0: والتعليمات خلال تأدية المناسك يحقق حكم الحج العظيمة ومقاصده السامية في تعليم النفس وتدريبها وتعويدها على التخلق بخلق الصبر للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة اف ام.
2: مستمعين الكرام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج مواقيت الحج، والذي نتناول فيه أنواع المواقيت وأحكام الإحرام من الميقات وغيرها من الواجبات والسنن المتعلقة بالإحرام والمواقيت، فمرحبا بكم.

تناولنا في الحلقة الماضية أنواع المواقيت وتعرفنا على نبذة عن المواقيت المكانية، ونواصل في هذه الحلقة الحديث عن بعض أحكام الإحرام من المواقيت. صفة الإحرام في الطائرة: من ركب الطائرة من أي بلد كان وقد أراد الحج أو العمرة أو هما معا فإنه يحرم في الطائرة إذا حاد الميقات الذي يمر به جوا، فيلبس ملابس الإحرام ثم ينوي الإحرام. وإذا لم يكن مع المسافر ملابس الإحرام أو لم يجدها فإنه يحرم بالسراويل أو القميص ويكشف رأسه، فإذا نزل اشترى ملابس الإحرام ولبسها. ولا يجوز للحاج أو المعتمر أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منه، لأن جدة دون الميقات، فإن فعل لزمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت ليحرم منه. فإن لم يرجع وأحرم في المطار أو دون الميقات متعمدا عالما بالحكم فهو آثم ونسكه صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. متفق عليه. حكم الإحرام قبل الميقات: السنة التي يجب اتباعها أن يحرم من أراد الحج أو العمرة من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، ويكره الإحرام قبل الميقات لكنه ينعقد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. أما حكم مجاوزة الميقات بلا إحرام، فالذين يمرون بالميقات لهم حالتان: الأولى من يريد الحج أو العمرة، فهذا لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام، ومن جاوزه ناسيا أو جاهلا رجع إليه وأحرم منه ولا إثم عليه، ومن جاوزه متعمدا عالما ذاكرا بغير إحرام فهو آثم، ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يعد وأحرم دون الميقات فهو آثم ونسكه صحيح ولا دم عليه. أما الحالة الثانية: من لا يريد الحج أو العمرة، فهذا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام.

أما حكم من مر بميقاتين فيجب على من مر بميقاتين ألا يتجاوز أولهما إلا محرما إن كان يريد الحج أو العمرة. فإذا مر الشامي أو المصري أو المغربي ونحوهم بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميقاته الأصلي الجحفة فلا يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته، بل يحرم من أول ميقات يمر به وهو ذو الحليفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. حكم إتمام الحج والعمرة: إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه الإتمام، أما الصبي فلا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات. فإن صد المحرم عدو عن البيت أو حبسه مرض ذبح ما تيسر من الهدي وحل من إحرامه، فإن كان مشترطا حل ولا هدي عليه. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثالثا: مسائل متعلقة بالمواقيت. حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم منه: من تجاوز الميقات ولم يحرم منه وجب عليه الرجوع ليحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم بعد مجاوزته للميقات فعليه دم، فيذبح شاة في مكة ويوزعها على المساكين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من

0: مستمعين الكرام، بذلك وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مواقيت الحج. نلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.

0: حجرتي خير البشر.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: حج أخضر.
3: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
2: حج أخضر.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع الكريم، السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابا وإيابا بعد طواف في نسك حج أو عمرة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والسعي بين الصفا والمروة فعلته السيدة هاجر عندما سعت بينهما 7 مرات لطلب الماء لابنها، كما في حديث البخاري قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. والسعي كما تقدم ركن من أركان الحج والعمرة، 7 أشواط لا يصح بدونه. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وفي رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل.

0: مناسك الحج على جدة اف ام.
1: اخي الحاج، صفة السعي لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى ركعتي الطواف خلف المقام، خرج من الباب الى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله، وقال ابدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعة، يعني محل العلمين الأخضرين اليوم، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هكذا حتى يكمل 7 أشواط، ينتهي آخرها عند المروة. فإن كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد قضى عمرته، ويحلق أو يقصر ويتحلل بذلك التحلل الكامل. وإن كان مفردا للحج أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر، بل يظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر. والقدر الذي لا يتحقق السعي بدونه 7 أشواط يقطعها بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع الأمة سلفا فخلفا على السعي كذلك. ويحصل الركن بكون السعي بين الصفا والمروة في الأشواط المفروضة، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، ولا يشترط الرقي عليهما، بل يكفي أن يلصق عقبيه بهما أو ما في حكم ذلك من كرسي أو محمل. واليوم يكفي المرور فوق أوائل الصفا وأوائل المروة، لأن الأرض أصبحت مستوية، وهذا فرض عند الجميع. ومن شروط السعي أن يكون السعي بعد الطواف صحيح ولو نفلا. ومن حج مفردا إذا طاف طواف القدوم له أن يسعى بعده سعي الحج، فإذا جاء يوم النحر وأراد طواف الإفاضة لم يكن عليه سعي، لأنه قدمه بعد طواف القدوم. وفي رواية عن أحمد لو سعى قبل الطواف ناسيا أجزأه. هذا بالنسبة للحاج المفرد الآفاقي، فإنه يشرع له طواف القدوم. أما المكي المفرد ومثله المتمتع الآفاقي فليس لهما طواف قدوم، لأنهما يحرمان بالحج من مكة، فلا يقدمان السعي عند الجمهور إلا عند المالكية، فيمكن لهما أن يطوفا نفلا ويسعيا بعده ويلزمهما دم. أما عند الحنفية فيمكن لهما أن يفعل ذلك ولا شيء عليهما. ومن شروط السعي الترتيب بين الصفا والمروة، بأن يبدأ بالصفا في المروة حتى يختم سعيه بالمروة اتفاقا بينهم، فلو بدأ بالمروة لغى هذا الشوط واحتسب الأشواط ابتداء من الصفا، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. والنية في السعي شرط، لأنه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات. والقارن كالمفرد يسعى سعيا واحدا ويطوف طوافين، وأما المتمتع فيطوف ويسعى للعمرة ثم يحل ثم يطوف ويسعى للحج بعد إحرامه للحج. ومن طاف طواف الإفاضة ولم يكن قدم سعي الحج فإنه لا يحل له النساء حتى يأتي بالسعي، حتى لو رجع إلى بلده، لأن السعي ركن، ولا شيء عليه بتأخير السعي مهما طال الأمد، ويرجع بإحرامه المتبقي دون حاجة لإحرام جديد.
0: مناسك الحج على جدة اف ام.
1: من أحكام السعي أن يمشي بنفسه، هي سنة في السعي، فلو سعى راكبا لغير عذر صح سعيه ولا يلزمه شيء. أيضا من أحكام السعي إكمال الأشواط في السعي، ولا يتحقق السعي إلا بذلك، فكل هذه الأشواط 7 ركن، لا يجوز أن تنقص ولو خطوة. ومن أحكام السعي الموالاة بين الطواف والسعي، فإن هذا سنة، فلو فصل بينهما بفاصل طويل بغير عذر فقد أساء، ويسن له إعادة الطواف ولو لم يعد لا شيء عليه اتفاقا. ومن أحكام السعي أنه ينوي، فلو مشى بين الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة هاربا أو باعا أو متنزها، ولم ينوي أنه سعي، لم يجز سعيه. ويستحب أن يسعى على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاس، ولو خالف صح سعيه. فلو حاضت المرأة بعد الطواف صح سعيها وهي حائض، ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها لما حاضت افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وصح وصعود الرجل على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يستقبل الكعبة سنة وليس بواجب.

0: والدعاء عند صعود الصفا والمروة سنة وليس بواجب، والسعي الشديد للرجال بين الميلين الأخضرين وهما العمودان الأخضران اللذان في جدار المسعى الآن هو سنة في الأشواط السبعة، ويكون فوق الرمل ودون العدو، والسنة أن يمشي فيما سوى ذلك. والموالاة بين أشواط السعي سنة بحيث لا يفصل بين الأشواط فاصلا طويلا، ولا كراهة أن يقطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة كما في الطواف، بل هو هنا أولى. ويباح في السعي ما يباح في الطواف، بل هو أولى. ومن ذلك الكلام المباح الذي لا يشغله الأكل والشرب والخروج منه لأداء مكتوبة أو صلاة جنازة كما تقدم. ويكره البيع والشراء والحديث إذا كان شيء منها على وجه يشغله عن الحضور ويدفعه عن الذكر والدعاء أو يمنعه عن الموالاة. ويكره تأخير السعي عن وقته المختار تأخيرا كثيرا من غير عذر بإبعاده كثيرا من الطواف. ولم يثبت في الحديث تخصيص كل شوط بأدعية أو أذكار، ويجتهد في الذكر والدعاء بأنواع الأذكار والأدعية في السعي كله، فإن ذلك مقصود عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصف والمروة لإقامة ذكر الله. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقعبي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ناكل قبل ما نشرب لازم كلمة
1: بسم الله،
0: قبل ما نقرا قبل ما نكتب لازم نكتب
1: بسم الله،
0: كل الدنيا تنور لينا وكمان تتحقق أمانينا والمستقبل يحلى ويحلى.

0: الله لازم يا حبيبي نبدأ يومنا بسم الله، قبل ما ناكل قبل ما نشرب لازم كلمة
1: بسم الله،
0: قبل ما نقرأ قبل ما نكتب لازم نكتب.

0: نرحب بكم مستمعين في سلسلة حلقات البرنامج الوثائقي أول بيت، والذي يعنى بسرد تفاصيل من تاريخ المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومحيطها. مرت توسعة الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة على مر العصور بمتغيرات وتطورات متسارعة، خاصة مع ازدياد عدد الداخلين في الإسلام وعدد المعتمرين والحجاج في كل عام.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

0: كانت التوسعة الأولى للحرم المكي في عهد الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قام بإعادة المقام إلى مكانه الأصلي، وذلك بعد أن تعرض المسجد المبارك لسيل عنيف استطاع اقتلاع مقام إبراهيم عليه السلام من مكانه.
1: إن ارتميت بباب عفوك لا إذن فارفق بقلب لا يروم سواك. عظمت ذنوبي واستباحت فطرتي، فاحمل ثقالي فوق متن حماك. يا رب يا رب، ما لي بالخلائق حاجة أنت.

بن الخطاب رضي الله عنه اشترى بعض البيوت المحيطة بالحرم وضمها إلى ساحة الحرم وأحاطه بجدار بعد أن كان ساحة مفتوحة، فأدى ذلك إلى زيادة مساحة الحرم المكي. وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه توسع الحرم أكثر فزاد ذو النورين من مساحته، وأدخل بعض البيوت المحيطة في ساحته، وله الفضل الأول في إدخال الأروقة والأعمدة الرخامية إلى المسجد المبارك.

وفي عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أعيد بناء الكعبة المشرفة بعد أن احترقت بسبب الصراعات السياسية. وفي عهد الوليد بن عبد الملك توسع المسجد الحرام للمرة الرابعة في تاريخ المسلمين، حيث زيد في المساحة وأدخلت الأعمدة السورية والمصرية إليه، وتم تشييد الشرفات من أجل وقاية المصلين من حر الشمس ولهيبها.

0: وفي العهد العباسي قام جعفر المنصور بتوسعة الركن الشامي وبناء منارة في كل من الركنين الغربي والشمالي من المسجد الحرام وتغطية بئر زمزم. وفي عهد الخليفة المعتضد بالله فقد تم هدم دار الندوة حيث حولت إلى رواق في المسجد وأنشئت أبواب داخلية وخارجية وبنيت الأعمدة وأصبح المسجد مسقوفاً بخشب السائل.
1: يا أرض مكة دثريني إن بي شوقاً ولس

لا هوى متوجها لا يبتغي إلاك، وأحس أن القلب سارع خطوتي عجلا ويسرا.

ففي عهد الملك عبد العزيز صارت للمسجد الحرام جهة رسمية خاصة تشرف عليه، كما قام بصيانته كاملة وتبليط المسافة الفاصلة بين كل من الصفا والمروة وتركيب المظلات التي تحمي كل من دخل هذا المسجد المبارك من الشمس وتجديد المصابيح وتبريده بالمراوح الجديدة. وفي عهد الملك سعود فقد حدثت العديد من التطويرات، منها فتح العديد من الشوارع حول الحرم تمر منها السيارات، كما وأنشئت بناية خاصة بزمزم، وبنيت عدة طوابق مع توسعة في المطاف، وأزيلت عدة مبان كانت تضيق على المسلمين أثناء أدائهم للشعائر. وفي عهد الملك فهد زاد في المساحة الإجمالية وازداد عدد المآذن. وفي عصره أيضا أضيف بناء جديد للحرم يتكون من 3 طوابق، كما وتحسن نظام التبريد حيث صار نظاما مركزيا، بالإضافة إلى العديد من التحسينات الأخرى. أما في عهد الملك عبد الله حدثت توسعة تشمل كافة مساحات الحرم ومرافقه المختلفة. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تتم متابعة التوسعات.

0: في الحرم المكي، وإطلاق اسم الرواق السعودي على مشروع توسعة المطاف الذي يهدف لاستيعاب أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين. ولا زالت مسيرة الخير والتنمية والازدهار متواصلة، حيث شرف الله عز وجل المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة الإسلام وإيصال رسالته السامية إلى جميع أنحاء العالم.
1: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أساليب الاحتيال متعددة ومتجددة، شبكات الحج الوهمية تبيعك الوهم، ولا رادع لها سوى الوعي. معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ، استشارية طب الأسرة، تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا، خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية بدأنا مع إبراهيم عليه السلام من اللحظة الأولى، من سؤال الحقيقة، ومن رحلة القلب الذي لم يرضى أن يعبد ما يعبده الناس بلا بصيرة، حتى وصل إلى اليقين بأن الله وحده هو رب السماوات والأرض، وأن ما سواه لا يستحق أن تتجه إليه العبادة. لكن اليقين أيها الأحبة إذا دخل القلب صادقا لا يبقى معنى ساكنا في الداخل طويلا، فالحقيقة إذا عرفها الإنسان لم تعد مجرد فكرة يحتفظ بها لنفسه، بل تصبح موقفا وتكليفا وطريقا لا بد أن يسلكه. وهكذا انتقل إبراهيم عليه السلام من التأمل إلى المواجهة، من معرفة الحق إلى الجهر به، ومن تحرير قلبه من الباطل إلى الوقوف أمام الباطل نفسه.

لعل من أشد المواقف على النفس أن يبدأ الإنسان دعوته من أقرب الناس إليه، ولهذا كان أول مشهد مؤثر في هذه المرحلة هو مشهد إبراهيم مع أبيه. لقد خاطبه بأدب عجيب ورحمة ظاهرة فقال: يا أبتي. بهذه الكلمة الرقيقة بدأ دعوته قبل أن يبين له خطأه، وفي ذلك درس بليغ أن الثبات على الحق لا يناقض اللطف، وأن وضوح العقيدة لا يلغي رحمة القلب. ثم قال له ما معناه: كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهو سؤال في غاية الوضوح، فالمعبود الحق لا بد أن يسمع دعاء عباده، أن يرى أحوالهم، وأن يملك لهم النفع والهداية والرحمة. أما ما لا يسمع ولا يبصر فكيف يرفع إلى مقام الألوهية؟

0: لم يكن إبراهيم يسعى إلى أن ينتصر على أبيه في جدال، بل كان يريد له النجاة. ولهذا قال أيضا: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا لها من دعوة تجمع بين الثقة والرحمة، فهو لا يتكبر ولا يهين ولا يفضح، بل يفتح باب الهداية لمن يحب، ويحاول أن يأخذ بيده إلى النور. لكن المشكلة أن الباطل إذا استقر في النفوس طويلا صار فراقه ثقيلا، وكثير من الناس لا يرفضون الحق لأنه غير واضح، بل لأنه يهدد ما اعتادوه ويهز الصورة التي عاشوا عليها سنين. ولهذا لم يستجب الأب ولم يفتح قلبه لما سمع، بل واجه الدعوة بالرفض والتهديد. هنا بدأ إبراهيم عليه السلام.
1: جدة FM تتمنى لكم حجا مبرورا.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون

أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا،

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

عوجا أولئك في ضلال بعيد.

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله

جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

ميت ومن ورائه عذاب غليظ.

شديد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا

بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

وأقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، والذي نسلط الضوء فيه على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صورة لخدمة ضيوف الرحمن، وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الحبيبة الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وتقدم لهم أفضل الخدمات منذ لحظة وصولهم عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، وحتى عودتهم إلى ذويهم سالمين، حاملين معهم حكايات تسرد ومواقف تحكى وهدايا من أطهر بقاع الأرض كذكرى لا تنسى. من قلب العمل الإنساني في المملكة تبرز جهود الجمعيات الخيرية التي سخرت إمكانياتها لخدمة الإنسان، وخاصة ضيوف الرحمن الذين يفدون من كل أنحاء العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وتأتي في مقدمة هذه الجهات جمعية زمزم الصحية، التي تعد من الجمعيات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية التطوعية، حيث كرست جهودها لخدمة المرضى والمحتاجين، وساهمت بشكل فعال في دعم الحجاج والمعتمرين صحياً خلال مواسم الحج والعمرة. يسعدنا أن ينضم إلينا الدكتور أحمد الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. أهلاً وسهلاً بك دكتور أحمد في برنامج شرف لنا.
5: أهلاً وسهلاً بكم.
4: في البداية نود أن تحدثنا عن دور جمعية زمزم في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وما هي أبرز الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية للحجاج؟
5: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، ثم ما بعد، نتقدم لكم إذاعة جدة بالشكر والتقدير، ولهذا البرنامج ولشخصكم الكريم بالشكر والتقدير. نحن ولله الحمد نتكامل مع جهود حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بتقديم حزمة من الخدمات الصحية الميدانية وبالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية، حيث أننا نسهم في رفع الوعي الصحي والاطمئنان على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام من الزوار وضيوف الرحمن، حيث تبدأ رحلتنا مع ضيف الرحمن من المنافذ والمواقيت وفي ساحات الحرم المكي الشريف وفي المشاعر المقدسة وأثناء تنقلهم بعينها. وهذا العمل يأتي تكاملا مع رؤية وطننا الغالي 2030 في إحدى برامجها برنامج خدمة ضيوف الرحمن. أما عما نقدمه من خدمات، فنحن ولله الحمد نسهم خدمات نوعية في ضيوف الرحمن من خلال متطوعينا الصحيين المعتمدين، سواء في محافظة الطائف من خلال مطار الطائف الدولي أو المواقيت، كما أننا نسهم من خلال الرعاية العاجلة بفرق تطوعية في صحن المطاف وأروقة الحرم المكي الشريف، كما نسهم من خلال عيادتنا الطبية المتنقلة والثابتة في تقديم الرعاية الطبية الأولية وتعزيز الصحة، كما نسهم من خلال أركان تعزيز الصحة بمواقع حيوية في تقديم خدمة الاستشارات الطبية بشكل مباشر. أما في داخل المشاعر المقدسة فإننا نتواجد لله الحمد بعشر بوثات صحية مفرقة، حقيقة ستكون على امتداد الممشى ما بين عرفات ومزدلفة، نقدم من خلالها خدماتنا الصحية أثناء النفرة تحت إشراف شركائنا مجمع كفاءات الطبي. كما سيكون لنا تواجد بإذن الله في مركزين صحيين في داخل مشعر منى لمدة 7 أيام، نقدم من خلاله خدماتنا الصحية لضيوف الرحمن، وبالتعاون مع شركائنا من الجهات المماثلة الغير ربحية سيكون لنا في ديوانية حفاوة تواجد بركن تعزيز صحة، نقدم من خلاله رفع الوعي الصحي والاطمئنان على الصحة.

0: ضيف الرحمن، ونسأل الله السلامة والصحة لضيف الرحمن.
1: كيف يتم الاستعداد الطبي لموسم الحج قبل بدايته دكتور أحمد؟
0: نحن ولله الحمد لدينا تواصل جيد مع شركائنا في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يكون لنا لدينا لقاءات متعددة نحضر فيها أنفسنا لخدمة ضيوف الرحمن. كما أننا ولله الحمد في بداية كل عام ميلاد يكون لنا خطة تشغيلية، من خلال هذه الخطة التشغيلية نبني مبادراتنا وبرامجنا لهذه الفئة الغالية على وطننا وعلى قلوبنا، حيث نحن جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة المباركة في هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والسداد.
1: في ظل الكثافة الكبيرة للحجاج، كيف تتعاملون مع الحالات الطارئة؟
0: نحمد الله بأننا نعمل ضمن منظومة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي منذ سنوات ولله الحمد، حيث يكون بيننا تواصل وتنسيق جيد في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة مع الجهات الإشرافية، على سبيل المثال وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرها من الجهات المماثلة لنا في الجانب الصحي، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والإطمئنان لضيوف بيت الله الحرام.
1: هل تعتمدون على العيادات المتنقلة؟ ونود أن نعرف كيف تسهم في تسهيل الخدمات.
0: نحن ولله الحمد نسهم من خلال عيادتنا الطبية المتنقلة في خدمة ضيوف الرحمن والزوار، وذلك بتقديم الرعاية الطبية الأولية وصرف الأدوية الأساسية والضرورية، حيث نتواجد بإذن الله بعيادتين متنقلتين في ساحات الحرم المكي الشريف بأماكن مختلفة. يشرف على هاتين العيادتين فريق طبي معتمد من خلال شركائنا مجمع كفاءات الطبي، يقدمون فيها الرعاية الطبية الأولية، تعزيز الصحة وغيرها من الحالات الصحية التي تحتاج إلى عناية، ونسأل الله التوفيق.
1: كيف تضمنون جودة الخدمة وسرعة الاستجابة في المواقع المزدحمة؟
0: نحن ولله الحمد نعمل كما ذكرت لكم سابقا ضمن المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي، حيث لدينا فرق تطوعية متخصصة ومدربة لتحقيق جودة الخدمة وسرعة الاستجابة للحالات الصحية. كما أننا ولله الحمد نتكامل مع شركائنا الصحيين من مزودي الخدمة لرفع كفاءة وجودة الخدمة وتحقيق تجربة ضيف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في لهذه الجهود.
1: لو نتحدث عن دور المتطوعين في دعم الخدمات الطبية المقدمة.
0: نحن ولله الحمد نعظم أثر متطوعينا من خلال مساهمتهم معنا في خدمة ضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام في جميع مبادراتنا الموسمية وبمواقعها المختلفة، حيث نجد منهم التفاني والإقبال لخدمة ضيف الرحمن وزوار بيت الله الحرام، وهم يتسابقون لنيل شرف الزمان والمكان في خدمة هؤلاء الفئة الغالية على قلوبنا وعلى وطننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرهم ويكتب لهم الأجر.
1: هل هناك استخدام للتقنيات الحديثة أو للحلول الذكية في تقديم الرعاية دكتور أحمد؟
0: نحن ولله الحمد نحرص أن يكون للذكاء الاصطناعي دورا في خدمة ضيف الرحمن، وذلك تماشيا مع مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله بأن يكون عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: حيث سيتم الفحص المبكر للقدم السكرية من خلال تقنية التصوير الحراري المدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر على المضاعفات ومعرفة حتى يتم متابعتها وتحويلها للرعاية الصحية في حال الاحتياج لذلك. تأتي حقيقة هذه المبادرة الكريمة برعاية كريمة من وزارة الصحة ممثلة من الإدارة العامة لتشجيع الاستثمار بوكالة الاستثمار وتنفيذ شركة إمبليفاي هيلث للتقنية الطبية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الأعمال.
1: أخيرا دكتور، ما هي رسالتكم للحجاج والمعتمرين للحفاظ على صحتهم أثناء أداء المناسك؟
0: أحسنتم، من خلال منبركم الإعلامي المميز وهذا البرنامج الشيق نقدم حقيقة ثلاث رسائل لضيوف ضيوف الرحمن. الرسالة الأولى، اهتموا بالإرشادات الصحية أثناء أداء المناسك سواء في داخل الحرم المكي الشريف أو في المشاعر المقدسة. الرسالة الثانية، لا تترددوا في طلب الخدمة الصحية في هذا الوطن الغالي، حشد الطاقات والكفاءات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية لخدمتكم ورعايتكم. الرسالة الثالثة، أخي الحاج أختي الحاجة، أنتم أعلم بحاجتكم الصحية، فلا تتهاونون في أخذ الدواء في حال الاحتياج، ولا تتهاونون في تعزيز صحتكم، فصحتكم أمانة في أعناقكم، والله يحفظكم ويرعاكم.
1: كل الشكر لك دكتور أحمد الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. شكرا دكتور لوجودك معنا في برنامج شرف لنا على إذاعة جدة.
0: شكرا لكم إذاعة جدة وشكرا لهذا البرنامج الرائع.
1: شكرا لك. مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مجرد عمل، بل رسالة إنسانية سامية تتجسد فيها قيم الرحمة والعطاء. كل شكر والتقدير للدكتور أحمد الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية على هذه الإضاءة القيمة وعلى جهوده وجهود فريق عمل الجمعية في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج بما يسهم في أداء مناسكهم بكل صحة وأمان. وشكر أيضا موصول لكل من يسهم في تسهيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة ولكل يد تعمل بإخلاص في خدمة الحجاج. حتى نلتقي بكم مرة أخرى، هذه تحيات فريق العمل، من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
2: حج اخضر
3: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
2: حج أخضر. مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

في عالم لم تعد فيه القوة تقاس بمساحات الأرض، بل بالقدرة على امتلاك المعلومة وتحويل الرقم الصامت إلى أمان ملموس. هنا في قلب المملكة ننتقل من مرحلة هندسة الحجر إلى عصر هندسة الأرقام. نحن لا نتحدث عن مجرد تقنيات، بل عن خريطة طريق جديدة لإدارة الحشود. أهلا بكم في حلقة عنوانها نبض البيانات.

تخيلوا عقلاً إلكترونياً جباراً يتحدث لغات الأرض ويجمع تحت مظلته مئات الخدمات في نافذة واحدة. تلك هي منصة نسك، البوابة التي تلغي المسافات وتختصر الزمن ليتحول حلم الحاج إلى واقع بنقرة زر. ولكن ماذا وراء هذه الشاشات؟ هناك منظومة بيانات ضخمة تربط الفنادق بالمسارات وتراقب الجودة بكل شفافية. وعن هذا التحول

0: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير. إخراج فيصل الغامدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامجنا العظيم الجميل طهر البدايات. اليوم رح نتحدث بإذن الله عن التغيير، التغيير الداخلي والتغيير النفسي والسلوكي والأخلاقي أيضا. التغيير، كان يقول ابن خلدون في مقدمته: التغيير من الثوابت في الحياة، فكل شيء يتغير وكل إنسان يتغير وفي كل فترة يحدث هنالك التغيير. فما بالكم بركن الحج، هذا الركن العظيم، المدعاة القوية للتغيير، بل إنهم يقولون في الحج يبدأ التغيير، ويبدأ التغيير بمجرد لبس الإحرام وإنعقاد النية. بمجرد أنك أنت تلبس الإحرام أنت تغيرت إلى إنسان آخر. بمجرد أنك تنوي نية النسك ونية الحج إلى بيت الله فأنت إنسان آخر، أنت أتغيرت تماما، والله الذي لا إله إلا هو. بمجرد

0: النية تجد أنك اختلفت نفسيا، روحانيا، إيمانيا، شكليا، سلوكاتك. إنه يهذب الحج، يهذب. والله يا جماعة، بمجرد أنه الإنسان يبدأ يلبس لبس الإحرام ويتأهب للخروج والذهاب إلى الحج، تجد إنسان آخر، الهوية الشكلية تختلف، لأنه تجرد من هويته الدائمة وذهب إلى أن يكون إنسان آخر. التغيير حتى في مشيته، سبحان الله، هو خارج وهو ماشي، لأنه متجه إلى الله، الله اللي دعاه، الله اللي ناداه، الله اللي طلب منه أنه هو يأتي إليه. تجد هذا التغيير في كل شيء، حتى أنه عندما يصل إلى مكة أو يدخل الحرم. والله أحد الشباب يقول سمعت بعض الأشخاص من دولة أعجمية، بمجرد أن اقتربوا من الحرم فأحدهم كان يبكي ويصيح ويقول بيت الله، بيت الله، بيت الله. هذا الجمال العظيم باستقبال الحرم المشرف الذي حرمه الله، ثم تبدأ في الطواف، ثم تبدأ في العبادات، ثم تبدأ هذه الرحلة. فيها تغيير عظيم، فيها تغيير داخلي، لأنك بمجرد أنك أنت تدخل في الإحرام وفي نية الإحرام وكذا، فأنت إنسان آخر، أنت بدأت تختلف عليك أمور كثيرة، أنت بدأت تتحدث عن أشياء وجماليات روحانية، علاقتك مع الله. رغم كل هذا الازدحام، كل هؤلاء الناس، كل هذا الضجيج، انت وحدك مع الله. يا الله، ما هذا السكون العجيب، ما هذا الركن العظيم الذي يدعو الله فيه الناس ان يفدوا اليه. والدعوه من الله، ما هو من اي احد. رب العزه والجلال ناداك الى انك انت تقترب الى بيته، تقترب الى حماه. يثبون أفئدة من الناس تهوي إليه، عندما أمر الله سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال وأذن في الناس. فسيدنا إبراهيم الخليل حبيب رب العزة والجلال قال أنى يبلغ صوتي، قال يا إبراهيم إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. فبلغ صوت سيدنا إبراهيم إلى كل الناس، حتى في أصلاب الرجال. ومن هنا بدأ الناس يفدون من كل مكان إلى هذا الركن، إلى هذا الحج العظيم، إلى هذه البقعة الكريمة المباركة العظيمة التي أكرم الله بها هذه الدولة، كي تنطلق بها بإبداعات عظيمة وجماليات لا يعلمها كثير من الناس. فالحج نقطة تغيير، نقطة تحول سلوكي وأخلاقي. أيضا في الحج أنت لا تجادل. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى لا تتناقش ولا تقعد تسأل وتتكلم كثير في الحج. كان كثير من السلف إذا جاء إلى الحج وإذا دخل في النسك لا يتحدث إلا بالقرآن وبالدعاء وبذكر الله، يترك كل الأعمال. فالحج في هذا التغيير يتناول جانب من الانضباط، أنت تنضبط في سلوكاتك، تقوم إلى صلواتك، تتحدث بأدب، تتناقش بأدب، تأكل بأدب، تمشي بأدب. كل هذه السلوكيات هذه يصنعها الحج، تصنعها هذه البقعة المباركة، يصنعها هذا المكان العظيم، حتى إنك وإن كنت من أغنى الناس فتجد أنك تتواضع وتمشي مع الفقراء، حتى وإن كنت أنت من أشهر الناس تجد أنك تتواضع وتسير مع الجميع، بل قد تتحمل بعض الأذى من بعض الناس والمدافعة والتجاوزات. هذه كلها في خارج الحج غير مقبولة، هذه كلها في خارج الحج قد تدافع عنها وقد تختصم معهم، ولكن في الحج تقبل وترضى وتسكن وتسكت، لأن المكافأة من رب العزة والجلال. هذا الحج لدي هذا التغيير العظيم، حتى أنك نفسيا تتغير، شعورك يتغير. الإنسان عندما تتغير لديه فكرة أو يتحدث عن فكرة إيجابية في ذهنه، تجد أن مشاعره تختلف، وجهه يختلف، أسارير وجهه تختلف. هنا هذا التغيير بسبب أن الفكرة التي في ذهني تغيرت. فمن باب أولى عندما نحن نغير أفكارنا، إذن فإحنا راح نغير أيضا مشاعرنا، وبالتالي حتتغير سلوكاتنا. وهنا ما يصنعه الحج هو هذا، إنك أنت في مكان الحج، في موطن الحج، في بلد الحج، حيث تعلم أن الله سيغفر لك الذنوب، حيث تصير هويتك الإسلامية الجميلة تسمو الأخلاق، لأنك أنت في جوار الله، في بيت الله، في حرم الله، الله ناداك وأنت أتيت إليه. هنا يبدأ التحول ويبدأ التغيير العظيم السلوكي والأخلاقي، وتكون مؤمنا حقا في تعاملك وأخلاقياتك كما كان يصنع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. تحدثنا عن حوار جميل عن التغيير الداخلي والتغيير السلوكي والأخلاقي للحد.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي. في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفتنا اليوم الدكتورة مي بقضوض، المشرف على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية. أهلا وسهلا بك دكتورة مي.
1: حياكم الله، وإن شاء الله ربنا يتمم الحج لضيوف الرحمن بأمن وسلام بإذن الله تعالى.
0: بداية دكتورة، عرفينا بأعمال إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بجامعة أم القرى.
1: جامعة أم القرى طبعا تمكنت ولله الحمد من بناء منظومة قوية للعمل التطوعي المسؤولية المجتمعية، فأنشأت إدارة مختصة بهذا العمل منذ عام 1441 تحت وكالة الجامعة لتنمية الأعمال والشراكة المجتمعية، ونتج عن هذه الإدارة الحمد لله جهود متميزة توجت ولله الحمد بفوزنا بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي في دورته الأخيرة عام 2025 في مسار التمكين. صراحة هذا يعني إنجاز كبير وإحنا نفخر به، خاصة يعني في ظل منافسة قوية وارتفاع يعني كبير في معايير الجودة بين أداء الجهات، وحصلنا الحمد لله على شهادة استيفاء متطلبات المعيار الوطني للعمل التطوعي إدامة من وزارة التعليم والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. فإحنا في الإدارة بنعمل وفق منهجية متكاملة تبدأ من دراسة الاحتياج عند مختلف الجهات ذات العلاقة، مختلف فئات المجتمع، ومن ثم نبدأ بتوصيف المبادرات، ودائما تكون مبادرات نوعية وذات أثر مستدام، وبعدها نبدأ نستقطب المتطوعين ونأهلهم وندربهم وبنمكن القيادات اللازمة عشان تنفذ هذه الفرص، وننتهي أخيرا بمرحلة قياس الرضا والأثر، ونسوي حفلات الشكر والتكريم للمتطوعين وشركاء النجاح. وكمان إضافة إحنا يعني عندنا في جامعة أم القرى استراتيجيتنا بتتضمن على 3 برامج نوعية منبثقة من أهداف رؤية المملكة وزارة التعليم وأهداف التنمية المستدامة، من أبرزها اللي هي برنامج تعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وبرنامج إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وبرنامج تعزيز البعد الدولي، وكلها بتصب إما في خدمة المجتمع المكي أو ضيوف الرحمن أو اللي هي مشاركات مع مركز الملك سلمان للإغاثة، عمليات قلب مفتوح ومسالك بولية، وعندنا أيضا المقرأة حق جامعة أم القرى الإلكترونية بتستهدف المستفيدين من جميع القارات مجانا. وكمان يعني إحنا بنسوي عمليات خاصة لضيوف الرحمن في موسم الحج مع جمعيات مختصة للعيون، وبنجري لهم العمليات السريعة اللي هي ما تحتاج أكثر من 3 أيام.
0: ما هي أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الإدارة في موسم حج 1446؟
1: هذا العام 1447 عندنا مبادرات تطوعية كثيرة. طبعا احنا متميزين بموقعنا الجغرافي في أطهر بقاع الأرض، عند

0: تطوع عام اللي هو بنقدمه مثلا مع المديرية العامة للدفاع المدني. في عندنا 5 فرص تطوعية في المشاعر المقدسة وفي المسجد الحرام، فيها كشف وقائع المخيمات والإنقاذ والإخلاء والتعامل مع الحوادث البسيطة والتدخل السريع ومساعدة كبار السن. أيضا عندنا مع حرس الحدود في عندنا الترجمة والإعلام والتوجيه والإرشاد، ومع شرطة العاصمة في عندنا أيضا متواجدين في قطار الحرمين ومسجد السيدة عائشة. هذا تطوع عام، لكن أيضا عندنا المهم أو يعني حاجة إحنا متخصصين بها اللي هو التطوع التخصصي. بنشارك مع جهات أو جمعيات تحت إشراف مباشر من وزارة الصحة وتجمع مكة الصحي اللي هي جمعية شفاء وطبابة، وعندنا برنامج الحج المنهجي في كلية الطب. بنقدم فيه خدمات صحية في المشاعر المقدسة والحرم عن طريق الفرق الراجلة أو عن طريق اللي هي النقاط الإسعافية، وكمان متواجدين في المستشفيات في المشاعر وفي مكة المكرمة.
1: بداية حديثك دكتورة تطرقتي إلى مجالات التطوع، بودي أن تحدثينا عن مجالات التطوع في الحج.
0: طبعا عندنا احنا مجال الضيافة، بنستقبل الحجاج وننوزع الهدايا، وعندنا مجال الأمن والسلامة مع الجهات الأمنية اللي ذكرتها، والمجال الصحي اللي هو أيضا ذكرتها مع الجمعيات المختصة، وفي عندنا التطوع العام اللي هو التوجيه والإرشاد وتوزيع السقيا والوجبات، وأيضا عندنا التطوع الثقافي اللي هنا بيشارك فيه الطلبة الدوليين من معهد اللغة لغير الناطقين بها. فهذه يمكن أبرز المجالات.
1: كيف يتم تأهيلهم دكتورة وتدريب المتطوعين للعمل في الحج؟
0: عندنا احنا كل عام ملتقى سنوي للتأهيل سواعد جامعة أم القرى المشاركين، وهو في نسخة السادسة هذا العام، يكون موجه لجميع المتطوعين الجامعة، وبيستضيف يعني قادة العمل التطوعي في الجهات اللي احنا متعاونين معها لتقديم الفرص، سواء كانت حكومية أمنية أو قطاع ثالث. وكذا نكون عززنا دور الجامعة الريادي والفعال للمتطوعين في الموسم، ونفس الوقت سلطنا الضوء على تفعيل الشراكات بيننا وبين هذه الجهات.
1: كيف تقيمين الأخبار دكتورة، وما هي أبرز الطرق اللي تتبعونها أو وسائل التحفيز بالنسبة للطلبة لتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي؟
0: والله احنا هنا في الجامعه بنعمل يعني وفق منهجيه معينه. طبعا احنا عندنا كنا في مرحله ما بننشر الثقافه، الان احنا بنعزز هذه ثقافه العمل التطوعي من خلال الاداره، اداره العمل التطوعي والمسؤوليه المجتمعيه، وبنوجه جميع الجهات داخل الجامعه ان يكون في عندها دراسه احتياج بدايه، ويوضعوا خطط سنوية فيها مبادرات نوعية ولها مؤشرات قابلة للقياس بيشارك فيها جميع منسوبين الجهات من ضمنهم الطلبة وأعضاء التدريس والموظفين. وبناء على هذه المنجزات بيتم يعني تكريمهم في محفل اللي هو في اليوم العالمي للعمل التطوعي بوسام تقديري. وهذا العام كان في عندنا 3 جهات متميزة في 3 مسارات اللي هي الريادة في العمل التطوعي، وعندنا تطوع في خدمة ضيوف الرحمن، والتطوع التخصصي كمان جامعة أم القرى عندها جائزة التميز، وفي جائزة تقديرية يعني اللي هي الدرع، أيضا مكافأة مالية إجماليها 60,000 ريال، مركز الأول 30,000 والثاني 20,000 والثالث 10,000. وفي مسار خاص للطلبة أحد معايير المشاركة المجتمعية، ففي إقبال كبير على العمل التطوعي بمثل هذه المحفزات. وإحنا كمان لما بننشر إعلانات الفرص التطوعية عندنا بنبلغ المتطوع تحفيزا له إنه إحنا حنكمل تدريبك ونمكنك وحنعطيك ساعات تطوعية وأي حاجة تخص الكساوي من ستر ومظلات، وبنوفر لك إعاشة ومواصلات، وفي بعد الانتهاء من هذه التنفيذ بنمنحكم شهادات شكر، وأحيانا كمان بنقيم المحافل زي مثلا نهاية الفرص اللي هي بعد موسم الحج. وترى يعني نسبة الإقبال والمشاركة عندنا جدا عالية ما شاء الله تبارك الله، بأكثر من 77,000 مشاركة تطوعية، وبلغ إجمالي عدد الساعات 1,800,000. وهذا بيعكس أنه عندنا وعي متقدم عند الطالب بأهمية دور المجتمعي، والعمل التطوعي يعني ما عاد صار ترى هو نشاط جانبي، لا يعني الطالب أصبح يدرك أنه هو واجب ومسؤولية مجتمعية، وصار جزء من ثقافته وسلوكه اليومي، وهذا يدل على حسن المواطن عنده.
1: على مدى انعكاس ذلك على الطالب نفسه، لا شك أنه كل الجهات المشاركة في الحج يمكن واحدة من أبرز الأشياء اللي تمر فيها أنه أعلى درجات الضغط، دائما الضغط على مستوى العمل تمر في مواسم الحج، وبالتالي العمل تحت الضغط يمكن تعتبر ميزة. أتكلم على دور التطوع في تنمية مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم، خصوصا أنهم يعملون في هذه البيئة اللي تمر بضغط كبير جدا على مدى أيام معدودة.
0: والله سبحان الله يعني هم دائما الطلبة عندنا عندهم العطاء جدا كبير في هذا الموسم وخدمة ضيف الرحمن، ورغم كل التحديات لكن ما شاء

0: الله تبارك الله يعني ما في أي حاجة بتمنعهم، لكن هم بتتنمى عندهم مهارات شخصية طبعا، اللي هي مهارة اللي هو إدارة الوقت والعمل ضمن فريق عمل، يعني ناس ما بيعرفوهم لأول مرة بيتقابلوا معاهم وفي ظروف مختلفة، يعني إحنا مهما دربناهم ومهما مكناهم ترى إنك أنت تشتغل خارج منطقة الراحة حقتك في الميدان في الجو الحار، أحيانا مو كل الأدوات تكون متوفرة عندك، يعني إحنا نديهم مثلا على سبيل المثال الشنطة الإسعافية ولا أو يكون عندهم الأجهزة القياس العلامات، لكن أحيانا ترى يعني تنتهي أو حاجة، فهم سبحان الله يعرفوا يتصرفوا ويعرفوا يوصلوا للمشرفين وتصير عندهم هذه المهارات إن هم حل المشاكل، يسووا التفكير الناقد والحل تحليل الموقف وبيحلوا مشاكل التحديات اللي هي بتواجههم.
1: دكتورة مي بقضوض، المشرف على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، شكرا لك لتواجدك معنا.
0: العفو، وعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على هذه الاستضافة.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.
2: جدة FM تتمنى لكم حجا مبروراً.

0: شجرتي خير البشر.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
1: نحن الذين بنت مكة بأيديهم صرح الضيافة للحجاج والحرم، كنا المنازل قبل الدور نفتحها لكل ضيف أتى من أبعد الأمم. هي مهنة الشرف الأسمى ونبل رؤى واستقبال ضيف الله في القدم، خدام بيت حباه الله رفعته، نعطي بفخر وما في الجود من ندم. واليوم نمضي بروح العصر نرسمها، شركات خير تعالت فوق كل قمم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ذاكرة الحج. معنا في هذا اللقاء سعادة الأستاذ إحسان بن صالح سراج طيب، شغل منصب مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عمل أمينا عاما لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية. أستاذ إحسان، سعداء باللقاء بك عبر إذاعة جدة.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: كنتم أنتم من سكان مكة، افتكاكم بحجاج بيت الله الحرام آنذاك عندما يأتون إلى أرض المملكة العربية السعودية هنا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، أنتم من تستقبلونهم عندما يأتون من ميناء جدة الإسلامي إلى مكة. يا ريت نأخذ الحكاية من بدايتها أستاذ إحسان.
2: أنا عشت ولدت في الغزة. نعم. ونشأت بداياتي الأولى وتنقلنا في عدد من المساكن المحيطة بالمسجد الحرام، بعد كذا سكنت في برحة المنكاب وفي ما بين القرارة والشامية، وبعدها سكننا في مقرات الفاتحة في المدعى، وبعدها انتقلنا إلى الروضة بالشيشة عندما بنى والدي منزل في هذا الخصوص. أيضا بالنسبة لي وبالنسبة لوالدي والبدايات الأولى في الغزة، الغزة كانت هي أجمل شوارع مكة المكرمة، وفيها يمر الحجيج متجهين إلى المسجد الحرام باتجاه طبعا الجنوب كان، والناحية الغربية الغزة تمثل الناحية الغربية الشمالية لموقعها للمسجد الحرام، وكانت يعني المظاهر حقت الحج نشوفها بأجل صورها ومناظرها من الوافدين إلى بيت الله الحرام والملبين والمكبرين والمهللين وهم في طريقهم إلى المسجد الحرام عبر الغزة وعبر المنطقة المجاورة لها المدعى تقريبا الموصل إلى المسجد الحرام. في هذا المكان الجميل ولدت ونشأت. أنا الآن أبلغ من العمر يعني في 75-76 سنة. كيف يبدأ استعداد أهل مكة للحج؟ من إخلاء الأدوار السفلية والأولى والثانية والثالثة والطلوع إلى الأدوار العلوية، حتى البعض منهم يجلس في المبيتات لتأجيرها على الحجاج الوافدين من مختلف أصقاع الأرض. وكان الحجاج على حسب هوياتهم وجنسياتهم يؤتون من مناطق متعددة، ولمكة كانت خاصية أن البعض المطوفين اللي فيها كان يعني مثلا في شبه تخصص في التوزيع، العجم مثلا في تقريبا في الفلق وفي القرارة وفي هذه الأماكن، وكانوا مطوفينهم في هذه الأماكن. الأتراك كانوا برضو في أماكن الشبيكة والمحلات إلا موجودين فيها، يعني كان في توزيع جغرافي بحسب مناطق المملكة حسب انتشار المطوفين لكل فئة من هذه الفئات. فالغزة كانت تبر فيها أفواج القادمين والذاهبين إلى المسجد الحرام عندما يأتوا للعمرة وأداء النسك، وعندما يطلعوا للحج وتبدأ الاستعدادات المبكرة للحج بمختلف الطوائف، بدءا من المطوفين والتجار اللي يوفروا الاحتياجات الخاصة سواء كانت غذائية أو كانت ملابس أو كانت هدايا أو كانت غيره، وتمتد في أسواق سويقة والجودرية والمدعى والمحلات هذه اللي تقريبا كانت محيطة بالمسجد الحرام.
1: نشأتكم أنتم هناك في هذا المكان في مرحلة الطفولة، يعني مما أعطاكم خبرة واحتكاك بحجاج بيت الله الحرام الذين يأتون من أنحاء العالم من شرقها إلى غربها من جنوبها إلى شمال. أنا ودي أستاذ إحسان أسأل
3: هل كنتم لكم في تلك الأعوام وأنتم في مرحلة الطفولة إرشاد للحجاج؟
2: كان الواحد طبعا يساعد والدي، أنا والدي كان تاجر قماش وكنت أساعد الدكان وأروح معه في سويقة، وفي نفس الوقت كنت أبسط بسطة صغيرة كده وأبيع فيها الشربيت وأبيع فيها المثلجات اللي موجودة عندما يخرج الحجاج من الحرم نبيعها عليهم. أيضا كنا نساهم في خدمة الحجاج عندما يستأجروا المنازل، نشيل حوائجهم وحاجاتهم ونفضل نساعدهم في الوصول إلى الأماكن اللي هي خاصة بالحرم، الطواف

0: مسعى الأمور الشراء بالنسبة للحاجات، تعريفهم بالأسواق، تعريفهم بالحاجات. حتى البعض مننا كان يعني يعرف بعض اللغات اللي موجودة على قدر لغات البيع والشراء، الجاوة مثلا أبا نام توال، أبا خبر كيف حالك، طيب مدري، التركي نفس الصفاء جلدم، يعني يعرفوا يلقطوا قالوا شيء من بعض المفردات البسيطة في التعامل اليومي مع الحجاج.
1: وهذا ما صقلت الأستاذ إحسان كخبرة مما أعطته يعني بحبوحة من العلم احتك بهؤلاء الحجاج الذين يأتون من أصقاع العالم.
0: طبعا كانت في حلقات في المسجد الحرام.
1: حلو.
0: كانت من مختلف طوائف الحجاج على مختلف مذاهبهم الأربعة.
1: نعم.
0: وكان في كل ركن من أركان المسجد الحرام علماء لكل بعض هذه المذاهب يوعوا الحجاج ويبصروهم بمناسك الحج وأيضا العبادات اللي هي مطلوبة منهم ويهيئهم لهذه المرحلة مع المطوفين اللي موجودين معهم. وكان بعض الحجاج يحرص على الحضور إلى هذه الحلقات في الأيام الأولى من أيام شهر ذي الحجة ويستفيدوا من بعض العلماء اللي كانوا يجيدوا هذه اللغات المختلفة بلغات بلدهم. وأيضا كان المطوفين أصحاب وأبنائهم أصحاب فكر ودراية بمواقيت الحج ومناسك الحج والأحكام الحج اللي هي متعلقة به، فكان نوع من التوعية بيتم من خلال الاحتكاك المباشر. على سبيل المثال حتى لما بيأخذوهم من المنزل اللي هو موجود فيه الحجاج وهم بحاريمهم وينزلوا ويبصروهم كيف يبدأوا يعني الطواف، كيف يبدأوا السعي، إيش يقولوا الأدعية اللي هي مأثورة في هذه المواضع، شرب ماء زمزم غيره، الأماكن المقدسة اللي مشهورة، الأماكن الأثرية اللي معروفة في مكة المكرمة بمختلف مناطقها، ويعني المحلات اللي سكنوا فيها بعض الصحابة زي مثلا شعب علي، وهناك كمان الموضع اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قبور المعلاء الصحابة رضوان الله عليهم اللي توفوا في هذه القبور، أيضا المشاعر المقدسة تكون في جولات للطلوع إلى عرفة ومنى وتعريفهم بها وتعريفهم بالأماكن والمحلات اللي موجودة، وحتى يروح الجبل الرحمة ويتفرجوا على المناطق الحج بحيث تكون عندهم الخبرة والدراية عندما يبدأ التطبيق الفعلي للحج، يكون في عندهم نوع من التبصير والإدراك بهذا الخصوص.
1: نعم، عملكم وأنتم أمينا عاما لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية.
0: بالنسبة لهيئة الإغاثة الإسلامية فهي هيئة يعني أهلية ومنظمة يعني شعبية تشرف عليها رابطة العالم الإسلامي، وهيئة الإغاثة تعد من أكبر المنظمات الدولية في العالم لدرجة أنها دعيت للمؤتمرات الدولية اللي كانت يعني تناقش احتياجات الأمم المتحدة في مناطق الكوارث والنكبات، وهي تعنى بهذا الجانب. الهيئة كانت تعنى بتقديم المساعدات الإنسانية للمحلات المنكوبة والإغاثات ورعاية الأيتام في مختلف دول العالم الإسلامي ورعاية الفقراء، ولها مكاتب منتشرة في مختلف دول العالم، إلى أن قام مركز الملك سلمان يحفظه الله الذي قام على نطاق أوسع وأكبر فتولى جزء كبير من المسؤوليات اللي كانت تقوم بها الرابطة مع مسؤوليات العظام والكبيرة اللي شملت العالم كله تقريبا حتى بدون تفريق بين دين أو لون أو جنس لتقديم المساعدات الإنسانية من بلد الخير والبركة والإنسانية إن شاء الله اللي بيشع نورها على العالم كله بضوء الإسلام إن شاء الله.
1: أستاذ إحسان، نتكلم أيضا عن التطور الحاصل في المملكة العربية السعودية الآن في فترات الحج والتغير من الماضي القديم إلى إن شاء الله إلى الجديد بعد ذلك رؤية 2030.
0: والله يعني الفرق شاسع وكبير ولا يمكن وضعه في مجال المقارنة. أنا أذكر أننا في الثمانينات الهجرية عندما كنا ننزل إلى الحرم في أوائل الثمانينات الهجرية ونذاكر في الحرم لأن الحرم كان بارد وبيوتنا كانت ملاس قريبة من الحرم، فكان يعني يمكن ما في ولا 200 ولا 300 واحد بعد ساعة أو ساعتين من صلاة العشاء. الآن لا يمكن أن يوصف. أنت تشوف في رمضان وفي الحج، في رمضان وصل عدد المصلين إلى قصر السقاف أو إلى منطقة أمانة العاصمة وعلى امتداد البيوت وعلى امتداد العماير الضخمة التي أقيمت والأبراج السكنية وفوق ولا محيطة بالحرم، أصبح حج مليوني ما هو أول أو

0: عمره مليونية وأصبح شيء لا يمكن أن تقيسه بالزمن السابق إلا في أوائل الثمانينات الهجرية. قلت لك يعني الحرم بعد ساعة من أذان العشاء ما تحصل فيه ولا 200 نفر. الآن الحرم طول الوقت مليان. شوف الصور اللي بتنقل في الحرم عبر الأقمار الصناعية وعبر القناتين الجميلتين اللي أسستهم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتنقل الإسلام إلى جميع أصقاع العالم في لمحة بصر، وتمكن كل واحد إلى يهفو فؤاده إلى أداء المناسك. وأصبحت الأعداد المليونية تشوفها على مدار السنة سواء حج أو عمرة أو غيره. وأصبح التوسع اللي صار في خدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي شيء لا يمكن قياسه ومقارنته بما سبق، ولكن هذا من فضل الله على هذه الحكومة المباركة وعلى الأخيار من آل سعود اللي استمروا في دعم هذه المشاريع الخيرة لتضيء وترسل الوهج الإسلامي إلى مختلف أصقاع الأرض في شتى مناحي الأرض. وأصبحت المملكة عندها خبرة احترافية في إدارة الحشود. أي ملعب في 100,000 متفرج أحيانا بيصير في اضطرابات، بيصير في مشاكل، هذا ملايين ومو ملايين. حتى الملعب اللي بيجوا فيه فئة الشباب، هذه الملايين تيجي من مختلف الأعمار، من السن اللي في المهد إلى سن الشيخوخة إلى العجزة إلى المقعدين إلى غيره. وأصبحت الخدمات متوفرة بمختلف، حتى يعني تشوف الحرم توسع أكثر من 20 مرة من الحرم اللي أعرفه في الثمانينات الهجرية. أما بالنسبة للخدمات فتشوف خدمات المياه زمزم وانتشارها والكيفات والنظافة اللي هي موجودة على مدار 24 ساعة، وأيضا الأدوار المتعددة التي أضيفت إلى المسعى والأدوار المتعددة التي أضيفت إلى ساحات المسجد الحرام، والشيء يعني لا يمكن أن يوصف. وهذا من فضل الله على هذه البلاد وساكنيها وحكامها.
1: أستاذ إحسان، إحنا بس نبغى إضافة أخيرة من ذاكرة الحج.
0: اللي أقول لحجاج بيت الله الحرام إنهم ينصرفوا لعباداتهم، وأنه يتبعوا الأنظمة اللي المملكة العربية السعودية بلغتها، حتى لدرجة إنه الحاج من بلده بتتشال شنطته بتوصل لمكان المطوف أو المؤسسة اللي ينازل فيها أو مكان إقامته اللي حيكون فيه في الحرمين. والتنظيم الرائع اللي صار في مسائل إدارة الحشود والطلوع لعرفة والنفرة من عرفة، وتوفير والاستفادة من كل البرامج اللي المملكة أتاحتها، واتباع الإرشادات الخاصة بالمطوفين ورجال الأمن لتيسير وصولهم إلى حج آمن سليم. وأسأل الله لهم العفو والعافية، وأن يستفيدوا من الخدمات اللي موجودة، خدمات صحية، خدمات تموينية، خدمات بمختلف المجالات، وأن ينصرفوا إلى العبادة ولا يلتفتوا أي شيء غير هذا الذي قدموا من أجله. والمحافظة على يعني نظافة الحرمين الشريفين وعلى يعني احترام شعائرهم. أسأل الله مزيد من التوفيق لبلادي، وأن يأخذ بأيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وإلى كافة المسؤولين في المملكة العربية السعودية، ونحن خدام ضيوف الله وخدام دولتنا وحكومتنا إن شاء الله.
1: سعداء باللقاء بك أستاذ حسان بن صالح سراج طيب في حج بيت الله الحرام لهذا العام. شكرا لك على أن كنت معنا في هذه الحلقة.
0: شاكر لكم هذه الاستضافة الجميلة، سائل الله لكم التوفيق وأن يأخذ بيدكم لكل خير، وأن تكونوا منارات إشعاع للعالم الإسلامي كله من خلال الرسالة الجميلة التي تؤدوها في جميع وسائل الإعلام المختلفة في المملكة من إذاعة وتلفزيون وصحافة. والحمد لله على ما وصلنا إليه من خير.
1: شكرا لك أستاذ إحسان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.

0: الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين. لا حج بلا تصريح. ورد في بيان هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمده سبحانه وتعالى أن فرض علينا هذا الحج، أن يحج فيه الإنسان. وفي هذه الفرصة العظيمة وفي هذه المناسبة الكريمة نتحدث فيها عن ملامح علمية في الحج فيما يتعلق بالطب الوقائي أو الإعجاز العلمي في الطب الوقائي. أخوكم ومحدثكم الدكتور عبد الله أبو بكر باعثمان.

كما تعلمون تكثف وزارة الصحة في دول العالم باستمرار جهودها التوعوية الصحية وتعطي الإرشادات لتجنب الأمراض والأوبئة وكيفية الوقاية منها ومن العدوى بها، وتؤكد دائما على أهمية التقيد بالإحتياطات الوقائية عامة والتي تشمل النظافة الشخصية ونظافة البيئة المحيطة ونظافة الطعام والشراب. ومن فضل الله علينا نحن المسلمين أننا نمتلك منهجا متكاملا واضحا للوقاية من الأمراض والأوبئة. هذا المنهج يلتزم به المسلمون بحبه لله عز وجل وطاعته، وليس من قبيل الخوف والهلع وهما يعرف عندنا بالطب الوقائي، فبنوده كلها مذكورة كتعاليم وأوامر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وفي هذه الحلقة نعرض لكم أهم معالج منهج الإسلام في الوقاية من الأوبئة، وخاصة ونحن نعيش في هذا الموسم العظيم، موسم الحج المبارك الذي يجتمع فيه الملايين، وهم في أمس الحاجة إلى التقيد بتعاليم هذا المنهج الإسلامي الرائع الذي يمثل رحمة الإسلام بالمسلمين وبالإنسان عامة. سأتحدث هنا عن النصوص الشرعية المبثوثة في كتاب الله عز وجل، وهي توجيهات شرعية فيما يخص الطعام والشراب. مثلا يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها، وهي التي تتغذى على القاذورات، وهي الطيور والحيوانات التي تتغذى على هذه القاذورات. وحذرت الشريعة الإسلامية من وسائل نقل الأوبئة، كما أن نفخ الرذاذ وزفره يؤدي لانتقال كثير من الأمراض المعدية والوبائية. لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بعدم النفخ والتنفس في آنية الأكل والشرب، كما أمر بتغطية الوجه أثناء العطاس والتثاؤب. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه وغض بها صوته. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية وربط قرب الماء منعا لانتشار الأوبئة، فقال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة وفيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. ولوقاية الماء من التلوث أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل أن يغسلها ويطهرها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ولحفظ الماء من هذا التلوث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. وكذلك هناك نصوص أخرى خاصة بالتوجيهات فيما يتعلق بالبيئة المحيطة له، حيث أن نصوص الشريعة كانت واضحة على نظافة المسكن والفناء والطريق وأماكن التجمع في أحاديث كثيرة مبثوثة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على إماطة الأذى عن الطريق وعدم التخلي في طريق الناس وظلهم، فقال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وأوصى عليه الصلاة والسلام بإزالة كل أذى من طرق الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، لأنه يتعرض للعن الناس وزجرهم وكرههم لهذا العمل.

0: وكذلك نصت شريعة الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي كانت واضحة في الحجر الصحي ومنع انتشار الوباء، ومنعا لذلك وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم قاعدتين دستوريتين أساسيتين تعتبران من أساسيات الطب الوقائي الحديث بعد اكتشاف مسببات الأمراض والأوبئة، وهما قاعدتا العزل والحجر الصحي. ففي الأولى قال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. وفي الحديث الثاني الذي رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، يعني الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أما الحقيقة العلمية التي وردت من خلال هذه النصوص، فقد كشف العلم الحديث وجود بؤر ومخازن الكائنات الدقيقة داخل جسم الإنسان وعلى الجلد وفي الفم وفي الأنف وفي الحلق وفي قناة الهضم، كما كشف وجود فيروسات خطيرة تظهر بين الحين والآخر والتي تنتقل عبر الهواء المحمل برذاذ المرضى أو بواسطة الرياح من الحيوان والتربة أو بواسطة الطعام والشراب أو عن طريق أكل لحم حيوانات الخازنة أو المصابة بها أو تناول منتجاتها. فهذه الكائنات الدقيقة هي أحد أسباب نشوء المرض وانتشاره، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي من الوسائل الحديثة في معرفة هذه الكائنات الدقيقة التي تبلغ من الصغر حجما صغيرا جدا جدا. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه الحيوانات المنهي عن أكلها تشكل بؤر خطيرة لتجمعات هائلة وخطيرة من الكائنات الدقيقة الفتاكة بالإنسان. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.

0: لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الناس طبعا حسب قدراتهم الماليه، وبقيه الدواب تنقل حجاج من مكه الى المشاعر الى كذا كذا. وبعدين جات السيارات، جات طبعا شركات زي التوفيق زي الكعكي زي هذه وتنقل الحجاج. بعدين جات الانيسه الصغيره، فكان ينقل الحاج من منطقه الى منطقه، من الحرم الى السكن، ومن السكن الى المشاعر، المشاعر من عرفه الى مزدلفه الى منى وهكذا. لكن في وسط منى خلاص في هناك مخيمات للمطوفين، لكل فئه منطقه معينه يخرجون منها لرمي الجمرات كل يوم ثلاث ايام هذه. وبالتالي طبعا مشي على اقدام دون سيارات، السيارات اللي كانت موجوده ذيك الايام لواري، والله لواري كبار،
1: الله اكبر سبحان الله العظيم،
0: يعني ما في زي دحين لواري ونيتات، اتوبيسات ضخمه كبير حق الشركات اللي معروفه في ذاك الزمن، شركه الكاكي والمغربي وما ادري الشركات الحين ما تحضرني اسمائها، كانت تنقل الحجاج من منطقه الى منطقه. الحمد لله الان لما تشوف تسترجع التاريخ هذا وتشوف ايش احنا فيه الان، يعني يقول الحمد لله على النعمه اللي احنا يعني انعم الله بها علينا وعلى رعايه الدوله حفظها الله. الان يا اخي قطار قطار الان يربط المشاعر المقدسه بعضها بعض. الان الجمرات يا اخي الجمرات كانت عباره عن شاخص لا يزيد ارتفاعه عن 4 امتار 5 امتار، وحوله حوض عشان تتجمع فيه الحصوات، ويجوا يرموا وزحمه ومشقه ومعاناه. الان الجمرات عباره عن منشاه كبيره، يعني تطلع اي دور تبغاه. وبعدين كيف تطلع؟ تطلع على مصاعد، سلالم كهربائيه، سلالم عاديه، يعني كل شيء تفكر الدولة اللي راحت هذا الحاج وهذا ضيف الله اللي جاي إلى مكان لأداء الحج تهيئ له هذه الوسائل المريحة في المشاعر المقدسة. إلى جانب طبعا انتشار المطاعم والمحلات والكوفيات اللي على الطريقة، لكن الآن أصبح منظم الطريقة غير أول عشوائية واجتهادات وكذا، على قول من سبق لبق على قول أهل مكة، لكن الحين لا، الآن تنظيم دولة ومراقبة ومتابعة يعني لخدمة الحاج.
1: نعم.
0: يعني ما تنفقه الدولة، يعني وهذا شيء يجب أن يشار إليه، ما تنفقه الدولة في سبيل يعني راحة الحاج أكثر ما يتصوره الإنسان من الدخل.
1: دكتور، ما دام تكلمنا بين الماضي وايضا الحاضر الجميل الذي نحن نعيشه فيه الان، دكتور انا بس ابغى اعرف، كان الحاج يصل الى المملكه العربيه السعوديه هنا الى مكه المكرمه لاداء هذا الركن الخامس من اركان الاسلام، يا ريت تقول دكتور يعني كم يستغرق وقت الحاج حتى ان يصل الى مكه، يعني من بلده حتى ياتي الى هنا فتره الحج؟
0: والله يا اخي الكريم، شو انا هو اول كانوا في الغالب ياتون على الوسائل البحريه البواخر.
1: نعم نعم, نعم.
0: تجي على باخر على جدة والطائرات، يعني أيام الحج الطيران بشكل يعني كبير جدا، هذه صاعدة وهذه هابطة وهذه، وينقلون الحجاج منها أما من المطارات أو من هذه الموانئ على باصات.
1: نعم.
0: على باصات إلى مكة. مكة إيش كانت فيه؟ طريق مكة جدة القديم مو الحين، كان طريق يعني مسار واحد، هو رايح هو جاي،
1: رايح جاي طريق. نعم.
0: رايح جاي، ما في من يروح، ما مو زي الحين الناس الان تاخذ سندوتش من مكه تاكله في جده في يمكن حوالي ساعه 40 دقيقه يمكن توصل.
1: نعم.
0: اول لا تاخذ يمكن ساعه ساعتين عشان توصل مكه.
1: ولله الحمد والمنه،
0: رب لك الحمد. شيء عجيب أن يعني اشياء كثيره لو بتحكي عن المواضيع هذه كانت صعبه جدا، لكن الان الامور ميسره. اول حد والله اني كنت يعني كنا نلاحظ انه على وسائل الله يكرمك الحمير كان ياتوا من جده على طول الحمير الى مكه، ناس
1: شبيه بالركب
0: يجوا عليه لانه مواصلات صعبه بالنسبه لفئه من الناس، يجوا على الدواب ويخشوا بها على المشاعر ويؤدوا يعني واجبهم هناك ويمشوا ويرجعوا مره ثانيه. فكانت الامور بسيطه جدا. الان لما تنظر كيف اصبحنا تستغرب منها هذه التطور العجيب في الوسائل وفي الأماكن وفي يعني الفنادق وفي مشاعر نفسها. الآن تغيرت تماما، الآن المخيمات في المشاعر يعني ثابتة. كيف كانت أول؟ كانت كل واحد يبني خيمته وكل واحد يمسك قطعة معينة من الأراضي عشان يبني فيها الخيمة الحجاج وهكذا. الحين ما في، أشياء ثابتة موجودة والمياه موصلة. أول كانوا السقايين حتى في المشاعر يجيبوا الماء.
1: كيف كان يا دكتور، كيف كان يأتوا بالماء إلى

0: مشاعر
1: في محطات معينة في ميناء.
0: نعم.
1: يعبوا منها السقايين ويجيبوها على المناطق. والله يعني أنا فاكر إنه كنا أنا من الناس اللي اشتغل في محل بساطة الحج.
0: نعم.
1: والله كان الموية تنقص عننا كثير. نعم. ونجيب بالتنك ونحط التنك نحطها احتياطية مويتين ثنتين زفتين ثلاثة جنب بعض. فكان يعني معاناة، ما في كهرباء ذيك الأيام، تولع الدافور الإلكتريك وتولع في المحل.
0: دكتور بس سؤال أخير بالنسبة الحجاج، كانت لهم بعض الأمور اللي يعني يأخذوها من مكة لإهدائها إلى أهاليهم في بلدانهم.
1: والله أخي الكريم، في الفترة هذه اللي يكون الحجاج في المشاعر كذا يسمونها أهل مكة الخليف، عارف؟
0: نعم.
1: العوائل اللي طبعا ما يقعد في البيت ذيك الأيام، ما يجي في البيت إلا يعني النساء.
0: نعم.
1: الرجال كلهم بزران، الأولاد كلهم يخرجوا، حتى لو قعدت أنت الوالدة والأخوات يعني يطقطقوا عليك، يقول إيش قاعد أنت، روح مع الرجال خدم الناس روح.
0: نعم.
1: فتلقى الولد يتحمس ويخرج. نعم. فما يبقى في البيت إلا النساء، ولهذا قبل الفترة هذه يشتروا النقل، إحنا نسميه النقل.
0: أيوة النقل. تمام. حلو. أيوة هذه اللي أنا أبغى. أيوة.
1: النقل هذا عبارة عن الحنبص والحنبصية. أيوة. وطبطها بالجنة وكل حاجات بسيطة جدا. يعني الآن لو يجيب الوزك يقعد يطالع فيك إيش جايب لي. كنا نول نشوف حاجة تانية.
0: صح، كانت جميلة حلوة. صح كانت حلوة.
1: والقعقع ما اسمها كذا زي المكسرات، كسرها حنا بيد النجر والله ما اسمها إيش. المهم فكنا يعني للعيلة دي. لكن الحجاج أيضا يجي ويأخذ بعض هذه الأشياء، وأحيانا لا يأخذوا أشياء زي السجاد.
0: أيوة.
1: سجاد الصلاة تهمهم، يأخذ أشياء تقليدية في مكة وفي الحجاز بالذات ليكون لهم ذكرى هناك في مكة المكرمة، ويشتروا هذه الأشياء التي تتميز بها مكة المكرمة في ذاك الزمن.
0: دكتور سعداء باللقاء بك عبر إذاعة جدة في الحج، الدكتور فواز بن علي بن جنيدب الدهاس، وهو أحد المؤرخين والباحثين المتخصصين في تاريخ مكة.
1: شكرا للجميع في الخدمة، الله يبارك فيك، حياكم.
2: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط، والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر، واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل، يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر، لمراجعة علاجاته بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب مسكن للآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، ولمريض غسيل الكلى الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق، ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
1: يا حج يا مبرور يا خامس الأركان، شهر الحرم والأمن جاء الحجيج فرحان. أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. مستمعين الأعزاء، يعد موسم الحج من المواسم الدينية التي خلدت على مر العصور إرثا إنسانيا عميقا تناقلته الأجيال بالصوت والصورة والكلمة، حيث يوثق هذه المناسبة

العظيمة الشعراء والمثقفون والتشكيليون وأولو الإربة من أهل الفنون والإبداع للتعبير عن مشاعرهم ووصف اللحظات المهيبة في مكة المكرمة والأماكن المقدسة كما رأوها وعاشوها. وعلى مستوى الأغنية في السعودية نتحدث اليوم في برنامج ألحان ومشاعر عن الفنان طلال مداح الذي يعد من أكثر الفنانين الذين تناولوا الحج في أكثر من فكرة تتسق مع روحانية المشهد وكان الأقرب إلى ذاكرة المكان والإنسان وحاضرا كعادته في الوجدان. الراحل طلال مداح أبدع في تقديم أغنية يا حج يا مبرور التي كتب كلماتها سعيد الهندي ولحنها مطلق الذيابي رحمهم الله.

0: ولم يقف تفرد طلال مداح رحمه الله عند بوابة الغناء الصرف، ولا الصوت الأخاذ الفارط في عذوبته، ولا عبقريته في صوغ ألحانه المذهلة التي تجاوزت زمنها لتقف شامخة على ذرة التجديد والتحديث الموسيقي. فذكاء هذا الفنان وعبقريته تكمن في تمرده على القوالب المألوفة ونزعته الحثيثة صوب التجريب والإبداع، يرفده في ذلك روح وثابة لا تركن لسكونية العادي والمألوف، بل إنها روح جموح تتفلت من أي قيد يضعه في ربقة الجمود. لبت جموع الحج، لبت من الأعماق، يا رب اكتبنا كل القلوب تشتاق، أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله.
1: لبت جموع الحج، لبت من الأعماق، لبت جموع الحج.

من هنا فلا غرابة أن تبقى هذه الأغنية بذات الوهج والحرارة والدفء والتألق، فمن يتتبع رحلة هذا الصوت وهذه الكلمات الموغلة في الأصالة والشجن يجد الراحل طلال مداح في تحدي دائم مع الإبداع والابتكار، وكذلك طرق آفاق جديدة. من هذه الملامح العبقرية في مسيرة صوت الأرض وتفرده بغناء الأغاني الدينية والموشحات،

فيه العباد تدعي يا ربي اسقينا بير الشفا زمزم يشفي العليل فينا. أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. أبدع الشاعر سعيد الهندي في وصف الحنين والشوق لماء زمزم وشبهه بوصف الشفاء للعليل، ثم أعاد الترحيب مرة أخرى وقال أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. هذه الحالة الفنية في الوسط العربي استمد منها السعوديون فكرة توثيق مراحل الحج عبر الأناشيد الدينية المموسقة، لتظهر لنا هذه الأغنية الأكثر من رائعة، يا حج يا مبرور يا خامس الأركان. وقدموا أناشيدهم في هذه المناسبة وسجلوا أسماءهم ضمن المرحلة.

لموسم الحج والحنين والشوق لفريضة الركن الخامس. تأملنا كلماتها وعذوبة لحنها في برنامجكم ألحان ومشاعر. نلتقيكم في حلقة مقبلة مع ألحان ومشاعر جديدة. إلى اللقاء.

للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: حج أخضر.
1: أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة وطهر بيتي لتنظيف وتجهيز مشعر مزدلفة بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة من مختلف فئات المجتمع، وتهدف المبادرة إلى تنظيف المشعر وتهيئته بما يواكب جهود المملكة في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال إشراك المتطوعين في أنشطة تشمل النظافة والتطهير والإصحاح البيئي بما يسهم في الحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم.
0: حج أخضر.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتين الماضيتين بدأنا مع إبراهيم عليه السلام من لحظة البحث عن الحقيقة، ثم رأيناه وهو يجهر بالتوحيد ويقف في وجه الشرك ويخاطب أباه وقومه بوضوح ورحمة، حتى كشف عجز الأصنام وفضح زيف ما كان قومه يعبدون. لكن الباطل أيها الأحبة حين يعجز عن الرد على الحجة لا يسكت دائما، بل كثيرا ما يتحول من الجدل إلى الانتقام، ومن الخصومة بالفكرة إلى البطش بالقوة. وهكذا وصلت دعوة إبراهيم عليه السلام إلى مرحلة أشد، لا تختبر فيها الكلمات وحدها، بل يختبر فيها القلب كله.

لقد شعر القوم أن إبراهيم لم يعد مجرد صوت مختلف، بل صار هدماً حقيقياً لأساس عالمهم. كان يزلزل ما ورثوه، ويفضح ما عظموه، ويسقط من قلوبهم الهيبة التي أحاطوا بها أصنامهم، ولذلك لم يعودوا يريدون منه جواباً، بل أرادوا أن يصنعوا منه عبرة. وهنا يبدأ واحد من أعظم مشاهد اليقين في سيرة إبراهيم عليه السلام، مشهد النار. إن النار في حس الناس نهاية، إذا ذكرت ذكر معها الخوف، وإذا اشتعلت اشتعلت في النفوس معها رهبة الفناء. هي في ظاهرها قوة لا ترحم، وعنصر يأكل ما يلقى فيه، ويترك في القلوب قبل الأجساد أثر الرعب. ولهذا كان اختيار النار عقوبة لإبراهيم ليس مجرد أذى، بل كان إعلانا يريد به القوم أن يقولوا: سنصنع

اجتمعوا وأوقدوا وأججوا ورفعوا اللهب حتى صار مشهدا مهولا، ليس نارا صغيرة عابرة، بل كانت نارا أرادوا لها أن تكون انتقاما جماعيا ومشهدا يخيف كل من يفكر أن يسلك طريق إبراهيم. كانوا يريدون أن يحرقوا الجسد، وأن يحرقوا معه الفكرة، وأن يدفنوا في اللهب صوت التوحيد، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن الفكرة التي تولد من اليقين لا تحرقها النار، وأن القلب إذا امتلأ بالله صار أثبت من أن تهزه ألسنة اللهب. في هذه اللحظات العصيبة لا يبرز فقط موقف القوم، بل يبرز معدن إبراهيم. فكثيرون قد يتكلمون عن الحق ما داموا في أمان، وقد يبدون ثباتا ما دام الثمن بعيدا، لكن الصدق الكامل يظهر حين يقترب الأذى، ويصبح الثبات مكلفا، ويجد الإنسان نفسه بين أمرين: أن يتراجع لينجو، أو يثبت ولو دخل النار. وهنا كانت عظمة إبراهيم عليه السلام. لم تنقل لنا سيرته في هذا الموضع صخبا ولا اضطرابا ولا تراجعا، بل تنقل إلينا يقينا عجيبا، كأن القلب قد تجاوز الأسباب كلها واستقر في ركن لا تصل إليه النار. لقد علم أن الذي دعاه إلى التوحيد هو الله، وأن الذي أمره بالثبات هو الله، وأن الذي بيده النجاة والهلاك هو الله. فلم يعد للمخلوق في قلبه ذلك المقام الذي يخيفه من أجل أن يترك الحق. هنا نفهم معنى التوكل الحقيقي، فالتوكل ليس كلمة تقال حين تكون الأمور هادئة، ولا شعارا يرفعه الإنسان ما دام الطريق سهلا، بل هو اعتماد القلب على الله حين تتهاوى الأسباب في عين الإنسان، وحين لا يعود في الظاهر ما يتعلق به إلا الله. إبراهيم عليه السلام لم يكن أمامه في تلك اللحظة جيش ينقذه، ولا قوم يحمونه، ولا باب بشري للفرار. كل الأبواب في الظاهر كانت موصدة، وكل مشاهد الخطر كانت مكتملة، وكل أسباب النجاة المألوفة كانت منقطعة. في مثل هذه اللحظات يعرف العبد على من كان يعتمد حقا. هناك فرق كبير بين من يقول أنا متوكل على الله لأن عنده مع الله شيئا ومع الأسباب أشياء كثيرة، وبين من لا يبقى له إلا الله ثم يثبت قلبه ولا ينهار. هنا يظهر صدق المعرفة، وهنا يظهر أثر اليقين. ولأن النار كانت عظيمة لم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم فيها مباشرة، فاحتالوا لذلك وأعدوا ما يعينهم على إلقائه في قلب اللهب، وكل ذلك يكشف كم كان حقدهم شديدا، وكم كان خوفهم من دعوته عميقا. إن الباطل حين يشعر أن الحق يقترب من إسقاطه يصير أكثر توحشا، لأنه يقاتل من أجل بقائه. لكن مشهد القوة الحقيقي لم يكن عند القوم رغم كثرتهم ولهبهم وجماعتهم، بل كان عند رجل واحد موثق الجسد، مطلق الروح، ثابت القلب، يعرف من هو ربه.
ما أعظم الفرق بين من يملك النار ولا يملك الطمأنينة، ومن يدخل النار وقلبه مطمئن بالله. ثم جاءت اللحظة التي خلدها القرآن، إنها لحظة الأمر الإلهي الذي لا يقف أمامه شيء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما أوسع هذه الكلمات وما أعمقها، إنها لا تصف فقط نجاة نبي، بل تكشف حقيقة هذا الكون كله. النار لا تحرق بذاتها استقلالا، ولا الأسباب تعمل وحدها، ولا الأشياء تملك أثرها بعيدا عن مشيئة الله. فالكون كله عبد لله، والأمر كله له، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

كانت النار ناراً لكن أمر الله فوقها، وكانت أسباب الإحراق قائمة لكن مشيئة الله غالبة، وكان القوم يريدون الهلاك لكن الله أراد النجاة. وهنا يتعلم القلب المؤمن أن يوقن بأن وراء ظاهر الأشياء رباً، إذا قال للشيء كن كان، وإذا أراد حفظ عبد حفظه من حيث لا يتخيل الناس. ليس المعنى هنا أن المؤمن لا يصيبه بلاء أو أن طريق الحق مفروش بالسلامة دائما، بل المعنى الأعمق أن الله لا يخذل أولياءه، وأنه سبحانه يدبر لهم من رحمته ما لا يدركه الناس، وأن العاقبة ليست في يد الخصوم مهما علت أصواتهم، ولا في يد الأسباب مهما اشتدت، بل في يد الله وحده. خرج إبراهيم من النار لا مهزوما بل مرفوع المقام، خرج منها آية في الثبات، وشاهدا على أن من صدق مع الله رأى من معيته ما يبدد أعتى المخاوف. أما القوم فقد أرادوا أن يصنعوا منه نهاية، فإذا بالله يجعل من المحنة بداية جديدة في طريقه. هذه سنة تتكرر في حياة الصادقين، كم من محنة ظنها الناس كسرا فإذا بها رفعة، وكم من ضيق بدا في أوله باب اختناق فإذا به في آخره باب فتح، وكم من نار أوقدها الناس حول عبد من عباد الله فأحاطه الله منها بلطفه، ثم خرج منها أقوى قلبا وأوضح طريقا وأشد صلة بربه. أيها المستمعون الكرام، نحن حين نسمع قصة النار قد نظن أنها بعيدة عن حياتنا لأنها معجزة خاصة بنبي كريم، لكن المعنى الإيماني فيها قريب منا كل القرب، فكان في حياتنا من نيران لا ترى بالعين، نار الخوف، نار التهديد، نار القلق على المستقبل، نار خسارة الناس، نار الضغوط التي تحاصر القلب حتى تكاد تحرق الطمأنينة. قد لا يلقى الإنسان في نار من لهب، لكنه قد يلقى في نار امتحان أو مرض أو وحشة أو ظلم أو خسارة أو ظرف يشعر معه

أن الأبواب كلها قد أغلقت. وهنا يأتي درس إبراهيم عليه السلام، أن الله لا يغيب، أن الله لا يغيب عن عبده في أشد اللحظات، وأن من عرف ربه قبل البلاء عرف كيف يلجأ إليه في البلاء، وأن القلب إذا صح توكله جاءه من السكينة ما لا تعطيه كل الأسباب. إن أعظم ما في هذه القصة ليس فقط أن النار لم تحرق، بل أن قلب إبراهيم قبل ذلك لم ينكسر. فالنجاة الحقيقية تبدأ من الداخل، أن يبقى القلب ثابتا، وأن تبقى الروح متعلقة بالله، وأن لا ينهزم الإنسان من داخله ولو أحاطت به المخاوف من كل جانب. وهذا معنى نحتاجه كثيرا، فبعض الناس لا تحرقهم الأحداث بقدر ما يحرقهم الهلع منها، ولا تكسرهم المصائب بقدر ما يكسرهم سوء الظن بالله والشعور بأنهم تركوا وحدهم. أما المؤمن إذا امتلأ قلبه بمعرفة الله فإنه يمر بالمحنة وقلبه متعلق بمن بيده الفرج، فلا يسقط سقوط اليائسين. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة ننتقل إلى مرحلة جديدة من سيرة الخليل عليه السلام. بعد النجاة من النار تبدأ رحلة أخرى، رحلة الهجرة وترك الأرض ومفارقة المألوف والمضي إلى الله بقلب لا يطلب إلا رضاه. إلى أن نلقاكم في الحلقة الرابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ريما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 بالتعاون مع جمعية زمزم الطبية. إخراج أسامة بريان.
2: أهلا، حياكم الله مستمعينا الأعزاء في عيادة 12 على إذاعة جدة. كما تعرفون أن منسك الحج تحتاج إلى الكثير من الحركة الجسمانية المتواصلة، الجهد المضاعف خلال أيام معدودة، أيضا فترات قصيرة جدا. بجانب الجانب النفسي هناك توتر، قلق، مشاعر جديدة، مكان جديد، فلا بد من بعض التعليمات التي ننصح فيها الحاج لرفع وعيه تجاه صحته ولياقته وغذائه. أولا قبل الحج لابد عزيزي الحاج من ممارسة التمارين الرياضية بصفة منتظمة، وأهم رياضة هي المشي لإعطاء المرونة لأداء الطواف، لأداء السعي، ولحمايتك من الشد والإجهاد العضلي. ثانيا لابد من تناول الغذاء المتوازن من بروتين وخضار وفاكهة التي تحتوي على الفيتامين سي، وذلك لرفع مناعتك، والإكثار من السوائل حتى تتجنب الجفاف والإعياء، وخصوصاً الآن في فترة الصيف. ضروري جداً الابتعاد عن أي نظام أو برنامج غذائي جديد قبل فترة الحج. أيضاً الابتعاد عن الطعام المكرر. ضروري جداً عزيزي الحاج النوم الكافي والذي يساعد على التركيز، على الاسترخاء، أيضاً على تخفيف التوتر والقلق، أيضاً الشد العضلي المرافق للحاج فترة الحج. ثالثا بغض النظر عن وسيلة النقل لابد من الحركة خلال فترة التنقل أو عند الوقوف في المحطات. حاول عزيزي الحاج النزول، المشي، حرك عضلاتك حتى تتجنب الشد العضلي. رابعا التهيئة النفسية، وهو عامل جدا لا يقل أهمية عن موضوع النشاط البدني، حيث يواجه بعض الحجاج بعض المخاوف، التوتر، القلق اتجاه أداء المناسك الحج، فأحب أطمنهم أن كل المخاوف ليس لها أساس من الصحة. ضروري جدا حجاج بيت الله الحرام استحضروا كيف أن الله سبحانه وتعالى اختاركم لأداء هذه الشعيرة العظيمة، وأن الله يريد بكم اليسر، ودائما نوجه باستخدام تمارين التنفس العميق ضروري جدا، وأحدها وأشهرها وهي التنفس العميق 4-7-8. وخلال فترة الحج ضروري جدا عزيزي الحاج الغذاء المتوازن، الحرص على ارتداء الملابس الفضفاضة، ارتداء الحذاء المناسب المريح قبل أو خلال أداء المناسك. ضروري جدا النظارة الشمسية للوقاية من أشعة الشمس، أيضا اقتناء المظلة ذات اللون الفاتح ضروري جدا. ترفق بإخوانك الحجاج، لا تدافع أو تزاحم أحد، وابتعد عن الزحام. حاول تجنب أماكن الباصات والسيارات وتوجه إلى مسارات المشاة. عند اضطراب الجهاز الهضمي ومشاكله من إمساك أو غثيان أو غازات أو شعور بالإعياء، ننصح دائما بشرب السوائل لتعويض ما فقد من الجسم، أخذ الخضار والألياف المساعدة على تخفيف الإمساك. وعند أي أعراض مستمرة أو عدم التحسن أو التعرض إلى أي إعياء أو إحساس بالتعب والمرض، لا تتردد في التواصل مع مراكز الصحة والرعاية الصحية الأولية داخل المشاعر المقدسة، أو التواصل مع العيادات داخل المخيم، أو الاتصال على 937. وأخيرا نشكر قيادتنا وولاة أمرنا وجميع وزارات الدولة القائمة على قدم وساق، ونسأل الله لهم السداد، ونسأل الله لحجاج بيته حج مبرور وسعي مشكور. معكم الدكتورة بدرة العتيبي استشاري طب أسرة.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 بالتعاون مع جمعية زمزم الطبية. إخراج أسامة بريان.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة اف ام.
1: مستمعين الكرام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج مواقيت الحج، والذي نتناول فيه أنواع المواقيت وأحكام الإحرام من الميقات وغيرها من الواجبات والسنن المتعلقة بالإحرام والمواقيت، فمرحبا بكم.

قلنا في الحلقة الماضية بعضا من أحكام المواقيت ونواصل ذلك في هذه الحلقة. من كان لا يمر بشيء من المواقيت فإنه ينظر إلى حذو الميقات الأقرب إليه فيحرم منه، فإذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل ينظر أيهما أقرب إليه، فإذا حاذ أقربهما إليه أحرم من محاذاته. ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور على طريقنا، يعني فيها ميول وبعيد عن طريقنا. فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فأمرهم أن ينظروا إلى محاذات قرن المنازل ويحرموا. هكذا جاء في صحيح البخاري. وفي حكم عمر رضي الله عنه هذا فائدة جليلة، وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج أو العمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن يمينها أو عن يسارها، فيجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت، ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة كما يفعله كثير من الناس. وهنا قد يرد سؤال من البعض: هل يجوز الاستعداد للإحرام قبل الميقات بنحو 3 ساعات؟ نعم يجوز ذلك، لكن يؤخر الإحرام إلى لحظة المرور بالميقات أو محاذاته. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن يبعد عن مكة 350 كيلومترا ويسافر إليها بالسيارة، هل يجوز له أن يستعد للإحرام في بلده بالاغتسال ولبس ثياب الإحرام، وهل يجوز أن يحرم من بلده؟ فأجاب رحمه الله: لا حرج في الاغتسال ولبس ملابس الإحرام والتطيب من منازلهم لقربهم من الميقات بواسطة السيارات، لكن المشروع لهم ألا يحرموا إلا من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنسك، فيقول: لبيك عمرة أو لبيك حجا، ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وفق الله الجميع لما فيه رضاه. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. أما الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات، ثم إذا أتت مكة فإنها تفعل جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام، حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. ودم الحيض كدم النفاس. فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج، نقول لها: اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. والاستنفار معناه أن تشد على جسمها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو العمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

وهناك أيضا أحكام تتعلق بميقات الوكيل، فالصحيح من قولي العلماء أن العبرة بميقات النائب عن غيره وهو الذي يباشر الحج بنفسه، وليست العبرة بميقات من يحج ويعتمر عنه. ميقات أهل إثيوبيا والصومال والسودان إذا جاءوا من الجنوب فإنهم يحاذون يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن فيحرمون إذا حاذوها، وإذا جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام. أما إذا جاءوا من بين ذلك قصدا إلى جدة فإن ميقاتهم جدة، لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة الميقاتين المذكورين. أما أهل أستراليا فيجب أن يحرموا إذا مروا جوا فوق أول ميقات يمرون عليه قاصدين إلى مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وبإمكانهم أن يسألوا مضيف الطائرة قبل المرور عليه، وإن نووا الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبوا بذلك قبل الميقات الذي سيمرون عليه خشية أن يتجاوزوه غير محرمين فلا بأس. أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان.

0: وبذلك وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مواقيت الحج، ونلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة المقبلة.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.

0: 30 احتلت المملكة المرتبة 17 عالميا في مؤشر المشاركة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، وهو ما يعكس مستوى نضج البنية التحتية الرقمية وكفاءة منصات التعاملات الحكومية الذكية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر لمراجعة علاجاته، بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب مسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش ولمريض غسيل الكلى، الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا. صوت الأثير وقصة نجاح تكتب فصولها في كل موسم حج بين الذاكرة والتذكر. الإذاعة في الحج، سلسلة حلقات وثائقية عن دور الإذاعة السعودية في الحج. الإذاعة في الحج مع محمد الصياري وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
3: لا زالت الإذاعات السعودية بمختلف قنواتها تواصل تغطيات آداء شعائر الحج عاماً بعد عام، تتألق وتتميز بل وتتفرد بهكذا مناسبة وشعيرة إسلامية عظيمة، من خلال تقديم دورات إذاعية خاصة جندت لخدمتها أبرز الكوادر الإذاعية بمختلف التخصصات، حيث تتم دراسة وتطوير الخطط البرامجية من قبل اللجان المختصة. وفي هذا الإطار تتشارك إذاعتا الرياض وجدة في التغطية الموسمية للحج ضمن منظومة هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومن خلال استحداث مجموعة من البرامج المباشرة والمسجلة استناداً إلى هويتها الإذاعية، إلى جانب تلوين بعض البرامج القائمة وتطويعها للمناسبة. ويتم التمهيد لدورة الحج قبل بدئها بأسبوع، أي في أواخر شهر ذي القعدة. والبرامج الإذاعية الخاصة بدورة الحج تتناول بصورة رئيسة الجانب الإعلامي والإنساني الذي يبرز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن والمشروعات الكبرى القائمة للتيسير عليهم. والجانب الآخر هو التوعوي والإرشادي الذي يسهم في أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أمن وسلام وراحة ويسر، وذلك من

0: خلال حزمة من البرامج التي يراعى فيها الحرفية والمهنية العالية والإبداع في التناول، إعداداً وتقديماً وإخراجاً بما يتناسب مع الأجواء الروحانية للحج. كما تتنوع البرامج الإذاعية ما بين من يكون هدفه نقل صورة عن الجهود المبذولة من قبل الدولة في سبيل تطوير الحرمين الشريفين والمشاريع الجديدة التي تم الانتهاء منها من خلال اللقاءات والتقارير والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، ومنها ما يختص بتوعية الحجاج بمختلف الصور من أجل أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، ومنها ما يختص بنقل مشاعر الحجاج بمختلف جنسياتهم وأخذ آرائهم حول الخدمات المقدمة لهم، مما يعكس الصورة الحقيقية للجهود التي تبذلها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة للبث المشترك لإذاعتي الرياض وجدة خلال موسم الحج.
1: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض.
0: الإذاعي يحيى الصلهبي مدير عام إذاعة الرياض الأسبق يسلط الضوء على نوعية برامج دورة الحج التي كانت تعمل الإذاعة على استحداثها وإنجازها خلال موسم الحج.
2: في الواقع الإذاعة السعودية تهتم كسائر قطاعات الدولة بموسم الحج في كل عام، وتبدأ استعداداتها لتغطية موسم الحج بعد عيد الفطر المبارك مباشرة من كل عام. تبدأ طبعا بمخاطبة الجهات الدينية والخدمية والتوعوية لتلقي ما لديها من أفكار برامجية تسهم في إنجاح الحج وتوعية وتوجيه الحجاج قبل وأثناء وبعد أداء نسكهم، ثم تعقد الاجتماعات داخل الإذاعة لدراسة الأفكار الجديدة المقدمة للإذاعة من تلك الجهات أو حتى من الأفراد سواء من داخل الإذاعة أو من خارجها، ثم استعراض الملحوظات السلبية إن وجدت على التغطيات السابقة لموسم الحج لتلافيها عند إعداد الدورة البرامجية الخاصة بالحج الجديدة. وتعقب هذه الاجتماعات اجتماعات خاصة من قبل لجنة البرامج للعمل على تنفيذ ما تمت دراسته في الاجتماعات العامة للخروج بدورة برامجية إذاعية خاصة تليق بتغطية موسم الحج من جميع الجوانب. في العادة يتم إعداد الدورة البرامجية الخاصة بالحج على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يتم فيها التركيز على برامج فتاوى الحج والرسائل التوعوية والتوجيهية والاستشارات الصحية والتقارير الإخبارية عن المشاعر المقدسة ومن منافذ قدوم الحجاج من خارج المملكة ورصد انطباعاتهم وبث مشاعرهم ورسائلهم إلى أهلهم وذويهم. تبدأ هذه المرحلة من 21 من شهر ذي القعدة من كل عام. أما المرحلة الثانية فيتم فيها زيادة ساعات البث اليومي الخاصة بالحج من خلال البرامج المباشرة المعدة بشكل خاص لموسم الحج، وأيضا زيادة جرعات البرامج الإخبارية والتقارير الميدانية من المشاعر المقدسة لتسليط الضوء على المشروعات المهمة سواء منها القائمة أو الجديدة في مكة وفي المشاعر المقدسة أيضا، بالإضافة إلى تطويع العديد من البرامج القائمة وبالذات البرامج المباشرة لتواكب منظومة أعمال الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. تبدأ هذه المرحلة من اليوم الأول من شهر ذي الحجة من كل عام وتستمر بوتيرة متسارعة لتصل إلى المرحلة التالية، وهي مرحلة اندماج الإذاعات السعودية في البث المشترك المباشر.
0: تشكل الكوادر الإذاعية السعودية المتميزة فريقا واحدا خلال فترة البث المشترك، والذي تشترك فيه الإذاعات السعودية كافة، وهي إذاعة القرآن الكريم

0: إذاعة نداء الإسلام، إذاعة الرياض، إذاعة جدة، في بث مباشر من المشاعر المقدسة، وقد تصل ساعات البث إلى 19 ساعة بث يومياً، مواكبة لحركة الحجيج وتنقلاتهم بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويشرف عليها قيادات إذاعية متسلحة بالخبرة والمهنية العالية.
1: إذاعة المملكة العربية السعودية من جدة.
0: عن خطط إذاعة جدة خلال موسم الحج ومشاركة الإذاعة لشقيقاتها الأخريات في البث المشترك، يلتقط مدير عام إذاعة جدة المشرف على مجمع الإذاعات بجدة الأستاذ علي القاسم الحديث بدوره ليحدثنا عن تلك المهام التي تشكل جزءا حيويا وهاما في النقل الإذاعي، فيقول:
2: تنطلق تغطية ومواكبة إذاعة جدة لموسم الحج ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون لجميع قنواتها الإذاعية والتلفزيونية. ونحن في إذاعة جدة تأتي مشاركتنا في هذه المناسبة العظيمة وتغطيتنا لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام على مسارين. المسار الأول هو المسار البرامجي، ففي هذا العام تم إقرار نحو 20 برنامجا تتنوع في جميع المجالات العلمية والثقافية والطبية وكذلك التوعوية. المسار الثاني وهو الأهم باعتقادي وهو البث المشترك، حيث تشارك إذاعة جدة شقيقاتها من الإذاعات السعودية في هذه المناسبة العظيمة. فالبث المشترك الذي يبدأ من يوم 8 ويواكب جميع الشعائر وأركان الحج من يوم التروية مرورا بيوم عرفة ومزدلفة وكذلك أيام التشريق، وكلها أيام خير وبركة، والحقيقة يسعى الجميع إلى مواكبة هذه الأعمال بكثير من المهنية والاحترافية، ولهذا يتم اختيار فرق العمل بشكل مبكر وبشكل مهني جدا، حيث يجب أن يكون الفرق التي تشارك في هذا البث المشترك تتصف بالمهنية والخبرة المتراكمة. هذا إضافة إلى المشاركة اللوجستية التي تقدمها إذاعة جدة من خلال الفرق الهندسية الموجودة ضمن مجمع إذاعة جدة، وبهدف الحقيقة تسهيل العملية الإعلامية أو التغطية الإعلامية والإذاعية لهذا الموسم.
0: تهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى توعية حجاج بيت الله الحرام بمناسك الحج من خلال أقنيتها الإذاعية والتلفزيونية كذلك، وإبراز الدور الجبار التي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الحجيج، بداية من قدومهم للمملكة وأثناء إقامتهم وأدائهم للنسك وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين. مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، وللحديث بقية عن الإذاعة في الحج نستكمله معكم في حلقة يوم الغد.

0: لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.
1: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة FM.
2: نرحب بكم مستمعينا في سلسلة حلقات البرنامج الوثائقي أول بيت، والذي يعنى بسرد تفاصيل من تاريخ المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومحيطها. يعد الرواق السعودي من مفاخر الدولة السعودية ومن مآثر العمارة السعودية للمسجد الحرام، وأصبح يمثل هوية خاصة بالمسجد لا تزال باقية حتى اليوم، لترسخ اهتمام قادة الدولة السعودية بعمارة الحرمين منذ الدولة السعودية الأولى مروراً بالملك عبد العزيز والملوك من بعده، الذين انعكس اهتمامهم بشكل واضح على عمارة الحرمين وبشكل لم يشهده التاريخ من قبل.

0: بدأ العمل على الرواق السعودي منذ عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، عندما رأى الحاجة إلى بناء رواق جديد خلف الرواق العباسي لاستيعاب المعتمرين والحجاج الذين تزداد أعدادهم عاماً بعد آخر، فأمر بالبدء بالتخطيط لعمل توسعة جديدة في المسجد الحرام تكون خلف الرواق العباسي. وفي عهد الملك سعود أعلن في بيان تاريخي عن تحقيق رغبة الملك عبد العزيز بالبدء بتوسعة المسجد الحرام، واستمر بناء الرواق في عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد رحمهم الله، كما استمر تطويره حتى وقتنا الحاضر. وتبلغ مساحة الرواق السعودي حالياً 210,000 متر مربع، ويستوعب 287,000 مصلٍ و 107,000 طائف في الساعة تقريباً. ويعد الرواق السعودي بشكله الجديد استكمالاً لعقد الرواق العباسي، ويتكون من 4 أدوار: دور الصحن والدور الأرضي والدور الأول والميزانين. ويمتد الرواق السعودي من الناحية الغربية، حينما أمر الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بإضافة جديدة للرواق السعودي، وبلغ عدد الأعمدة في هذه التوسعة نحو 1500 عمود مكسو بالرخام الأبيض، إضافة إلى عدد من القباب على سطح الأروقة. وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله أصبحت مساحتها نحو 365,000 متر مربع، والطاقة الاستيعابية حوالي 1,000,000 مصلٍ. وتضمن الرواق السعودي بعد هذا الامتداد باباً جديداً وهو باب الملك فهد. وامتدت مساحة الرواق السعودي من الجهة الشمالية بإضافة جديدة بدأت في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، واكتملت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، حيث أصبحت مساحة المسجد الحرام نحو 1,000,000 متر مربع بطاقة استيعابية نحو 2,000,000 مصلٍ، وتضمن عدداً كبيراً من الأعمدة وباباً يحمل اسم باب الملك عبد الله بن عبد العزيز.
1: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، تحصنا

0: العلا ونسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: وعلى مر السنين أكمل ملوك المملكة بناء الرواق السعودي الذي حول مساحة المسجد الحرام من نحو 12 ألف متر مربع إلى أكثر من 1,000,000 متر مربع، وارتفعت الطاقة الاستيعابية أضعافا مضاعفة مما كان عليه.
2: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة FM.

0: وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج مثل لقاح الإنفلونزا، خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: قصص من الحرمين مع حسين فلاتة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم قصص من الحرمين. أحييكم في قصة اليوم التي فيها عبر كثيرة. بطلها الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. رأى رجلا يطوف بالبيت الحرام يحمل امرأة عجوزا على ظهره يطوف بها، عجبه ذلك المنظر، فسأل الرجل متعجبا: من هذه؟ قال له رجل: إنها أمي، أتراني قد وفيتها حقها يا ابن عمر؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: والله مهما فعلت بها فلن يعدل ذلك طلقة واحدة طلقتها فيك ساعة ولادتها، إنها كانت ترعاك صغيرا لتحيا، وأنت ترعاها كبيرة لتموت. يا الله، ما أجمل لقطة الوفاء التي نطق بها الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إنها أجمل لقطة في أجمل مكان في أجمل زمان، يحدث بها عبد الله بن عمر الأجيال ليرسل لنا رسالة أن من عظمة هذا البيت أنه يكرمنا ويساعدنا ويرقى بأخلاقنا، وخاصة مع والدينا. ما أجمل وفاء ذلكم الأعرابي مع أمه، ولكن ما أعجب وفاء كلمات عبد الله بن عمر لذلكم الرجل. أيضا نتعلم من هذه القصة أن الآباء والأمهات لهم علينا فضل كبير عظيم لا يوفيه شيء أبدا إلا أن يرضى الله رب العالمين. أيضا نتعلم من هذه القصة أن أبر البر من قدر على أن يدرك أبويه كبارا فيدخلاه الجنة. نعم، أن تدرك والديك كبارا فيدخلاك الجنة. يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. إنها من أعظم الأعمال، لأنهم كانوا يرعوننا لنحيا، فنسأل الله لآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا الرحمة من رب العالمين. نسأله أن يكرمنا ببرهم، نسأله أن يكرمنا وأن يكرمهم بالعفو، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
3: قصص من الحرمين على جدة FM.

0: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع، عرفات أو عرفة المكان الذي يؤدي فيه الحجاج ركن الحج، وهو الوقوف بها، الركن الذي إذا فات فات الحج بفواته، وعليه الحج من قابل، لحديث الحج عرفة، وهي ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال المقابلة. وقد وضعت الدولة السعودية اليوم علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، يجب على الحاج أن ينتبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج. أما جبل الرحمة في وسط عرفات فليس هو نهاية عرفات، ووادي عرنة ليس من عرفة، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. ووادي نمرة ليس من عرفة، نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل الوقوف بعرفة. ومسجد عرفة الذي يسمى مسجد إبراهيم ويسمى مسجد نمرة تكرر توسيعه، وأكبر توسعة حصلت له في الدولة السعودية، وليس جميعه في عرفة. وفي داخل المسجد علامات تبين للحاج ما هو من عرفات وما ليس منها، فينبغي النظر إليها. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمرهم أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى مزدلفة مع سائر الناس، خلافا لما كان يفعله أهل مكة أهل قريش، ويدعون أنهم أهل الحمص فيمتنعون أن يقفوا بعرفات مع سائر العرب.
0: مناسك الحج على جدة FM.
1: ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة، ويمتد وقت الوقوف إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر اليوم العاشر من ذي الحجة. ولو وقف بعرفة في غير هذا الوقت كان وقوفه باطلا اتفاقا في الجملة. والمطلوب أن يوجد الحاج في عرفة ولو زمنا قليلا جدا. عن عروة بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، يعني بالمزدلفة، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بجمع يعني بمزدلفة، ووقف معنا حتى نفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وعند الحنابلة وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، والجمع بين الليل والنهار بأن يستمر إلى أن تغرب الشمس بعرفة سنة عند الشافعية ورواية عن أحمد. والمذهب عند الحنابلة أنه واجب، وكذا عند الحنفية. ويرى المالكية أنه يجب الوقوف بعرفة نهارا، أما الوقوف بعرفة ليلا عندهم ولو لحظة فهو ركن. ومن فضل يوم عرفة ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. ويشترط لتحقق الوقوف بعرفة للحاج أن يكون الوقوف في أرض عرفات، وأن يكون الوقوف في زمن الوقوف، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة من يوم عرفة. فمن طلع الفجر ولم يقف في شيء من عرفة فقد فاته الحج. وإذا أخطأ الناس في الوقوف بعرفة

0: لا يخلو الحال من أن يكون في المكان أو أن يكون في الزمان. فإن كان الخطأ في المكان بحيث وقف الحجيج بغير أرض عرفة، فإن وقوفهم لا يجزي باتفاق الفقهاء ويلزمهم القضاء سواء كانوا جمعا كثيرا أو قليلا. أما إن كان الخطأ في الزمان فقد جاء في الحديث: وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف. فالوقوف صحيح، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوقوف أو الحج هو وقت تقف أو تحج فيه الناس. وكيف ما حصل الواقف بعرفة وهو عاقل أجزاءه، سواء كان قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما، وإن مر بها مجتازا فلم يعلم أنها عرفة أجزاءه أيضا. ولا يصح الوقوف من المجنون، ولا يصح على الصحيح من المذهب وقوف السكران والمغمي عليه.
1: مناسك الحج على جدة FM.
0: ويسن الاغتسال للوقوف بعرفة، لما روي عن علي بن مسعود بن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يغتسلون إذا راحوا لعرفة. وعن علي رضي الله عنه لما سئل عن الغسل قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم

0: للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. واتفق الفقهاء على أنه إذا فرغ الناس من صلاتي الظهر والعصر فإن السنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف ويعجلوا المسير، وإذا غربت الشمس يوم عرفة أفاض الإمام والناس وعليهم السكينة والوقار، فمن وجد فرجة أسرع فيها بدون أن يؤذي الناس. ويستحب أن يكون الحاج طاهرا مدة الوقوف، ولا يشرع الصعود جبل عرفة المسمى بجبل الرحمة. ويستحب الإكثار من عمل الخير يوم عرفة بأنواعه من العبادات والأذكار وقراءة القرآن وغير ذلك، لحديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فيكثر من الدعاء بالمأثور وغيره والتهليل والتلبية والاستغفار والتوبة والتضرع وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه وظيفة هذا اليوم، ولا يقصر في ذلك، وهو معظم الحج مطلوب ويستفرغ الوسع فيه. ويكثر من هذا الذكر والدعاء قائما وقاعدا ويرفع يديه في الدعاء، وينبغي أن يأتي بهذه الأذكار كلها، فتارة يهلل وتارة يكبر وتارة يسبح وتارة يقرأ القرآن وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يدعو وتارة يستغفر. وفي الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. والجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بعد الخروج من عرفة سنة، وهذا باتفاق الفقهاء. ويكره في يوم عرفة ترك الإقامة بين الصلاتين المجموعتين بعرفة، فقد اتفق الفقهاء على استحباب الإقامة لكل صلاة من الصلاتين المجموعتين بعرفة. ويكره صوم يوم عرفة للحاج ليكون أقوى له على الوقوف وذكر الله، أما غير الحاج فإنه يستحب له صوم يوم عرفة. ويستحب أن ينزل الحاج في ضحى اليوم التاسع يوم عرفة بنمرة ويمكث إلى الظهر ليشهد مع الإمام الخطبة وجمع صلاتي الظهر والعصر. يجهر في التلبية من غير مبالغة ويأتي بصيغتها المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومما ورد في التلبية بعرفة خاصة أنه لما وقف الموقف صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم لبيك، ثم قال: إنما الخير خير الآخرة، وفي رواية: لبيك إن العيش عيش الآخرة. وأما الأدعية والأذكار فإخفاءه أولى، إلا أن أحتاج أن يسمع أو من يقتدي أن يسمع من يقتدي به فيها. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.

0: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غداً لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلاً يستحقونه.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم سعيد الأحمري، أخصائي إسعاف وطوارئ أول تجمع الرياض الصحي الثاني. حجاج بيت الله الحرام، سلامتكم أولوية ووعيكم هو خط الدفاع الأول. مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الحركة تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وفقدان السوائل، وهي حالات قد تبدأ بأعراض بسيطة لكن قد تتطور سريعا إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. احرصوا على شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش، وتجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة. في حال الشعور بأعراض مثل الدوخة، التعب الشديد، التعرق المفرط أو تسارع ضربات القلب، يجب التوقف فورا عن المشي والتوجه إلى أقرب مكان مظلل أو مكيف. ابدأوا بالتبريد الجسم تدريجيا باستخدام الماء أو قطعة قماش مبللة مع الاسترقاء إن أمكن. وإذا لاحظتم على أي شخص فقدان للوعي أو اضطراب في الإدراك فهذه علامات خطرة قد تستدعي التدخل الفوري وطلب المساعدة الطبية دون تأخير. تذكروا أن الفرق التابعة منتشرة لخدمتكم على مدار الساعة، فلا تترددوا في طلب العون. سلامتكم مسؤولية مشتركة، ووعيكم قد ينقذ حياة.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاهدة.

شارك على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: قصص من الحرمين مع حسين فلاتة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قصص من الحرمين. اليوم نحكي قصة جميلة حدثت بين ثابت البناني إذ رأى أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يده فقبلها وكان يقول: يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقط هذه اللقطة الإمام عز الدين ابن جماعة رحمه الله، فقال: حري بنا، حري بالمؤمن، حري بالمسلم، حري بالحاج والمعتمر والزائر أنه إذا أتى إلى البيت الحرام أن يقبل الحجر الأسود ويسعى في ذلك، لأنه قد يقبل موضعا قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينشد الشاعر عمر بهاء الدين الأميري في ذلك قائلا: الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكلي وله،

0: لا لاعتقاد أنه نافع، بل لهيامي بالذي قبله. محمد أطهر أنفاسه، كانت على صفحته مرسله. قبله والنور من ثغره يشرق آيات هدى منزله. قبلت ما قبله ثغره الناطق بالوحي ابتغاء الصلة. وقال آخر: ألم تر خالها المسود أضحى يفوق على الصباح المستطير، تقبله الطوائف طائفات، فيا شرف المباسم والثغور. تكون درة بيضاء لكن تسود من ذنوب أولي القصور. أقبله لعل فمي يلاقي، لعل فمي يلاقي مكانا فاز بالهادي البشير. محمد الذي ساد البرايا وأخجل طلعة القمر المنير. ما أجمل هذه المشاعر، أن نستشعر أننا عندما نمسك بالحجر الأسود ونقبله أننا نقبل موضعا قبله النبي صلى الله عليه وسلم. تطير المشاعر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وشوقا وبشرا بأننا سنلقاه على نهر الكوثر كما لقيناه في هذا البيت المعطر. أيها الأحبة في الله، إنها من أعمق المشاعر التي ينقلها لنا هؤلاء الأكابر، أن علينا أن نستشعر أن هذه نعمة لا تقدر بنعمة، فكيف لنا أن نرعاها؟ والله شكور يشكر لعباده الشاكرين.
1: قصص من الحرمين على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية نور سعيد باقديم، تجمع الرياض الصحي الثاني، أخصائية علاج تنفسي. اليوم نشارككم مجموعة من النصائح المهمة تساعدكم على أداء مناسك الحج براحة وصحة وسلامة بإذن الله. أهم النصائح: الحرص على أخذ قسط كافي من النوم بين فترات أداء المناسك. في النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة، تقليل من الإجهاد، ويزيد من القدرة التحمل خلال أيام الحج. كما ينصح قدر الإمكان بتوفير بيئة مناسبة للنوم، مثل استخدام سدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمده سبحانه وتعالى أن فرض علينا هذا الحج، أن يحج فيه الإنسان. وفي هذه الفرصة العظيمة وفي هذه المناسبة الكريمة نتحدث فيها عن ملامح علمية في الحج فيما يتعلق بالطب الوقائي أو الإعجاز العلمي في الطب الوقائي. أخوكم ومحدثكم الدكتور عبد الله أبو بكر باعثمان.

كما تعلمون تكثف وزارة الصحة في دول العالم باستمرار جهودها التوعوية الصحية وتعطي الإرشادات لتجنب الأمراض والأوبئة وكيفية الوقاية منها ومن العدوى بها، وتؤكد دائما على أهمية التقيد بالإحتياطات الوقائية عامة والتي تشمل النظافة الشخصية ونظافة البيئة المحيطة ونظافة الطعام والشراب. ومن فضل الله علينا نحن المسلمين أننا نمتلك منهجا متكاملا واضحا للوقاية من الأمراض والأوبئة. هذا المنهج يلتزم به المسلمون بحبه لله عز وجل وطاعته، وليس من قبيل الخوف والهلع وهما يعرف عندنا بالطب الوقائي، فبنوده كلها مذكورة كتعاليم وأوامر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وفي هذه الحلقة نعرض لكم أهم معالج منهج الإسلام في الوقاية من الأوبئة، وخاصة ونحن نعيش في هذا الموسم العظيم، موسم الحج المبارك الذي يجتمع فيه الملايين وهم في أمس الحاجة إلى التقيد بتعاليم هذا المنهج الإسلامي الرائع الذي يمثل رحمة الإسلام بالمسلمين وبالإنسان عامة. سأتحدث هنا عن النصوص الشرعية المبثوثة في كتاب الله عز وجل، وهي توجيهات شرعية فيما يخص الطعام والشراب. مثلا يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. نهى النبي

صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها، وهي التي تتغذى على القاذورات، وهي الطيور والحيوانات التي تتغذى على هذه القاذورات. وحذرت الشريعة الإسلامية من وسائل نقل الأوبئة، كما أن نفخ الرذاذ وزفره يؤدي لانتقال كثير من الأمراض المعدية والوبائية. لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بعدم النفخ والتنفس في آنية الأكل والشرب، كما أمر بتغطية الوجه أثناء العطاس والتثاؤب. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه وغض بها صوته، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية وربط قرب الماء منعا لانتشار الأوبئة، فقال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة وفيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. ولوقاية الماء من التلوث أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل أن يغسلها ويطهرها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ولحفظ الماء من هذا التلوث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. وكذلك هناك نصوص أخرى خاصة بالتوجيهات فيما يتعلق بالبيئة المحيطة له، حيث أن نصوص الشريعة كانت واضحة على نظافة المسكن والفناء والطريق وأماكن التجمع في أحاديث كثيرة مبثوثة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على إماطة الأذى عن الطريق وعدم التخلي في طريق الناس وظلهم، فقال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وأوصى عليه الصلاة والسلام بإزالة كل أذى من طرق الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، لأنه يتعرض للعن الناس وزجرهم وكرههم لهذا العمل.

وكذلك نصت شريعة الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي كانت واضحة في الحجر الصحي ومنع انتشار الوباء، ومنعا لذلك وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم قاعدتين دستوريتين أساسيتين تعتبران من أساسيات الطب الوقائي الحديث بعد اكتشاف مسببات الأمراض والأوبئة، وهما قاعدتا العزل والحجر الصحي. ففي الأولى قال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. وفي الحديث الثاني الذي رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، يعني الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أما الحقيقة العلمية التي وردت من خلال هذه النصوص، فقد كشف العلم الحديث وجود بؤر ومخازن الكائنات الدقيقة داخل جسم الإنسان وعلى الجلد وفي الفم وفي الأنف وفي الحلق وفي قناة الهضم، كما كشف وجود فيروسات خطيرة تظهر بين الحين والآخر والتي تنتقل عبر الهواء المحمل برذاذ المرضى أو بواسطة الرياح من الحيوان والتربة أو بواسطة الطعام والشراب أو عن طريق أكل لحم حيوانات الخازنة أو المصابة بها أو تناول منتجاتها. فهذه الكائنات الدقيقة هي أحد أسباب نشوء المرض وانتشاره، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي من الوسائل الحديثة في معرفة هذه الكائنات الدقيقة التي تبلغ من الصغر حجما صغيرا جدا.

0: جدا. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه الحيوانات المنهي عن أكلها تشكل بؤر خطيرة لتجمعات هائلة وخطيرة من الكائنات الدقيقة الفتاكة بالإنسان. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نبحر في علم الله الواسع، ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
2: حج أخضر.
3: أطلقت الجهات المنظمة للحج مبادرات لإعادة تدوير مخلفات الإحرام والبلاستيك وتحويلها إلى منتجات جديدة، بما يعزز الاستفادة من الموارد وتقليل الأثر البيئي خلال موسم الحج.
2: حج أخضر.

مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

بين جبال مكة العتيقة تروي الأودية قصة بناء لا تنتهي وعمارة وجدت لتبقى وتتوسع. فمشعر منى ومزدلفة وعرفات ليست مجرد بقع جغرافية عابرة في جغرافيا الأرض، بل هي ميادين للإبداع العمراني السعودي الذي يسابق الزمن لخدمة الملايين. هنا حيث تلتقي قدسية التاريخ بطموح الهندسة الحديثة، نكشف لكم كيف تصاغ عمارة المكان لتستوعب فيوض القلوب. أهلا بكم في حلقتنا الثالثة التي سنطلق عليها عنوان كدانة الوادي، هندسة المكان وأنسنة المشاعر.

شركة كدانا للتطوير، الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، هي المحرك الأساس خلف هذه النهضة العمرانية الشاملة. المهمة لم تكن يوما سهلة، فالمساحة المكانية للمشاعر محدودة بحدود شرعية لا تقبل التجاوز، والزمن محصور في أيام معدودة من السنة، والتحدي الهندسي الأكبر هو كيف نرفع الطاقة الاستيعابية إلى أقصى حدودها مع تحسين جودة الحياة ورفاهية الحاج. الإجابة تجسدت في مخيمات الضيافة المطورة في مشعر منى. نحن لا نتحدث هنا عن خيام تقليدية، بل عن وحدات بنائية متطورة صممت بأحدث معايير العمارة المستدامة. هذه الوحدات مزودة بأنظمة عزل حراري فائقة الكفاءة ومواد مقاومة للحريق والظروف المناخية القاسية. تم تقسيم المساحات داخلياً بأسلوب هندسي يوفر لكل حاج مساحته الخاصة، مع دمج أنظمة التكييف المركزية الصامتة، مما يحول الخيمة إلى واحة من الهدوء وسط حشود الملايين. أما في وادي محسر ومنطقة المشاعر، فيبرز مشروع كدانة الوادي كنموذج رائد في استغلال المساحات. لقد تمت إعادة هندسة المناطق المحيطة بالمشاعر لتحويلها إلى مراكز خدمات لوجستية ذكية تضم مطابخ مركزية

مركزية تعمل وفق أعلى معايير السلامة الغذائية العالمية، ومجمعات سكنية متعددة الأدوار صممت بطابع معماري مكي أصيل يمتزج فيه الحجر بالتقنية والجمال بالوظيفة.

ولأن الراحة تبدأ من المسير، جاءت مشاريع أنسنة المشاعر لتغير ملامح الرحلة. لقد تم تطوير طرق المشاة الطويلة لتصبح ممرات حضرية مظللة بالكامل، ومدعومة بأكبر شبكة في العالم لتبريد الأجواء عبر رذاذ الماء المتقاطع الذي يخفض درجات الحرارة بما يصل إلى 10 درجات مئوية. كما شملت الهندسة تشجير الساحات بمزروعات تتلائم مع بيئة مكة، وتوزيع نقاط الشرب والمرافق العامة بمسافات مدروسة بدقة تضمن ألا يحتاج الحاج للمشي طويلا للوصول إلى حاجته. ولا يمكن أن نغفل هندسة الساحات المكشوفة في مشعر عرفات، حيث تم رصف وتجهيز مساحات شاسعة بمواد تمتص الحرارة نهاراً وتشع البرودة ليلاً، مع توفير منصات إرشادية وتوعوية تعمل بالطاقة الشمسية لتكون رحلة الوقوف بعرفات رحلة يسر وطمأنينة تدار بكل تفاصيلها عبر غرف عمليات تراقب جودة الخدمات والبيئة اللحظية للمكان.

0: هنا في المشاعر ينحت الإنجاز في قلب الصخر ليثمر راحة وطمأنينة لضيوف الرحمن. إن هندسة المكان في مكة هي انعكاس لهوية وطن يبني للإنسان ويقدس للمكان، ويؤمن أن عمارة الحرمين هي أسمى رسالة يقدمها للعالم. وفي حلقتنا القادمة سنغادر صمت المباني لنتحدث عن حركة الشرايين، حيث النقل الترددي وقطار المشاعر الذي يربط هذه الأماكن بنبض واحد.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية نور سعيد باقديم، تجمع الرياض الصحي الثاني، أخصائية علاج تنفسي. اليوم نشارككم مجموعة من النصائح المهمة.

0: تساعدكم على أداء مناسك الحج براحة وصحة وسلامة بإذن الله. أهم النصائح: الحرص على أخذ قسط كافي من النوم بين فترات أداء المناسك. في النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة، تقليل من الإجهاد، ويزيد من القدرة التحمل خلال أيام الحج. كما ينصح قدر الإمكان بتوفير بيئة مناسبة للنوم، مثل استخدام سدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم في لقاء يتجدد عن طهر البدايات. سنتحدث اليوم عن دروس تربوية عظيمة جميلة في الحج. الحج هذا الشوق إلى الله، هذا المكان الذي يثب فيه الناس إلى الله وينفصلون عن الواقع، هو مكان ممتلئ بالدروس التربوية، هو مكان ممتلئ بالقيم العظيمة، هو مكان ممتلئ بكل الطاقات الروحانية التي أشار إليها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. في لبس الإحرام هو درس عن التجرد، كيف أنك تتجرد من كل ملابسك الثمينة الغالية المشهورة حتى تنفصل في إحرام مع كل المسلمين الأغنياء والفقراء من كل أصقاع الدنيا، فأنت تتجرد من ملابسك ومن عطورك وساعات وذهب وكل هذه الأشياء حتى تثب إلى الله. في الطواف أيضا هناك درس في الثبات، عندما تطوف في بيت الله، عندما تطوف حول الكعبة المشرفة، عندما يتدافع الناس، عندما تحاول أن ترمل، والرمل هو ما بين

أتيت إلى الله في هذا النسك العظيم فأنت تحتفظ. هنا درس عظيم عن الثبات. أيضا في السعي، السعي كما صنعت السيدة هاجر عليها السلام عندما سعت بين الصفا والمروة تبحث عن ماء لإسماعيل عليه السلام. هذا الدرس العظيم وهذه المسافة الطويلة جدا من المشي والازدحام أيضا تعلمنا كيف أنه إحنا نصبر، كيف أنه إحنا نثبت، كيف أنه إحنا نكمل هذا النسك العظيم. في الوقوف في عرفة درس عظيم إلى الرجوع إلى الله. عندما تنظر في يوم عرفة، عندما يتجلى رب العزة والجلال في هذا اليوم العظيم، الناس جميعهم في صعيد واحد بلبس واحد يدعون إلى الله، ملايين البشر، لا تستطيع أمة من الأمم ولا دولة من الدول أن تصنع مثل هذا، ولكن الله كرمنا وشرفنا بهذا. في عرفة يجتمع الجميع ويدعون الله بلغات كثيرة

0: الواحد جل جلاله. عرفة يشبه كثيرا يوم المحشر، يشبه كثيرا يوم القيامة، فلذا كثير من السلف الصالح كانوا يرون أنه يتشابه مع يوم القيامة كما قال الإمام الحسن البصري. فهو يقول الإمام الغزالي: الحج هو تمام الإسلام، إنك أنت تصنع هذا الأمر بشكل عظيم جدا. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أحرم بالحج تغير لونه، تغير لونه، فما بالك أنت لمن تقف في يوم عرفة وتدعو الله وتسأل الله أن يغفر لك ويتجاوز. هذا موقف عظيم، إضافة إلى أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه يباهي الملائكة، يباهي الملائكة: انظروا أشهدكم أني قد غفرت لهم، لا إله إلا الله. إنه إحساس عظيم، إنه خير عميم يعم على الناس. في رمي الجمار أيضا درس على المقاومة مع الشيطان، كما صنع أبونا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. في التلبية: لبيك اللهم لبي، هذه التلبية، هذا النداء، هذا درس في الإنقياد. نعم نلبي لك يا الله، نعم أتينا. لبى ولب الشيء هو قلبه، عندما تلبي فأنت تبحث مع الله، مع ما يريد، أنت مع الله، أنت تلبي إليه، أنت كما تقولون لبى إلى الشيء أي اقترب منه وناداه وأتى إليه وطاوعه وكل هذه الكلمات الجميلة. في مشاعر التعب والازدحام هنا درس عظيم عن الصبر، هنا درس عظيم. هذه المشقة التي تنطلق فيها من بلدك وتمر عليك كل هذه الصعاب الخطيرة حتى تصل إلى الحج، فهنا درس عظيم يعلمنا كيف إنه الحج يكون بهذا الجهد الكبير، وكيف أن الناس تصبر وتتحمل حتى تنال الأجر. في إراقة الدم، إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا وقام بإراقة الأضحية فهذه فيها خير عظيم، وهي من أجمل القربات إلى الله. في العودة بعد الحج هناك دروس عظيمة يستكملها الإنسان، في وحدة الناس، في المناسك، الناس التي تأتي وتتقابل مع بعضها وهم لا يعرفون بعضهم، أغراب أصلا هؤلاء عندما يتحدثون ويتحدثون عن أمور دينية وعن أمور روحانية وربانية، هذه بها خير عظيم. الحج رحلة كاملة عظيمة جميلة من دروس الحياة، تتعلم فيها الكثير لأنها تغرس بك الكثير من الأشياء الجمالية التي تساعدك على التغيير، والتي تقربك من الله، والتي تفرض عليك أنك تكون بطريقة مختلفة عن قبل. فالحج لديه كثير من الدروس التربوية العظيمة التي لابد عندما يحج الإنسان أن لا يكون هدفه إنهاء الحج، بل هدفه أن ينجز إنجاز عظيم، بل هدفه أن يتقرب إلى الله، بل هدفه أن يتغير ليصبح شخصا آخر. فالحج نقطة تحول.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط، والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر، واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل، يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر، لمراجعة علاجاته بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب مسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، ولمريض غسيل الكلى الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق، ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي. دكتور، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله أستاذ عبد العزيز.
0: بداية دكتور، نود أن نتعرف منكم على مشاركة كلية الطب في جامعة أم القرى في موسم الحج من كل عام، وما الذي يميز هذه المشاركة؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شاركت كلية الطب امتداد لعدد من المشاركات لمدة حوالي 15 سنة ماضية، وجزء أصيل من رسالتها التعليمية والمجتمعية ورسالة الجامعة أيضا. في هذه المشاركة تتكامل مجهودات منسوبية الكلية والجامعة مع المنظومة الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تشمل وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر والجهات المقدمة للخدمات الصحية الأخرى. ستتشارك جميعا في تقديم خدمات لخدمة ضيوف الرحمن. طبعا اللي يميز مشاركة كلية الطب جامعة أم القرى هو الموقع الجغرافي الفريد للجامعة والكلية في مكة المكرمة بالقرب من المشاعر المقدسة. وطبعا المشاركة أو البرنامج بشكل عام ما هي مشاركة يعني تطوعية بحتة، ولكن هي مشاركة فيها طابع منهجي منظم، بحيث أنه في خطة معينة يلتزم بها الطلاب والمشاركون من بداية موسم الحج وحتى ختام البرنامج في منتصف شهر ذو الحجة.
0: دكتور، حدثنا عن برنامج الحج المنهجي وما هي أهدافه وأهميته للطلاب.
1: برنامج الحج هو يعني برنامج جزء من مقرر الحج والعمرة، اللي هو جزء من برنامج بكالوريوس في الطب والجراحة، بحيث أن البرنامج مستمر لمدة عام كامل. يبدأ خلال السنة الدراسية الطلاب يدرسوا الجزء النظري وما يخص المقرر تجهيزهم لموسم الحج، وفي خلال موسم الحج الطلبة ينزلوا في مختلف المناطق داخل المشاعر وحتى في منطقة مكة المكرمة لتقديم وتطبيق ما تعلموه بالشكل النظري، فيطبقوه واقعيا على الحجاج وزوار بيت الله الحرام.
0: ما أبرز الجوانب التي يغطيها هذا المقرر؟
1: طيب، طبعا المقرر يغطي بشكل كبير الجزء الطبي والكلينيكي، فيجهز الطلاب للتعامل مع الحالات الشائعة في موسم الحج مثل الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، الجفاف، الأمراض التنفسية والأمراض المعدية، فيجهز الطلاب بشكل مكثف للتعامل مع هذه الحالات داخل موسم الحج، وطبعا بالإضافة إلى أمراض المزمنة العامة والإصابات اللي متوقع أن الطلاب أو الحجاج ممكن أنهم تحصل لهم خلال فترة الحج. وأيضا البرنامج ما يكتفي على المهارات الكلينيكية، لكن أيضا ينظر أو يركز أيضا بشكل كبير على المهارات الناعمة، مثل المهارات القيادية للطلبة، لأن الطلبة فعلا هم اللي يقودوا البرنامج، هم اللي ينسقوا الفرق داخل بينهم، مهارات التواصل والتعامل مع وأيضا التعامل مع الحجاج من مختلف الثقافات ومن مختلف اللغات، هذه كلها بيجهزهم بشكل مكثف وكامل لمعظم المهارات اللي حيحتاجوها مستقبلا يعني في خلال ممارستهم العمل كأطباء بإذن الله.
0: دكتور، كيف تسهم مشاركة طلبة كلية الطب في موسم الحج في صقل مهاراتهم السريرية والميدانية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي؟
1: ممتاز. طبعا زي ما ذكرت سابقا انه البرنامج عبارة عن جزئين، نظري وعملي. النظري بيدرس كل شيء بشكل عام، ويجي بعدين الجزء العملي والتطبيقي في فترة موسم الحج. ممكن الناس ينظروا لها أنها أيام معدودة، لكن هو فعلا بيعرضهم بشكل مكثف لحالات، زي ما تعرف الحج في أعداد كبيرة جدا من الحجاج متواجدين في مساحة ضيقة وفي أوقات محددة، فالطالب في خلال هذه المدة بسيطة يتعرض لعدد كبير من الحالات ما يجهزه بشكل يعني كبير جدا للتعامل مع هذه الحالات. يمكن هذا ممكن أن يميز خريجي كلية الطب جامعة أم القرى أنهم مروا بتجربة يعني زي هذه مو هي متوفرة في أي مكان في العالم، خصوصا أن الطلاب يعني بعد تجربة يعني فعلا بيزيد عندهم الحماس والرغبة، فتلاقيه في السنة اللي بعدها يشارك مرة ثانية ومرة ثالثة. فهذه كلها بتبني مهارات وتبني خبرات عند الطلاب بحيث مع تخرجهم يكون عندهم فعلا شيء مميز عن باقي خريجي كلية الطب.
0: يعني نقدر نفهم أنه الحج يوفر لهم حاجة احنا نسميها إدارة أزمة، قدرتهم على إدارة الأزمة، خصوصا أنه أنت اليوم لما تتكلم عن الحج أعداد كبيرة في موقع صغير في أيام معدودة، فبالتالي أنت قد تمر بما يعرف بإدارة الأزمة.
1: صحيح، هو فعلا هو النقطة هذه مهمة جدا، لأنه هي جزء من المهارات اللي بيتعلموها، اتخاذ القرار السريع في أوقات بسيطة، التعامل مع الحشود حالات كثيرة في وقت واحد. طبعا هذه كلها مهارات مختلفة عن اللي يواجهوها في المستشفى. المستشفى بيجي المرضى بمواعيد محددة بكثافة محددة، فهذه يعني بيئة مختلفة بتتعلم منها أشياء مختلفة.
0: ما أبرز الخدمات الصحية والتوعوية التي تقدمها الكلية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج؟
1: طيب يعني في الحقيقة البرنامج مر بسنوات كثيرة من التغييرات والتطويرات والتحسينات. البرنامج مو فقط اكتفى بأنه الطالب يقابل المرضى وانتهى الموضوع، البرنامج في عدد من المسارات، والطلبة يعني بيشجعوا أنه يشارك في أكثر من مسار في أكثر من سنة. ففي مسارات اللي هي التعامل لتقديم الخدمات الصحية، فالطلبة بيوزعوا داخل المشاعر أو حتى في مستشفيات سواء المشاعر وفي مدينة مكة. وفي مسارات أخرى، مسار التوعية، طلب بعض الطلبة يوجهوا إلى المخيمات أو إلى أماكن تواجد الحجاج لتقديم توعية ونصائح ومشورة حتى لتفادي يعني أن الحجاج يصابوا بأي مشاكل صحية. وطبعا الخدمات الوقائية والتعامل مع الأزمات، وغير طبعا مسارات البحث وغيرها. فالبرنامج يعني بيوفر فرص مختلفة في خلال الأيام هذه، بحيث أن الطالب يطور مهارات عديدة جدا في الفترة البسيطة.
0: عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في هذه الحلقة.
1: شكرا لك.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونها للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر. شكرا لكم.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان. ضيوف الرحمن، الالتزام بأنظمة الحج واتباع الإرشادات والتعليمات خلال تأدية المناسك يحقق حكم الحج العظيمة ومقاصده السامية في تعليم النفس وتدريبها وتعويدها على التخلق بخلق الصبر للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان. جدة FM تتمنى لكم حجاً مبروراً.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
1: حج أخضر.
3: أطلقت الجهات المنظمة للحج مبادرات لإعادة تدوير مخلفات الإحرام والبلاستيك وتحويلها إلى منتجات جديدة، بما يعزز الاستفادة من الموارد وتقليل الأثر البيئي خلال موسم الحج.
1: حج أخضر.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أخي الحاج، احرص على قياس الضغط والسكري من خلال الحملة الطبية المرافقة. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
1: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، حيث نسلط الضوء على لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة، والتي تعد أحد الأذرع المجتمعية الفاعلة التي تسعى إلى تعزيز العمل الإنساني والخيري عبر مبادرات نوعية تخدم المجتمع وتحقق التنمية المستدامة. ومن منطلق شرف المكان وقدسية الرسالة، تولي اللجنة خدمة ضيوف الرحمن اهتماما بالغ، إدراكا لأهمية هذا الواجب الديني والوطني والإنساني. وتعمل اللجنة من خلال برامجها ومبادرتها المتخصصة على تنظيم وتفعيل العمل التطوعي لخدمة الحجاج والمعتمرين، وتمكين المتطوعين وتدريبهم لتقديم أرقى صور العطاء بما يعكس صورة مشرفة عن أهل مكة ومجتمعها، ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة العمل التطوعي ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ولمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أيمن بانا، خبير في القطاع غير الربحي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة. أستاذ أيمن، في البداية نود أن تحدثنا عن دور لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع في غرفة مكة، وما هي رؤيتكم في خدمة ضيوف الرحمن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة هي أحد الأذرع التنفيذية لغرفة مكة المكرمة، مرتبطة ارتباط وثيق بالخطة الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية لغرفة مكة المكرمة في تحقيق تنمية المجتمع وتحقيق التنسيق والتعاون بين كافة الجهات، وخصوصا تفعيل أدوار القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع المكي وخدمة ضيوف الرحمن أيضا، لأنه إحنا بنقع في نطاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذه أبرز أهدافها هي تنمية المجتمع المكي وتوعية المجتمع المكي والجهات بالقطاع الخاص بأهمية تفعيل أدوارهم في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المجتمعية، وأيضا إبراز الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية في مكة وتفعيل أدوارها أكثر من خلال تبني الفرص والمبادرات في القطاعين الحكومي وغير ذلك.
2: كيف تسهم اللجنة في تعزيز ثقافة التطوع بين الشباب المكي لخدمة الحجاج والمعتمرين؟
3: حقيقة من أدوار لجنة المسؤولية الاجتماعية طرح المبادرات التي تعني بخدمة ضيوف الرحمن وشراكات وتكامل الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من جميع القطاعات المختلفة الثلاثة، الخاص والحكومي وغير الربحي، وبالتالي إذا نتجت شراكات تنتج عنها مبادرات بتحقق التكامل، أيضا بتستفيد جدا الجهات اللي لها خدمات مباشرة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تفعيل هذه الشراكات، ويحدث إلقاء للضوء على هذه الخدمة من خلال المنتديات اللي قيمها اللجنة في غرفة مكة، وآخر منتدى كان منتدى عطاء مكة أول أمس أقيم في غرفة مكة، وكان يشمل الجهات هذه الثلاثة مجتمعة، وكان هناك طرح لعدد كبير جدا من المبادرات في خدمة ضيوف الرحمن، وكان هناك حضورا من الشباب والأفراد من المجتمع ينشر فكرة التوعية بأهداف المسؤولية الاجتماعية والتطوع في خدمة ضيوف الرحمن والمجتمع.
2: لو تحدثنا عن أبرز المبادرات التي أطلقتها اللجنة مؤخراً لخدمة ضيوف الرحمن.
3: هو حقيقة إحنا مبادراتنا في خدمة ضيوف الرحمن منها هو مباشر ومنها ما هو تأهيلي لمن يقوم بتقديم الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن. كان عندنا مبادرة في أبريل، دورة تدريبية خاصة بتأهيل أخصائي المسؤولية الاجتماعية، وهي كانت دورة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أقيمت على مدار 3 أيام

0: تم التركيز فيها على تأهيل أخصائي المسؤولية الاجتماعية في شركات القطاع الخاص، وكيف يقدر يحدث نوع من التكامل في بعض المبادرات الخاصة بالقطاعات المتعددة حسب نطاق وتخصص كل قطاع. قطاع يشمل خدمة ضيوف الرحمن قطاع عريض جدا، وكنا إحنا بنأهل الناس اللي يمسكوا هذه على أساس أنهم يؤسسوا المبادرات بطريقة سليمة، وكيف أنهم يحدثوا نوع من التكامل مع الجهات الأخرى. أيضا كانت هناك مبادرة منتدى العطاء مكة كما ذكرت سابقا، وهذه شارك فيها عدد كبير جدا من الجهات الحكومية وغير الربحية والخاصة، وكان لها نتائج ملموس. بإمكانكم متابعة حسابات غرفة مكة المكرمة في نشرها للأصداء والتوجهات اللي حدثت في هذا المنتدى.
1: كيف يتم التنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمعية لتفعيل هذه المبادرات على أرض الواقع؟
0: هو في البداية قبل التنسيق، هو دور اللجنة التنسيقي بحث بشكل مركز. قبل التنسيق مع الجهات يجب أولا يكون هناك تصميم واضح للمبادرات حتى يتم اقتراح أو وضع أدوار الجهات الشريكة أين تكون حسب نوع المبادرة وحسب تصميم المبادرة وإيش احتياجات المبادرة ونقاط التكامل اللي ممكن تحدث بين الجهات. ففي البداية يكون هناك تصميم واضح للمبادرات، ثم بعدها يتم خلال التصميم يكون اقتراح للجهات الشريكة، ثم نبدأ العمل الفعلي بالتواصل عن طريق غرفة مكة مع الجهات اللي ممكن إنها تفيد في هذا التوجه، ويتم تسميتها وتحديدها وإرسال الرسائل والمخاطبات لها، ويتم النقاش معهم في هذه الأمور حتى نصل إلى صيغة معينة واتفاق معين ينتج منه عمل وتنفيذ في الميدان.
1: بالنسبة للتحديات التي تواجهكم في إدارة وتنظيم العمل التطوعي الموسمي خلال الحج والعمرة، لو تكلمنا عن هذه التحديات.
0: هو الحقيقة التحديات يتم حلها بشكل مباشر، لكن طبعا إحنا الحمد لله رب العالمين وصلنا لمرحلة أن إحنا تخطينا 1,000,000 متطوع
1: ما شاء الله،
0: وفي هناك مرامج مو نحن في غرفة، إحنا في المملكة تخطينا 1,000,000 متطوع في منصة العمل التطوعي، وبالتالي البرامج التي تم تقديمها والورش والمبادرات التي تم تقديمها هي عدد كبير جدا من أفراد المجتمع على فهم أهمية دورهم في تفعيل التطوع أيضا تجاه مجتمعهم لتحقيق التنمية المجتمعية. فبالتالي التحديات قد تكون إحنا محتاجين مزيد من التأهيل للمتدربين للمتطوعين، مزيد من إحداث شراكات مع جهات تحدث هذا الفرق في التأهيل الخاص بالمتطوعين، وبالتالي ينصب الاهتمام على المتطوعين بشكل أكثر. لكن الإمكانات المتاحة الآن ووجود مركز لخدمة الحرمين اللي بيتم إنشاؤه الآن في مكة المكرمة، ووجود غرفة عمليات في المشاعر المقدسة خاصة بالمتطوعين والتنسيقات الخاصة بالدولة والمركز الوطني تنمية القطاع غير ربحي وزارة الموارد البشرية والجهات العاملة في الحج، حقيقة يعني بدأ التغلب على التحديات بشكل مرة كبير.
1: ذكرت دور مهم للمتطوعين والمتطوعات، يعني ماذا عن البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل المتطوعين والمتطوعات، وما هي المهارات التي يتم التركيز عليها، وكيف يتم اختيار المتطوعين؟ يعني مثلا هل هناك معايير خاصة للتطوع من أجل خدمة الحجاج؟
0: صحيح، احنا خلينا نتحدث بشكل علمي انه هناك 3 انواع من المهارات اللي تطيع المتطوعين انهم يقدموها. هناك فرص ومهارات عامة، وفي هناك أيضا مستوى من المهارات هو مستوى مهاري متخصص إضافة إلى التطوع الاحترافي وهو قمة الهرم. طبعا القاعدة العريضة هي المنصبة على فكرة التطوع في المهارات العامة اللي هي زي التوزيعات التنظيمات الأمور اللي هي اللي تحتاج حشود كثيرة جدا من المتطوعين، فهذه هي المهارة التي يستطيع أي إنسان هو يقدمها، ولكن بمزيد من التنظيم بين المتطوعين وبين المشرفين. فكرة التأهيل والتدريب هو في البداية يجب أن يحدث مقابلات لكل الجهات مع المتطوعين الذين يتقدمون لهذه الفرص لاختيار الأنسب منهم. قد يكون بعضهم عنده حالة خاصة يحتاج أن يتعامل معاملة خاصة، فبالتالي يتم توزيع المهام عليه حسب حالته وحسب وضعه الاجتماعي. ممكن بعضهم يكون حالتهم الصحية أيضا كمان تكون مختلفة ومتفاوتة، فبالتالي أنا أعطيه مهمة تتناسب مع حالته الصحية أيضا، لأنه أمن وسلامة المتطوع من المهام الكبيرة جدا المهمة في تأسيس العمل التطوعي. وبالتالي بالنسبة لضيوف الرحمن حسب الفرصة التطوعية، إذا كانت الفرصة خاصة مثلا باستقبال ضيوف الرحمن، فأنا يجب أن أنا أعطيهم دورات تأهيلية أو لقاءات تعريفية في فكرة كيف يتعامل المتطوع مع ضيف الرحمن، أخلاقيات التعامل مع ضيف الرحمن. يجب أن أنا أغذيهم بفكرة القيم الروحية وفائدة وجودهم، وكيف أنهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن عكس الصورة الذهنية الإيجابية للمجتمع في المملكة العربية السعودية تجاه ضيوف الرحمن الذين يأتون إلينا وفودا من دول العالم. على هذا المنوال طبعا تبدأ الدورات التدريبية تتخصص حسب المبادرات وحسب المهام المطلوبة من المتطوعين في شتى المجالات طبعا.
1: ما هي خطط اللجنة المستقبلية لتوسيع أثرها في خدمة ضيوف بيت الله الحرام؟ وما هي الكلمة التي توجهها لأبناء وبنات مكة وللشباب السعودي حول فضل خدمة ضيوف الرحمن وفرص التطوع المتاحة؟
0: هو حقيقة لجنة المسؤولية الاجتماعية الآن تعكف على تكوين شراكات مجتمعية مع الجهات خاصة زي هيئة العناية بالحرمين، الهيئة الملكية لمكة والمشاعر، الجهات الأمانة، الجهات التي لها دور فاعل في المجتمع المكي وأيضا في خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن. إحنا بنشتغل على فكرة التنسيق مع هذه الجهات على مستوى فردي أو على مستوى جماعي، بحيث أنه إحنا نجمعهم في المنتديات واللقاءات حتى يحدث بيننا نوع من الانسجام وطرح الأفكار وتبادل الرؤى حول هذا الأمر. العملية هي عملية تحسين مستمر وعملية دائمة وتنسيق دائم ولا تنتهي عند حد، ولكن الهدف دائما في الأول والأخير هو المجتمع المكي وخدمة ضيوف الرحمن. أنا حاب أنصح أي إنسان حاب أنه يتطوع أنه هو يلتزم تماما بالتعامل مع الجهات الموثوقة من الجهات الحكومية والجهات غير الربحية، وأنه يتوجه توجه سليم عن طريق المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ويستعرض الفرص الموجودة في هذه المنصة ويختار الفرص المناسبة حسب المكان الذي يقوم فيه. الخدمة ضيوف الرحمن ليست فقط في مكة والمدينة وجدة، على مستوى المنافذ، الأماكن اللي يتم استقبال الحجاج فيها على مستوى منافذ المملكة بالكامل، هناك فرص تطوعية موجودة في كل الأماكن اللي يستطيع أن يكون فيها مرور بالحجاج عن طريقها بالتنقل البري. أيضا أتمنى أنهم يتوجهوا توجه صحيح وأنهم يكونوا فاعلين يؤدوا ما عليهم، وأيضا هم لهم حقوق ولهم واجبات يجب أنهم يطلعوا عليه قبل أداء الفرصة التطوعية حتى يطمئن قلبهم ويتم توجيههم بالطريقة السليمة لأداء المهام الموكلة إليه.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج شرف لنا، حيث استعرضنا فيه مبادرات ملهمة وسمعنا عن قلوب تنبض بالعطاء وأياد تمتد لخدمة ضيوف الرحمن بكل حب وإخلاص. نشكر ضيف البرنامج اليوم الأستاذ أيمن بانا، خبير في القطاع غير الربحي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة نحمل فيها مزيدا من قصص الخير وجهود المتطوعين الذين جعلوا من الخدمة شرف ومن البذل عادة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي.

0: لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر لمراجعة علاجاته، بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب مسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، ولمريض غسيل الكلى الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع الكريم، السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابا وإيابا بعد طواف في نسك حج أو عمرة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والسعي بين الصفا والمروة فعلته السيدة هاجر عندما سعت بينهما 7 مرات لطلب الماء لابنها، كما في حديث البخاري قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. والسعي كما تقدم ركن من أركان الحج والعمرة، 7 أشواط لا يصح بدونه. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وفي رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل.
0: مناسك الحج على جدة FM.
1: أخي الحاج، صفة السعي: لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى 2 ركعات الطواف خلف المقام، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعة، يعني محل العلمين الأخضرين اليوم، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هكذا حتى يكمل 7 أشواط ينتهي آخرها عند المروة. فإن كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد قضى عمرته، ويحلق أو يقصر ويتحلل بذلك التحلل الكامل. وإن كان مفردا للحج أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر، بل يظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر. والقدر الذي لا يتحقق السعي بدونه 7 أشواط يقطعها بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع الأمة سلفا فخلفا على السعي كذلك. ويحصل الركن بكون السعي بين الصفا والمروة في الأشواط المفروضة، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، ولا يشترط الرقي عليهما، بل يكفي أن يلصق عقبيه بهما أو ما في حكم ذلك من كرسي أو محمل. واليوم يكفي المرور فوق أوائل الصفا وأوائل المروة، لأن الأرض أصبحت مستوية، وهذا فرض عند الجميع. ومن شروط السعي أن يكون السعي بعد الطواف صحيح ولو نفلا. ومن حج مفردا إذا طاف طواف القدوم له أن يسعى بعده سعي الحج، فإذا جاء يوم النحر وأراد طواف الإفاضة لم يكن عليه سعي، لأنه قدمه بعد طواف القدوم. وفي رواية عن أحمد: لو سعى قبل الطواف ناسيا أجزأه. هذا بالنسبة للحاج المفرد الآفاقي، فإنه يشرع له طواف القدوم. أما المكي المفرد ومثله المتمتع الآفاقي فليس لهما طواف قدوم، لأنهما يحرمان بالحج من مكة، فلا يقدمان السعي عند الجمهور إلا عند المالكية، فيمكن لهما أن يطوفا نفلا ويسعيا بعده ويلزمهما دم. أما عند الحنفية فيمكن لهما أن يفعل ذلك ولا شيء عليهما. ومن شروط السعي الترتيب بين الصفا والمروة، بأن يبدأ بالصفا في المروة حتى يختم سعيه بالمروة اتفاقا.

0: طوافين. وأما المتمتع فيطوف ويسعى للعمرة ثم يحل ثم يطوف ويسعى للحج بعد إحرامه للحج. ومن طاف طواف الإفاضة ولم يكن قدم سعي الحج فإنه لا يحل له النساء حتى يأتي بالسعي، حتى لو رجع إلى بلده، لأن السعي ركن ولا شيء عليه بتأخير السعي مهما طال الأمد، ويرجع بإحرامه المتبقي دون حاجة لإحرام جديد.
1: مناسك الحج على جدة اف ام.
0: من أحكام السعي أن يمشي بنفسه، هي سنة في السعي، فلو سعى راكبا لغير عذر صح سعيه ولا يلزمه شيء. أيضا من أحكام السعي إكمال الأشواط في السعي، ولا يتحقق السعي إلا بذلك، فكل هذه الأشواط السبعة ركن لا يجوز أن تنقص ولو خطوة. ومن أحكام السعي الموالاة بين الطواف والسعي، فإن هذا سنة، فلو فصل بينهما بفاصل طويل بغير عذر فقد أساء، ويسن له إعادة الطواف ولو لم يعد لا شيء عليه اتفاقا. ومن أحكام السعي أنه ينوي، فلو مشى بين الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة هاربا أو باعا أو متنزها، ولم ينوي أنه سعي، لم يجز سعيه. ويستحب أن يسعى على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاس، ولو خالف صح سعيه. فلو حاضت المرأة بعد الطواف صح سعيها وهي حائض، ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها لما حاضت افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وصعود الرجل على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يستقبل الكعبة سنة وليس بواجب، والدعاء عند صعود الصفا والمروة سنة وليس بواجب. والسعي الشديد للرجال بين الميلين الأخضرين وهما العمودان الأخضران اللذان في جدار المسعى الآن هو سنة في الأشواط السبعة، ويكون فوق الرمل ودون العدو، والسنة أن يمشي فيما سوى ذلك. والموالاة بين أشواط السعي سنة، بحيث لا يفصل بين الأشواط فاصلا طويلا، ولا كراهة أن يقطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة كما في الطواف، بل هو هنا أولى. ويباح في السعي ما يباح في الطواف، بل هو أولى. ومن ذلك الكلام المباح الذي لا يشغله هو الأكل والشرب والخروج منه لأداء مكتوبة أو صلاة جنازة كما تقدم. ويكره البيع والشراء والحديث إذا كان شيء منها على وجه يشغله عن الحضور ويدفعه عن الذكر والدعاء أو يمنعه عن الموالاة. ويكره تأخير السعي عن وقته المختار تأخيرا كثيرا من غير عذر بإبعاده كثيرا من الطواف. ولم يثبت في الحديث تخصيص كل شوط بأدعية أو أذكار، ويجتهد في الذكر والدعاء بأنواع الأذكار والأدعية في السعي كله، فإن ذلك مقصود عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصف والمروة لإقامة ذكر الله. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.

0: مسكن النور.
1: يقف مسجد نمرة شاهداً كواحد من أهم المعالم في مشعر عرفات، وبه يصلي عشرات الآلاف من حجاج البيت الحرام صلاة الظهر وصلاة العصر في يوم عرفة جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقع مسجد نمرة إلى الغرب من مشعر عرفات، ويقع جزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو وادي من أودية مكة المكرمة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقوف فيه. وأخذ اسم مسجد عرفة من قرية كانت خارج عرفة أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سار منها إلى بطن الوادي حيث صلى الظهر والعصر وخطب في المسجد. ويشكل مسجد نمرة علامة فارقة في مشعر عرفات، إذ يمكن الدلوه إليه والاستدلال عليه من داخل وأطراف مشعر عرفات كافة، وعادة ما يؤدي أكثر من 400,000 مصل صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في هذا المسجد يوم الوقوف بعرفات الموافق يوم 9 من شهر ذي الحجة، الأمر الذي يجعل الحجاج يحرصون على دخول المسجد في وقت مبكر، وتحديداً

0: في ليلة الوقوف بالمشعر بهدف الحصول على موقع مميز داخل المسجد الذي تتجه إليه آذان وأفئدة المسلمين في كل أنحاء العالم لسماع الخطبة ورؤية مشهد روحاني يظهر عظمة الإسلام وسماحته وجمال قيمه التي دعا فيها إلى تآخي المسلمين وتساويهم عند ربهم. وحجم حرص الحجيج الذي من عليهم الله جل جلاله ببلوغ ذلك اليوم على التضرع والدعاء والثناء والرجاء بأن يتقبل سبحانه وتعالى حجهم وييسر رزقهم وسعيهم وأن يرزقهم الجنة وكل ما فيه خير لصلاح دنياهم وآخرتهم. وشهد المسجد في عهد الدولة السعودية أضخم توسعاته ليصبح بذلك ثاني أكبر مسجد مساحة بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام بتكلفة بلغت 237 مليون ريال على طول بلغ 340 متراً من الشرق إلى الغرب وعرض يقدر ب 240 متراً من الشمال إلى الجنوب ومساحة تجاوزت 110 آلاف متر مربع إلى جانب ساحات مظللة خلف المسجد تقدر مساحتها ب 8000 متر مربع ليستوعب بعد هذه التوسعة نحو 400 ألف مصل ويظهر بست مآذن وارتفاع كل مئذنة منها 60 متراً وله 3 قباب وعشرة مداخل رئيسية تحتوي على 64 باباً وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.
1: أماكن النور.

0: عيش الحرم.
1: صور طبيعية ونقوش زخرفية وكتابات قرآنية وشعرية بالخط العربي كتبت ونقشت قبل 166 عاما، شاهدة على روعة العمارة الإسلامية وإتقانها. يعود تاريخ النقوش والكتابات القرآنية في الروضة الشريفة إلى عهد الوليد بن عبد الملك، ومن بعده أصبحت تقليداً يحذوه كل من يقوم بعمارة وتجديد المسجد النبوي. أما قباب الروضة الشريفة فزينت بنوافذ ذات زجاج ملون ورسم عليها بإتقان لتبدو كلوحة فنية تظهر فيها رسوم الأشجار والأزهار والجداول، وعليها نقشت آيات من القرآن الكريم بخط الثلث باللون الأبيض. ويشكل المنبر الرخامي أيقونة من روائع الفن الهندسي الإسلامي، فهو مطلي بالذهب وله قبة في غاية الجمال والإتقان، تحملها أربع أعمدة رخامية مثمنة الأضلاع، وأعلاه لوحة عليها نقوش كتابية مذهبة، وباب من الخشب زخرف مصراعاه بزخارف هندسية تعلوه شرفتان وعرائس خشبية جميلة. وعند اتجاهك للقبلة ترى الجدار المجيدي مكسوا بثروة جمالية من الزخارف الإسلامية والخطوط العربية التاريخية لآيات من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى وأسماء الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي العهد السعودي استخدمت النقوش والزخارف في التوسعة الثانية بأبعاد تحقق التناسق والانسجام مع التوسعة الأولى وتبرز جمال العمارة الإسلامية.
0: عيش الحرم على جدة FM.

0: صوت الأثير وقصة نجاح تكتب فصولها في كل موسم حج بين الذاكرة والتذكر. الإذاعة في الحج، سلسلة حلقات وثائقية عن دور الإذاعة السعودية في الحج. الإذاعة في الحج مع محمد الصيعري وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
1: لا زالت الإذاعات السعودية بمختلف قنواتها تواصل تغطية أداء شعائر الحج عاماً بعد عام، تتألق وتتميز بل وتتفرد بهكذا مناسبة وشعيرة إسلامية عظيمة من خلال تقديم دورات إذاعية خاصة جندت لخدمتها أبرز الكوادر الإذاعية بمختلف التخصصات، حيث تتم دراسة وتطوير الخطط البرامجية من قبل اللجان المختصة. وفي هذا الإطار تتشارك إذاعتا الرياض وجدة في التغطية الموسمية للحج ضمن منظومة هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومن خلال استحداث مجموعة من البرامج المباشرة والمسجلة استناداً إلى هويتها الإذاعية، إلى جانب تلوين بعض البرامج القائمة وتطويعها للمناسبة. ويتم التمهيد لدورة الحج قبل بدئها بأسبوع، أي في أواخر شهر ذي القعدة. والبرامج الإذاعية الخاصة بدورة الحج تتناول بصورة رئيسة الجانب الإعلامي والإنساني الذي يبرز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن والمشروعات الكبرى القائمة للتيسير عليهم. والجانب الآخر هو التوعوي والإرشادي الذي يسهم في أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أمن وسلام وراحة ويسر، وذلك من خلال حزمة من البرامج التي يراعى فيها الحرفية والمهنية العالية والإبداع في التناول إعداداً وتقديماً وإخراجاً بما يتناسب مع الأجواء الروحانية للحج. كما تتنوع البرامج الإذاعية ما بين من يكون هدفه نقل صورة عن الجهود المبذولة من قبل الدولة في سبيل تطوير الحرمين الشريفين والمشاريع الجديدة التي تم الانتهاء منها من خلال اللقاءات والتقارير والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، ومنها ما يختص بتوعية الحجاج بمختلف الصور من أجل أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، ومنها ما يختص بنقل مشاعر الحجاج بمختلف جنسياتهم وأخذ آرائهم حول الخدمات المقدمة لهم، مما يعكس الصورة الحقيقية للجهود التي تبذلها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة للبث المشترك لإذاعتي الرياض وجدة خلال موسم الحج.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض.
1: الإذاعي يحيى الصلهبي مدير عام إذاعة الرياض الأسبق يسلط الضوء

0: على نوعية برامج دورة الحج التي كانت تعمل الإذاعة على استحداثها وإنجازها خلال موسم الحج.
1: في الواقع الإذاعة السعودية تهتم كسائر قطاعات الدولة بموسم الحج في كل عام، وتبدأ استعداداتها لتغطية موسم الحج بعد عيد الفطر المبارك مباشرة من كل عام. تبدأ طبعا بمخاطبة الجهات الدينية والخدمية والتوعوية لتلقي ما لديها من أفكار برامجية تسهم في إنجاح الحج وتوعية وتوجيه الحجاج قبل وأثناء وبعد أداء نسكهم. ثم تعقد الاجتماعات داخل الإذاعة لدراسة الأفكار الجديدة المقدمة للإذاعة من تلك الجهات أو حتى من الأفراد، سواء من داخل الإذاعة أو من خارجها، ثم استعراض الملحوظات السلبية إن وجدت على التغطيات السابقة لموسم الحج لتلافيها عند إعداد الدورة البرامجية الخاصة بالحج الجديدة. وتعقب هذه الاجتماعات اجتماعات خاصة من قبل لجنة البرامج للعمل على تنفيذ ما تمت دراسته في الاجتماعات العامة للخروج بدورة برامجية إذاعية خاصة تليق بتغطية موسم الحج من جميع الجوانب. في العادة يتم إعداد الدورة البرامجية الخاصة بالحج على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يتم فيها التركيز على برامج فتاوى الحج والرسائل التوعوية والتوجيهية والاستشارات الصحية والتقارير الإخبارية عن المشاعر المقدسة ومن منافذ قدوم الحجاج من خارج المملكة ورصد انطباعاتهم وبث مشاعرهم ورسائلهم إلى أهلهم وذويهم. تبدأ هذه المرحلة من 21 من شهر ذي القعدة من كل عام. أما المرحلة الثانية فيتم فيها زيادة ساعات البث اليومي الخاصة بالحج من خلال البرامج المباشرة المعدة بشكل خاص لموسم الحج، وأيضا زيادة جرعات البرامج الإخبارية والتقارير الميدانية من المشاعر المقدسة لتسليط الضوء على المشروعات المهمة، سواء منها القائمة أو الجديدة في مكة وفي المشاعر المقدسة أيضا، بالإضافة إلى تطويع العديد من البرامج القائمة وبالذات البرامج المباشرة لتواكب منظومة أعمال الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. تبدأ هذه المرحلة من اليوم الأول من شهر ذي الحجة من كل عام، وتستمر بوتيرة متسارعة لتصل إلى المرحلة التالية، وهي مرحلة اندماج الإذاعات السعودية في البث المشترك المباشر.
0: تشكل الكوادر الإذاعية السعودية المتميزة فريقا واحدا خلال فترة البث المشترك، والذي تشترك فيه الإذاعات السعودية كافة، وهي إذاعة القرآن الكريم، إذاعة نداء الإسلام، إذاعة الرياض، إذاعة جدة، في بث مباشر من المشاعر المقدسة. وقد تصل ساعات البث إلى 19 ساعة بث يوميا، مواكبة لحركة الحجيج وتنقلاتهم بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويشرف عليها قيادات إذاعية متسلحة بالخبرة والمهنية العالية.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من جدة.
0: عن خطط إذاعة جدة خلال موسم الحج ومشاركة الإذاعة لشقيقاتها الأخريات في البث المشترك، يلتقط مدير وعام إذاعة جدة المشرف على مجمع الإذاعات بجدة الأستاذ علي القاسم الحديث بدوره ليحدثنا عن تلك المهام التي تشكل جزءا حيويا وهاما في النقل الإذاعي، فيقول:
3: تنطلق تغطية ومواكبة إذاعة جدة لموسم الحج ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون لجميع قنواتها الإذاعية والتلفزيونية. ونحن في إذاعة جدة تأتي مشاركتنا في هذه المناسبة العظيمة وتغطيتنا لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام على مسارين. المسار الأول هو المسار البرامجي، ففي هذا العام تم إقرار نحو 20 برنامجا تتنوع في جميع المجالات العلمية والثقافية والطبية وكذلك التوعوية. المسار الثاني وهو الأهم باعتقادي وهو البث المشترك، حيث تشارك إذاعة جدة شقيقاتها من الإذاعات السعودية في هذه المناسبة العظيمة. فالبث المشترك الذي يبدأ من يوم 8 ويواكب جميع الشعائر وأركان الحج من يوم التروية مرورا بيوم عرفة ومزدلفة وكذلك أيام التشريق، وكلها أيام خير وبركة. والحقيقة يسعى الجميع إلى مواكبة هذه الأعمال بكثير من المهنية والاحترافية، ولهذا يتم اختيار فرق العمل بشكل مبكر وبشكل مهني جدا، حيث يجب أن يكون الفرق التي تشارك في هذا البث المشترك تتصف بالمهنية والخبرة المتراكمة. هذا إضافة إلى المشاركة اللوجستية التي تقدمها إذاعة جدة من خلال الفرق الهندسية الموجودة ضمن مجمع إذاعة جدة، وبهدف الحقيقة تسهيل العملية الإعلامية أو التغطية الإعلامية والإذاعية لهذا الموسم.
0: تهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى توعية حجاج بيت الله الحرام بمناسك الحج من خلال أقنيتها الإذاعية والتلفزيونية كذلك، وإبراز الدور الجبار التي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الحجيج بداية من قدومهم للمملكة وأثناء إقامتهم وأدائهم للنسك وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين. مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، وللحديث بقية عن الإذاعة في الحج نستكمله معكم في حلقة يوم الغد.
4: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
5: مرحبا بكم مستمعين إذاعة جدة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا حياة ملاوي، مستشار واختصاصي دولي في مجال المسؤولية المجتمعية. أحييكم من أرض اختارها الله قبلة للمسلمين، ومن موسم تتحرك فيه الأجساد وتسكن فيه القلوب، حيث لا تكون الرحلة خطوات تقطع بل معان تعاش وتروى.

وفي هذا المشهد العظيم نقف اليوم عند معنى يمكن نمر عليه كثير لكن ما نتأمله بالشكل الكافي. حلقتنا اليوم بعنوان شفاء قبل أن يكون علاج.

كعنوان فقط، بل كحقيقة تعاش في كل لحظة يمر فيها الحاج بين تعب وطمأنينة. في الحج مو كل المشاهد تحكى، بعضها يحس ويفهم من بين الزحام وبين لحظة وأخرى. أحياناً نمر على مواقف ونشوفها عادية، لكن لو وقفنا عندها نكتشف إنها تحمل معنى كبير.

اليوم خلونا نقف عند مشهد نشوفه كثير بس يمكن ما تأملناه بالشكل الكافي، مشهد سيارة إسعاف تشق الطريق في أحد مسارات المشاعر. الوقت اللي كان في ذروة الحركة، ملايين الأقدام تمشي، كل واحد يحمل قصته، تعبه، رجاه، وفجأة ينفتح المسار، مو بأمر ولا بنداء. كان الجميع فاهمين إنه في حياة تمر من هنا، سيارة الإسعاف تمشي بثبات وسط هذا الامتداد البشري الهائل. داخلها حاج على سرير، جسده في حالة إنهاك، علامات حيوية تراقب بدقة، وأجهزة صغيرة تحكي عن حالة تحتاج عناية مستمرة. المسعف جنبه حاضر بكل تركيزه، عين تقرأ الأرقام، عين تراقب الطريق. وفي نفس اللحظة وفي مستشفى قريب، سرير يجهز وفريق يستعد وحالة تستقبل قبل أن يصل. إلا نشوفه هنا مو مجرد نقل مريض، هذا جزء حي من منظومة صحية متكاملة تعمل بفكر استباقي ودقة عالية. في الحج نحن أمام أكثر من 2 مليون حاج يومياً في حركة مستمرة ضمن مساحة محدودة وزمن محدود، وهذا في علم الصحة العامة يعد من أعلى مستويات الكثافة البشرية اللي تحتاج إدارة صحية دقيقة جداً تبدأ قبل ما تظهر المشكلة. نشوف سيارات الإسعاف تمر لكن ما نشوف كيف تم رصد الحالة خلال ثواني، كيف تم توجيه أقرب فرقة، كيف تم اختيار المسار الأقل ازدحاماً، كيف تم تجهيز المستشفى قبل الوصول. في علم الطوارئ هذا يعرف بتكامل الاستجابة الطبية، حيث تتحول كل جهة إلى جزء من قرار واحد يتخذ في لحظة. أروح لمشهد تاني داخل أحد مستشفيات المشاعر، قسم الطوارئ يعمل بكامل طاقته، حالات تدخل وحالات تخرج، لكن في زاوية في حالة دقيقة، حاج على سرير، إجراء قسطرة قلبية عاجلة، فريق كامل حوله، كل واحد يعرف دوره بدقة وثبات. هذا النوع من التدخلات يجرى خلال موسم الحج بشكل مستمر، عمليات قلب، غسيل كلى، رعاية مركزة، في نفس الوقت اللي يؤدي فيه الحاج مناسكه. لو تأملنا رح نفهم إنه التحدي هنا مو علاج حالة، التحدي الحقيقي كيف تدار صحة الملايين في وقت واحد وفي بيئة مفتوحة ومتحركة. في علم الأوبئة يقال إن نجاح أي منظومة صحية لا يقاس بعدد الحالات التي عولجت، بل بعدد الحالات التي لم تصل إلى مرحلة الخطر أصلاً. وفي الحج هذا هو الفرق، توعية، وقاية، جاهزية، واستجابة لحظية. منظومة تعمل بصمت لكن أثرها واضح في كل خطوة. في تأملات نكتشف معنى أعمق، إنه الحاج هو يطوف ويسعى وينتقل من مكان لمكان، قد لا يرى هذه الجهود لكن يعيشها، يعيشها في إحساس داخلي إنه مهما تعب في جهة قريبة، في نظام جاهز، في وطن يشتغل عشان يطمنه. في الحج ممكن ننسى تفاصيل كثيرة لكن ما ننسى لحظة كان فيها شخص ضعيف ولقي استجابة سريعة، سيارة وصلت، فريق حضر، مكان استقبله، هذا هو الشفاء قبل أن يكون علاج. وفي الختام لو تأملنا هذا المشهد الكبير رح نلقى إن ما تقدم المملكة العربية السعودية في المجال الصحي خلال الحج ليس مجرد خدمات طبية، بل إدارة واحدة من أعقد المنظومات الصحية في العالم، بكوادر مؤهلة ومرافق متقدمة وتكامل دقيق بين الجهات، تعمل جميعها على هدف واحد، أن يكون الحاج آمناً مطمئناً محفوظ الكرامة. فشكراً لوطن جعل من رعاية ضيوف الرحمن أولوية، وشكراً لكل كادر صحي وقف في الميدان وساهم بعلمه وإنسانيته في صناعتها.

0: هذا المشهد العظيم. في برنامج تأملات نكتشف أن الشفاء لا يبدأ من السرير، بل يبدأ من عناية تصل قبل الألم. لكن إذا كان الجسد يطمئن، فماذا عن القلب؟ كيف يهدأ الحاج حين يحتار في نسكه أو يقلق من صواب عمله؟ في الحلقة القادمة نقترب من مشهد آخر، في حلقة بعنوان سؤال يطمن قلبك وفتوى تيسر الطريق. وألتقيكم، أنا حياة ملاوي والمخرج أسامة باريان، في حلقة جديدة من برنامج تأملات.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: حج أخضر.
3: أطلقت الجهات المنظمة للحج مبادرات لإعادة تدوير مخلفات الإحرام والبلاستيك وتحويلها إلى منتجات جديدة، بما يعزز الاستفادة من الموارد وتقليل الأثر البيئي خلال موسم الحج.
1: حج أخضر.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
1: يا حج يا مبرور يا خامس الأركان، شهر الحرم والأمن جاء الحجيج فرحان. أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. مستمعين الأعزاء، يعد موسم الحج من المواسم الدينية التي خلدت على مر العصور إرثا إنسانيا عميقا تناقلته الأجيال بالصوت والصورة والكلمة، حيث يوثق هذه المناسبة العظيمة الشعراء والمثقفون والتشكيليون وأولو الإربة من أهل الفنون والإبداع للتعبير عن مشاعرهم ووصف اللحظات المهيبة في مكة المكرمة والأماكن المقدسة كما رأوها وعاشوها. وعلى مستوى الأغنية

في السعودية. نتحدث اليوم في برنامج ألحان ومشاعر عن الفنان طلال مداح، الذي يعد من أكثر الفنانين الذين تناولوا الحج في أكثر من فكرة تتسق مع روحانية المشهد، وكان الأقرب إلى ذاكرة المكان والإنسان، وحاضراً كعادته في الوجدان. الراحل طلال مداح أبدع في تقديم أغنية يا حج يا مبرور، التي كتب كلماتها سعيد الهندي ولحنها مطلق الذيابي رحمهم الله.

0: ولم يقف تفرد طلال مداح رحمه الله عند بوابة الغناء الصرف، ولا الصوت الأخاذ الفارط في عذوبته، ولا عبقريته في صوغ ألحانه المذهلة التي تجاوزت زمنها لتقف شامخة على ذرة التجديد والتحديث الموسيقي. فذكاء هذا الفنان وعبقريته تكمن في تمرده على القوالب المألوفة ونزعته الحثيثة صوب التجريب والإبداع، يرفده في ذلك روح وثابة لا تركن لسكونية العادي والمألوف، بل إنها روح جموح تتفلت من أي قيد يضعه في ربقة الجمود. لبت جموع الحج، لبت من الأعماق، يا رب اكتبنا كل القلوب تشتاق، أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله.
1: لبت جموع الحج، لبت من الأعماق، لبت جموع الحج.

من هنا فلا غرابة أن تبقى هذه الأغنية بذات الوهج والحرارة والدفء والتألق، فمن يتتبع رحلة هذا الصوت وهذه الكلمات الموغلة في الأصالة والشجن يجد الراحل طلال مداح في تحدي دائم مع الإبداع والابتكار، وكذلك طرق آفاق جديدة من هذه الملامح العبقرية في مسيرة صوت الأرض وتفرده بغناء الأغاني الدينية والموشحات.

فيه العباد تدعي يا ربي اسقينا بير الشفا زمزم يشفي العليل فينا. أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. أبدع الشاعر سعيد الهندي في وصف الحنين والشوق لماء زمزم، وشبهه بوصف الشفاء للعليل، ثم أعاد الترحيب مرة أخرى وقال أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. هذه الحالة الفنية في الوسط العربي استمد منها السعوديون فكرة توثيق مراحل الحج عبر الأناشيد الدينية المموسقة، لتظهر لنا هذه الأغنية الأكثر من رائعة، يا حج يا مبرور يا خامس الأركان. وقدموا أناشيدهم في هذه المناسبة وسجلوا أسماءهم ضمن المرحلة.

في ختام رحلتنا اليوم نكون قد استمعنا لواحدة من أجمل الأغاني الدينية التي كتبت لموسم الحج والحنين والشوق لفريضة الركن الخامس. تأملنا كلماتها وعذوبة لحنها في برنامجكم ألحان ومشاعر. نلتقيكم في حلقة مقبلة مع ألحان ومشاعر جديدة. إلى اللقاء.

0: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: حج أخضر
3: ضمن مبادرات الحج المستدام، تعمل الجهات الخدمية على الحد من الذبح العشوائي وتعزيز الاشتراطات الصحية والبيئية بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة وسلامة البيئة خلال موسم الحج.
2: حج أخضر.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لـiOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

بين جبال مكة العتيقة، تروي الأودية قصة بناء لا تنتهي، وعمارة وجدت لتبقى وتتوسع. فمشعر منى ومزدلفة وعرفات ليست مجرد بقع جغرافية عابرة في جغرافيا الأرض، بل هي ميادين للإبداع العمراني السعودي الذي يسابق الزمن لخدمة الملايين. هنا حيث تلتقي قدسية التاريخ بطموح الهندسة الحديثة، نكشف لكم كيف تصاغ عمارة المكان لتستوعب فيوض القلوب. أهلا بكم في حلقتنا الثالثة التي سنطلق عليها عنوان كدانة الوادي، هندسة المكان وأنسنة المشاعر.

شركة كدانا للتطوير، الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، هي المحرك الأساس خلف هذه النهضة العمرانية الشاملة. المهمة لم تكن يوماً سهلة، فالمساحة المكانية للمشاعر محدودة بحدود شرعية لا تقبل التجاوز، والزمن محصور في أيام معدودة من السنة، والتحدي الهندسي الأكبر هو كيف نرفع الطاقة الاستيعابية إلى أقصى حدودها مع تحسين جودة الحياة ورفاهية الحاج. الإجابة تجسدت في مخيمات الضيافة المطورة في مشعر منى. نحن لا نتحدث هنا عن خيام تقليدية، بل عن وحدات بنائية متطورة صممت بأحدث معايير العمارة المستدامة. هذه الوحدات مزودة بأنظمة عزل حراري فائقة الكفاءة ومواد مقاومة للحريق والظروف المناخية القاسية. تم تقسيم المساحات داخلياً بأسلوب هندسي يوفر لكل حاج مساحته الخاصة، مع دمج أنظمة التكييف المركزية الصامتة، مما يحول الخيمة إلى واحة من الهدوء وسط حشود الملايين. أما في وادي محسر ومنطقة المشاعر، فيبرز مشروع كدانة الوادي كنموذج رائد في استغلال المساحات

ساحات. لقد تمت إعادة هندسة المناطق المحيطة بالمشاعر لتحويلها إلى مراكز خدمات لوجستية ذكية تضم مطابخ مركزية تعمل وفق أعلى معايير السلامة الغذائية العالمية ومجمعات سكنية متعددة الأدوار صممت بطابع معماري مكي أصيل يمتزج فيه الحجر بالتقنية والجمال بالوظيفة.

ولأن الراحة تبدأ من المسير، جاءت مشاريع أنسنة المشاعر لتغير ملامح الرحلة. لقد تم تطوير طرق المشاة الطويلة لتصبح ممرات حضرية مظللة بالكامل، ومدعومة بأكبر شبكة في العالم لتبريد الأجواء عبر رذاذ الماء المتقاطع الذي يخفض درجات الحرارة بما يصل إلى 10 درجات مئوية. كما شملت الهندسة تشجير الساحات بمزروعات تتلائم مع بيئة مكة، وتوزيع نقاط الشرب والمرافق العامة بمسافات مدروسة بدقة، تضمن أن لا يحتاج الحاج للمشي طويلاً للوصول إلى حاجته. ولا يمكن أن نغفل هندسة الساحات المكشوفة في مشعر عرفات، حيث تم رصف وتجهيز مساحات شاسعة بمواد تمتص الحرارة نهاراً وتشع البرودة ليلاً، مع توفير منصات إرشادية وتوعوية تعمل بالطاقة الشمسية لتكون رحلة الوقوف بعرفات رحلة يسر وطمأنينة تدار بكل تفاصيلها عبر غرف عمليات تراقب جودة الخدمات والبيئة اللحظية للمكان.

0: هنا في المشاعر ينحت الإنجاز في قلب الصخر ليثمر راحة وطمأنينة لضيوف الرحمن. إن هندسة المكان في مكة هي انعكاس لهوية وطن يبني للإنسان ويقدس للمكان، ويؤمن أن عمارة الحرمين هي أسمى رسالة يقدمها للعالم. وفي حلقتنا القادمة سنغادر صمت المباني لنتحدث عن حركة الشرايين، حيث النقل الترددي وقطار المشاعر الذي يربط هذه الأماكن بنبض واحد.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

0: FM على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: حج أخضر.
2: أطلقت الجهات المنظمة للحج مبادرات لإعادة تدوير مخلفات الإحرام والبلاستيك وتحويلها إلى منتجات جديدة، بما يعزز الاستفادة من الموارد وتقليل الأثر البيئي خلال موسم الحج.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين

0: الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمده سبحانه وتعالى أن فرض علينا هذا الحج، أن يحج فيه الإنسان. وفي هذه الفرصة العظيمة وفي هذه المناسبة الكريمة نتحدث فيها عن ملامح علمية في الحج فيما يتعلق بالطب الوقائي أو الإعجاز العلمي في الطب الوقائي. أخوكم ومحدثكم الدكتور عبد الله أبو بكر باعثمان.

كما تعلمون تكثف وزارة الصحة في دول العالم باستمرار جهودها التوعوية الصحية وتعطي الإرشادات لتجنب الأمراض والأوبئة وكيفية الوقاية منها ومن العدوى بها، وتؤكد دائما على أهمية التقيد بالإحتياطات الوقائية عامة والتي تشمل النظافة الشخصية ونظافة البيئة المحيطة ونظافة الطعام والشراب. ومن فضل الله علينا نحن المسلمين أننا نمتلك منهجا متكاملا واضحا للوقاية من الأمراض والأوبئة. هذا المنهج يلتزم به المسلمون بحبه لله عز وجل وطاعته، وليس من قبيل الخوف والهلع، وهما يعرف عندنا بالطب الوقائي. فبنوده كلها مذكورة كتعاليم وأوامر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وفي هذه الحلقة نعرض لكم أهم معالج منهج الإسلام في الوقاية من الأوبئة، وخاصة ونحن نعيش في هذا الموسم العظيم، موسم الحج المبارك الذي يجتمع فيه الملايين وهم في أمس الحاجة إلى التقيد بتعاليم هذا المنهج الإسلامي الرائع الذي يمثل رحمة الإسلام بالمسلمين وبالإنسان عامة. سأتحدث هنا عن النصوص الشرعية المبثوثة في كتاب الله عز وجل، وهي توجيهات شرعية فيما يخص الطعام والشراب. مثلا يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها، وهي التي تتغذى على القاذورات، وهي الطيور والحيوانات التي تتغذى على هذه القاذورات. وحذرت الشريعة الإسلامية من وسائل نقل الأوبئة، كما أن نفخ الرذاذ وزفره يؤدي لانتقال كثير من الأمراض المعدية والوبائية. لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بعدم النفخ والتنفس في آنية الأكل والشرب، كما أمر بتغطية الوجه أثناء العطاس والتثاؤب. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه وغض بها صوته، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية وربط قرب الماء منع الانتشار الأوبئة، فقال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة وفيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. ولوقاية الماء من التلوث أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل أن يغسلها ويطهرها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ولحفظ الماء من هذا التلوث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. وكذلك هناك نصوص أخرى خاصة بالتوجيهات فيما يتعلق بالبيئة المحيطة له، حيث أن نصوص الشريعة كانت واضحة على نظافة المسكن والفناء والطريق وأماكن التجمع في أحاديث كثيرة مبثوثة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على إماطة الأذى عن الطريق وعدم التخلي في طريق الناس وظلهم، فقال: عرضت علي أعمال أمتي حسن

حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وأوصى عليه الصلاة والسلام بإزالة كل أذى من طرق الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، لأنه يتعرض للعن الناس وزجرهم وكرههم لهذا العمل.

0: وكذلك نصت شريعة الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي كانت واضحة في الحجر الصحي ومنع انتشار الوباء، ومنعا لذلك وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم قاعدتين دستوريتين أساسيتين تعتبران من أساسيات الطب الوقائي الحديث بعد اكتشاف مسببات الأمراض والأوبئة، وهما قاعدتا العزل والحجر الصحي. ففي الأولى قال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. وفي الحديث الثاني الذي رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، يعني الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أما الحقيقة العلمية التي وردت من خلال هذه النصوص، فقد كشف العلم الحديث وجود بؤر ومخازن الكائنات الدقيقة داخل جسم الإنسان وعلى الجلد وفي الفم وفي الأنف وفي الحلق وفي قناة الهضم، كما كشف وجود فيروسات خطيرة تظهر بين الحين والآخر والتي تنتقل عبر الهواء المحمل برذاذ المرضى أو بواسطة الرياح من الحيوان والتربة أو بواسطة الطعام والشراب أو عن طريق أكل لحم حيوانات الخازنة أو المصابة بها أو تناول منتجاتها. فهذه الكائنات الدقيقة هي أحد أسباب نشوء المرض وانتشاره، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي من الوسائل الحديثة في معرفة هذه الكائنات الدقيقة التي تبلغ من الصغر حجما صغيرا جدا جدا. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه الحيوانات المنهي عن أكلها تشكل بؤر خطيرة لتجمعات هائلة وخطيرة من الكائنات الدقيقة الفتاكة بالإنسان. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
2: حج أخضر.
3: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
2: حج أخضر.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
5: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير. إخراج فيصل الغامدي.
6: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم في لقاء يتجدد عن طهر البدايات. سنتحدث اليوم عن دروس تربوية عظيمة جميلة في الحج. الحج هذا الشوق إلى الله، هذا المكان الذي يثب فيه الناس إلى الله وينفصلون عن الواقع، هو مكان ممتلئ بالدروس التربوية، هو مكان ممتلئ بالقيم العظيمة، هو مكان ممتلئ بكل الطاقات الروحانية التي أشار إليها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. في لبس الإحرام هو درس عن التجرد، وكيف أنك تتجرد من كل ملابسك الثمينة الغالية المشهورة حتى تنفصل في إحرام مع كل المسلمين الأغنياء والفقراء من كل أصقاع الدنيا. فأنت تتجرد من ملابسك ومن عطورك وساعات وذهب وكل هذه الأشياء حتى تثب إلى الله. في الطواف أيضا هناك درس في الثبات، عندما تطوف في بيت الله، عندما تطوف حول الكعبة المشرفة، عندما يتدافع الناس، عندما تحاول أن ترمل، والرمل هو ما بين المشي السريع وأقل من الجري، وكما كان يفعل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ويتدافع الناس وازدحام الناس وأنت تضع يديك إلى صدرك حتى لا تزاحم الناس. هذا درس في الثبات، كيف أنك تثبت رغم أن الناس تتدافع، أو قد تسمع بعض الكلمات من بعض الأشخاص نظيرا للضغط الذي يحدث في داخل الطواف، ولكنك كمؤمن عابد قانت أتيت إلى الله في هذا النسك العظيم فأنت تحتفظ. هنا درس عظيم عن الثبات. أيضا في السعي، السعي كما صنعت السيدة هاجر عليها السلام عندما سعت بين الصفا والمروة تبحث عن ماء لإسماعيل عليه السلام، هذا الدرس العظيم وهذه المسافة الطويلة جدا من المشي والازدحام أيضا تعلمنا كيف أنه إحنا نصبر، كيف أنه إحنا نثبت، كيف أنه إحنا نكمل هذا النسك العظيم. في الوقوف في عرفة درس عظيم إلى الرجوع إلى الله، عندما تنظر في يوم عرفة، عندما يتجلى رب العزة والجلال في هذا اليوم العظيم، الناس جميعهم في صعيد واحد بلبس واحد يدعون إلى الله، ملايين البشر، لا تستطيع أمة من الأمم ولا دولة من الدول أن تصنع مثل هذا، ولكن الله كرمنا وشرفنا بهذا. في عرفة يجتمع الجميع ويدعون الله بلغات كثيرة وألسن ولهجات متعددة، يدعون رب واحد جل جلاله. عرفة يشبه كثيرا يوم المحشر، يشبه كثيرا يوم القيامة، فلذا كثير من السلف الصالح كانوا يرون أنه يتشابه مع يوم القيامة كما قال الإمام الحسن البصري، فهو يقول الإمام الغزالي الحج هو تمام الإسلام، إنك أنت تصنع هذا الأمر بشكل عظيم جدا. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أحرم بالحج تغير لونه، فما بالك أنت لما تقف في يوم عرفة وتسأل الله أن يغفر لك ويتجاوز. هذا موقف عظيم، إضافة إلى أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه يباهي الملائكة انظروا أشهدكم أني قد غفرت لهم، لا إله إلا الله. إنه إحساس عظيم، إنه خير عميم يعم على الناس. في رمي الجمار أيضا درس على المقاومة مع الشيطان كما صنع أبونا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. في التلبية لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية، هذا النداء، هذا درس في الإنقياد. نعم نلبي لك يا الله، نعم أتينا، لبى ولب الشيء هو قلبه، عندما تلبي فأنت تبحث مع الله، مع ما يريد، أنت مع الله، أنت تلبي إليه، أنت كما تقولون لبى إلى الشيء أي اقترب منه وناداه وأتى إليه وطاوعه وكل هذه الكلمات الجميلة. في مشاعر التعب والازدحام هنا درس عظيم عن الصبر، هنا درس

0: طيب هذه المشقة التي تنطلق فيها من من من بلدك وتمر عليك كل هذه الصعاب الخطيرة حتى تصل إلى الحج، فهنا درس عظيم يعلمنا كيف إنه الحج يكون بهذا الجهد الكبير، وكيف أن الناس تصبر وتتحمل حتى تنال الأجر في إراقة الدم. إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا وقام ب إراقة الأضحية فهذه فيها خير عظيم، وهي من أجمل القربات إلى الله. في العودة بعد الحج هناك دروس عظيمة يستكملها الإنسان في وحدة الناس في المناسك، الناس التي تأتي وتتقابل مع بعضها وهم لا يعرفون بعضهم، أغراب أصلا هؤلاء عندما يتحدثون ويتحدثون عن أمور دينية وعن أمور روحانية وربانية، هذه بها خير عظيم. الحج رحلة كاملة عظيمة جميلة من دروس الحياة، تتعلم فيها الكثير لأنها تغرس بك الكثير من الأشياء الجمالية التي تساعدك على التغيير، والتي تقربك من الله، والتي تفرض عليك أنك تكون بطريقة مختلفة عن قبل. فالحج لديه كثير من الدروس التربوية العظيمة التي لابد عندما يحج الإنسان أن لا يكون هدفه إنهاء الحج، بل هدفه أن ينجز إنجاز عظيم، بل هدفه أن يتقرب إلى الله، بل هدفه أن يتغير ليصبح شخصا آخر. فالحج نقطة تحول.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي. ضيوف الرحمن، الالتزام بأنظمة الحج واتباع الإرشادات والتعليمات خلال تأدية المناسك يحقق حكم الحج العظيمة ومقاصده السامية في تعليم النفس وتدريبها وتعويدها على التخلق بخلق الصبر للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان. جدة FM تتمنى لكم حجاً مبروراً.

الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين.

لا حج بلا تصريح. ورد في بيان هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتين الماضيتين بدأنا مع إبراهيم عليه السلام من لحظة البحث عن الحقيقة، ثم رأيناه وهو يجهر بالتوحيد ويقف في وجه الشرك ويخاطب أباه وقومه بوضوح ورحمة، حتى كشف عجز الأصنام وفضح زيف ما كان قومه يعبدون. لكن الباطل أيها الأحبة حين يعجز عن الرد على الحجة لا يسكت دائما، بل كثيرا ما يتحول من الجدل إلى الانتقام، ومن الخصومة بالفكرة إلى البطش بالقوة. وهكذا وصلت دعوة إبراهيم عليه السلام إلى مرحلة أشد، لا تختبر فيها الكلمات وحدها، بل يختبر فيها القلب كله.

لقد شعر القوم أن إبراهيم لم يعد مجرد صوت مختلف، بل صار هدماً حقيقياً لأساس عالمهم. كان يزلزل ما ورثوه، ويفضح ما عظموه، ويسقط من قلوبهم الهيبة التي أحاطوا بها أصنامهم، ولذلك لم يعودوا يريدون منه جواباً، بل أرادوا أن يصنعوا منه عبرة. وهنا يبدأ واحد من أعظم مشاهد اليقين في سيرة إبراهيم عليه السلام، مشهد النار. إن النار في حس الناس نهاية، إذا ذكرت ذكر معها الخوف، وإذا اشتعلت اشتعلت في النفوس معها رهبة الفناء. هي في ظاهرها قوة لا ترحم، وعنصر يأكل ما يلقى فيه، ويترك في القلوب قبل الأجساد أثر الرعب. ولهذا كان اختيار النار عقوبة لإبراهيم ليس مجرد أذى، بل كان إعلانا يريد به القوم أن يقولوا: سنصنع نهاية هذا الرجل أمام الجميع.

اجتمعوا وأوقدوا وأججوا ورفعوا اللهب حتى صار مشهدا مهولا، ليس نارا صغيرة عابرة، بل كانت نارا أرادوا لها أن تكون انتقاما جماعيا ومشهدا يخيف كل من يفكر أن يسلك طريق إبراهيم. كانوا يريدون أن يحرقوا الجسد، وأن يحرقوا معه الفكرة، وأن يدفنوا في اللهب صوت التوحيد، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن الفكرة التي تولد من اليقين لا تحرقها النار، وأن القلب إذا امتلأ بالله صار أثبت من أن تهزه ألسنة اللهب. في هذه اللحظات العصيبة لا يبرز فقط موقف القوم، بل يبرز معدن إبراهيم. فكثيرون قد يتكلمون عن الحق ما داموا في أمان، وقد يبدون ثباتا ما دام الثمن بعيدا، لكن الصدق الكامل يظهر حين يقترب الأذى، ويصبح الثبات مكلفا، ويجد الإنسان نفسه بين أمرين: أن يتراجع لينجو، أو يثبت ولو دخل النار. وهنا كانت عظمة إبراهيم عليه السلام. لم تنقل لنا سيرته في هذا الموضع صخبا ولا اضطرابا ولا تراجعا، بل تنقل إلينا يقينا عجيبا، كأن القلب قد تجاوز الأسباب كلها واستقر في ركن لا تصل إليه النار. لقد علم أن الذي دعاه إلى التوحيد هو الله، وأن الذي أمره بالثبات هو الله، وأن الذي بيده النجاة والهلاك هو الله. فلم يعد للمخلوق في قلبه ذلك المقام الذي يخيفه من أجل أن يترك الحق. هنا نفهم معنى التوكل الحقيقي، فالتوكل ليس كلمة تقال حين تكون الأمور هادئة، ولا شعارا يرفعه الإنسان ما دام الطريق سهلا، بل هو اعتماد القلب على الله حين تتهاوى الأسباب في عين الإنسان، وحين لا يعود في الظاهر ما يتعلق به إلا الله. إبراهيم عليه السلام لم يكن أمامه في تلك اللحظة جيش ينقذه، ولا قوم يحمونه، ولا باب بشري للفرار. كل الأبواب في الظاهر كانت موصدة، وكل مشاهد الخطر كانت مكتملة، وكل أسباب النجاة المألوفة كانت منقطعة. في مثل هذه اللحظات يعرف العبد على من كان يعتمد حقا. هناك فرق كبير بين من يقول أنا متوكل على الله لأن عنده مع الله شيئا ومع الأسباب أشياء كثيرة، وبين من لا يبقى له إلا الله ثم يثبت قلبه ولا ينهار. هنا يظهر صدق المعرفة، وهنا يظهر أثر اليقين. ولأن النار كانت عظيمة لم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم فيها مباشرة، فاحتالوا لذلك وأعدوا ما يعينهم على إلقائه في قلب اللهب، وكل ذلك يكشف كم كان حقدهم شديدا، وكم كان خوفهم من دعوته عميقا. إن الباطل حين يشعر أن الحق يقترب من إسقاطه يصير أكثر توحشا، لأنه يقاتل من أجل بقائه. لكن مشهد القوة الحقيقي لم يكن عند القوم رغم كثرتهم ولهبهم وجماعتهم، بل كان عند رجل واحد موثق الجسد، مطلق الروح، ثابت القلب، يعرف من هو ربه.

ما أعظم الفرق بين من يملك النار ولا يملك الطمأنينة، ومن يدخل النار وقلبه مطمئن بالله. ثم جاءت اللحظة التي خلدها القرآن، إنها لحظة الأمر الإلهي الذي لا يقف أمامه شيء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما أوسع هذه الكلمات وما أعمقها، إنها لا تصف فقط نجاة نبي، بل تكشف حقيقة هذا الكون كله. النار لا تحرق بذاتها استقلالا، ولا الأسباب تعمل وحدها، ولا الأشياء تملك أثرها بعيدا عن مشيئة الله. فالكون كله عبد لله، والأمر كله له، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

كانت النار ناراً لكن أمر الله فوقها، وكانت أسباب الإحراق قائمة لكن مشيئة الله غالبة، وكان القوم يريدون الهلاك لكن الله أراد النجاة. وهنا يتعلم القلب المؤمن أن يوقن بأن وراء ظاهر الأشياء رباً، إذا قال للشيء كن كان، وإذا أراد حفظ عبد حفظه من حيث لا يتخيل الناس. ليس المعنى هنا أن المؤمن لا يصيبه بلاء أو أن طريق الحق مفروش بالسلامة دائما، بل المعنى الأعمق أن الله لا يخذل أولياءه، وأنه سبحانه يدبر لهم من رحمته ما لا يدركه الناس، وأن العاقبة ليست في يد الخصوم مهما علت أصواتهم، ولا في يد الأسباب مهما اشتدت، بل في يد الله وحده. خرج إبراهيم من النار لا مهزوما بل مرفوع المقام، خرج منها آية في الثبات، وشاهدا على أن من صدق مع الله رأى من معيته ما يبدد أعتى المخاوف. أما القوم فقد أرادوا أن يصنعوا منه نهاية، فإذا بالله يجعل من المحنة بداية جديدة في طريقه. هذه سنة تتكرر في حياة الصادقين، كم من محنة ظنها الناس كسرا فإذا بها رفعة، وكم من ضيق بدا في أوله باب اختناق فإذا به في آخره باب فتح، وكم من نار أوقدها الناس حول عبد من عباد الله فأحاطه الله منها بلطفه، ثم خرج منها أقوى قلبا وأوضح طريقا وأشد صلة بربه. أيها المستمعون الكرام، نحن حين نسمع قصة النار قد نظن أنها بعيدة عن حياتنا لأنها معجزة خاصة بنبي كريم، لكن المعنى الإيماني فيها قريب منا كل القرب، فكان في حياتنا من نيران لا ترى بالعين، نار الخوف، نار التهديد، نار القلق على المستقبل، نار خسارة الناس، نار الضغوط التي تحاصر القلب حتى تكاد تحرق الطمأنينة. قد لا يلقى الإنسان في نار من لهب، لكنه قد يلقى في نار امتحان أو مرض أو وحشة أو ظلم أو خسارة أو ظرف يشعر معه أن الأبواب كلها قد أغلقت. وهنا يأتي درس إبراهيم عليه السلام، أن الله لا يغيب، أن الله لا يغيب عن عبده في أشد اللحظات، وأن من عرف ربه قبل البلاء عرف كيف يلجأ إليه في البلاء، وأن القلب إذا صح توكله جاءه من السكينة ما لا تعطيه كل الأسباب. إن أعظم ما في هذه القصة ليس فقط أن النار لم تحرق، بل أن قلب إبراهيم قبل ذلك لم ينكسر، فالنجاة الحقيقية تبدأ من الداخل، أن يبقى القلب ثابتاً وأن تبقى الروح متعلقة بالله، وأن لا ينهزم الإنسان من داخله ولو أحاطت به المخاوف من كل جانب. وهذا معنى نحتاجه كثيراً، فبعض الناس لا تحرقهم الأحداث بقدر ما يحرقهم الهلع منها، ولا تكسرهم المصائب بقدر ما يكسرهم سوء الظن بالله والشعور بأنهم تركوا وحدهم. أما المؤمن إذا امتلأ قلبه بمعرفة الله فإنه يمر بالمحنة وقلبه متعلق
بمن بيده الفرج، فلا يسقط سقوط اليائسين. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة ننتقل إلى مرحلة جديدة من سيرة الخليل عليه السلام. بعد النجاة من النار تبدأ رحلة أخرى، رحلة الهجرة وترك الأرض ومفارقة المألوف والمطي إلى الله بقلب لا يطلب إلا رضاه. إلى أن نلقاكم في الحلقة الرابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل، يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر، لمراجعة علاجاته بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب ومسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح

0: مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، والمريض غسيل الكلى، الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في مشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق، ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي. دكتور، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله أستاذ عبد العزيز.
0: بداية دكتور، نود أن نتعرف منكم على مشاركة كلية الطب في جامعة أم القرى في موسم الحج من كل عام، وما الذي يميز هذه المشاركة؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركة كلية الطب امتداد لعدد من المشاركات لمدة حوالي 15 سنة ماضية، هو جزء أصيل من رسالتها التعليمية والمجتمعية ورسالة الجامعة أيضا. في هذه المشاركة تتكامل مجهودات منسوبية الكلية والجامعة مع المنظومة الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تشمل وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر والجهات المقدمة للخدمات الصحية الأخرى. ستتشارك جميعا في تقديم خدمات لخدمة ضيوف الرحمن. طبعا اللي يميز مشاركة كلية الطب جامعة أم القرى هو الموقع الجغرافي الفريد للجامعة والكلية في مكة المكرمة بالقرب من المشاعر المقدسة. وطبعا المشاركة أو البرنامج بشكل عام ما هي مشاركة يعني تطوعية بحتة، ولكن هي مشاركة فيها طابع منهجي منظم، بحيث أنه في خطة معينة يلتزم بها الطلاب والمشاركون من بداية موسم الحج وحتى ختام البرنامج في منتصف شهر ذي الحجة.
0: دكتور، حدثنا عن برنامج الحج المنهجي وما هي أهدافه وأهميته للطلاب.
1: برنامج الحج هو يعني برنامج جزء من مقرر الحج والعمرة، اللي هو جزء من برنامج بكالوريوس في الطب والجراحة، بحيث أن البرنامج مستمر لمدة عام كامل. يبدأ خلال السنة الدراسية الطلاب يدرسوا الجزء النظري وما يخص المقرر تجهيزهم لموسم الحج، وفي خلال موسم الحج الطلبة ينزلوا في مختلف المناطق داخل المشاعر وحتى في منطقة مكة المكرمة لتقديم وتطبيق ما تعلموه بالشكل النظري ويطبقوه واقعيا على الحجاج وزوار بيت الله الحرام.
0: ما أبرز الجوانب التي يغطيها هذا المقرر؟

0: كلينيكية، لكن أيضا ينظر للمها أو يركز أيضا بشكل كبير على المهارات الناعمة مثل المهارات القيادية للطلبة، لأن الطلبة فعلا هم اللي يقودوا البرنامج، هم اللي ينسقوا الفرق داخل بينهم، مهارات التواصل والتعامل مع وأيضا التعامل مع الحجاج من مختلف الثقافات ومن مختلف اللغات، هذه كلها بيجهزهم بشكل مكثف وكامل لمعظم المهارات اللي حيحتاجوها مستقبلا يعني في خلال ممارستهم العمل كأطباء بإذن الله.
1: دكتور، كيف تسهم مشاركة طلبة كلية الطب في موسم الحج في صقل أو في صقل مهاراتهم السريرية والميدانية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي؟
0: ممتاز. طبعا زي ما ذكرت سابقا أنه البرنامج عبارة عن جزئين، نظري وعملي. النظري بيدرسوا كل شيء بشكل عام، ويجي بعدين الجزء العملي والتطبيقي في فترة موسم الحج. ممكن الناس ينظروا لها أنها أيام معدودة، لكن هو فعلا بيعرضهم بشكل مكثف لحالات، زي ما تعرف أن الحج في أعداد كبيرة جدا من الحجاج متواجدين في مساحة ضيقة وفي أوقات محددة، فالطالب في خلال هذه المدة بسيطة يتعرض لعدد كبير من الحالات، ما يجهزه بشكل يعني كبير جدا للتعامل مع هذه الحالات. يمكن هذا ممكن اللي يميز خريجي كلية الطب جامعة أم القرى، أنهم مروا بتجربة يعني زي هذه مو متوفرة في أي مكان في العالم، خصوصا أن الطلاب يعني بعد تجربة يعني فعلا بيزيد عندهم الحماس والرغبة، فتلاقيه في السنة اللي بعدها يشارك مرة ثانية ومرة ثالثة. فهذه كلها بتبني مهارات وتبني خبرات عند الطلاب، حيث مع تخرجهم يكون عندهم فعلا شيء مميز عن باقي خريجي كلية الطب.
1: يعني نقدر نفهم أنه الحج يوفر لهم حاجة احنا نسميها إدارة أزمة، قدرتهم على إدارة الأزمة، خصوصا أنه أنت اليوم لما تتكلم على الحج أعداد كبيرة في موقع صغير في أيام معدودة، فبالتالي أنت قد تمر بما يعرف بإدارة الأزمة.
0: صحيح، هو فعلا هو النقطة هذه مهمة جدا، لأنه هي جزء من المهارات اللي بيتعلموها، اتخاذ القرار السريع في أوقات بسيطة، التعامل مع الحشود، حالات كثيرة في وقت واحد. طبعا هذه كلها مهارات مختلفة عن اللي يواجهوها في المستشفى. المستشفى بيجي المرضى بمواعيد محددة بكثافة محددة، فهذه يعني بيئة مختلفة بتعلم منها أشياء مختلفة.
1: ما أبرز الخدمات الصحية والتوعوية التي تقدمها الكلية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج؟
0: طيب يعني في الحقيقة البرنامج مر بسنوات كثيرة من التغييرات والتطويرات والتحسينات. البرنامج مو فقط اكتفى بأن الطالب يقابل المرضى وانتهى الموضوع، البرنامج في عدد من المسارات، والطلبة يعني بيشجعوا أنه يشارك في أكثر من مسار في أكثر من سنة. ففي مسارات اللي هي التعامل لتقديم الخدمات الصحية، فالطلبة بيوزعوا داخل المشاعر أو حتى في مستشفيات مشاعر وفي مدينة مكة. وفي مسارات أخرى مثل مسار التوعية، طلب بعض الطلبة يوجهوا إلى المخيمات أو إلى أماكن تواجد الحجاج لتقديم توعية ونصائح ومشورة حتى لتفادي يعني أن الحجاج يصابوا بأي مشاكل صحية. وطبعا الخدمات الوقائية والتعامل مع الأزمات وغير طبعا مسارات البحث وغيرها. فالبرنامج يعني بيوفر فرص مختلفة في خلال الأيام هذه، بحيث أن الطالب يطور مهارات عديدة جدا في الفترة البسيطة.
1: عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في هذه الحلقة.
0: شكرا لك. شكرا.

0: قبل الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونها للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر. شكرا لكم.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على

0: حج أخضر.
1: أطلقت الجهات المنظمة للحج مبادرات لإعادة تدوير مخلفات الإحرام والبلاستيك وتحويلها إلى منتجات جديدة، بما يعزز الاستفادة من الموارد وتقليل الأثر البيئي خلال موسم الحج.
0: حج أخضر.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
1: مرحبا بكم مستمعين إذاعة جدة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا حياة ملاوي، مستشار واختصاصي دولي في مجال المسؤولية المجتمعية. أحييكم من أرض أختارها الله قبلة للمسلمين، ومن موسم تتحرك فيه الأجساد وتسكن فيه القلوب، حيث لا تكون الرحلة خطوات تقطع بل معان تعاش وتروى.

كل حج، مو كل الجهود تكون واضحة. في أعمال تمر أمامنا نحسبها بسيطة، لكن لو غابت نحس بالفرق فورا. عنوان حلقتنا اليوم: تفصيلة صغيرة تصنع طمأنينة.

0: تأملوا معي، في أحد المسارات بعد مرور موجة كبيرة من الحجاج، المكان كان مزدحم قبل دقائق، الآن هذه نسبيا، لكن في حركة مستمرة. عامل نظافة يمشي بهدوء، يجمع، يرتب، ينظف المكان، ما في أحد يوقف عنده ولا أحد بيلتفت له كثير، لكن النتيجة واضحة، طريق نظيف، ممر آمن، بيئة مريحة. في علم صحة البيئة، النظافة مو جانب جمالي فقط، هي عامل أساسي في منع العدوى وتقليل المخاطر وحماية صحة الإنسان. يعني هذا الجهد البسيط هو خط دفاع ما نشوفه لكن نعيش أثره. في مشهد ثاني، في نقطة توزيع ماء، متطوع واقف يمد يده بكل هدوء، ما ينادي ولا يلفت الانتباه، بس يعطي. تمر عليه مئات الأيدي، هو بنفس الإيقاع، وفي الحر وفي الزحام. سكوب ماء هو مجرد حاجة، وهو لحظة استعادة. تأمل مشهد ثالث، في أحد التقاطعات داخل المشاعر، حاج وقف، واضح عليه التردد، بيطالع في اللوحات، يحاول يفهم الاتجاه. مو كل الإرشاد يكون بالكلام، اللوحات، الرموز، الألوان كلها مصممة عشان تفهم بدون شرح. في علم التصميم الإرشادي، في مبدأ يقول المعلومات الجيدة هي التي تفهم بسرعة تحت الضغط، وفي الحج الضغط موجود، عشان كذا كل تفصيلة محسوبة. في تأملات نبدأ نلاحظ إن الراحة مو دائما نتيجة شيء كبير، أحيانا تجي من طريق نظيف، من معلومة واضحة، من كوب ماء في الوقت المناسب. في الحج ممكن ما تتذكر مين اللي نظف المكان ولا مين وزع الماء، لكن تحس إنه كل شيء مهيأ، وهذا الإحساس هو الطمأنينة. تأمل المشهد الرابع، عامل واقف في زاوية يشير بيده يوجه الحجاج، ما يتكلم كثير بس يختصر الطريق ويمنع التشتت. في بيئة فيها ملايين البشر، أبسط إشارة ممكن تمنع ارتباك أو تأخير أو حتى خطر. لو تأملنا رح نلقى أنه هذه التفاصيل تشتغل مع بعض كأنها منظومة صامتة، كل جزء فيها يكمل الثاني. وفي الختام، لو نظرنا للصورة الكاملة رح نكتشف إنه ما تقدم المملكة العربية السعودية ما يقتصر على المشاريع الكبرى، بل يمتد إلى أدق التفاصيل، من النظافة إلى التوزيع إلى الإرشاد، منظومة متكاملة تعمل بصمت لكنها تصنع فرق يشعر به كل حاج. فشكراً لوطن أدرك إنه راحة الإنسان تبدأ من التفاصيل الصغيرة، وشكراً لكل يد عملت في موقعها وساهمت في صناعة هذا المشهد المتكامل. في تأملات نكتشف إنه بعض الأعمال صغيرة في حجمها لكن كبيرة في أثرها، لكن إذا كانت التفاصيل الصغيرة تصنع الطمأنينة، فكيف يدار هذا العدد الهائل من البشر بهذا الهدوء وهذا الاتزان؟ في الحلقة القادمة نقترب من مشهد مختلف بعنوان تنظيم يصنع السكينة وكيف يتحول الهدوء إلى إنجاز. وألتقيكم، أنا حياة ملاوي والمخرج أسامة باريان، في حلقة جديدة من برنامج تأملات.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان. معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا، مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، حيث نسلط الضوء على لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة، والتي تعد أحد الأذرع المجتمعية الفاعلة التي تسعى إلى تعزيز العمل الإنساني والخيري عبر مبادرات نوعية تخدم المجتمع وتحقق التنمية المستدامة. ومن منطلق شرف المكان وقدسية الرسالة، تولي اللجنة خدمة ضيوف الرحمن اهتماما بالغ، إدراكا لأهمية هذا الواجب الديني والوطني والإنساني. وتعمل اللجنة من خلال برامجها ومبادرتها المتخصصة على تنظيم وتفعيل العمل التطوعي لخدمة الحجاج والمعتمرين، وتمكين المتطوعين وتدريبهم لتقديم أرقى صور العطاء بما يعكس صورة مشرفة عن أهل مكة ومجتمعها، ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة العمل التطوعي ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ولمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أيمن بانا، خبير في القطاع غير الربحي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة. أستاذ أيمن، في البداية نود أن تحدثنا عن دور لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع في غرفة مكة، وما هي رؤيتكم في خدمة ضيوف الرحمن؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة هي أحد الأذرع التنفيذية لغرفة مكة المكرمة، مرتبطة ارتباط وثيق بالخطة الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية لغرفة مكة المكرمة في تحقيق تنمية المجتمع وتحقيق التنسيق والتعاون بين كافة الجهات، وخصوصاً تفعيل أدوار القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع المكي وخدمة ضيوف الرحمن أيضاً، لأنه إحنا بنقع في نطاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذه أبرز أهدافها، هي تنمية المجتمع المكي وتوعية المجتمع المكي والجهات بالقطاع الخاص بأهمية تفعيل أدوارهم في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المجتمعية، وأيضا إبراز الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية في مكة وتفعيل أدوارها أكثر من خلال تبني الفرص والمبادرات في القطاعين الحكومي وغير ذلك.
4: كيف تسهم اللجنة في تعزيز ثقافة التطوع بين الشباب المكي لخدمة الحجاج والمعتمرين؟
5: حقيقة من أدوار لجنة المسؤولية الاجتماعية طرح المبادرات التي تعني بخدمة ضيوف الرحمن وشراكات وتكامل الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من جميع القطاعات المختلفة الثلاثة، الخاص والحكومي وغير الربحي، وبالتالي إذا نتجت شراكات تنتج عنها مبادرات بتحقق التكامل، أيضا بتستفيد جدا الجهات اللي لها خدمات مباشرة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تفعيل هذه الشراكات، ويحدث إلقاء للضوء على هذه الخدمة من خلال المنتديات اللي قيمها اللجنة في غرفة مكة، وآخر منتدى كان منتدى عطاء مكة أول أمس أقيم في غرفة مكة، وكان يشمل الجهات هذه الثلاثة مجتمعة، وكان هناك طرح لعدد كبير جدا من المبادرات في خدمة ضيوف الرحمن، وكان هناك حضورا من الشباب والأفراد من المجتمع ينشر فكرة التوعية بأهداف المسؤولية الاجتماعية والتطوع في خدمة ضيوف الرحمن والمجتمع.
4: لو تحدثنا عن أبرز المبادرات التي أطلقتها اللجنة مؤخرا لخدمة ضيوف الرحمن.
5: هو حقيقة إحنا مبادراتنا في خدمة ضيوف الرحمن منها هو مباشر ومنها ما هو تأهيلي لمن يقوم بتقديم الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن. كان عندنا مبادرة في أبريل، دورة تدريبية خاصة بتأهيل أخصائي المسؤولية الاجتماعية، وهي كانت دورة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أقيمت على مدار 3 أيام، تم التركيز فيها على تأهيل أخصائي المسؤولية الاجتماعية في شركات القطاع الخاص، وكيف يقدر يحدث نوع من التكامل في بعض المبادرات الخاصة بالقطاعات المتعددة حسب نطاق وتخصص كل قطاع. قطاع يشمل خدمة ضيوف الرحمن قطاع عريض جدا، وكنا إحنا بنأهل الناس اللي يمسكوا هذه على أساس أنهم يؤسسوا المبادرات بطريقة سليمة، وكيف أنهم يحدثوا نوع من التكامل مع الجهات الأخرى. أيضا كانت هناك مبادرة منتدى عطاء مكة كما ذكرت سابقا، وهذه شارك فيها عدد كبير جدا من الجهات الحكومية وغير الربحية والخاصة، وكان لها نتائج ملموسة. بإمكانكم متابعة حسابات غرفة مكة المكرمة في نشرها للأصداء والتوجهات اللي حدثت في هذا المنتدى.
4: كيف يتم التنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمعية لتفعيل هذه المبادرات على أرض الواقع؟
5: هو في البداية قبل التنسيق، هو دور اللجنة تنسيقي بحت بشكل مركز. قبل التنسيق مع الجهات يجب أولا يكون هناك تصميم واضح للمبادرات حتى يتم اقتراح أو وضع أدوار الجهات الشريكة أين تكون حسب نوع المبادرة وحسب تصميم المبادرة وإيش احتياجات المبادرة ونقاط التكامل اللي ممكن تحدث بين الجهات. ففي البداية يكون هناك تصميم واضح للمبادرات، ثم بعدها يتم خلال التصميم يكون اقتراح للجهات الشريكة، ثم نبدأ العمل الفعلي بالتواصل عن طريق غرفة مكة مع الجهات اللي ممكن إنها تفيد في هذا التوجه، ويتم تسميتها وتحديدها وإرسال الرسائل والمخاطبات لها، ويتم النقاش معهم في هذه الأمور حتى نصل إلى صيغة معينة واتفاق معين ينتج منه عمل وتنفيذ في الميدان.
4: بالنسبة للتحديات التي تواجهكم في إدارة وتنظيم العمل التطوعي الموسمي خلال الحج والعمرة، لو تكلمنا عن هذه التحديات.
5: هو الحقيقة التحديات يتم حلها بشكل مباشر، لكن طبعا إحنا الحمد لله رب العالمين وصلنا لمرحلة أن إحنا تخطينا 1,000,000 متطوع،
4: ما شاء الله.
5: وفي هناك مرامج، مو نحن في غرفة، إحنا في المملكة تخطينا 1,000,000 متطوع في منصة العمل التطوعي، وبالتالي البرامج التي تم تقديمها والورش والمبادرات التي تم تقديمها هي عدد كبير جدا من أفراد المجتمع على فهم أهمية دورهم في تفعيل التطوع أيضا تجاه مجتمعهم لتحقيق التنمية المجتمعية. فبالتالي التحديات قد تكون إحنا محتاجين مزيد من التأهيل للمتدربين للمتطوعين، مزيد من إحداث شراكات مع جهات تحدث هذا الفرق في التأهيل الخاص بالمتطوعين، وبالتالي ينصب الاهتمام على المتطوعين بشكل أكثر. لكن الإمكانات المتاحة الآن ووجود مركز لخدمة الحرمين اللي بيتم إنشاؤه الآن في مكة المكرمة، ووجود غرفة عمليات في المشاعر المقدسة خاصة بالمتطوعين والتنسيقات الخاصة بالدولة والمركز الوطني تنمية القطاع غير الربحي وزارة الموارد البشرية والجهات العاملة في الحج، حقيقة يعني بدأ التغلب على التحديات بشكل مرة كبير.
4: ذكرت دور مهم للمتطوعين والمتطوعات، يعني ماذا عن البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل المتطوعين والمتطوعات؟ وما هي المهارات التي يتم التركيز عليها؟ وكيف يتم اختيار المتطوعين؟ يعني مثلا هل هناك معايير خاصة للتطوع من أجل خدمة الحجاج؟
5: صحيح، إحنا خلينا نتحدث بشكل علمي إنه هناك 3 أنواع من المهارات اللي تطيع المتطوعين أنهم يقدموها. هناك فرص ومهارات عامة وفي هناك أيضا مستوى من المهارات هو مستوى مهاري متخصص إضافة إلى التطوع الاحترافي وهو قمة الهرم. طبعا القاعدة العريضة هي المنصبة على فكرة التطوع في المهارات العامة اللي هي زي التوزيعات التنظيمات الأمور اللي هي اللي تحتاج حشود كثيرة جدا من المتطوعين، فهذه هي المهارة التي يستطيع أي إنسان هو يقدمها، ولكن بمزيد من التنظيم بين المتطوعين وبين المشرفين. فكرة التأهيل والتدريب هو في البداية يجب أنه يحدث مقابلات لكل الجهات مع المتطوعين الذين يتقدمون لهذه الفرص لاختيار الأنسب منهم. قد يكون بعضهم عنده حالة خاصة يحتاج أن يتعامل معاملة خاصة، وبالتالي يتم توزيع المهام عليه حسب حالته وحسب وضعه الاجتماعي. ممكن بعضهم يكون حالتهم الصحية أيضا كمان تكون مختلفة ومتفاوتة، فبالتالي أنا أعطيه مهمة تتناسب مع حالته الصحية أيضا، لأن أمن وسلامة المتطوع من المهام الكبيرة جدا المهمة في تأسيس العمل التطوعي. وبالتالي بالنسبة لضيوف الرحمن حسب الفرصة التطوعية، إذا كانت الفرصة خاصة مثلا باستقبال ضيوف الرحمن، فأنا يجب أن أنا أعطيهم دورات تأهيلية أو لقاءات تعريفية في فكرة كيف يتعامل المتطوع مع ضيف الرحمن، أخلاقيات التعامل مع ضيف الرحمن. يجب أن أنا أغذيهم بفكرة القيم الروحية وفائدة وجودهم وكيف أنهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن عكس الصورة الذهنية الإيجابية للمجتمع في المملكة العربية السعودية تجاه ضيوف الرحمن الذين يأتون إلينا وفودا من دول العالم. على هذا المنوال طبعا تبدأ الدورات التدريبية تتخصص حسب المبادرات وحسب المهام المطلوبة من المتطوعين في شتى المجالات طبعا.
0: ما هي خطط اللجنة المستقبلية لتوسيع أثرها في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وما هي الكلمة التي توجهها لأبناء وبنات مكة وللشباب السعودي حول فضل خدمة ضيوف الرحمن وفرص التطوع المتاحة؟
5: هو حقيقة لجنة المسؤولية الاجتماعية الآن تعكف على تكوين شراكات مجتمعية مع الجهات خاصة زي هيئة العناية بالحرمين، الهيئة الملكية لمكة والمشاعر، الجهات الأمانة، الجهات التي لها دور فاعل في المجتمع المكي وأيضا في خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن. احنا بنشتغل على فكرة التنسيق مع هذه الجهات على مستوى فردي او على مستوى جماعي، بحيث انه احنا نجمعهم في المنتديات واللقاءات حتى يحدث بيننا نوع من الانسجام وطرح الافكار وتبادل الرؤى حول هذا الامر. العملية هي عملية تحسين مستمر وعملية دائمة وتنسيق دائم ولا تنتهي عند حد، ولكن الهدف دائما في الأول والأخير هو المجتمع المكي وخدمة ضيوف الرحمن. أنا حاب أنصح أي إنسان حاب أنه يتطوع أنه هو يلتزم تماما بالتعامل مع الجهات الموثوقة من الجهات الحكومية والجهات غير الربحية، وأنه يتوجه توجه سليم عن طريق المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ويستعرض الفرص الموجودة في هذه المنصة ويختار الفرص المناسبة حسب المكان الذي يقوم فيه. خدمة ضيوف الرحمن ليست فقط في مكة والمدينة وجدة، على مستوى المنافذ الأماكن اللي يتم استقبال الحجاج فيها على مستوى منافذ المملكة بالكامل هناك فرص تطوعية موجودة في كل الأماكن اللي يستطيع أن يكون فيها مرور للحجاج عن طريقها بالتنقل البري. أيضا أتمنى أنهم يتوجهوا توجه صحيح وأنهم يكونوا فاعلين يؤدوا ما عليهم، وأيضا هم لهم حقوق ولهم واجبات يجب أنهم يطلعوا عليه قبل أداء الفرصة التطوعية حتى يطمئن قلبهم ويتم توجيههم بالطريقة السليمة لأداء المهام الموكلة إليه.
0: إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج شرف لنا، حيث استعرضنا فيه مبادرات ملهمة وسمعنا عن قلوب تنبض بالعطاء وأياد تمتد لخدمة ضيوف الرحمن بكل حب وإخلاص. نشكر ضيف البرنامج اليوم الأستاذ أيمن بانا، خبير في القطاع غير الربحي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة نحمل فيها مزيدا من قصص الخير وجهود المتطوعين الذين جعلوا من الخدمة شرف ومن البذل عادة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
1: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي.

متوجها لا يبتغي إلاك، وأحس أن القلب سارع خطوتي عجلا ويسرا.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: حج أخضر.
2: أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة وطهر بيتي لتنظيف وتجهيز مشعر مزدلفة بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة من مختلف فئات المجتمع، وتهدف المبادرة إلى تنظيف المشعر وتهيئته بما يواكب جهود المملكة في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال إشراك المتطوعين في أنشطة تشمل النظافة والتطهير والإصحاح البيئي بما يسهم في الحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم.
1: حج أخضر.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
1: يا حج يا مبرور يا خامس الأركان، شهر الحرم والأمن جاء الحجيج فرحان. أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. مستمعين الأعزاء، يعد موسم الحج من المواسم الدينية التي خلدت على مر العصور إرثا إنسانيا عميقا تناقلته الأجيال بالصوت والصورة والكلمة، حيث يوثق هذه المناسبة العظيمة الشعراء والمثقفون والتشكيليون وأولو الإربة من أهل الفنون والإبداع للتعبير عن مشاعرهم ووصف اللحظات المهيبة في مكة المكرمة والأماكن المقدسة كما رأوها وعاشوها. وعلى مستوى الأغنية في السعودية، نتحدث اليوم في برنامج ألحان ومشاعر عن الفنان طلال مداح، الذي يعد من أكثر الفنانين الذين تناولوا الحج في أكثر من فكرة تتسق مع روحانية المشهد، وكان الأقرب إلى ذاكرة المكان والإنسان وحاضرا كعادته في الوجدان. الراحل طلال مداح أبدع في تقديم أغنية يا حج يا مبرور، التي كتب كلماتها سعيد الهندي ولحنها مطلق الذيابي رحمهم الله.

0: ولم يقف تفرد طلال مداح رحمه الله عند بوابة الغناء الصرف، ولا الصوت الأخاذ الفارط في عذوبته، ولا عبقريته في صوغ ألحانه المذهلة التي تجاوزت زمنها لتقف شامخة على ذرة التجديد والتحديث الموسيقي. فذكاء هذا الفنان وعبقريته تكمن في تمرده على القوالب المألوفة ونزعته الحثيثة صوب التجريب والإبداع، يرفده في ذلك روح وثابة لا تركن لسكونية العادي والمألوف، بل إنها روح جموح تتفلت من أي قيد يضعه في ربقة الجمود. لبت جموع الحج، لبت من الأعماق، يا رب اكتبنا كل القلوب تشتاق، أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله.
1: لبت جموع الحج، لبت من الأعماق، لبت جموع الحج.

من هنا فلا غرابة أن تبقى هذه الأغنية بذات الوهج والحرارة والدفء والتألق، فمن يتتبع رحلة هذا الصوت وهذه الكلمات الموغلة في الأصالة والشجن يجد الراحل طلال مداح في تحدي دائم مع الإبداع والابتكار، وكذلك طرق آفاق جديدة. من هذه الملامح العبقرية في مسيرة صوت الأرض وتفرده بغناء الأغاني الدينية والموشحات.

فيه العباد تدعي يا ربي اسقينا بير الشفا زمزم يشفي العليل فينا. أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. أبدع الشاعر سعيد الهندي في وصف الحنين والشوق لماء زمزم، وشبهه بوصف الشفاء للعليل، ثم أعاد الترحيب مرة أخرى وقال أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. هذه الحالة الفنية في الوسط العربي استمد منها السعوديون فكرة توثيق مراحل الحج عبر الأناشيد الدينية المموسقة، لتظهر لنا هذه الأغنية الأكثر من رائعة، يا حج يا مبرور يا خامس الأركان. وقدموا أناشيدهم في هذه المناسبة وسجلوا أسماءهم ضمن المرحلة.

في ختام رحلتنا اليوم نكون قد استمعنا لواحدة من أجمل الأغاني الدينية التي كتبت لموسم الحج والحنين والشوق لفريضة الركن الخامس. تأملنا كلماتها وعذوبة لحنها في برنامجكم ألحان ومشاعر. نلتقيكم في حلقة مقبلة مع ألحان ومشاعر جديدة. إلى اللقاء.

للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.

0: منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
1: حج أخضر.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة اف ام.
1: مستمعين الكرام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج مواقيت الحج، والذي نتناول فيه أنواع المواقيت وأحكام الإحرام من الميقات وغيرها من الواجبات والسنن المتعلقة بالإحرام والمواقيت، فمرحبا بكم.

لك لك. تناولنا في الحلقة الماضية بعضا من أحكام المواقيت ونواصل ذلك في هذه الحلقة. من كان لا يمر بشيء من المواقيت فإنه ينظر إلى حذو الميقات الأقرب إليه فيحرم منه، فإذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل ينظر أيهما أقرب إليه، فإذا حاذ أقربهما إليه أحرم من محاذاته. ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور على طريقنا، يعني فيها ميول وبعيد عن طريقنا. فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فأمرهم أن ينظروا إلى محاذات قرن المنازل ويحرموا. هكذا جاء في صحيح البخاري. وفي حكم عمر رضي الله عنه هذا فائدة جليلة، وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج أو العمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن يمينها أو عن يسارها، فيجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت، ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة كما يفعله كثير من الناس. وهنا قد يرد سؤال من البعض: هل يجوز الاستعداد للإحرام قبل الميقات بنحو 3 ساعات؟ نعم يجوز ذلك، لكن يؤخر الإحرام إلى لحظة المرور بالميقات أو محاذاته. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن يبعد عن مكة 350 كيلومترا ويسافر إليها بالسيارة، هل يجوز له أن يستعد للإحرام في بلده بالاغتسال ولبس ثياب الإحرام، وهل يجوز أن يحرم من بلده؟ فأجاب رحمه الله: لا حرج في الاغتسال ولبس ملابس الإحرام والتطيب من منازلهم لقربهم من الميقات بواسطة السيارات، لكن المشروع لهم ألا يحرموا إلا من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنسك، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، ثم يلبي التلبية الشرعية وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وفق الله الجميع لما فيه رضاه. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. أما الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات، ثم إذا أتت مكة فإنها تفعل جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام، حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. ودم الحيض كدم النفاس. فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج، نقول لها: اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. والاستنفار معناه أن تشد على جسمها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو العمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

وهناك أيضا أحكام تتعلق بميقات الوكيل، فالصحيح من قولي العلماء أن العبرة بميقات النائب عن غيره وهو الذي يباشر الحج بنفسه، وليست العبرة بميقات من يحج ويعتمر عنه. ميقات أهل إثيوبيا والصومال والسودان إذا جاءوا من الجنوب فإنهم يحاذون يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن فيحرمون إذا حاذوها، وإذا جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام. أما إذا جاءوا من بين ذلك قصدا إلى جدة فإن ميقاتهم جدة، لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة الميقاتين المذكورين. أما أهل أستراليا فيجب أن يحرموا إذا مروا جوا فوق أول ميقات يمرون عليه قاصدين إلى مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وبإمكانهم أن يسألوا مضيف الطائرة قبل المرور عليه، وإن نووا الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبوا بذلك قبل الميقات الذي سيمرون عليه خشية أن يتجاوزوه غير محرمين فلا بأس. أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان.

0: وبذلك وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مواقيت الحج، ونلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة المقبلة.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: أطلقت الجهات المنظمة للحج مبادرات لإعادة تدوير مخلفات الإحرام والبلاستيك وتحويلها إلى منتجات جديدة، بما يعزز الاستفادة من الموارد وتقليل الأثر البيئي خلال موسم الحج.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر.

المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

جوال الآن على جدة اف ام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. مع بداية هذا الأسبوع نحييكم مستمعينا في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في

0: رصد يومي بحثاً عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك محدثتكم دلال محمد خياط، من الإخراج هاني المرواني. نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج بنسخته الثالثة. وزير الصحة يشهد استعراض آليات وتقنية المنظومة الصحية خلال موسم حج 1447 للهجرة. الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس. مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهة العسكرية المساندة المشاركة في الحج. الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين تحدد مواعيد زيارة الروضة الشريفة. هيئة الأمر بالمعروف تسجل إقبالاً واسع على مراكزها التوعوية والتقنية خلال حج 1447 للهجرة.
1: على جدة FM.
2: تقود المملكة حملات لتتبع ومحاربة شبكات الحج الوهمية. كن عوناً لوطنك واعياً بالأساليب الاحتيالية. الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين.
3: لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.
1: تجوال على جدة FM.
0: مستمعينا الكرام، من أخبارنا لهذا اليوم، تتابع قوة الدفاع المدني بالحج مؤشرات الأداء الميداني بالمشاعر المقدسة، وذلك بغرفة القيادة والتحكم للتأكد من كفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحرائق وأعمال الرصد والمتابعة التي تنفذها فرق الحماية المدنية. وتعمل مؤشرات الأداء على متابعة ومراقبة أعمال الدفاع المدني بإشراف كوادر بشرية، وذلك بالتكامل مع الجهات المعنية كافة بهدف تعزيز السلامة وتحقيق أعلى مستويات الحماية لضيوف الرحمن.
1: تجوال على جدة FM.
0: تعد تجربة المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج واحدة من أبرز التجارب العالمية في إدارة التجمعات البشرية الكبرى، حيث تجمع بين البعد الديني والإنساني والتقني والتنظيمي في منظومة متكاملة تطورت عبر عقود طويلة حتى أصبحت نموذجاً عالمي في خدمة ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم الإيمانية والخدمية. وللحديث أكثر مستمعينا حول خدمة الحجاج وإدارة التجمعات البشرية الكبرى سنوياً، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية الأستاذ الدكتور فهد بن عتيق المالكي. أهلاً وسهلاً بك بروفيسور فهد في برنامج تجوال على جدة FM.
4: إياكم الله، وأهلاً وسهلاً بكم، وشاكر لكم هذه الاستضافة الكريمة.
0: الله يسلمك. في البداية نود أن نعرف منك، ما هو الذي يميز التجربة السعودية في خدمة الحجاج، ولماذا أصبحت نموذجا عالمي في إدارة الحشود؟
4: حقيقة التجربة السعودية في خدمة الحجاج لم تبنى على جانب واحد، بل بنيت على جوانب متعددة. فحوى هذه الجوانب أنها قامت على رؤية حضارية وإنسانية ودينية متكاملة. فالمملكة العربية السعودية منذ عهد الموحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله أدركت أن خدمة الحرمين الشريفين ليست عملا إداريا، بل رسالة إسلامية كبرى وشرفا تاريخيا ومسؤولية حضارية تحملها هذه البلاد المباركة على عاتقها تجاه العالم الإسلامي بأسره. ولهذا شهدت منظومة الحج تطورا متدرجا ومدروسا، جمع بين التوسعات العمرانية العملاقة والتخطيط الأمني الدقيق والتطوير الصحي واستخدام التقنية الحديثة، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية تدير واحدا من أكبر التجمعات البشرية على وجه الأرض بكفاءة عالية وفي مساحة زمنية ومكانية محدودة. كما أن ما يلفت الانتباه عالميا هو أن قدرة أن المملكة العربية السعودية استطاعت تحقيق ذلك التوازن بين البعد الروحي للحج وبين الإدارة الحديثة للحشود. فالحاج يؤدي مناسكه اليوم وسط منظومة متكاملة من النقل والإرشاد والصحة والأمن والخدمات الرقمية، مما جعل التجربة السعودية تدرس عالميا بوصفها نموذجا متقدما في إدارة الحشود والخدمات الإنسانية الكبرى. يا موطن الحرمين يا فخر الورى، بك الحج يزهو والمشاعر تعظم، سخرت للدنيا حضارة أمة فيها القيادة والإباء يترجم، والضيف في أرض المكارم آمنا ترعى خطاه ويحتفى وينعم. يا خادم البيتين يكفي أنكم شرف الزمان وبالحجيج تكرموا.
0: يعطيك العافية البروفيسور. طيب كيف تطورت خدمات الحج منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد حفظهم الله؟
4: عندما دخل الملك عبد العزيز رحمه الله مكة المكرمة في عام 1343، كانت خدمات الحج تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالأمن من ناحية، ومن ناحية أخرى التنظيم، ومن ناحية أخرى أيضا البنية الأساسية. فبدأ رحمه الله مشروعا تاريخيا لإرساء الأمن وتوحيد الإدارة وتنظيم شؤون الحج، وكان ذلك نقطة التحول الكبرى في تاريخ خدمة الحجاج. ثم توالت جهود ملوك المملكة العربية السعودية ملكا بعد ملك. ففي عهد الملك سعود وعهد الملك فيصل رحمهم الله بدأت مشاريع التوسعة والتنظيم الإداري، وفي عهد الملك خالد والملك فهد رحمهم الله شهدت المشاعر المقدسة والتوسعات، شهدت توسعات عملاقة وتطورا في شبكات الطرق والأنفاق والجسور والخدمات الصحية. أما في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، فقد دخلت منظومة الحج مرحلة جديدة أستطيع أن أطلق عليها أنها مرحلة الحج الذكي، حيث أصبح التحول الرقمي جزءا أساسيا من إدارة الحج من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وإدارة الحشود بالذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتكاملة. واليوم نحن أمام تجربة سعودية لا تكتفي بخدمة ملايين الحجاج، بل تسعى إلى صناعة تجربة إيمانية وإنسانية متكاملة تليق بضيوف الرحمن ومكانة المملكة العربية السعودية الإسلامية.
0: طيب ما هي الأدوار التي تقوم بها الجهات الأمنية والصحية في ضمان نجاح موسم الحج وسلامة الحجيج؟
4: النجاح الذي يشهده موسم الحج كل عام حقيقة هو لا يأتي يعني بصورة مفاجئة، بل هو نتاج تكامل مؤسسي كبير بين

0: مختلف الجهات الأمنية والصحية والخدمية في المملكة العربية السعودية. فالجهات الأمنية تقوم بدور محوري في إدارة الحشود وتنظيم حركة النقل وضمان انسيابية الحركة بين المشاعر المقدسة، إضافة إلى الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج على مدار الساعة عبر خطط دقيقة تدار باحترافية عالية وباستخدام أحدث التقنيات وأنظمة المراقبة والتحليل. أما على القطاع الصحي فقد شهد تطورا هائلا في مواسم الحج، حيث تنتشر المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات المتنقلة وفرق الطوارئ في مختلف المواقع، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في المتابعة الصحية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة. كما أن التجربة السعودية أثبتت قدرتها العالية على التعامل مع التحديات الصحية الكبرى، حيث قدمت المملكة العربية السعودية نموذجا عالميا في التوازن بين أداء الشعائر والمحافظة على صحة الإنسان. وفي الحقيقة فإن ما تقوم به الجهات الأمنية والصحية في الحج يجسد صورة الدولة الحديثة التي تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة ضيوف الرحمن بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية.
1: نعم، سؤالنا الأخير لك بروفيسور فهد، كيف انعكست المشروعات الكبرى والتنوع الثقافي واللغوي للحجاج على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؟
0: في الواقع الحج يعد أكبر ملتقى إنساني وثقافي على مستوى العالم، فالحجاج يأتون من مئات الجنسيات ويتحدثون عشرات اللغات ويحملون ثقافات وخلفيات متنوعة. ولذلك كان على المملكة العربية السعودية أن تطور منظومة خدمات قادرة على استيعاب هذا التنوع الكبير. ومن هنا جاءت المشروعات الكبرى في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة لتوفر بيئة أكثر كفاءة وراحة وأمنا، سواء عبر توسعة الحرمين الشريفين أو تطوير شبكات النقل أو إنشاء القطارات والجسور والطرق الحديثة، إضافة إلى الخدمات الرقمية متعددة اللغات من خلال التطبيقات الذكية وخدمات الترجمة والإرشاد الإلكتروني والرسائل التوعوية بلغات مختلفة، بما يعكس البعد الإنساني والحضاري في إدارة الحج. وفي الحقيقة إن المملكة العربية السعودية لا تدير فقط موسما دينيا ضخما، بل تدير لوحة إنسانية عالمية شديدة التنوع، استطاعت عبر خبراتها المتراكمة أن تحول هذا التنوع إلى عنصر قوة يبرز قيم الإنسان في الرحمة والتنظيم والتعايش وخدمة الإنسان. ولذلك أصبحت تجربة الحج في المملكة العربية السعودية اليوم رسالة حضارية عالمية تجسد كيف يمكن للإدارة الحديثة والتقنية المتقدمة أن تعمل في بوتقة واحدة في خدمة الإنسان والإيمان معا.
1: يعطيكم العافية، كل الشكر والتقدير لك نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية الأستاذ الدكتور فهد بن عتيق المالكي. شكرا لك بروفيسور فهد لوجودك اليوم معنا في برنامج تجوال.
0: العفو، حياكم الله.
1: شكرا، مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: اخي الحاج، من الرخص الشرعية جواز التوكيل في رمي الجمرات لكبار السن وغير القادرين.
4: جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
5: لا حج بلا تصريح. الحج دون استخراج تصريح له أضرار كبيرة ومخاطر متعددة، منها ما يؤثر على سلامة الحجاج وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم بين المشاعر.
2: تجوال على جدة FM.
1: تأتي مشاركة وزارة الدفاع في موسم الحج استكمالاً للجهود والخطط والأعمال التي تقوم بها مختلف الأجهزة والجهات الحكومية الأخرى للإشراف على سلامة الحجاج وتقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. وللحديث أكثر حول برامج التوعية التوعوية والإرشادية الموجهة لحجاج وزارة الدفاع وضيوفها، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المشرف العام على مخيمات وزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة اللواء الدكتور مسفر بن حسن العيسى. أهلا وسهلا بك سعادة اللواء في برنامج تجوال. نود في البداية أن تحدثنا عن استعدادات الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة لموسم حج هذا العام.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. الحقيقة الإدارة العامة للشؤون الدينية هي جزء من منظومة العمل التي تقوم بها وزارة الدفاع، والتي هي عبارة عن جزء من منظومة وزارات الدولة التي تقوم بخدمة ضيوف الرحمن شرفا وعبادة وتدينا. والإدارة العامة للشؤون الدينية هي معنية بمجموعة بتوعية وتوجيه ما يقارب 10,600 حاج في عدد من المخيمات، سواء كانوا المنسوبين، سواء كانوا المرابطين في المناطق الحدودية، أو أبناء الشهداء، أو ذوي أو المصابين، أو الذين يستضافون من خارج المملكة من الأصدقاء والأشقاء في عدد من الدول.
1: نعم، ما هي طبيعة مشاركة الإدارة العامة للشؤون الدينية في موسم الحج؟
6: الحقيقة أن الإدارة العامة هي تعنى بعملية التنظيم حجاج وزارة الدفاع، ولديها برنامج إلكتروني يتم من خلال التقديم على هذا النظام. تقدم هذه السنة ما يقارب 100,000 طالب لخدمة الالتحاق بالحج، ووفق نظام آلي يعني يقوم بفرز الأسماء آليا وإلكترونيا. تم اختيار عدد منهم، ومن خلال ما تقوم به الإدارة العامة للشؤون الدينية تقوم بعدد من البرامج لهؤلاء الذين تم اختيارهم، سواء كان في التوجيه والإرشاد، وسواء كان في بيان النسك كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وكذلك حث المنسوبين المشاركين من الوزارة مع القوات الأمنية الأخرى، حثهم على شرف المهمة، وعلى أن هذا العمل هو تقرب إلى الله وهو خدمة لأعظم بلد وأفضل بلد وهي المملكة العربية السعودية.
1: كيف تسهم هذه البرامج سعادة اللواء في خدمة الحجاج وتوعيتهم؟
6: والحقيقة أنا تسهم في جانبين، الجانب الديني وهو التعليم الديني وبيان النسك بوفق بيسر وسهولة. الأمر الثاني توعية الحجاج على أهمية يعني الالتزام بالنظام وعلى السير وفق ما أمرت به الدولة من أنظمة، وعلى تسهيل يعني متطلبات أو احتياجاتهم في المشاعر المقدسة، وكذلك المشاركة مع الجهات الأخرى في عملية التوجيه والإرشاد، سواء في عدد من القطاعات التي تساهم بها وزارة الدفاع داخل منظومة الحج من الوزارات والجهات والهيئات الأخرى.
1: نعم، ماذا عن توظيف التقنية الحديثة في أعمال التوعية؟
6: الحقيقة التقنية الحديثة هي ابتداء من برنامج إلكتروني في قبول المقبول الحجاج. هناك برنامج تفاعلي من خلال معرفة الأعداد، معرفة الاحتياجات، معرفة ما لديه مشاكل طبية، أيضا الرسائل الإلكترونية التي ترسل للحاج منذ قبوله إلى أن يعود إلى بلده. أيضا هناك الشاشات الإلكترونية التي متواجدة في جميع المواقع، والتي لدينا تقريبا 7 مواقع فيها شاشات إلكترونية مرتبطة بربط إلكتروني مركزي يتم من خلاله تقديم التوجيه والإرشاد والتوعية والتعليمات والتوجيهات التي يحتاجها الحاج. كذلك هناك أيضا الرسائل SMS متنوعة، وأيضا التوجيه عبر وسائل والتواصل الاجتماعي المختلفة. الإدارة العامة للشؤون الدينية في وزارة الدفاع بالاستفادة منها في جميع يعني في جميع المخيمات الموجودة.
1: نعم، سؤالنا الأخير لك دكتور، كيف تعكس هذه الجهود رسالة وزارة الدفاع في موسم الحج؟
6: الحقيقة أنها تعكس رسالة الوزارة من خلال أنها تقوم بعمل تكاملي. رسالة وزارة الدفاع في موسم الحج هي عمل تكاملي مع جميع قطاعات الدولة، ويتقدم رسالة تعبدية وطاعة لله سبحانه وتعالى، ثم لولاة أمرنا الذين من هذا المنبر أقدم شكري لخادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد وسمو سيدي وزير الدفاع ونائب وزير الدفاع ومعالي رئيس الأركان وكذلك مدير الأركان المشتركة وجميع من ساهم في هذه الجهود التي تبذل

0: في في في الحقيقة في الخروج بعمل عمل تكاملي وعمل تعاوني نراه في أبهى صورة وفي أفضل صورة في المشاعر بين كل القطاعات والوزارات، احتسابا وشغفا إلى تقديم الحجة الخدمة لحجاج بيت الله الحرام. فبفضل الله سبحانه وتعالى نرى هذا يعني من خلال ما تقدمه الوزارة في دعم المساندة في بوابات الحرم، ما تقدمه الوزارة في دعم الحركة المرورية، ما تقدمه الوزارة في 6 مستشفيات تقدم 1212 سرير يقدمون لحجاج بيت الله، من خلال ما تقدمه الوزارة من عدد من البرامج التي تثري يعني العمل سواء كان التوعوي أو الإرشادي أو حتى الصحي أو التوجيهي.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لك المشرف العام على مخيمات وزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة سعة اللواء الدكتور مسفر بن حسن آل عيسى. شكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج تجوال.
0: شكرا
1: مع السلامة. تجوال على جدة
2: FM. تقود المملكة حملات لتتبع ومحاربة شبكات الحج الوهمية. كن عوناً لوطنك واعياً بالأساليب الاحتيالية. حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.
3: تجوال على جدة FM.
1: مستمعين الكرام، في إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، يأتي منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته 3 بوصفه منصة متخصصة تعنى بمناقشة الموضوعات المرتبطة بالصحة والأمن خلال موسم الحج واستعراض التجارب والممارسات ذات العلاقة، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وتكامل الجهات المعنية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وكفاءة الأداء التشغيلي والإداري لخدمة حجاج بيت الله الحرام. لتفاصيل أكثر مستمعينا نستمع للتقرير التالي بصوت الزميلة هنية الدوسري.
4: بوصفه منصة متخصصة تعنى بمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالصحة والأمن في الحج، فقد رعى صاحب سمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية الحفل الختامي للمنتدى 3 للصحة والأمن في الحج بالتنظيم من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بمحافظة جدة. جاء المنتدى وذلك بهدف تعزيز تبادل الخبرات واستعراض الممارسات الرائدة وترسيخ أوجه التكامل بين الجهات المعنية بالصحة والأمن في الحج. المشرف العام على الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح المحسن.
5: المنتدى هي أحد مبادرات وأعمال الخدمات الطبية في وزارة الداخلية بدعم وتوجيه من سمو سيدي وزير الداخلية، ويبرز الجهات المختلفة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي في جهود المملكة وإبرازها في بذل كل يعني ما تملكه من قدرات وإمكانات لتقديم رعاية صحية ومميزة وحج إن شاء الله تعالى آمن لحجاج بيت الله. المنتدى يشمل على جلسات حوارية مقدمة من قبل مختلف القطاعات سواء الأمنية والصحية أو كذلك المنظمة، وبصورة متكاملة تعكس جهود المملكة بإذن الله تعالى.
4: وقد تضمن المنتدى برنامجا متنوعا وجلسات حوارية وورش عمل أسهمت في تعزيز سلامة ضيوف الرحمن. مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي.
6: لا شك أنه نرى في موسم الحج، بما أننا الآن نتحدث على أيضا منتدى الأمن والصحة، أن نحن وزارة الحج نتشارك في أكبر نموذج عالمي للتكامل. يمكن نقول سابقا أنه إحنا وصلنا في مرحلة من المواءمة وانتقلنا إلى التكامل، واليوم إلى الاندماج الكامل بكل مفاصل خطة الحج وكل الجهات الحكومية والأهلية اللي تشارك في تنفيذ هذه الخدمات.
4: وتبرز جهود وزارة الداخلية في قيادة حملة حج بلا تصريحة وتسخير الخدمات الأمنية والإنسانية لضيوف الرحمن. المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب.
7: أول شيء أنا أشكر كافة الأجهزة الحكومية كذلك القطاعات الأهلية التي ساهمت في بث رسالة المملكة، ليس حملة وزارة الداخلية، هي حملة

0: المملكة العربية السعودية حملة توعوية لها هدف واحد هو لا حجب لا تصريح. نؤكد لكل من تسول له نفسه مخالفة تعليمات الحج أنه ترى كافة الجهات الأمنية قوات أمن الحج متواجدة في كافة مداخل العاصمة المقدسة تطبيق الأنظمة وضبط كل من يخالف وتطبيق الأنظمة بحقه بإصدار قرارات إدارية والتشهير. اليوم المخالفات الخاصة بحملة الحجب التصريح أو التي يتم بثها الحجب بدون تصريح، كذلك نقل من لا يحملون تصريح حج، كذلك من استخدموا حاملي هذه التأشيرات الزيارة وتم ضبطهم يحاولون الدخول العاصمة المقدسة ويحاولوا الحج أو البقاء من حاملي التأشيرات في العاصمة المقدسة.
1: وقد صاحب المنتدى هاكاثون شارك فيه نحو 90 فريقا ومعرضا، شارك فيه أكثر من 30 جهة من القطاع الحكومي والخاصة والقطاع الغير ربحي لاستعراض المبادرات والخدمات والتقنيات والتجارب المرتبطة بالصحة والأمن في الحج. متحدث قوات أمن المنشآت النقيب عمر البشيري:
2: حقيقة تشارك قوات أمن المنشآت بمعرض الصحة والأمن المقام بجدة، حيث تأتي مشاركة قوات أمن المنشآت لاستعراض الجهود التي بدأتها مبكرا لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تأتي باستعراض بعض الأجهزة المستخدمة في مهمة التطوق والانتشار الأمني لمنع دخول المتسللين الذين لا يحملون تصريح. ومن هذا المنطلق نهيب الجميع بالالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، بمن أراد أداء فريضة الحج عليه إصدار التصاريح وإلا سوف يتم إحالته إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة من وزارة الداخلية.
1: ويسهم المنتدى الثالث للصحة والأمن في الحج في رفع جودة الخدمات الصحية والأمنية المقدمة لضيوف الرحمن. لإذاعة جدة هنية الدوسري.
3: مستمعينا الكرام، استمعتم أعزائنا إلى تقرير حول منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة، كان ذلك بصوت الزميلة هنية الدوسري.
4: تجوال على جدة اف ام.
3: يسرنا في هذه المناسبة الخليجية العزيزة مستمعينا الكرام الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نسلط الضوء على أحد أبرز المشاريع التنموية المشتركة التي تعكس عمق التكامل والترابط بين دول المجلس، وهو مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون. ولتفاصيل أكثر عن هذا المشروع وأبعاده التنموية والاقتصادية لدول الخليج وشعوبها، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام الهيئة الخليجية لسكك الحديد سعادة المهندس محمد بن فهد الشبرمي. أهلا وسهلا بك مهندس محمد في برنامج تجوال على إذاعة جدة.
5: حياكم الله ومساكم الله بالخير جميعا.
3: نود أن تحدثنا عن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
5: طيب، في البداية أحب أن أهنئكم بالعشر المباركة وأيضا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، الله يعيد علينا وعليكم إن شاء الله بالخير واليمن والبركات. أيضا أشكر لكم إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على أحد أهم مشاريع البنية التحتية المشتركة بين دول المجلس. مشروع سكة الحديد هو عبارة عن خط حديدي يربط دول مجلس التعاون الست، ينطلق من دولة الكويت جنوبا باتجاه المملكة العربية السعودية، ومن ثم إلى مملكة البحرين وإلى دولة قطر، ثم يتجه من أراضي المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وينتهي الخط بسلطنة عمان.
3: نعم، ما هي الآثار الإيجابية لهذا المشروع؟
5: طبعا الحمد لله الأثر الإيجابي حسب الدراسات كثيرة جدا، من أهمها زيادة حجم التنقل فيما يخص الركاب والبضائع. الدراسات اللي موجودة عندنا تشير لزيادة حجم التنقل الركاب من 6 مليون راكب في عام 2030 إلى أكثر من 8 مليون راكب في عام 2045. أيضا فيما يخص نقل البضائع سيتم زيادة نقلها من 200 مليون طن إلى أكثر من 271 مليون طن في عام 2045. توجد أيضا هناك آثار اقتصادية للمشروع عديدة،

0: نقل بري أو نقل بحري.
1: نعم، حدثنا عن أبرز المراحل التي وصل إليها المشروع اليوم، وما طبيعة التنسيق القائم بين دول المجلس لإنجاز هذا المشروع؟
0: ممتاز. فيما يخص المشروع وإنجازه، طبعا تختلف مراحله بحسب نسب الإنجاز في كل دولة من الدول الأعضاء في دول المجلس. يعني عندنا الآن في بعض الدول جزء أجزاء من المشروع تحت التشغيل الآن كجزء من الشبكات الوطنية. أيضا هنالك أجزاء كثيرة تم الانتهاء من مراحل التصميم وجاري العمل من قبل الدول على طرحها للتنفيذ، وأيضا هنالك أجزاء تحت التنفيذ. فيما يخص طبيعة التنسيق، طبعا الهيئة عن طريق الهيئة الخليجية الموظفين في الهيئة الخليجية للسكك الحديدية تنسق مع زملائنا وشركائنا في النجاح ممثلية الدول الأعضاء على توحيد المواصفات والمعايير الخاصة بالتنفيذ وتشغيل المشروع، بحيث نضمن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بأن ما سيتم تطبيقه في دولة سيكون مشابه ومقارب لما سيتم تطبيقه في الدولة الأخرى المجاورة.
1: ممتاز. سؤالنا الأخير لك مهندس محمد، كيف سيسهم هذا المشروع في تعزيز الترابط والقوة بين شعوب دول مجلس التعاون، وكذلك كيف سيدعم حركة التنقل والتجارة والسياحة الخليجية؟
0: طبعا أنا كما ذكرت في الآثار الإيجابية الخاصة بالمشروع، المشروع هذا سيضيف في حال انتهائه بإذن الله تعالى سيضيف وسيلة نقل جديدة تتكامل مع وسائل النقل الأخرى، سواء كانت النقل الجوي سيرتبط بالمطارات، نقل البحري سيرتبط بالموانئ، وكذلك النقل البري. سيسهم إن شاء الله في تعزيز الروابط بين مواطني دول المجلس، يساهم إن شاء الله في زيادة حركة التجارة البينية، أيضا سيساهم أيضا في الحد من الوفيات والحوادث المرورية نظرا لوجود وجود وسيلة نقل جديدة وخفض تكلفة صيانة الطرق التي تربط بين الدول الأعضاء.
1: نعم، جميل، كل الشكر والتقدير لك سعادة المهندس محمد بن فهد الشبرمي مدير عام الهيئة الخليجية لسكك الحديد، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لكم، وفي الختام أدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم على دول المجلس نعمة الأمن والأمان وأن ينعم عليها الاستقرار والازدهار.
1: اللهم آمين. شكرا لك، في أمان الله.
0: في أمان الله، مع السلامة.
2: على جدة FM.
3: حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها. لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عددا من الإجراءات للحصول على التصريح.
4: أخي الحاج، إن الله رفيق يحب الرفق، احرص على الهدوء وعدم التزاحم، لأن الحج تراحم لا تزاحم. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدهسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
5: نحييكم مستمعين الكرام في جولة إخبارية. أوضح معالي وزير الصحة بأن جميع المخاطر الصحية الممكنة درست بتكامل إن مع لجنة الحج العليا وجميع الجهات، تكامل مع وزارة الداخلية والهيئة الملكية ومنظومة البيئة والأرصاد، والتنبؤ بأي مخاطر والتخطيط لها بشكل تشاركي عالي جدا. معالي وزير الصحة فهد الجلاجل.
6: الحمد لله، يعني جميع المخاطر الصحية الممكنة درست بتكامل مع لجنة الحج العليا في استعداد كامل، ليس فقط من مقدم الخدمات في المنظومة الصحية لكن من جميع الجهات، تكامل مع الهيئة الملكية، تكامل مع وزارة الداخلية، تكامل مع منظومة البيئة والأرصاد، والتنبؤ بأي مخاطر والتخطيط لها بشكل تشاركي عالي جدا. أيضا هذه السنة نسعد أن القطاع الخاص داخل المشاعر يشكل 70% من الخدمات الصحية تقدم داخل المشاعر من القطاع الخاص.

0: ومن وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية. نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثالثة بمحافظة جدة، وبمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة، هذا بالإضافة إلى المعرض المصاحب للمنتدى. وقد شاركت قوات أمن المنشآت بالمعرض باستعراض أجهزة تقنية حديثة. متحدث قوات أمن المنشآت النقيب عمر البشيري:
1: حقيقة تشارك قوات أمن المنشآت بمعرض الصحة والأمن المقام بجدة، حيث تأتي مشاركة قوات أمن المنشآت لاستعراض الجهود التي بدأتها مبكرا لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تأتي باستعراض بعض الأجهزة المستخدمة في مهمة الطوق والانتشار الأمني لمنع دخول المتسللين الذين لا يحملون تصريح. ومن هذا المنطلق نهيب الجميع بالالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، بمن أراد أداء فريضة الحج عليه إصدار التصاريح، وإلا سوف يتم إحالته إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة من وزارة الداخلية. أيضا تأتي مشاركة القوات تعريفا لزوار المعرض بمهمة قوات أمن المنشآت خدمة لضيوف الرحمن. نتكلم عن قطار المشاعر المقدسة وإدارة الحشود فيها صعودا إلى الأرصفة التابعة لمحطة قطار المشاعر المقدسة.
0: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع مشروع تظليل وتلطيف جبل الرحمة. يعد مشروع تظليل وتلطيف جبل الرحمة بمشعر عرفات مبادرة استراتيجية أطلقتها شركة كيدانا للتنمية والتطوير، وذلك بهدف توفير بيئة باردة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام. مدير مشروع تظليل وتلطيف جبل الرحمة هشام شبرويشي:
2: نفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع تلطيف وتظليل الساحة المحيطة بجبل الرحمة. وفر المشروع 21 مظلة متحركة حيث يتم التحكم فيها من غرفة التحكم، بالإضافة إلى 52 مروحة رذاذ. يصبح إجمالي عدد مراوح الرذاذ أكثر من 200 مروحة، إلى جانب نظام تلطيف أرضي يغطي مساحة 63 ألف متر مربع، مما يسهم في تخفيف درجات الحرارة أوقات الذروة.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
4: تجوال على جدة FM.
3: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك مستمعين الكرام، تتواصل المبادرات المجتمعية التي تجسد قيم التكافل والتراحم، ومن أبرزها برامج الأضاحي التي تسهم في إيصال النسك لمستحقي وفق تنظيم احترافي يراعي الجوانب الشرعية والصحية والإنسانية. وفي المنطقة الشرقية تواصل جمعية بر الشرقية جهودها في تنفيذ برنامج الأضاحي لهذا العام 1447 للهجرة عبر مسارات متعددة تهدف إلى تسهيل التبرع وتعظيم الأثر الاجتماعي وخدمة الأسر المستفيدة بكل موثوقية وجودة. ولتفاصيل أكثر حول البرنامج وأهدافه وآليات التنفيذ، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم بن محمد أبو عبات. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مهندس إبراهيم في برنامج تجوال على جدة FM.
5: حياكم الله ومرحبا بكم في إذاعتكم الرائعة الجميلة حقيقة. طبعا لا شك أن الجمعيات هي تعمل في الغالب بين المتبرع والمستفيد، وهي تخلق آلية تخفف الجهد على المستفيد وتحفظ كرامة المستفيد. هذا يعني هو الغطاء الحقيقي لكل مبادرات جمعية البر بالمنطقة الشرقية.
3: طيب نود يعني أن تعطينا تعريف عن جمعية بر الشرقية وأبرز الأدوار والمبادرات المجتمعية التي تقدمها لخدمة المستفيدين في المنطقة.
5: طبعا جمعية البر بالمنطقة الشرقية تتشرف برئاسة سمو سيدي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز ومجلس الإدارة الرائع. الحقيقة نحن اليوم نكفل بحدود

0: تفقد 10,000 مستفيد بحدود 55,000 فرد. نقدم لهم خدمات الرعوية وخدمات التمكين، نحاول قدر المستطاع أن احنا ننقل المستفيد من حالة الاحتياج إلى حالة التمكين ويخرج من الجمعية قدر الإمكان. هنالك برامج طبعا تعليمية، برامج تمكينية، بالإضافة إلى برامج الإغاثية المتعددة مثل يعني دفع الأجارات، فواتير الكهرباء، السلال الغذائية إلى آخره من هذه المبادرات المجتمعية.
1: نعم، في إطار هذه الجهود المجتمعية، حدثونا عن برنامج الضاحي لعام 1447 للهجرة، ما هي الأهداف التي تسعون لتحقيقها من خلال هذا البرنامج؟
0: لا شك البرنامج له الآن 10 سنوات تقريبا أو أقل بقليل. نحن وسطاء بين المستفيد، بين المتبرع الذي يحتاج إلى من يتولى أضحيته إما لسفره وإما لأي ظرف آخر، والمستفيد الذي نريد أن نوصل إليه هذه اللحوم بطريقة تحفظ كرامته وفي نفس الوقت تأتي في يوم العيد مباشرة. لذا نحن وسيط بين الاثنان، بين المتبرع أو المضحي وبين المستفيد الذي يريد حقيقة أن يحصل على هذه اللحوم في أيام العيد المبارك.
1: نعم، ما الذي يميز برنامج الأضاحي لهذا العام من حيث التنظيم والشراكات وكذلك آليات التنفيذ التي تضمن جودة الخدمة للمستفيدين؟
0: طبعا والله الحمد، جمعية بالمنطقة الشرقية من 1/1/2025 وهي مؤتمتها بالكامل، لا تعمل بورق، كل أنظمتها آلية. فلذلك من حجز الأضحية حتى تسليم اللحوم للمستحقين يتم عبر تنظيم يعني رائع جدا مؤتمت. لدينا شراكات كثيرة مع بعض الشركات والدوائر الحكومية مثل الأمانة ووزارة البيئة وكذلك شرطة المنطقة الشرقية وإدارة مرور المنطقة الشرقية، عمل حقيقة يعني رائع جدا في التنظيم. نستقبل فيه المبالغ ونشتري الأضاحي ثم نذبحها ثم نوزعها على المستفيدين، ونستقبل فائض اللحوم من المضحين في منازلهم أو في المسالخ، ثم نقوم بتعبئتها وتجميدها وتوزيعها على المستفيدين كذلك بطريقة تحفظ كرامة المستفيدين والله الحمد.
1: نعم، طيب هناك أيضا من يفضل تسليم أضحيته الأهلية للجمعية، كيف تتم مراحل الاستقبال والفحص والتجهيز ثم توزيع هذه اللحوم على الأسر المستفيدة؟
0: نحن نستقبل حقيقة اللحوم من المضحين من بعد صلاة العيد مباشرة وحتى أذان المغرب. لدينا أطباء بياطرة يقومون بفحص اللحوم الموردة من قبل المواطنين والكشف عليها، إذا كانت صالحة للاستخدام يتم استقبالها أو يتم رفضها. من بعدها لدينا خط إنتاج عبارة عن تعبئة اللحوم في أكياس صالحة للحوم وتفريغ الهواء منها، ومن بعدها تجميدها ومن ثم توزيعها على المستفيدين.
1: بالنسبة للراغبين في أداء النسك عبر الجمعية، حدثنا عن الخيارات أو المسارات المتاحة لتنفيذ الأضحية لهذا العام.
0: طبعا احنا لدينا نوعين من الأضاحي، النعيمي البلدي وكذلك السواكن المربات بلديا. ما على الراغب إلا أن يدخل إلى موقع الجمعية في الموقع الإلكتروني ويختار طبعا مسار التبرع، يوجد مسار خاص للتبرع، أو يأتي إلى فروع الجمعية المنتشرة في المنطقة الشرقية في محافظاتها وفي قراها ويتبرع من خلال مكاتبنا، أو حتى في الأسواق الكبيرة في المنطقة الشرقية يوجد أجهزة تبرع ذاتي بإمكان أي راغب في النسك يذهب إليها، وهي تعمل لمدة على مدار الساعة 24 ساعة ويستطيع أن يختار أضحيته ويدفع هناك مباشرة ويوكل الجمعية.
1: نعم، سؤالنا الأخير، كيف يمكن للمستمعين والمستمعات التبرع أو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والتواصل مع الجمعية خلال موسم الأضاحي؟
0: طبعا نحن نعمل على مدار الساعة، لدينا متجر إلكتروني يعمل على مدار الساعة، لدينا مكاتب تعمل في أيام العيد حوالي 18 ساعة، لدينا كذلك أجهزة تبرع ذكي تعمل لمدة 24 ساعة في فروعنا وفي المولات الكبيرة. فنحن لله الحمد قريبين جدا من المتبرعين والمستفيدين في نفس الوقت.
1: كل الشكر والتقدير لك المهندس إبراهيم بن محمد أبو عبات، شكرا لكم لوجودكم معنا، الرئيس التنفيذي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية.
0: شكرا لكم. شكرا لكم.
1: شكرا. مع السلامة.

0: الجوال على جدة اف ام.
1: اخي الحاج، ان الله رفيق يحب الرفق، احرص على الهدوء وعدم التزاحم، لان الحج تراحم لا تزاحم. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
2: اخي الحاج، تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة تفادياً لإصابتك بضربة الشمس. جدة اف ام تتمنى لكم حجاً مبروراً.
0: تجوال على جدة اف ام.
3: مستمعينا الكرام، ضمن الجهود التطوعية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، تشارك جمعية ابتسم لطب الأسنان التطوعي بمنطقة مكة المكرمة لأول مرة عبر 3 عيادات متنقلة تعمل على مدار الساعة في المشاعر المقدسة وساحات الحرم لتقديم الخدمات العلاجية والاستشارات الطبية للحجاج بمشاركة أكثر من 50 طبيب ومتطوع، في خطوة تعكس أهمية العمل الصحي التطوعي خلال موسم الحج. وللحديث أكثر عن خدمات جمعية ابتسم لطب الأسنان التطوعية خلال موسم حج هذا العام، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف استشاري علاج آلام الوجه ومشاكل مفصل الفك الصدغي وعضو مجلس الإدارة بجمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية الدكتور محمد بن حسن الحارثي. أهلا وسهلا بك دكتور محمد في برنامج تجوال، حياكم الله على إذاعة جدة اف ام.
4: الله يحييكم وأمسي عليكم بالخير وعلى مستمعي إذاعة جدة اف ام، حفظكم الله.
3: ما هي فكرة مشاركة جمعية ابتسم في موسم الحج لهذا العام، وما هي الخدمات التي تقدمها العيادات المتنقلة للحجاج؟
4: الحقيقة جمعية ابتسم، اسمحي لي في نص دقيقة أذكر بالرؤية والرسالة. جمعية ابتسم هي أول جمعية في مجال طب الفم والأسنان تعنى بتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لذوي الاحتياج. طبعا رؤيتها أنها تكون النموذج الملهم تمام في خدمات طب الأسنان التطوعية في بيئة جاذبة. الرسالة أنها أول جمعية في منطقة مكة تقدم خدمات طب الأسنان التطوعية لذوي الاحتياج بشراكات فاعلة وباحترافية. جمعية ابتسم لها مشاريع كثيرة وإنجازات كثيرة جدا في مجال العمل التطوعي في طب الأسنان، سواء خدمات علاجية سواء خدمات وقائية توعوية وتثقيفية. في الحج هذا العام هي تعتبر أول مشاركة للجمعية من خلال عيادات متنقلة في طبعا في المنطقة المركزية وفي المشاعر المقدسة، إضافة إلى عيادات ثابتة أصلا على مدار العام موجودة في عدة مجمعات في مكة المكرمة تقدم خدماتها العلاجية والتطوعية. وأيضا العيادات هذه اللي بتكون في فترة الحج ستكون تعنى بتقديم خدمات إسعافية، خدمات طارئة، وأيضا توعية وتثقيف لحجاج بيت الله الحرام في مواقع تواجدهم.
3: نعم، طيب كيف يتم تجهيز العيادات المتنقلة للعمل في المشاعر المقدسة وساحة الحرم على مدار الساعة؟
4: طبعا العيادة تعمل فعلا على مدار الساعة، سيكون طبعا في كل عيادة طبعا أطباء متطوعين وأيضا مساعدين معهم. هذا العمل على مدار الساعة بكل عيادة بشيفتات طبعا بين الأطباء، والخدمة تقدم جميع الخدمات كما ذكرت، تجهيز العيادة بالجهاز الأسنان، جهاز الأشعة، جهاز الكمبيوتر للتوثيق الرقمي، وكذلك جهاز التعقيم والأدوات اللازمة والوصفات الطبية. وتكون زي ما ذكرت أنه على مدار الساعة تستقبل الحجاج بالتنسيق مع مكاتب حملات الحج، يحال المريض، يتم فرز المرضى قبل دخول العيادة بحيث أنه نتأكد أنه هذه الحالات هي الحالات فقط الطارئة اللي تحتاج علاج ما يحتاج تدخل جراحي. بعد ذلك يتم تقديم الخدمة للحاج، ويعني الخدمة هذه زي ما ذكرنا إنها خدمة تطوعية مجانية، ويعني تفخر الجمعية بتقديمها، وبإذن الله تعالى تكون هذه التجربة الأولى في هذا العام. طبعا هي تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة وبشراكة مع التجمع الصحي في مكة المكرمة.
3: طيب بالنسبة للحالات الطبية التي تستقبلها العيادة، ما

0: أبرز هذه الحالات وكيف يتم التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل تخصصي بشكل أكبر؟
1: نعم، طبعا يعني في طب الأسنان عندنا الحالات الطارئة، مثلا يكون رقم واحد يكون الألم، قد يتألم المريض، يكون مثلا تسوس واصل عصب، يتم فتح العصب وعمل حشوة مؤقتة وإعطاء الدواء اللازم، هذه تعتبر هو العلاج الطارئ
0: في نفس اليوم ما شاء الله،
1: في نفس الجلسة. نعم، أحيانا يكون يعني مثلا أحد الأسنان مؤلم جدا وما يمكن علاجه إلا بالخلع البسيط، عادي يتم خلعه وإعطاء العلاج اللازم تحت التخدير الموضعي. طبعا أحيانا يكون مثلا مريض عنده حشوة قديمة أو حشوة مثلا سقطت أو شيء وصار التهاب، أحيانا يكون فيه التهاب في اللثة مؤلم جدا، يتم تنظيف مكان الالتهاب وإعطاء العلاج اللازم. هذه يعني أغلب الحالات تكون طارئة. لو كان في حالة تستدعي علاج أكثر يتم التنسيق لتحويلها إلى أقرب مستشفى.
0: نعم نعم. هل مثلا أيضا تعالجون مثلا يعني أصحاب يعني الأمراض المزمنة الذين يعانون مثلا من مشاكل صحية في الأسنان، يعني مثلا مريض سكر ويحتاج إلى مثلا خلع؟
1: طبعا طبعا، هذه بالنسبة في الحج كل الحجاج اللي يجون إلى العيادة ما يتم رفض أي حالة طالما أنه مشكلته في الأسنان. لما يكون الحالة يعني المريض طبعا قبل ما نبدأ أي علاج بيكون في تاريخ مرضي، أخذ التاريخ المرضي، معرفة إذا كان عنده مشاكل مزمنة. أحيانا يكون المريض مثلا لو كان تبع خدمة يعني حملات الحج اللي تجي يكون معاهم تقرير لكل مريض، وأحيانا يكون المريض أصلا عندهم في نسك وفي شيء تفاصيل حالته المرضية. لما نأخذ التاريخ المرضي يتضح أنه مريض قلب، مريض ضغط، مريض سكر، يتم التعامل طبعا في طب الأسنان في بروتوكولات طبية علمية أنه كيف التعامل مع هذه الحالة بشكل آمن، والأطباء يعني متمكنين ومدربين لهذه الحالات بكل بساطة.
0: الله يعطيكم العافية دكتور. طيب حدثنا عن الأدوار أو الدور الذي يقوم به الأطباء والمتطوعون المشاركون في هذه المبادرة الإنسانية خلال موسم الحج.
1: طبعا مثل ما ذكرنا أنه العيادات موجودة في عدة أماكن، الخدمة الأساسية الرئيسية المقدمة هي الخدمة العلاجية المجانية للأسنان كما ذكرنا. أيضا قد يكون هناك بعض المرضى اللي عندهم أسئلة، استشارات يعني طبية، تثقيف، توعية يحتاجها المرضى، ومعروف طبعا أنه في طب الأسنان الوقاية دائما في أي مرض، في طب الأسنان خصوصا تثقيف كيف العناية بالأسنان خلال فترة الحج، خلال المناسك كيف الشخص يتم تذكيرهم بالإجراءات اللازمة كتوعية وتثقيف أيضا، ويعني وأيضا التعليمات اللي تهم صحتهم مثلا أشياء غذائية، إيش يتجنب، إيش يسوي، إيش يفعل، يعني فيما يخص حالته تحديدا.
0: نعم. سؤالنا الأخير لك دكتور محمد، كيف تسهم هذه المبادرات الصحية التطوعية في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج؟
1: طبعا هذه الخدمة اللي تقدمها جمعية ابتسم هذا العام هي تأتي ضمن منظومة صحية متكاملة كما يعرف الجميع، التي تقدم من خلال جميع الجهات في منظومة رائعة وعقد ينتظم كل عام من الجهات المختلفة في الصحة وجميع الجهات وفي جميع المواقع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. فهذه طبعا تأكيد على أهمية الصحة، استدامة الصحة والفعالية اللي تكون يعني نضمن أنه كل حاج تأتي الخدمة حيث ما وجد، سواء في المكة، في المشاعر، حتى في المخيمات، في المناطق اللي فيها العيادات كعيادة متنقلة. من يعني مميزات وجود العيادة المتنقلة إنها تصل إلى أماكن تكون أحيانا بعيدة الوصول إليها من خلال سيارات مثلا إسعاف أو شيء، أحيانا في وسط الفنادق، أحيانا تكون في مكان قريب جدا للمسجد الحرام بحيث أنه سرعة الوصول. فهذه خدمة تأتي استكمال للمنظومة الصحية الكاملة وجزء منها بتناغم كامل مع كل الجهات كما ذكرت أنه تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة وبشراكة مع التجمع الصحي لمكة المكرمة تحت مظلة وزارة الصحة.
0: يعطيكم ألف عافية على هذه الجهود وإن شاء الله لكم وافر الأجر. الدكتور محمد بن حسن الحارثي، استشاري علاج آلام الوجه ومشاكل مفصل الفك الصدغي، عضو مجلس الإدارة بجمعية

0: ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية. يعطيكم ألف عافية دكتور.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا، مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.
0: مستمعينا الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. قوات الدفاع المدني بالحج تتابع مؤشرات الأداء الميداني للمشاعر المقدسة بغرفة القيادة والتحكم. سباهي يعزز جاهزية منشآت المشاعر المقدسة الصحية ب 122 زيارة تقييمية. مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة ينفذ فعالية توعوية ضمن برنامج تعزيز الصحة بالحج. انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1447 للهجرة. حافلات المدينة توفر خدمة النقل على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى عبر مساري القطار والمطار. القطاع الصناعي في مكة المكرمة رافد اقتصادي وخدمة متكاملة لضيوف الرحمن. أخيراً، مع الأرصاد، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، وتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. بهذا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج هاني المرواني. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعونا في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي. دكتور، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله أستاذ عبد العزيز.
0: بداية دكتور، نود أن نتعرف منكم على مشاركة كلية الطب في جامعة أم القرى في موسم الحج من كل عام، وما الذي يميز هذه المشاركة؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شاركت كلية الطب امتداد لعدد من المشاركات لمدة حوالي 15 سنة ماضية، وجزء أصيل من رسالتها التعليمية والمجتمعية ورسالة الجامعة أيضا. في هذه المشاركة تتكامل مجهودات منسوبية الكلية والجامعة مع المنظومة الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تشمل وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر والجهات المقدمة للخدمات الصحية الأخرى. ستتشارك جميعا في تقديم خدمات لخدمة ضيوف الرحمن. طبعا اللي يميز مشاركة كلية الطب جامعة أم القرى هو موقع الجغرافي الفريد للجامعة والكلية في مكة المكرمة بالقرب من المشاعر المقدسة. وطبعا المشاركة أو البرنامج بشكل عام ما هي مشاركة يعني تطوعية بحتة، ولكن هي مشاركة فيها طابع منهجي منظم، بحيث أنه في خطة معينة يلتزم بها الطلاب والمشاركون من بداية موسم الحج وحتى ختام البرنامج في منتصف شهر ذو الحجة.
0: دكتور، حدثنا عن برنامج الحج المنهجي وما هي أهدافه وأهميته للطلاب.
1: برنامج الحج هو يعني برنامج جزء من مقرر الحج والعمرة، اللي هو جزء من برنامج بكالوريوس في الطب والجراحة، بحيث أن البرنامج مستمر لمدة عام كامل. يبدأ خلال السنة الدراسية الطلاب يدرسوا الجزء النظري وما خص المقرر تجهيزهم لموسم الحج، وفي خلال موسم الحج الطلبة ينزلوا في مختلف المناطق داخل المشاعر وحتى في منطقة مكة المكرمة لتقديم وتطبيق ما تعلموه بالشكل النظري، فيطبقوه واقعيا على الحجاج وزوار بيت الله الحرام.
0: ما أبرز الجوانب التي يغطيها هذا المقرر؟
1: طيب، طبعا المقرر يغطي بشكل كبير الجزء الطبي والكلينيكي، فيجهز الطلاب للتعامل مع الحالات الشائعة في موسم الحج مثل الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، الجفاف، الأمراض التنفسية، الأمراض المعدية، فيجهز الطلاب بشكل مكثف للتعامل مع هذه الحالات داخل موسم الحج، وطبعا بالإضافة إلى أمراض المزمنة العامة والإصابات اللي متوقع أن الطلاب أو الحجاج ممكن أنهم تحصلهم خلال فترة الحج. وأيضا البرنامج ما يكتفي على المهارات الكلينيكية، لكن أيضا ينظر أو يركز أيضا بشكل كبير على المهارات الناعمة، مثل المهارات القيادية للطلبة، لأن الطلبة فعلا هم اللي يقودوا البرنامج، هم اللي ينسقوا الفرق داخل بينهم، مهارات التواصل والتعامل مع وأيضا التعامل مع الحجاج من مختلف الثقافات ومن مختلف اللغات، هذه كلها بيجهزهم بشكل مكثف وكامل لمعظم المهارات اللي حيحتاجوها مستقبلا يعني في خلال ممارستهم العمل كأطباء بإذن الله.
0: دكتور، كيف تسهم مشاركة طلبة كلية الطب في موسم الحج في صقل مهاراتهم السريرية والميدانية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي؟
1: ممتاز. طبعا زي ما ذكرت سابقا انه البرنامج عبارة عن جزئين، نظري وعملي. النظري بيدرس كل شيء بشكل عام، ويجي بعدين الجزء العملي والتطبيقي في فترة موسم الحج. ممكن الناس ينظروا لها انها ايام معدودة، لكن هو فعلا بيعرضهم بشكل مكثف لحالات زي ما تعرف الحج فيه أعداد كبيرة جدا من الحجاج متواجدين في مساحة ضيقة وفي أوقات محددة، فالطالب في خلال هذه المدة بسيطة يتعرض لعدد كبير من الحالات ما يجهزه بشكل يعني كبير جدا للتعامل مع هذه الحالات. يمكن هذا ممكن اللي يميز خريجي كلية الطب جامعة أم القرى أنهم مروا بتجربة يعني زي هذه مواحي متوفرة في أي مكان في العالم، خصوصاً أن الطلاب يعني بعد تجربة يعني فعلاً بيزيد عندهم الحماس والرغبة، فتلاقيه في السنة اللي بعدها يشارك مرة ثانية ومرة ثالثة. فهذه كلها بتبني مهارات وتبني خبرات عند الطلاب بحيث مع تخرجهم يكون عندهم فعلاً شيء مميز عن باقي خريجي كلية الطب.
0: يعني نقدر نفهم أنه الحج يوفر لهم حاجة احنا نسميها إدارة أزمة، قدرتهم على إدارة الأزمة، خصوصا أنه أنت اليوم لما تتكلم عن الحج أعداد كبيرة في موقع صغير في أيام معدودة، فبالتالي أنت قد تمر بما يعرف بإدارة الأزمة.

0: صحيح، هو فعلا هو النقطة هذه مهمة جدا، لأنه هي جزء من المهارات اللي بيتعلموها، اتخاذ القرار السريع في أوقات بسيطة، التعامل مع الحشود، حالات كثيرة في وقت واحد. طبعا هذه كلها مهارات مختلفة عن اللي يواجهوها في المستشفى. المستشفى بيجي المرضى بمواعيد محددة، بكثافة محددة، فهذه يعني بيئة مختلفة بتتعلم منها أشياء مختلفة.
1: ما أبرز الخدمات الصحية والتوعوية التي تقدمها الكلية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج؟
0: طيب يعني في الحقيقة البرنامج مر بسنوات كثيرة من التغييرات والتطويرات والتحسينات. البرنامج مو فقط اكتفى بأنه الطالب يقابل المرضى وانتهى الموضوع. البرنامج في عدد من المسارات، والطلبة يعني بيشجعوا أنه يشارك في أكثر من مسار في أكثر من سنة. ففي مسارات اللي هي التعامل لتقديم الخدمات الصحية، فالطلبة بيوزعوا داخل المشاعر أو حتى في مستشفيات سواء مشاعر وفي مدينة مكة. وفي مسارات أخرى، مسار التوعية، طلب بعض الطلبة يوجهوا إلى المخيمات أو إلى أماكن تواجد الحجاج لتقديم توعية ونصائح ومشورة حتى لتفادي يعني أن الحجاج يصابوا بأي مشاكل صحية. وطبعا الخدمات الوقائية والتعامل مع الأزمات، وغير طبعا مسارات البحث وغيرها. فالبرنامج يعني بيوفر فرص مختلفة في خلال الأيام هذه، بحيث أن الطالب يطور مهارات عديدة جدا في الفترة البسيطة.
1: عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في هذه الحلقة.
0: شكرا لك.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونها للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر. شكرا لكم.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع جاهزية منظومة البيئة والمياه خلال موسم الحج عبر خطط تشغيلية متكاملة وفق أعلى المعايير وتكامل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتشمل الرقابة الصحية والإصحاح البيئي وضمان جودة المياه والخدمات الزراعية بالمشاعر المقدسة.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
1: مرحبا بكم مستمعين إذاعة جدة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا حياة ملاوي، مستشار واختصاصي دولي في مجال المسؤولية المجتمعية. أحييكم من أرض اختارها الله قبلة للمسلمين، ومن موسم تتحرك فيه الأجساد وتسكن فيه القلوب، حيث لا تكون الرحلة خطوات تقطع بل معان تعاش وتروى.

في الحج مو كل الجهود تكون واضحة. في أعمال تمر أمامنا نحسبها بسيطة، لكن لو غابت نحس بالفرق فورا. عنوان حلقتنا اليوم: تفصيلة صغيرة تصنع طمأنينة.

0: تأملوا معي، في أحد المسارات بعد مرور موجة كبيرة من الحجاج، المكان كان مزدحم قبل دقائق، الآن هذه نسبياً، لكن في حركة مستمرة. عام النظافة، يمشي بهدوء، يجمع، يرتب، ينظف المكان، ما في أحد يوقف عنده ولا أحد بيلتفت له كثير، لكن النتيجة واضحة، طريق نظيف، ممر آمن، بيئة مريحة. في علم صحة البيئة، النظافة مو جانب جمالي فقط، هي عامل أساسي في منع العدوى وتقليل المخاطر وحماية صحة الإنسان. يعني هذا الجهد البسيط هو خط دفاع ما نشوفه لكن نعيش أثره. في مشهد ثاني، في نقطة توزيع ماء، متطوع واقف يمد يده بكل هدوء، ما ينادي ولا يلفت الانتباه، بس يعطي، تمر عليه مئات الأيدي، هو بنفس الإيقاع وفي الحر وفي الزحام. سكوب ماء هو مجرد حاجة، وهو لحظة استعادة. تأمل مشهد ثالث، في أحد التقاطعات داخل المشاعر، حاج وقف، واضح عليه التردد، بيطالع في اللوحات، يحاول يفهم الاتجاه. مو كل الإرشاد يكون بالكلام، اللوحات، الرموز، الألوان كلها مصممة عشان تفهم بدون شرح. في علم التصميم الإرشادي، في مبدأ يقول المعلومات الجيدة هي التي تفهم بسرعة تحت الضغط، وفي الحج الضغط موجود، عشان كذا كل تفصيلة محسوبة. في تأملات نبدأ نلاحظ إنه الراحة مو دائما نتيجة شيء كبير، أحيانا تجي من طريق نظيف، من معلومة واضحة، من كوب ماء في الوقت المناسب. في الحج ممكن ما تتذكر مين اللي نظف المكان ولا مين وزع الماء، لكن تحس إنه كل شيء مهيأ، وهذا الإحساس هو الطمأنينة. تأمل المشهد الرابع، عامل واقف في زاوية يشير بيده يوجه الحجاج، ما يتكلم كثير بس يختصر الطريق ويمنع التشتت. في بيئة فيها ملايين البشر، أبسط إشارة ممكن تمنع ارتباك أو تأخير أو حتى خطر. لو تأملنا رح نلقى أن هذه التفاصيل تشتغل مع بعض كأنها منظومة صامتة، كل جزء فيها يكمل الثاني. وفي الختام، لو نظرنا للصورة الكاملة رح نكتشف أنه ما تقدم المملكة العربية السعودية ما يقتصر على المشاريع الكبرى، بل يمتد إلى أدق التفاصيل، من النظافة إلى التوزيع إلى الإرشاد، منظومة متكاملة تعمل بصمت لكنها تصنع فرق يشعر به كل حاجة. فشكراً لوطن أدرك أن راحة الإنسان تبدأ من التفاصيل الصغيرة، وشكراً لكل يد عملت في موقعها وساهمت في صناعة هذا المشهد المتكامل. في تأملات نكتشف أن بعض الأعمال صغيرة في حجمها لكن كبيرة في أثرها، لكن إذا كانت التفاصيل الصغيرة تصنع الطمأنينة، فكيف يدار هذا العدد الهائل من البشر بهذا الهدوء وهذا الاتزان؟ في الحلقة القادمة نقترب من مشهد مختلف بعنوان تنظيم يصنع السكينة، وكيف يتحول الهدوء إلى إنجاز. وألتقيكم، أنا حياة ملاوي والمخرج أسامة باريان، في حلقة جديدة من برنامج تأملات.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.

0: قصص من الحرمين مع حسين فلاتة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا

بكم في برنامجكم قصص من الحرمين، أحييكم في هذه القصة، قصة حاتم الأصم. جلس مع أصحابه يتذاكرون ويتكلمون، تذاكروا أمر الحج والقربة إلى الله. اشتاق

0: أقسم بالله أنه سيحفظ عليه أهله كما حفظ نداء الله. سار حاتم في قافلة إلى مكة المكرمة. وجع رئيس هذه القافلة، أصابه وجع، فنادوا على حاتم الأصم أن يعالج رئيس القافلة. عالجه حاتم فأمر له بمركب ومال ومأكل ومشرب. دعا حاتم ربه أنه كما أكرمه أن يكرم أهله، واستمر في رحلته مستيقنا أن الله لن يضيعه ولن يضيع أهله. اشتد جوع الصغار، نظرت أختهم إليهم، رفعت طرفها إلى السماء قائلة: إلهي وسيدي ومولاي، عودت القوم بفضلك وأنت لا تضيعهم، فلا تخيبهم ولا تخجلني معهم. إذ هم على تلك الحالة طرق الباب، إذ به أمير البلاد، قال: هل لنا من سقاء شراب؟ سقوه ماء زلالا. قال: ما أطيب هذا الماء، من بيت من؟ قالوا: بيت حاتم الأصم. قال: أين هو؟ قالوا: ذهب إلى بيت الله ليحج وليتقرب إلى الله. أمر لهم بمال وأغدق عليهم في ذلك. بكت الفتاة، قالوا: لماذا تبكين هذا البكاء؟ إنما يجب أن تفرحي، فإن الله قد وسع علينا. قالت: يا أماه، نظر إلينا مخلوق نظرة واحدة فأغنانا بعد فقرنا، فالكريم الخالق إذا نظر إلينا لا يكلنا إلى أحد طرفة عين. اللهم انظر إلى أبينا ودبره بأحسن تدبير. هذا ما كان من أمر حاتم وعائلته الكريمة التي استوفت أن تستيقن بأمر الله عز وجل، فأكرمهم الله.
1: قصص من الحرمين على جدة اف ام. ضيوف الرحمن: الالتزام بأنظمة الحج واتباع الإرشادات والتعليمات خلال تأدية المناسك يحقق حكم الحج العظيمة ومقاصده السامية في تعليم النفس وتدريبها وتعويدها على التخلق بخلق الصبر للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
2: جدة اف ام على هواك.
1: عيش الحرم.
3: ياقوتة من ياقوت الجنة، ولو لم يطمس الله تعالى نوره لأضاء ما بين المشرق والمغرب. حجر مربع الشكل، طوله نصف متر، لونه بين البياض والسواد والصفرة، ومغطى بواجهة زجاجية عليها غطاء من النحاس من الخارج وأرضية رخامية، وهو حجر رخو من نوع حجر الماء. إنه مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، قام عليه عند بناء الكعبة، كان يرتفع به كلما ارتفع في البناء حتى غاصت قدماه الشريفتين، ومن كثرة مس الأيدي له اختفت تفاصيل الأصابع وبقي الظاهر من أثر القدمين. كان المقام ملاصقاً للكعبة حتى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الفتح أخر عن موضعه إلى مكانه الحالي بعد نزول الآية، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وحتى لا يعيق المصلون خلفه الطائفين. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب أصابه سيل شديد وأعيد إلى مكانه بحضور الصحابة، وهو موقعه الحالي إلى هذه الساعة. وطوق المقام بالذهب عام 161 من الهجرة، وتوالى الخلفاء والسدنة على صيانته وترميمه، ومن هنا جاءت فكرة حمايته، فجعلت له قبتان إحداهما خشبية والأخرى حديدية، ثم بنيت له مقصورة تنتهي مؤخرتها بمظلة. وفي العهد السعودي صمم للمقام هيكل مصنوع من نحاس ذي جودة عالية، كما تم تركيب شبك داخلي مطلي بالذهب، وتم استبدال كساء القاعدة الخرسانية للمقام التي كانت مصنعة من الجرانيت الأسود، ورخام بقاعدة أخرى مصنعة من الرخام الأبيض الصافي والمحلى بالجرانيت الأخضر ليماثل في الشكل رخام الحجر، وشكل الغطاء البلوري مثل القبة نصف الكرة.
1: عيش الحرم على جدة اف ام.

0: لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.
1: أخي الحاج، إن الله رفيق يحب الرفق، احرص على الهدوء وعدم التزاحم، لأن الحج تراحم لا تزاحم. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
0: حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها. عيش الحرم.
2: كانت الكعبة المشرفة تتعرض للسيول، وفي كل مرة تتضرر أجزاء منها، حتى بني لها عماد من الحجر كما هو العادة قديماً لتقوية جدرانها وحمايتها من السيول. الشاذروان هو الوزرة المحيطة بأسفل جدار الكعبة المشرفة من جهاته الأربعة، وهو مكون من 68 حجرة، وفيه حلقات يربط بها ثوب الكعبة المشرفة. وكان الشاذروان قديماً قريباً من الأرض، ويطوف عليه العوام حتى بني بشكله المنحني الحالي والمرتفع ليمنع طواف الناس عليه. عند الملتزم ينخفض ارتفاع الشاذروان حتى لا يمنع المسلمين من التزام باب الكعبة، وكذلك في حجر إسماعيل لا يتجاوز ارتفاعه سنتيمترات. أعيد بناء الشاذروان قديماً 5 مرات، وفي العهد السعودي تم تجديده 2 مرات، آخرها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقد جدد الشاذروان برخام جديد يحاكي ألوان ونوعية الرخام القديم، 8 أحجار من أندر قطع المرمر على مستوى العالم تمت المحافظة عليها عند تجديد الشاذروان، وتتميز بلونها البني المائل للصفرة. أهداها الخليفة جعفر المنصور للكعبة المشرفة.
0: عيش الحرم على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتين الماضيتين بدأنا مع إبراهيم عليه السلام من لحظة البحث عن الحقيقة، ثم رأيناه وهو يجهر بالتوحيد ويقف في وجه الشرك ويخاطب أباه وقومه بوضوح ورحمة، حتى كشف عجز الأصنام وفضح زيف ما كان قومه يعبدون. لكن الباطل أيها الأحبة حين يعجز عن الرد على الحجة لا يسكت دائما، بل كثيرا ما يتحول من الجدل إلى الانتقام، ومن الخصومة بالفكرة إلى البطش بالقوة. وهكذا وصلت دعوة إبراهيم عليه السلام إلى مرحلة أشد، لا تختبر فيها الكلمات وحدها، بل يختبر فيها القلب كله.

لقد شعر القوم أن إبراهيم لم يعد مجرد صوت مختلف، بل صار هدماً حقيقياً لأساس عالمهم. كان يزلزل ما ورثوه، ويفضح ما عظموه، ويسقط من قلوبهم الهيبة التي أحاطوا بها أصنامهم، ولذلك لم يعودوا يريدون منه جواباً، بل أرادوا أن يصنعوا منه عبرة. وهنا يبدأ واحد من أعظم مشاهد اليقين في سيرة إبراهيم عليه السلام، مشهد النار. إن النار في حس الناس نهاية، إذا ذكرت ذكر معها الخوف، وإذا اشتعلت اشتعلت في النفوس معها رهبة الفناء. هي في ظاهرها قوة لا ترحم، وعنصر يأكل ما يلقى فيه، ويترك في القلوب قبل الأجساد أثر الرعب. ولهذا كان اختيار النار عقوبة لإبراهيم ليس مجرد أذى، بل كان إعلاناً يريد به القوم أن يقولوا: سنصنع نهاية هذا الرجل أمام الجميع.

اجتمعوا وأوقدوا وأججوا ورفعوا اللهب حتى صار مشهدا مهولا، ليس نارا صغيرة عابرة، بل كانت نارا أرادوا لها أن تكون انتقاما جماعيا ومشهدا يخيف كل من يفكر أن يسلك طريق إبراهيم. كانوا يريدون أن يحرقوا الجسد، وأن يحرقوا معه الفكرة، وأن يدفنوا في اللهب صوت التوحيد، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن الفكرة التي تولد من اليقين لا تحرقها النار، وأن القلب إذا امتلأ بالله صار أثبت من أن تهزه ألسنة اللهب. في هذه اللحظات العصيبة لا يبرز فقط موقف القوم، بل يبرز معدن إبراهيم. فكثيرون قد يتكلمون عن الحق ما داموا في أمان، وقد يبدون ثباتا ما دام الثمن بعيدا، لكن الصدق الكامل يظهر حين يقترب الأذى، ويصبح الثبات مكلفا، ويجد الإنسان نفسه بين أمرين: أن يتراجع لينجو، أو يثبت ولو دخل النار. وهنا كانت عظمة إبراهيم عليه السلام.

لم تنقل لنا سيرته في هذا الموضع صخبا ولا اضطرابا ولا تراجعا، بل تنقل إلينا يقينا عجيبا، كأن القلب قد تجاوز الأسباب كلها واستقر في ركن لا تصل إليه النار. لقد علم أن الذي دعاه إلى التوحيد هو الله، وأن الذي أمره بالثبات هو الله، وأن الذي بيده النجاة والهلاك هو الله. فلم يعد للمخلوق في قلبه ذلك المقام الذي يخيفه من أجل أن يترك الحق. هنا نفهم معنى التوكل الحقيقي، فالتوكل ليس كلمة تقال حين تكون الأمور هادئة، ولا شعارا يرفعه الإنسان ما دام الطريق سهلا، بل هو اعتماد القلب على الله حين تتهاوى الأسباب في عين الإنسان، وحين لا يعود في الظاهر ما يتعلق به إلا الله. إبراهيم عليه السلام لم يكن أمامه في تلك اللحظة جيش ينقذه، ولا قوم يحمونه، ولا باب بشري للفرار. كل الأبواب في الظاهر كانت موصدة، وكل مشاهد الخطر كانت مكتملة، وكل أسباب النجاة المألوفة كانت منقطعة. في مثل هذه اللحظات يعرف العبد على من كان يعتمد حقا. هناك فرق كبير بين من يقول أنا متوكل على الله لأن عنده مع الله شيئا ومع الأسباب أشياء كثيرة، وبين من لا يبقى له إلا الله ثم يثبت قلبه ولا ينهار. هنا يظهر صدق المعرفة، وهنا يظهر أثر اليقين. ولأن النار كانت عظيمة لم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم فيها مباشرة، فاحتالوا لذلك وأعدوا ما يعينهم على إلقائه في قلب اللهب، وكل ذلك يكشف كم كان حقدهم شديدا، وكم كان خوفهم من دعوته عميقا. إن الباطل حين يشعر أن الحق يقترب من إسقاطه يصير أكثر توحشا، لأنه يقاتل من أجل بقائه. لكن مشهد القوة الحقيقي لم يكن عند القوم رغم كثرتهم ولهبهم وجماعتهم، بل كان عند رجل واحد موثق الجسد مطلق الروح ثابت القلب، يعرف من هو ربه. ما أعظم الفرق بين من يملك النار ولا يملك الطمأنينة، ومن يدخل النار وقلبه مطمئن بالله. ثم جاءت اللحظة التي خلدها القرآن، إنها لحظة الأمر الإلهي الذي لا يقف أمامه شيء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما أوسع هذه الكلمات وما أعمقها، إنها لا تصف فقط نجاة نبي، بل تكشف حقيقة هذا الكون كله. النار لا تحرق بذاتها استقلالا، ولا الأسباب تعمل وحدها، ولا الأشياء تملك أثرها بعيدا عن مشيئة الله، فالكون كله عبد لله، والأمر كله له، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

كانت النار ناراً لكن أمر الله فوقها، وكانت أسباب الإحراق قائمة لكن مشيئة الله غالبة، وكان القوم يريدون الهلاك لكن الله أراد النجاة. وهنا

يتعلم القلب المؤمن أن يوقن بأن وراء ظاهر الأشياء ربًا، إذا قال للشيء كن كان، وإذا أراد حفظ عبد حفظه من حيث لا يتخيل الناس. ليس المعنى هنا أن المؤمن لا يصيبه بلاء، أو أن طريق الحق مفروش بالسلامة دائماً، بل المعنى الأعمق أن الله لا يخذل أولياءه، وأنه سبحانه يدبر لهم من رحمته ما لا يدركه الناس، وأن العاقبة ليست في يد الخصوم مهما علت أصواتهم، ولا في يد الأسباب مهما اشتدت، بل في يد الله وحده. خرج إبراهيم من النار لا مهزوما بل مرفوع المقام، خرج منها آية في الثبات، وشاهدا على أن من صدق مع الله رأى من معيته ما يبدد أعتى المخاوف. أما القوم فقد أرادوا أن يصنعوا منه نهاية، فإذا بالله يجعل من المحنة بداية جديدة في طريقه. هذه سنة تتكرر في حياة الصادقين، كم من محنة ظنها الناس كسرا فإذا بها رفعة، وكم من ضيق بدا في أوله باب اختناق فإذا به في آخره باب فتح، وكم من نار أوقدها الناس حول عبد من عباد الله فأحاطه الله منها بلطفه، ثم خرج منها أقوى قلبا وأوضح طريقا وأشد صلة بربه. أيها المستمعون الكرام، نحن حين نسمع قصة النار قد نظن أنها بعيدة عن حياتنا لأنها معجزة خاصة بنبي كريم، لكن المعنى الإيماني فيها قريب منا كل القرب، فكان في حياتنا من نيران لا ترى بالعين، نار الخوف، نار التهديد، نار القلق على المستقبل، نار خسارة الناس، نار الضغوط التي تحاصر القلب حتى تكاد تحرق الطمأنينة. قد لا يلقى الإنسان في نار من لهب، لكنه قد يلقى في نار امتحان أو مرض أو وحشة أو ظلم أو خسارة أو ظرف يشعر معه أن الأبواب كلها قد أغلقت. وهنا يأتي درس إبراهيم عليه السلام، أن الله لا يغيب، أن الله لا يغيب عن عبده في أشد اللحظات، وأن من عرف ربه قبل البلاء عرف كيف يلجأ إليه في البلاء، وأن القلب إذا صح توكله جاءه من السكينة ما لا تعطيه كل الأسباب. إن أعظم ما في هذه القصة ليس فقط أن النار لم تحرق، بل أن قلب إبراهيم قبل ذلك لم ينكسر. فالنجاة الحقيقية تبدأ من الداخل، أن يبقى القلب ثابتاً، وأن تبقى الروح متعلقة بالله، وأن لا ينهزم الإنسان من داخله ولو أحاطت به المخاوف من كل جانب. وهذا معنى نحتاجه كثيرا، فبعض الناس لا تحرقهم الأحداث بقدر ما يحرقهم الهلع منها، ولا تكسرهم المصائب بقدر ما يكسرهم سوء الظن بالله والشعور بأنهم تركوا وحدهم. أما المؤمن إذا امتلأ قلبه بمعرفة الله فإنه يمر بالمحنة وقلبه متعلق بمن بيده الفرج، فلا يسقط سقوط اليائسين. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة ننتقل إلى مرحلة جديدة من سيرة الخليل عليه

عليه السلام. بعد النجاة من النار تبدأ رحلة أخرى، رحلة الهجرة وترك الأرض ومفارقة المألوف والمطي إلى الله بقلب لا يطلب إلا رضاه. إلى أن نلقاكم في الحلقة الرابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حج أخضر.
1: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
0: حج أخضر.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير. إخراج فيصل الغامدي.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا فيكم في لقاء يتجدد عن طهر البدايات. سنتحدث اليوم عن دروس تربوية عظيمة جميلة في الحج. الحج هذا الشوق إلى الله، هذا المكان الذي يثب فيه الناس إلى الله وينفصلون عن الواقع، هو مكان ممتلئ بالدروس التربوية، هو مكان ممتلئ بالقيم العظيمة، هو مكان ممتلئ بكل الطاقات الروحانية التي أشار إليها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. في لبس الإحرام هو درس عن التجرد، كيف أنك تتجرد من كل ملابسك الثمينة الغالية المشهورة حتى تنفصل في إحرام مع كل المسلمين الأغنياء والفقراء من كل أصقاع الدنيا. فأنت تتجرد من ملابسك ومن عطورك وساعات وذهب وكل هذه الأشياء حتى تثب إلى الله. في الطواف أيضا هناك درس في الثبات، عندما تطوف في بيت الله، عندما تطوف حول الكعبة المشرفة، عندما يتدافع الناس، عندما تحاول أن ترمل، والرمل هو ما بين المشي السريع وأقل من الجري وكما كان يفعل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ويتدافع الناس وازدحام الناس وأنت تضع يديك إلى صدرك حتى لا تزاحم الناس. هذا درس في الثبات، كيف أنك تثبت رغم أن الناس تتدافع أو قد تسمع بعض الكلمات من بعض الأشخاص نظيرا للضغط الذي يحدث في داخل الطواف، ولكنك كمؤمن عابد قانت أتيت إلى الله في هذا النسك العظيم فأنت تحتفظ. هنا درس عظيم عن الثبات. أيضا في السعي، السعي كما صنعت السيدة هاجر عليها السلام عندما سعت بين الصفا والمروة تبحث عن ماء لإسماعيل عليه السلام، هذا الدرس العظيم وهذه المسافة الطويلة جدا من المشي والازدحام أيضا تعلمنا كيف أنه إحنا نصبر، كيف أنه إحنا نثبت، كيف أنه إحنا نكمل هذا النسك العظيم. في الوقوف في عرفة درس عظيم

0: إلى الرجوع إلى الله. عندما تنظر في يوم عرفة، عندما يتجلى رب العزة والجلال في هذا اليوم العظيم، الناس جميعهم في صعيد واحد بلبس واحد يدعون إلى الله، ملايين البشر. لا تستطيع أمة من الأمم ولا دولة من الدول أن تصنع مثل هذا، ولكن الله كرمنا وشرفنا بهذا. في عرفة يجتمع الجميع ويدعون الله بلغات كثيرة وألسن ولهجات متعددة، يدعون رب واحد جل جلاله. عرفة يشبه كثيرا يوم المحشر، يشبه كثيرا يوم القيامة. فلذا كثير من السلف الصالح كانوا يرون أنه يتشابه مع يوم القيامة، كما قال الإمام الحسن البصري. فهو يقول الإمام الغزالي: الحج هو تمام الإسلام، إنك أنت تصنع هذا الأمر بشكل عظيم جدا. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أحرم بالحج تغير لونه، تغير لونه. فما بالك أنت لمن تقف في يوم عرفة وتسأل الله، وتسأل الله أن يغفر لك ويتجاوز. هذا موقف عظيم، إضافة إلى أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه يباهي الملائكة، يباهي الملائكة: انظروا أشهدكم أني قد غفرت لهم. لا إله إلا الله. إنه إحساس عظيم، إنه خير عميم يعم على الناس. في رمي الجمار أيضا درس على المقاومة مع الشيطان، كما صنع أبونا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. في التلبية: لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية، هذا النداء، هذا درس في الإنقياد. نعم نلبي لك يا الله، نعم أتينا. لب ولب الشيء هو قلبه، عندما تلبي فأنت تبحث مع الله، مع ما يريد، أنت مع الله، أنت تلبي إليه، أنت كما تقولون لبى إلى الشيء، أي اقترب منه وناداه وأتى إليه وطاوعه، وكل هذه الكلمات الجميلة. في مشاعر التعب والازدحام هنا درس عظيم عن الصبر، هنا درس عظيم. هذه المشقة التي تنطلق فيها من بلدك وتمر عليه كل هذه الصعاب الخطيرة حتى تصل إلى الحج، فهنا درس عظيم يعلمنا كيف إنه الحج يكون بهذا الجهد الكبير، وكيف أن الناس تصبر وتتحمل حتى تنال الأجر. في إراقة الدم، إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا وقام بإراقة الأضحية، فهذه فيها خير عظيم، وهي من أجمل القربات إلى الله. في العودة بعد الحج هناك دروس عظيمة يستكملها الإنسان. في وحدة الناس في المناسك، الناس التي تأتي وتتقابل مع بعضها وهم لا يعرفون بعضهم، أغراب أصلا هؤلاء، عندما يتحدثون عن أمور دينية وعن أمور روحانية وربانية، هذه بها خير عظيم. الحج رحلة كاملة عظيمة جميلة من دروس الحياة، تتعلم فيها الكثير، لأنها تغرس بك الكثير من الأشياء الجمالية التي تساعدك على التغيير، والتي تقربك من الله، والتي تفرض عليك أنك تكون بطريقة مختلفة عن قبل. فالحج لديه كثير من الدروس التربوية العظيمة التي لابد عندما يحج الإنسان أن لا يكون هدفه إنهاء الحج، بل هدفه أن ينجز إنجاز عظيم، بل هدفه أن يتقرب إلى الله، بل هدفه أن يتغير ليصبح شخصا آخر. فالحج نقطة تحول.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، حيث نسلط الضوء على لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة، والتي تعد أحد الأذرع المجتمعية الفاعلة التي تسعى إلى تعزيز العمل الإنساني والخيري عبر مبادرات نوعية تخدم المجتمع وتحقق التنمية المستدامة. ومن منطلق شرف المكان وقدسية الرسالة، تولي اللجنة خدمة ضيوف الرحمن اهتماماً بالغ، إدراكاً لأهمية هذا الواجب الديني والوطني والإنساني. وتعمل اللجنة من خلال برامجها ومبادرتها المتخصصة على تنظيم وتفعيل العمل التطوعي لخدمة الحجاج والمعتمرين، وتمكين المتطوعين وتدريبهم لتقديم أرقى صور العطاء بما يعكس صورة مشرفة عن أهل مكة ومجتمعها، ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة العمل التطوعي ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ولمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أيمن بانا، خبير في القطاع غير الربحي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة. أستاذ أيمن، في البداية نود أن تحدثنا عن دور لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع في غرفة مكة، وما هي رؤيتكم في خدمة ضيوف الرحمن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة هي أحد الأذرع التنفيذية لغرفة مكة المكرمة، مرتبطة ارتباط وثيق بالخطة الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية لغرفة مكة المكرمة في تحقيق تنمية المجتمع وتحقيق التنسيق والتعاون بين كافة الجهات، وخصوصاً تفعيل أدوار القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع المكي وخدمة ضيوف الرحمن أيضاً، لأنه إحنا بنقع في نطاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذه أبرز أهداف.

0: أهدافها هي تنمية المجتمع المكي وتوعية المجتمع المكي والجهات بالقطاع الخاص بأهمية تفعيل أدوارهم في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المجتمعية، وأيضا إبراز الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية في مكة وتفعيل أدوارها أكثر من خلال تبني الفرص والمبادرات في القطاعين الحكومي وغير ذلك.
1: كيف تسهم اللجنة في تعزيز ثقافة التطوع بين الشباب المكي لخدمة الحجاج والمعتمرين؟
0: حقيقة من أدوار لجنة المسؤولية الاجتماعية طرح المبادرات التي تعني بخدمة ضيوف الرحمن وشراكات وتكامل الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من جميع القطاعات المختلفة الثلاثة، الخاص والحكومي وغير الربحي، وبالتالي إذا نتجت شراكات تنتج عنها مبادرات بتحقق التكامل، أيضا بتستفيد جدا الجهات اللي لها خدمات مباشرة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تفعيل هذه الشراكات، ويحدث إلقاء للضوء على هذه الخدمة من خلال المنتديات اللي قيمها اللجنة في غرفة مكة، وآخر منتدى كان منتدى عطاء مكة أول أمس أقيم في غرفة مكة، وكان يشمل الجهات هذه الثلاثة مجتمعة، وكان هناك طرح لعدد كبير جدا من المبادرات في خدمة ضيوف الرحمن، وكان هناك حضورا من الشباب والأفراد من المجتمع ينشر فكرة التوعية بأهداف المسؤولية الاجتماعية والتطوع في خدمة ضيوف الرحمن والمجتمع.
1: لو تحدثنا عن أبرز المبادرات التي أطلقتها اللجنة مؤخراً لخدمة ضيوف الرحمن.
0: هو حقيقة إحنا مبادراتنا في خدمة ضيوف الرحمن منها هو مباشر ومنها ما هو تأهيلي لمن يقوم بتقديم الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن. كان عندنا مبادرة في أبريل، دورة تدريبية خاصة بتأهيل أخصائي المسؤولية الاجتماعية، وهي كانت دورة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أقيمت على مدار 3 أيام تم التركيز فيها على تأهيل أخصائي المسؤولية الاجتماعية في شركات القطاع الخاص، وكيف يقدر يحدث نوع من التكامل في بعض المبادرات الخاصة بالقطاعات المتعددة حسب نطاق وتخصص كل قطاع. قطاع يشمل خدمة ضيوف الرحمن قطاع عريض جدا، وكنا إحنا بنأهل الناس اللي يمسكوا هذه على أساس أنهم يؤسسوا المبادرات بطريقة سليمة، وكيف أنهم يحدثوا نوع من التكامل مع الجهات الأخرى. أيضا كانت هناك مبادرة منتدى عطاء مكة كما ذكرت سابقا، وهذه شارك فيها عدد كبير جدا من الجهات الحكومية وغير الربحية والخاصة، وكان لها نتائج ملموسة. بإمكانكم متابعة حسابات غرفة مكة المكرمة في نشرها للأصداء والتوجهات اللي حدثت في هذا المنتدى.
1: كيف يتم التنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمعية لتفعيل هذه المبادرات على أرض الواقع؟
0: هو في البداية قبل التنسيق، هو دور اللجنة تنسيقي بحت بشكل مركز. قبل التنسيق مع الجهات يجب أولا يكون هناك تصميم واضح للمبادرات حتى يتم اقتراح أو وضع أدوار الجهات الشريكة أين تكون حسب نوع المبادرة وحسب تصميم المبادرة وإيش احتياجات المبادرة ونقاط التكامل اللي ممكن تحدث بين الجهات. ففي البداية يكون هناك تصميم واضح للمبادرات، ثم بعدها يتم خلال التصميم يكون اقتراح للجهات الشريكة، ثم نبدأ العمل الفعلي بالتواصل عن طريق غرفة مكة مع الجهات اللي ممكن إنها تفيد في هذا التوجه، ويتم تسميتها وتحديدها وإرسال الرسائل والمخاطبات لها، ويتم النقاش معهم في هذه الأمور حتى نصل إلى صيغة معينة واتفاق معين ينتج منه عمل وتنفيذ في الميدان.
1: بالنسبة للتحديات التي تواجهكم في إدارة وتنظيم العمل التطوعي الموسمي خلال الحج والعمرة، لو تكلمنا عن هذه التحديات.
0: هو الحقيقة التحديات يتم حلها بشكل مباشر، لكن طبعا إحنا الحمد لله رب العالمين وصلنا لمرحلة أن إحنا تخطينا 1,000,000 متطوع
1: ما شاء الله،
0: وفي هناك برامج مو نحن في غرفة، إحنا في المملكة تخطينا 1,000,000 متطوع في منصة العمل التطوعي، وبالتالي البرامج التي تم تقديمها والورش والمبادرات التي تم تقديمها هي عدد كبير جدا من أفراد المجتمع على فهم أهمية دورهم في تفعيل التطوع أيضا تجاه مجتمعهم لتحقيق التنمية المجتمعية. فبالتالي التحديات قد تكون إحنا محتاجين مزيد من التأهيل للمتدربين للمتطوعين، مزيد من إحداث شراكات مع جهات تحدث هذا الفرق في التأهيل الخاص بالمتطوعين، وبالتالي ينصب الاهتمام على المتطوعين بشكل أكثر. لكن الإمكانات المتاحة الآن ووجود مركز لخدمة الحرمين اللي بيتم إنشاؤه الآن في مكة المكرمة، ووجود غرفة عمليات في المشاعر المقدسة خاصة بالمتطوعين والتنسيقات الخاصة بالدولة والمركز الوطني تنمية القطاع غير الربحي ووزارة الموارد البشرية والجهات العاملة في الحج، حقيقة يعني بدأ التغلب على التحديات بشكل مرة كبير.
1: ذكرت دور مهم للمتطوعين والمتطوعات، يعني ماذا عن البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل المتطوعين والمتطوعات، وما هي المهارات التي يتم

0: التركيز عليها وكيف يتم اختيار المتطوعين؟ يعني مثلا هل هناك معايير خاصة للتطوع من أجل خدمة الحجاج؟
1: صحيح، احنا خلينا نتحدث بشكل علمي انه هناك ثلاثة انواع من المهارات اللي تطيع المتطوعين انهم يقدموها. هناك فرص ومهارات عامة، وفي هناك أيضا مستوى من المهارات هو مستوى مهاري متخصص، إضافة إلى التطوع الاحترافي وهو قمة الهرم. طبعا القاعدة العريضة هي المنصبة على فكرة التطوع في المهارات العامة اللي هي زي التوزيعات، التنظيمات، الأمور اللي هي اللي تحتاج حشود كثيرة جدا من المتطوعين. فهذه هي المهارة التي يستطيع أي إنسان هو يقدمها، ولكن بمزيد من التنظيم بين المتطوعين وبين المشرفين. فكرة التأهيل والتدريب هو في البداية يجب أن يحدث مقابلات لكل الجهات مع المتطوعين الذين يتقدمون لهذه الفرص لاختيار الأنسب منهم. قد يكون بعضهم عنده حالة خاصة يحتاج أن يتعامل معاملة خاصة، وبالتالي يتم توزيع المهام عليه حسب حالته وحسب وضعه الاجتماعي. ممكن بعضهم يكون حالتهم الصحية أيضا كمان تكون مختلفة ومتفاوتة، فبالتالي أنا أعطيه مهمة تتناسب مع حالته الصحية أيضا، لأنه أمن وسلامة المتطوع من المهام الكبيرة جدا المهمة في تأسيس العمل التطوعي. وبالتالي بالنسبة لضيوف الرحمن حسب الفرصة التطوعية، إذا كانت الفرصة خاصة مثلا باستقبال ضيوف الرحمن، فأنا يجب أن أنا أعطيهم دورات تأهيلية أو لقاءات تعريفية في فكرة كيف يتعامل المتطوع مع ضيف الرحمن، أخلاقيات التعامل مع ضيف الرحمن. يجب أن أنا أغذيهم بفكرة القيم الروحية وفائدة وجودهم، وكيف أنهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن عكس الصورة الذهنية الإيجابية للمجتمع في المملكة العربية السعودية تجاه ضيوف الرحمن الذين يأتون إلينا وفودا من دول العالم. على هذا المنوال طبعا تبدأ الدورات التدريبية تتخصص حسب المبادرات وحسب المهام المطلوبة من المتطوعين في شتى المجالات طبعا.
0: ما هي خطط اللجنة المستقبلية لتوسيع أثرها في خدمة ضيوف بيت الله الحرام؟ وما هي الكلمة التي توجهها لأبناء وبنات مكة وللشباب السعودي حول فضل خدمة ضيوف الرحمن وفرص التطوع المتاحة؟
1: هو حقيقة لجنة المسؤولية الاجتماعية الآن تعكف على تكوين شراكات مجتمعية مع الجهات خاصة زي هيئة العناية بالحرمين، الهيئة الملكية لمكة والمشاعر، الجهات الأمانة، الجهات التي لها دور فاعل في المجتمع المكي وأيضا في خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن. احنا بنشتغل على فكرة التنسيق مع هذه الجهات على مستوى فردي او على مستوى جماعي، بحيث انه احنا نجمعهم في المنتديات واللقاءات حتى يحدث بيننا نوع من الانسجام وطرح الافكار وتبادل الرؤى حول هذا الامر. العملية هي عملية تحسين مستمر وعملية دائمة وتنسيق دائم ولا تنتهي عند حد، ولكن الهدف دائما في الأول والأخير هو المجتمع المكي وخدمة ضيوف الرحمن. أنا حاب أنصح أي إنسان حاب أنه يتطوع أنه هو يلتزم تماما بالتعامل مع الجهات الموثوقة من الجهات الحكومية والجهات غير الربحية، وأنه يتوجه توجه سليم عن طريق المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ويستعرض الفرص الموجودة في هذه المنصة ويختار الفرص المناسبة حسب المكان الذي يقوم فيه. الخدمة ضيوف الرحمن ليست فقط في مكة والمدينة وجدة، على مستوى المنافذ الأماكن اللي يتم استقبال الحجاج فيها على مستوى منافذ المملكة بالكامل هناك فرص تطوعية موجودة في كل الأماكن اللي يستطيع أن يكون فيها مرور للحجاج عن طريقها بالتنقل البري. أيضا أتمنى أنهم يتوجهوا توجه صحيح وأنهم يكونوا فاعلين يؤدوا ما عليهم، وأيضا هم لهم حقوق ولهم واجبات يجب أنهم يطلعوا عليه قبل أداء الفرصة التطوعية حتى يطمئن قلبهم ويتم توجيههم بالطريقة السليمة لأداء المهام الموكلة إليه.
0: إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج شرف لنا، حيث استعرضنا فيه مبادرات ملهمة وسمعنا عن قلوب تنبض بالعطاء وأياد تمتد لخدمة ضيوف الرحمن بكل حب وإخلاص. نشكر ضيف البرنامج اليوم الأستاذ أيمن بانا، خبير في القطاع غير الربحي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة نحمل فيها مزيدا من قصص الخير وجهود المتطوعين الذين جعلوا من الخدمة شرف ومن البذل عادة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: ضمن مشاريع البنية التحتية المستدامة، تم تنفيذ أرضيات مطاطية صديقة للبيئة على مسارات المشاة في مزدلفة لتسهيل حركة الحجاج وتقليل الإجهاد أثناء التنقل بين المشاعر، وكذلك التوسع في مشاريع الاستراحات والمرافق الخدمية المظللة بما يسهم في راحة الحجاج وتقليل أثار الحرارة المرتفعة أثناء أداء المناسك.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع، عرفات أو عرفة المكان الذي يؤدي فيه الحجاج ركن الحج، وهو الوقوف بها، الركن الذي إذا فات فات الحج بفواته، وعليه الحج من قابل لحديث الحج عرفة، وهي ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال المقابلة. وقد وضعت الدولة السعودية اليوم علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، يجب على الحاج أن ينتبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج. أما جبل الرحمة في وسط عرفات فليس هو نهاية عرفات، ووادي عرنة ليس من عرفة، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. ووادي نمرة ليس من عرفة، نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل الوقوف بعرفة. ومسجد عرفة الذي يسمى مسجد إبراهيم ويسمى مسجد نمرة تكرر توسيعه، وأكبر توسعة حصلت له في الدولة السعودية، وليس جميعه في عرفة، وفي داخل المسجد علامات تبين للحاج ما هو من عرفات وما ليس منها، فينبغي النظر إليها. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمرهم أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى مزدلفة مع سائر الناس، خلافا لما كان يفعله أهل مكة أهل قريش، ويدعون أنهم أهل الحمص فيمتنعون أن يقفوا بعرفات مع سائر العرب.
0: مناسك الحج على جدة FM.
1: ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة، ويمتد وقت الوقوف إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر اليوم العاشر من ذي الحجة. ولو وقف بعرفة في غير هذا الوقت كان وقوفه باطلا اتفاقا في الجملة. والمطلوب أن يوجد الحاج في عرفة ولو زمنا قليلا جدا. عن عروة بن المضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، يعني بالمزدلفة، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بجمع يعني بمزدلفة، ووقف معنا حتى نفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وعند الحنابلة وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، والجمع بين الليل والنهار بأن يستمر إلى أن تغرب الشمس بعرفة سنة عند الشافعية ورواية عن أحمد، والمذهب عند الحنابلة أنه واجب، وكذا عند الحنفية. ويرى المالكية أنه يجب الوقوف بعرفة نهارا، أما الوقوف بعرفة ليلا عندهم ولو لحظة فهو ركن. ومن فضل يوم عرفة ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. ويشترط لتحقق الوقوف بعرفة للحاج أن يكون الوقوف في أرض عرفات، وأن يكون الوقوف في زمن الوقوف، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة من يوم عرفة، فمن طلع الفجر ولم يقف في شيء من عرفة فقد فاته الحج. وإذا أخطأ الناس في الوقوف بعرفة فلا يخلو الحال من أن يكون في المكان أو أن يكون في الزمان، فإن كان الخطأ في المكان بحيث وقف الحجيج بغير أرض عرفة فإن وقوفهم لا يجزي باتفاق الفقهاء، ويلزمهم القضاء سواء كانوا جمعا كثيرا أو قليلا. أما إن كان الخطأ في الزمان فقد جاء في الحديث: وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف. فالوقوف صحيح، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوقوف أو الحج هو وقت تقف أو تحج فيه الناس. وكيفما حصل الواقف بعرفة وهو عاقل أجزاؤه، سواء كان قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما، وإن مر بها مجتازا فلم يعلم أنها عرفة أجزاءه أيضا. ولا يصح الوقوف من المجنون، ولا يصح على الصحيح من المذهب وقوف السكران والمغمي عليه.
0: مناسك الحج على جدة FM.
1: ويسن الاغتسال للوقوف بعرفة، لما روي عن علي بن مسعود بن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يغتسلون إذا راحوا لعرفة. وعن علي رضي الله عنه لما سئل عن الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، ولأنه قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيدين. ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة يقصرها. ويسن أن يجمع الحاج بين صلاة الظهر والعصر تقديما في وقت الظهر بأذان وإقامتين اتباعا للسنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرأ التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة، لحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. واتفق الفقهاء على أنه إذا فرغ الناس من صلاتي الظهر والعصر فإن السنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف ويعجلوا المسير. وإذا غربت الشمس يوم عرفة أفاض الإمام والناس وعليهم السكينة والوقاف، فمن وجد فرجة أسرع فيها بدون أن يؤذي الناس. ويستحب أن يكون الحاج طاهرا مدة الوقوف، ولا يشرع الصعود جبل عرفة المسمى بجبل الرحمة. ويستحب الإكثار من عمل الخير يوم عرفة بأنواعه من العبادات والأذكار وقراءة القرآن وغير ذلك، لحديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فيكثر من الدعاء بالمأثور وغيره والتهليل والتلبية والاستغفار والتوبة والتضرع وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه وظيفة هذا اليوم ولا يقصر في ذلك، وهو معظم الحج مطلوب ويستفرغ الوسع فيه. ويكثر من هذا الذكر والدعاء قائما وقاعدا ويرفع يديه في الدعاء. وينبغي أن يأتي بهذه الأذكار كلها، فتارة يهلل وتارة يكبر وتارة يسبح وتارة يقرأ القرآن وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يدعو وتارة يستغفر. وفي الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. والجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بعد الخروج من عرفة سنة، وهذا باتفاق الفقهاء. ويكره في يوم عرفة ترك الإقامة بين الصلاتين المجموعتين بعرفة، فقد اتفق الفقهاء على استحباب الإقامة لكل صلاة من الصلاتين المجموعتين بعرفة. ويكره صوم يوم عرفة للحاج ليكون أقوى له على الوقوف وذكر الله، أما غير الحاج فإنه يستحب له صوم يوم عرفة. ويستحب أن ينزل الحاج في ضحى اليوم التاسع يوم عرفة بنمرة ويمكث إلى الظهر ليشهد مع الإمام الخطبة وجمع صلاتي الظهر والعصر. يجهر في التلبية من غير مبالغة ويأتي بصيغتها المعروفة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومما ورد في التلبية بعرفة خاصة أنه لما وقف

0: فالموقف صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم لبيك، ثم قال إنما الخير خير الآخرة، وفي رواية لبيك إن العيش عيش الآخرة. وأما الأدعية والإذكار فإخفاؤه أولى، إلا أن أحتاج أن يسمع أو من يقتدي أن يسمع من يقتدي به فيها. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: ضيوف الرحمن، الالتزام بأنظمة الحج واتباع الإرشادات والتعليمات خلال تأدية المناسك يحقق حكم الحج العظيمة ومقاصده السامية في تعليم النفس وتدريبها وتعويدها على التخلق بخلق الصبر للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان. جدة FM تتمنى لكم حجاً مبروراً.

0: من مؤشرات الرؤية. وفقا لنتائج تقرير أداء الرؤية لعام 2025، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 51% نتيجة السياسات الرامية لتحسين بيئة الأعمال وتوسيع نطاق الاستثمارات المحلية والخاصة في المشاريع التنموية الكبرى.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم سعيد الأحمري، أخصائي إسعاف وطوارئ أول تجمع الرياض الصحي الثاني. حجاج بيت الله الحرام، سلامتكم أولوية ووعيكم هو خط الدفاع الأول. مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الحركة تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وفقدان السوائل، وهي حالات قد تبدأ بأعراض بسيطة لكن قد تتطور سريعا إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. احرصوا على شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش، وتجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة. في حال الشعور بأعراض مثل الدوخة، التعب الشديد، التعرق بالمفرط أو تسارع ضربات القلب، يجب التوقف فورا عن المشي والتوجه إلى أقرب مكان مظلل أو مكيف. ابدأوا بالتبريد الجسم تدريجيا باستخدام الماء أو قطعة قماش مبللة مع الاستلقاء إن أمكن. وإذا لاحظتم على أي شخص فقدان للوعي أو اضطراب في الإدراك فهذه علامات خطرة قد تستدعي التدخل الفوري وطلب المساعدة الطبية دون تأخير. تذكروا أن الفرق التابعة منتشرة لخدمتكم على مدار الساعة، فلا تترددوا في طلب العون. سلامتكم مسؤولية مشتركة، ووعيكم قد ينقذ حياة.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة اف ام.
1: مستمعين الكرام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج مواقيت الحج، والذي نتناول فيه أنواع المواقيت وأحكام الإحرام من الميقات وغيرها من الواجبات والسنن المتعلقة بالإحرام والمواقيت، فمرحبا بكم.

توكلك. تناولنا في الحلقة الماضية بعضا من أحكام المواقيت ونواصل ذلك في هذه الحلقة. من كان لا يمر بشيء من المواقيت فإنه ينظر إلى حذو الميقات الأقرب إليه فيحرم منه، فإذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل ينظر أيهما أقرب إليه، فإذا حاذ أقربهما إليه أحرم من محاذاته. ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور على طريقنا، يعني فيها ميول وبعيد عن طريقنا. فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فأمرهم أن ينظروا إلى محاذات قرن المنازل ويحرموا. هكذا جاء في صحيح البخاري. وفي حكم عمر رضي الله عنه هذا فائدة جليلة، وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج أو العمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن يمينها أو عن يسارها، فيجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت، ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة كما يفعله كثير من الناس. وهنا قد يرد سؤال من البعض: هل يجوز الاستعداد للإحرام قبل الميقات بنحو 3 ساعات؟ نعم يجوز ذلك، لكن يؤخر الإحرام إلى لحظة المرور بالميقات أو محاذاته. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن يبعد عن مكة 350 كيلومترا ويسافر إليها بالسيارة، هل يجوز له أن يستعد للإحرام في بلده بالاغتسال ولبس ثياب الإحرام، وهل يجوز أن يحرم من بلده؟ فأجاب رحمه الله: لا حرج في الاغتسال ولبس ملابس الإحرام والتطيب من منازلهم لقربهم من الميقات بواسطة السيارات، لكن المشروع لهم ألا يحرموا إلا من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنسك، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، ثم يلبي التلبية الشرعية وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، انتهى.

كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. أما الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات، ثم إذا أتت مكة فإنها تفعل جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام، حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. ودم الحيض كدم النفاس. فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج، نقول لها: اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. والاستنفار معناه أن تشد على جسمها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو العمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

وهناك أيضا أحكام تتعلق بميقات الوكيل، فالصحيح من قولي العلماء أن العبرة بميقات النائب عن غيره، وهو الذي يباشر الحج بنفسه، وليست العبرة بميقات

من يحج ويعتمر عنه. ميقات أهل إثيوبيا والصومال والسودان إذا جاءوا من الجنوب فإنهم يحاذون يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن فيحرمون إذا حاذوها، وإذا جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام. أما إذا جاءوا من بين ذلك قصدا إلى جدة فإن ميقاتهم جدة، لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة الميقاتين المذكورين. أما أهل أستراليا فيجب أن يحرموا إذا مروا جوا فوق أول ميقات يمرون عليه قاصدين إلى مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وبإمكانهم أن يسألوا مضيف الطائرة قبل المرور عليه، وإن نووا الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبوا بذلك قبل الميقات الذي سيمرون عليه خشية أن يتجاوزوه غير محرمين فلا بأس. أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان.

0: وبذلك وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مواقيت الحج، ونلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة المقبلة.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.

لا هوى متوجها لا يبتغي إلاك، وأحس أن القلب سارع خطوتي عجلا ويسبق.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة وطهر بيتي لتنظيف وتجهيز مشعر مزدلفة بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة من مختلف فئات المجتمع، وتهدف المبادرة إلى تنظيف المشعر وتهيئته بما يواكب جهود المملكة في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال إشراك المتطوعين في أنشطة تشمل النظافة والتطهير والإصحاح البيئي بما يسهم في الحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي. دكتور، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله أستاذ عبد العزيز.
0: بداية دكتور، نود أن نتعرف منكم على مشاركة كلية الطب في جامعة أم القرى في موسم الحج من كل عام، وما الذي يميز هذه المشاركة؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركة كلية الطب امتداد لعدد من المشاركات لمدة حوالي 15 سنة ماضية، وجزء أصيل من رسالتها التعليمية والمجتمعية ورسالة الجامعة أيضا. في هذه المشاركة تتكامل مجهودات منسوبية الكلية والجامعة مع المنظومة الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تشمل وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر والجهات المقدمة للخدمات الصحية الأخرى. ستتشارك جميعا في تقديم خدمات لخدمة ضيوف الرحمن. طبعا اللي يميز مشاركة كلية الطب جامعة أم القرى هو الموقع الجغرافي الفريد للجامعة والكلية في مكة المكرمة بالقرب من المشاعر المقدسة. وطبعا المشاركة أو البرنامج بشكل عام ما هي مشاركة يعني تطوعية بحتة، ولكن هي مشاركة فيها طابع منهجي منظم، بحيث أنه في خطة معينة يلتزم بها الطلاب والمشاركون من بداية موسم الحج وحتى ختام البرنامج في منتصف شهر ذو الحجة.
0: دكتور، حدثنا عن برنامج الحج المنهجي وما هي أهدافه وأهميته للطلاب.
1: برنامج الحج هو يعني برنامج جزء من مقرر الحج والعمرة، اللي هو جزء من برنامج بكالوريوس في الطب والجراحة، بحيث أنه برنامج مستمر لمدة عام كامل. يبدأ خلال السنة الدراسية الطلاب يدرسوا الجزء النظري وما يخص المقرر تجهيزهم لموسم الحج، وفي خلال موسم الحج الطلبة ينزلوا في مختلف المناطق داخل المشاعر وحتى في منطقة مكة المكرمة لتقديم وتطبيق ما تعلموه بالشكل النظري فيطبقوه واقعيا على الحجاج وزوار بيت الله الحرام.
0: ما أبرز الجوانب التي يغطيها هذا المقرر؟
1: طيب، طبعا المقرر يغطي بشكل كبير الجزء الطبي والكلينيكي، فيجهز الطلاب للتعامل مع الحالات الشائعة في موسم الحج مثل الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، الجفاف، الأمراض التنفسية والأمراض المعدية. فيجهز الطلاب بشكل مكثف للتعامل مع هذه الحالات داخل موسم الحج، وطبعا بالإضافة إلى أمراض المزمنة العامة والإصابات اللي متوقع أن الطلاب أو الحجاج ممكن أنهم تحصل لهم خلال فترة الحج. وأيضا البرنامج ما يكتفي على المهارات الكلينيكية، لكن أيضا ينظر أو يركز أيضا بشكل كبير على المهارات الناعمة، مثل المهارات القيادية للطلبة، لأن الطلبة فعلا هم اللي يقودوا البرنامج، هم اللي ينسقوا الفرق داخل بينهم. مهارات التواصل والتعامل مع وأيضا التعامل مع الحجاج من مختلف الثقافات ومن مختلف اللغات، هذه كلها بيجهزهم بشكل مكثف وكامل لمعظم المهارات اللي حيحتاجوها مستقبلا يعني في خلال ممارستهم العمل كأطباء بإذن الله.
0: دكتور، كيف تسهم مشاركة طلبة كلية الطب في موسم الحج في صقل مهاراتهم السريرية والميدانية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي؟
1: ممتاز. طبعا زي ما ذكرت سابقا انه البرنامج عبارة عن جزئين، نظري وعملي. النظري بيدرس كل شيء بشكل عام، ويجي بعدين الجزء العملي والتطبيقي في فترة موسم الحج. ممكن الناس ينظروا لها انها ايام معدودة، لكن هو فعلا بيعرضهم بشكل مكثف لحالات. زي ما تعرف أن الحج في أعداد كبيرة جدا من الحجاج متواجدين في مساحة ضيقة وفي أوقات محددة، فالطالب في خلال هذه المدة بسيطة يتعرض لعدد كبير من الحالات، ما يجهزه بشكل يعني كبير جدا للتعامل مع هذه الحالات. يمكن هذا ممكن أن يميز خريجي كلية الطب جامعة أم القرى أنهم مروا بتجربة يعني زي هذه مواحي متوفرة في أي مكان في العالم، خصوصا أن الطلاب يعني بعد تجربة يعني فعلا بيزيد عندهم الحماس والرغبة، فتلاقيه في السنة اللي بعدها يشارك مرة ثانية ومرة ثالثة. فهذه كلها بتبني مهارات وتبني خبرات عند الطلاب بحيث مع تخرجهم يكون عندهم فعلا شيء مميز عن باقي خريجي كلية الطب.
0: يعني نقدر نفهم أنه الحج يوفر لهم حاجة احنا نسميها إدارة أزمة، قدرتهم على إدارة الأزمة، خصوصا أنه أنت اليوم لما تتكلم على الحج أعداد كبيرة في موقع صغير في أيام معدودة، فبالتالي أنت قد تمر بما يعرف بإدارة الأزمة.
1: صحيح، هو فعلا هو النقطة هذه مهمة جدا، لأنه هي جزء من المهارات اللي بيتعلموها، اتخاذ القرار السريع في أوقات بسيطة، التعامل مع الحشود حالات كثيرة في وقت واحد. طبعا هذه كلها مهارات مختلفة عن اللي يواجهوها في المستشفى. المستشفى بيجي المرضى بمواعيد محددة بكثافة محددة، فهذه يعني بيئة مختلفة بتعلم منها أشياء مختلفة.
0: ما أبرز الخدمات الصحية والتوعوية التي تقدمها الكلية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج؟
1: طيب يعني في الحقيقة البرنامج مر بسنوات كثيرة من التغييرات والتطويرات والتحسينات. البرنامج مو فقط اكتفى بأنه الطالب يقابل المرضى وانتهى الموضوع، البرنامج في عدد من المسارات، والطلبة يعني بيشجعوا أنه يشارك في أكثر من مسار في أكثر من سنة. ففي مسارات اللي هي التعامل لتقديم الخدمات الصحية، فالطلبة بيوزعوا داخل المشاعر أو حتى في مستشفيات مشاعر وفي مدينة مكة. وفي مسارات أخرى، مسار التوعية، طلب بعض الطلبة يوجهوا إلى المخيمات أو إلى أماكن تواجد الحجاج لتقديم توعية ونصائح ومشورة حتى لتفادي يعني أن الحجاج يصابوا بأي مشاكل صحية. وطبعا الخدمات الوقائية والتعامل مع الأزمات وغير طبعا مسارات البحث وغيرها. فالبرنامج يعني بيوفر فرص مختلفة في خلال الأيام هذه، بحيث أن الطالب يطور مهارات عديدة جدا في الفترة البسيطة.
0: عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في هذه الحلقة.
1: شكرا لك.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونها للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر. شكرا لكم.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر لمراجعة علاجاته، بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب ومسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، ولمريض غسيل الكلى الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتين الماضيتين بدأنا مع إبراهيم عليه السلام من لحظة البحث عن الحقيقة، ثم رأيناه وهو يجهر بالتوحيد،

يقف في وجه الشرك ويخاطب أباه وقومه بوضوح ورحمة، حتى كشف عجز الأصنام وفضح زيف ما كان قومه يعبدون. لكن الباطل أيها الأحبة حين يعجز عن الرد على الحجة لا يسكت دائما، بل كثيرا ما يتحول من الجدل إلى الانتقام، ومن الخصومة بالفكرة إلى البطش بالقوة. وهكذا وصلت دعوة إبراهيم عليه السلام إلى مرحلة أشد، لا تختبر فيها الكلمات وحدها، بل يختبر فيها القلب كله.

لقد شعر القوم أن إبراهيم لم يعد مجرد صوت مختلف، بل صار هدماً حقيقياً لأساس عالمهم. كان يزلزل ما ورثوه، ويفضح ما عظموه، ويسقط من قلوبهم الهيبة التي أحاطوا بها أصنامهم، ولذلك لم يعودوا يريدون منه جواباً، بل أرادوا أن يصنعوا منه عبرة. وهنا يبدأ واحد من أعظم مشاهد اليقين في سيرة إبراهيم عليه السلام، مشهد النار. إن النار في حس الناس نهاية، إذا ذكرت ذكر معها الخوف، وإذا اشتعلت اشتعلت في النفوس معها رهبة الفناء. هي في ظاهرها قوة لا ترحم، وعنصر يأكل ما يلقى فيه، ويترك في القلوب قبل الأجساد أثر الرعب. ولهذا كان اختيار النار عقوبة لإبراهيم ليس مجرد أذى، بل كان إعلانا يريد به القوم أن يقولوا: سنصنع نهاية هذا الرجل أمام الجميع.

اجتمعوا وأوقدوا وأججوا ورفعوا اللهب حتى صار مشهدا مهولا، ليس نارا صغيرة عابرة، بل كانت نارا أرادوا لها أن تكون انتقاما جماعيا ومشهدا يخيف كل من يفكر أن يسلك طريق إبراهيم. كانوا يريدون أن يحرقوا الجسد، وأن يحرقوا معه الفكرة، وأن يدفنوا في اللهب صوت التوحيد، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن الفكرة التي تولد من اليقين لا تحرقها النار، وأن القلب إذا امتلأ بالله صار أثبت من أن تهزه ألسنة اللهب. في هذه اللحظات العصيبة لا يبرز فقط موقف القوم، بل يبرز معدن إبراهيم. فكثيرون قد يتكلمون عن الحق ما داموا في أمان، وقد يبدون ثباتا ما دام الثمن بعيدا، لكن الصدق الكامل يظهر حين يقترب الأذى، ويصبح الثبات مكلفا، ويجد الإنسان نفسه بين أمرين: أن يتراجع لينجو، أو يثبت ولو دخل النار. وهنا كانت عظمة إبراهيم عليه السلام. لم تنقل لنا سيرته في هذا الموضع صخبا ولا اضطرابا ولا تراجعا، بل تنقل إلينا يقينا عجيبا، كأن القلب قد تجاوز الأسباب كلها واستقر في ركن لا تصل إليه النار. لقد علم أن الذي دعاه إلى التوحيد هو الله، وأن الذي أمره بالثبات هو الله، وأن الذي بيده النجاة والهلاك هو الله. فلم يعد للمخلوق في قلبه ذلك المقام الذي يخيفه من أجل أن

التوكل الحقيقي. فالتوكل ليس كلمة تقال حين تكون الأمور هادئة، ولا شعارا يرفعه الإنسان ما دام الطريق سهلا، بل هو اعتماد القلب على الله حين تتهاوى الأسباب في عين الإنسان، وحين لا يعود في الظاهر ما يتعلق به إلا الله. إبراهيم عليه السلام لم يكن أمامه في تلك اللحظة جيش ينقذه، ولا قوم يحمونه، ولا باب بشري للفرار. كل الأبواب في الظاهر كانت موصدة، وكل مشاهد الخطر كانت مكتملة، وكل أسباب النجاة المألوفة كانت منقطعة. في مثل هذه اللحظات يعرف العبد على من كان يعتمد حقا. هناك فرق كبير بين من يقول أنا متوكل على الله لأن عنده مع الله شيئا ومع الأسباب أشياء كثيرة، وبين من لا يبقى له إلا الله ثم يثبت قلبه ولا ينهار. هنا يظهر صدق المعرفة، وهنا يظهر أثر اليقين. ولأن النار كانت عظيمة لم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم فيها مباشرة، فاحتالوا لذلك وأعدوا ما يعينهم على إلقائه في قلب اللهب، وكل ذلك يكشف كم كان حقدهم شديدا، وكم كان خوفهم من دعوته عميقا. إن الباطل حين يشعر أن الحق يقترب من إسقاطه يصير أكثر توحشا، لأنه يقاتل من أجل بقائه. لكن مشهد القوة الحقيقي لم يكن عند القوم رغم كثرتهم ولهبهم وجماعتهم، بل كان عند رجل واحد موثق الجسد، مطلق الروح، ثابت القلب، يعرف من هو ربه. ما أعظم الفرق بين من يملك النار ولا يملك الطمأنينة، ومن يدخل النار وقلبه مطمئن بالله. ثم جاءت اللحظة التي خلدها القرآن، إنها لحظة الأمر الإلهي الذي لا يقف أمامه شيء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما أوسع هذه الكلمات وما أعمقها، إنها لا تصف فقط نجاة نبي، بل تكشف حقيقة هذا الكون كله. النار لا تحرق بذاتها استقلالا، ولا الأسباب تعمل وحدها، ولا الأشياء تملك أثرها بعيدا عن مشيئة الله، فالكون كله عبد لله، والأمر كله له، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

كانت النار نارا لكن أمر الله فوقها، وكانت أسباب الإحراق قائمة لكن مشيئة الله غالبة، وكان القوم يريدون الهلاك لكن الله أراد النجاة. وهنا يتعلم القلب المؤمن أن يوقن بأن وراء ظاهر الأشياء ربا، إذا قال للشيء كن كان، وإذا أراد حفظ عبد حفظه من حيث لا يتخيل الناس. ليس المعنى هنا أن المؤمن لا يصيبه بلاء أو أن طريق الحق مفروش بالسلامة دائما، بل المعنى الأعمق أن الله لا يخذل أولياءه، وأنه سبحانه يدبر لهم من رحمته ما لا يدركه الناس، وأن العاقبة ليست في يد الخصوم مهما علت أصواتهم ولا في يد الأسباب.

مهما اشتدت، بل في يد الله وحده. خرج إبراهيم من النار لا مهزوما بل مرفوع المقام، خرج منها آية في الثبات وشاهدا على أن من صدق مع الله رأى من معيته ما يبدد أعتى المخاوف. أما القوم فقد أرادوا أن يصنعوا منه نهاية، فإذا بالله يجعل من المحنة بداية جديدة في طريقه. هذه سنة تتكرر في حياة الصادقين. كم من محنة ظنها الناس كسرا فإذا بها رفعة، وكم من ضيق بدا في أوله باب اختناق فإذا به في آخره باب فتح، وكم من نار أوقدها الناس حول عبد من عباد الله فأحاطه الله منها بلطفه، ثم خرج منها أقوى قلبا وأوضح طريقا وأشد صلة بربه. أيها المستمعون الكرام، نحن حين نسمع قصة النار قد نظن أنها بعيدة عن حياتنا لأنها معجزة خاصة بنبي كريم، لكن المعنى الإيماني فيها قريب منا كل القرب. فكان في حياتنا من نيران لا ترى بالعين، نار الخوف، نار التهديد، نار القلق على المستقبل، نار خسارة الناس، نار الضغوط التي تحاصر القلب حتى تكاد تحرق الطمأنينة. قد لا يلقى الإنسان في نار من لهب، لكنه قد يلقى في نار امتحان أو مرض أو وحشة أو ظلم أو خسارة أو ظرف يشعر معه أن الأبواب كلها قد أغلقت. وهنا يأتي درس إبراهيم عليه السلام، أن الله لا يغيب، أن الله لا يغيب عن عبده في أشد اللحظات، وأن من عرف ربه قبل البلاء عرف كيف يلجأ إليه في البلاء، وأن القلب إذا صح توكله جاءه من السكينة ما لا تعطيه كل الأسباب. إن أعظم ما في هذه القصة ليس فقط أن النار لم تحرق، بل أن قلب إبراهيم قبل ذلك لم ينكسر. فالنجاة الحقيقية تبدأ من الداخل، أن يبقى القلب ثابتاً، وأن تبقى الروح متعلقة بالله، وأن لا ينهزم الإنسان من داخله ولو أحاطت به المخاوف من كل جانب. وهذا معنى نحتاجه كثيرا، فبعض الناس لا تحرقهم الأحداث بقدر ما يحرقهم الهلع منها، ولا تكسرهم المصائب بقدر ما يكسرهم سوء الظن بالله والشعور بأنهم تركوا وحدهم. أما المؤمن إذا امتلأ قلبه بمعرفة الله فإنه يمر بالمحنة وقلبه متعلق بمن بيده الفرج، فلا يسقط سقوط اليائسين. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة ننتقل إلى مرحلة جديدة من سيرة الخليل عليه السلام. بعد النجاة من النار تبدأ رحلة أخرى، رحلة الهجرة وترك الأرض ومفارقة المألوف والمضي إلى الله بقلب لا يطلب إلا رضاه. إلى أن نلقاكم في الحلقة الرابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: ضمن مشاريع البنية التحتية المستدامة، تم تنفيذ أرضيات مطاطية صديقة للبيئة على مسارات المشاة في مزدلفة لتسهيل حركة الحجاج وتقليل الإجهاد أثناء التنقل بين المشاعر، وكذلك التوسع في مشاريع الاستراحات والمرافق الخدمية المضللة بما يسهم في راحة الحجاج وتقليل أثار الحرارة المرتفعة أثناء أداء المناسك.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: قصص من الحرمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قصص من الحرمين. اليوم نقف مع قصة جميلة لأب مع ابنه. جاء إبراهيم عليه السلام زائرا إلى ابنه إسماعيل عليه السلام، وانظروا اللقطة الجميلة، الوالد يزور ابنه، مع أن في العرف أن على الابن أن يزور والده، لكنه إبراهيم عليه السلام يعلمنا الخلق الكريم. قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وفي رواية أخرى: ماذا تري؟ كأنه يقوله: ماذا ستري الله من نفسك يا إسماعيل، فقد أمرنا وقد رأيت ذلك ورؤي الأنبياء حق. فما زاد إسماعيل إلا أن قال لتربية أبيه وتربية أمه هاجر عليها السلام، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ثم تأدب مع الله. انظروا إلى هذه اللقطة، برأ من حوله وقوته فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أجمل هذه اللقطة الثانية، يبرأ من حوله وقوته إلى الله عز وجل على لسان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كلمات أذكرها لكم، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إلى آخر تلكم الأبيات الرائعة. نعم، والله لولا الله ما اهتدينا، يقولها إسماعيل لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صبري على هذه اللحظة، صبري على هذا الابتلاء، هو من الله عز وجل، لا أملك قوة إلا به، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يأخذ الأب ابنه إسماعيل إلى تنفيذ أمر الله. تخيلوا معي، يأخذه ويأخذ السكينة ويحدها حدا حتى يحسن تنفيذ أمر الله، سيذبح ابنه فلدة كبده. نعم، لأن الله سيرضى، لأن الله سيرضى، لأن الله سيعطي، لأن الله سيجود. يحد السكينة حتى يتقن تنفيذ أمر الله. ما أجمل أن نستثمر في إتقان أعمالنا، كما قال حبيبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هل نعجب من الوالد إبراهيم أم من ابنه إسماعيل يقول له: يا

رقبتي ضع وجهي على الأرض حتى لا ترى وجهي فترجع نفسك عن تنفيذ أمر الله. يقول الله عن هذه اللقطة: فلما أسلم وتله للجبين، أي وضع وجهه على الأرض مقابل الطين، ثم حد تلك السكين، فجاءته البشارة من رب العالمين، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. اسمعوا معي: وفديناه بذبح عظيم. نحن مسلمون في كل عام نذبح لله أعطية لله وشكرا لله، وأيضا وفاء لذلكم الأب مع ابنه، اللذين أرضي الله عز وجل بتنفيذ أمره كما أمرهم الله عز وجل. ما أجمل لقطة الإيمان والتسليم لله! فلما أسلم أعطاهم الله. أيها الكرام، إلى هنا تقف قصتنا، إلى أن نلقاكم في قصة أخرى ولقطة تربوية أخرى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من مؤشرات الرؤيا. استناداً إلى البيانات الواردة في التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، احتلت المملكة المرتبة 17 عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، وهو ما يعكس مستوى نضج البنية التحتية الرقمية وكفاءة منصات التعاملات الحكومية الذكية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقعبي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم بعد

0: الحج، اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
1: نحن الذين بنت مكة بأيديهم صرح الضيافة للحجاج والحرم، كنا المنازل قبل الدور نفتحها لكل ضيف أتى من أبعد الأمم. هي مهنة الشرف الأسمى ونبل رؤى واستقبال ضيف الله في القدم، خدام بيت حباه الله رفعته، نعطي بفخر وما في الجود من ندم. واليوم نمضي بروح العصر نرسمها، شركات خير تعالت فوق كل قمم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ذاكرة الحج. معنا في هذا اللقاء سعادة الدكتور فواز بن علي بن جنيدب الدهاس، هو أحد أبرز المؤرخين والباحثين المتخصصين في تاريخ مكة المكرمة، ارتبط اسمه بشكل وثيق بجامعة أم القرى. دكتور، يعني خير ما يعني نأخذ هذه الذكريات هو مع الدكتور المؤرخ الدكتور فواز بن علي بن جنيدب الدهاس. دكتور، أولا لو تعطينا مرحلة الطفولة في الحج، كيف كانت معكم أنتم دكتور؟
2: والله يا أخي شوف، عادات أهل مكة أنه في الحج ما حد يجلس في البيت.
1: نعم،
2: يعني كانوا يشجعونا يربونا على المرجلة، على دور العيش، ونكسب هذا ونخرج الحج.
1: نعم،
2: ونخدم الحجاج، منها خدمة إنسانية لله سبحانه وتعالى ومنها خدمة مادية أيضا تنفعنا.
1: نعم،
2: الأحوال كانت يعني بسيطة ذيك الأيام، فكنا نخرج إما أن نخرج إلى منى، وكانت الأمور ميسرة، كل واحد عندنا شم مجموعة نفتح لنا زي ما تقول إيش، زي الكافيتيريا، زي المطعم على شارع سوق العرب، على هنا، على المكان اللي احنا نستطيع ان نمسكه.
1: يا ريت تقول لي كده موقف جميل لكم مع حجاج بيت الله الحرام انا ذاك دكتور.
2: والله انا اقول لك، لما كنا صغار يعني كنا يعني كان اخوي الله يرحمه الكبير كان معاه سياره اظنها انيسه صغيره، فكان يعني ندور الرزق، فنمشي الحجاج من مكه الى المشاعر، من الحرم الى المشاعر، فانا زي الكمساري على قولهم، صغير ذيك الايام اظني والله اني في البداية ولا ما غلقتها.
1: نعم،
2: أوقف على الباب وأقول لهم من عند الحرم مينا مينا مينا، ولو وصلنا منا أقول الحرم الحرم، من شدة الإرهاق ذيك الأيام وأنا في الحرم أقول أقول الحرم الحرم. قال لي ولد أنت مينك؟ خاصم يا أخوي إحنا في الحرم، قول مينا، لكن من التعب والإرهاق.
1: نعم نعم،
2: إيه نعم، أقول الحرم وأنا فصل الحرم.
1: إيه نعم نعم،
2: فأشياء كثيرة يعني لما تيجي ويمشي يوقف ياخذ، كان أياميها بأربع قروش للراكب الواحد.
1: ايه، اربع قروش دكتور، يعني كان يوصلوا من المشاعر المقدسه
2: من المشاعر الحرم.
1: مشاعر الحرم، نعم.
2: ايه، كانت الدنيا، وكان اربع قروش كثيره ذيك الايام. احنا اياميها كنا لما رحنا مدرسه يعني ما ناخذ الاربع قروش حق مصروف المدرسه اياميها.
1: سبحان الله العظيم،
2: يعني شيء حاجه كبيره كانت ذيك الايام.
1: دكتور، هذه من صقلت يعني الدكتور فواز في هذا المجال، يعني احتكاكه وبدايه حياته، وخاصه يعني في مكه المكرمه، يعني المقابله مع حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وايضا الدروس في الحرام، اعطت لكم ايضا قوه لان تكونوا في هذا المنصب الان الذي انتم فيه.
2: كابن مكه أعرف مكة من العائلة، من الوالد، من الوالدة، من الإخوان، من عمان، عن جبال مكة، هذا جبل كذا، وهذا مترسخ، هذه المعلومة في مكة المكرمة، لأن مكة غير مدن الأخرى، كل مواقعها جبلية وشعاب وأودية مرتبطة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانوا يربونا على هذا الشيء، إنه نتعلم أسماء هذه الأشياء من أودية ومن جبال ومن شعاب إلى آخره. أنا لما كملت المدرسة وبعدين كملت الجامعة، قبل ما اخش الجامعه الحقيقه كان عندنا ذيك الايام افكار عجيبه، انه يعني عماني والشياب اللي حولنا في العيله يقول ما خبرنا الرجال تتعدى رقبته النجوم الا الضابر. انا فكرت النجوم اللي في السماء اصلا، النجوم اللي في الكتف. روح تقدمنا ذيك الايام، ما الله اراد، تقدمت الجامعه ودخلت قسم التاريخ، ومن هنا بدا

0: اهتمامي بالتاريخ.
1: نعم.
0: ومدى اهتمامي بمكة، وتخصصت في تاريخ مكة.
1: نعم حبيبي.
0: ولهذا عملت على تاريخ مكة تاريخ الفاكهة، وبالتالي بدأت ألف كتب عن نعم. مكة، عن سوق الزبيدة وحنين وما إلى ذلك، لميدانية، ما هو يعني بس أخذ مصادر، لا ميدانية أقف على الأشياء هذه. فبدأ اهتمامي بمكة وتعلقي بتاريخ مكة بكل صغيرة وكبيرة في مكة المكرمة.
1: دكتور، ذاكرة الحج وهذا البرنامج يعني كما قلنا نأخذ من أهل مكة، عند وصول الحاج إلى أرض المملكة العربية السعودية هنا، وخاصة خلينا نعدي اللي هو ميناء جدة الإسلامي، وذهب إلى مكة المكرمة لاستقباله هناك المطوفين من أهل مكة، يريد تقول لي كيف كان استقبال الحاج آنذاك في مكة المكرمة؟
0: والله أخي الكريم، إحنا في مكة يعني تربينا على فكرة واحدة، الفكرة هي إنه هدول اللي جايين من خارج مكة المكرمة هم ضيوف المولى تبارك وتعالى، ضيوف الله.
1: نعم.
0: فإحنا تقديرا واحتراما لهؤلاء الضيوف كنا نقدم لهم خدمات بأقصى ما يمكن من مودة ومحبة. ولهذا تجد مكة كانت تعتمد على الطوافة والمطوفين.
1: طيب.
0: وكل مطوف متخصص في فئة معينة من فئات الشعوب الإسلامية، سواء من أفريقيا أو من آسيا من كذا، ولهذا يأتي الحجاج هؤلاء، نعمل مع هؤلاء المطوفين في خدمة هؤلاء الحجاج، سواء أخذهم من مكان مقرهم إلى الحرم، من الحرم إلى المشاعر، من المشاعر على مواقع المشاعر الجمرات، ومن الجمرات جبل الرحمة، يعني كدليل سياحي ديني في ذاك الوقت.
1: غير متخصص يعني، وهذا يعتبر
0: لا ما هو متخصص، نشأنا في المنطقة عارفينها بدون تخصص.
1: نعم
0: المنطقة عارفينها يعني منطقة زاوية جبل عارفينها. فإحنا مع الحجاج نشيل لهم إلى هذا موقع كذا، هذا جبل الرحمة، هذا جبل حراء، هذا جبل النور، هذا كذا يعني، وهذا وادي إبراهيم ومن هالكلام هذا. هذا الكلام مع هؤلاء الحجاج الذين جاي من آفاق الأرض يعني يولد عندهم شعور عجيب. بعض الحجاج والله يبكي
1: الله أكبر
0: لما يسمع الكلام اللي نتكلم عنه، كيف كان الرسول يأتي من الشعب إلى هذا الغار يتعبد، وكيف كان هذا الغار إلى عهد قريب كنا نطلع نحن صغار في غار حراء عشان نشوف الكعبة قدامنا.
1: سبحان الله العظيم.
0: ما قامت العمائر الطوال هذه اللي الآن، لا كنا والله في غار حراء نشوف الكعبة قدامنا. ما كان يعانيه الرسول عليه الصلاة والسلام لصعوده الجبل، يعني يتأمل في السماوات والأرض. وهذا الأمر كنا نشرحه للحجاج دائما، نوريهم كيف كان إبراهيم عليه السلام، كيف جاب هاجر، وكيف جاب ابن إسماعيل وحطهم عند هنا، وكيف سنة المروة، وكيف أنه لما راح إبراهيم حطهم بأمر من الله، حطهم في مكة ومشي إبراهيم وهي تيجي وراه هاجر، يا إبراهيم لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فهو لا يلتفت لها، حتى إذا أقبل على الحجون ثنية مدنيين قالت إبراهيم الله أمرك بهذا؟ تقول له هاجر، فالتفت إليه قال نعم، قالت إذن اذهب فلن يضيعنا الله.
1: دكتور يعني سبحان الله العظيم، في هذا الموقف يعني وأنتم في سن الطفولة أيضا يعني بهذه اللباقة وهذه الفصاحة، وحجاج بيت الله الحرام يستمعون لكم، تعتبر ظاهرة جميلة لأهل مكة والذين عاشوا فيها، أعطتهم بعد ذلك صقل أنه الواحد يكون كما الآن هو الدكتور فواز. دكتور، أنا سؤالي هنا حول النقل، كيف يكون في ذلك الوقت يعني؟
0: والله وإحنا صغار يا أخي وليد، إنه كان الجمال كانت تمشي مجموعات يعني قوافل تنقل حجاج وتمشي، يعني الناس طبعا حسب قدراتهم المالية، وبقية الدواب تنقل حجاج من مكة إلى المشاعر إلى كذا كذا. وبعدين جات السيارات، جات طبعا شركات زي التوفيق زي الكعكي زي هذه وتنقل الحجاج. بعدين جاءت الأنيسة الصغيرة، فكان ينقل الحاج من منطقة إلى منطقة، من الحرم إلى السكن، ومن السكن إلى المشاعر، المشاعر من عرفة إلى مزدلفة إلى منى وهكذا. لكن في وسط منى خلاص في هناك مخيمات للمطوفين، لكل فئة منطقة معينة يخرجون منها لرمي الجمرات كل يوم 3 أيام هذه. وبالتالي طبعا مشي على أقدام دون سيارات، السيارات اللي كانت موجودة ذيك الأيام لواري، والله لواري كبار،
1: الله أكبر سبحان الله العظيم،
0: يعني ما في زي دحين لواري ونيتات أوتوبيسات ضخمة كبيرة حق الشركات اللي معروفة في ذاك الزمن، شركة الكاكي والمغربي ومدري الشركات الحين ما تحضرني أسماءها، كانت تنقل حجاج من منطقة إلى منطقة. الحمد لله الآن لما تشوف تسترجع التاريخ هذا وتشوف إيش إحنا فيه الآن، يعني يقول الحمد لله على النعمة اللي احنا يعني أنعم الله بها علينا وعلى رعاية الدولة حفظها الله. الآن يا أخي قطار
1: أيوة
0: قطار الآن.

0: ضيف الله اللي جاي لما كان يؤدى الحج تهيئ له هذه الوسائل المريحة في المشاعر المقدسة، إلى جانب طبعا انتشار المطاعم والمحلات الكوفيات اللي على الطريقة. لكن الآن أصبح منظم الطريقة غير أول، أول عشوائية واجتهادات وكذا على قول من سبق لبق على قول أهل مكة. لكن الحين لا، الآن تنظيم دولة ومراقبة ومتابعة يعني لخدمة الحاج. يعني ما تنفقه الدولة، يعني وهذا شيء يجب أن نشار إليه، ما تنفقه الدولة في سبيل يعني راحة الحاج أكثر ما يتصوره الإنسان من الدخل.
1: دكتور، ما دام تكلمنا بين الماضي وايضا الحاضر الجميل الذي نحن نعيشه فيه الان، دكتور انا بس ابغى اعرف، كان الحاج يصل الى المملكه العربيه السعوديه هنا الى مكه المكرمه لاداء هذا الركن الخامس من اركان الاسلام، يا ريت تقول دكتور يعني كم يستغرق وقت الحاج حتى ان يصل الى مكه، يعني من بلده حتى ياتي الى هنا فتره الحج؟
0: والله يا اخي الكريم، شو انا هو اول كانوا في الغالب ياتون على الوسائل البحريه البواخر.
1: نعم نعم،
0: تجي على باخر على جدة والطائرات، يعني أيام الحج الطيران بشكل يعني كبير جدا، هذه صاعدة وهذه هابطة وهذه، وينقلون الحجاج منها أما من المطارات أو من هذه المواني على باصات.
1: نعم،
0: على باصات إلى مكة. مكة إيش كانت فيه؟ طريق مكة جدة القديم مو الحين، كان طريق يعني مسار واحد، هو رايح وجاي،
1: رايح جاي طريق. نعم،
0: رايح جاي، ما في من يروح، ما مو زي الحين الناس الان تاخذ سندوتش من مكه تاكل في جده في يمكن حوالي ساعه 40 دقيقه يمكن توصل.
1: نعم،
0: اول لا تاخذ فيها يمكن ساعه حمد. ساعتين عشان توصل مكه،
1: ولله الحمد والمنه.
0: الحمد لله، شيء عجيب أن يعني اشياء كثيره لو بتحكي عن المواضيع هذه كانت صعبه جدا، لكن الان الامور ميسره. اول حد والله اني كنت يعني كنا نلاحظ انه على وسائل الله يكرمك الحمير كان ياتوا من جده على طول الحمير الى مكه، ناس
1: شبيه بالركب
0: يجوا عليه لانه مواصلات صعبه بالنسبه لفئه من الناس، يجوا على الدواب ويخشوا بها على المشاعر ويؤدوا يعني واجبهم هناك ويرجعوا مره ثانيه. فكانت الامور بسيطه جدا، الان لما تنظر كيف اصبحنا تستغرب منها هذه التطور العجيب في الوسائل وفي الأماكن وفي يعني الفنادق وفي مشاعر نفسها. الآن تغيرت تماما، الآن المخيمات والمشاعر يعني ثابتة. كيف كانت أول؟ كانت كل واحد يبني خيمته وكل واحد يمسك قطعة معينة من الأراضي عشان يبني فيها الخيمة الحجاج وهكذا، دحين ما في، أشياء ثابتة موجودة والمياه موصلة. أول كانوا السقايين حتى في المشاعر يجيبوا الماء.
1: كيف كان يا دكتور، كيف كان يأتوا بالماء إلى المشاعر؟
0: في محطات معينة في ميناء.
1: نعم،
0: يعبوا منها السقايين ويجيبوا على المناطق. والله علم أنا فاكر أنه كنا أنا من الناس اللي اشتغلت في محل بساطة الحج.
1: نعم،
0: والله كان الموية تنقص عننا كثير. نعم، ونجيب بالتنك ونحط التنك نحطها احتياطية، مويتين ثنتين زفتين ثلاثة جنب بعض. فكان يعني معاناة، ما في كهرباء ذيك الأيام، تولع الدافور الاتريك وتولع في المحل.
1: دكتور بس سؤال أخير بالنسبة الحجاج، كانت لهم بعض الأمور اللي يعني يأخذوها من مكة لإهدائها إلى أهاليهم في بلدانهم.
0: والله الكلام في الفترة هذه اللي يكون الحجاج في المشاعر كذا يسمونها أهل مكة الخليف، عارف؟
1: نعم،
0: العوائل اللي طبعا ما يقعد في البيت ذيك الايام، ما يجي في البيت الا يعني النساء. نعم، الرجال كلهم بزران، الاولاد كلهم يخرجوا، حتى لو قعدت انت الوالده ولا الاخوات يعني يطقطقوا عليك يقول ايش قاعد انت، روح مع الرجال خدم الناس روح.
1: نعم،
0: فتلقى الولد يتحمس ويخرج. نعم، فما يبقى في البيت الا النساء، ولهذا قبل الفتره هذه يشتروا النقل، احنا نسميه النقل.
1: ايوه النقل. تمام، حلو. ايوه هذه اللي انا ابغى.
0: أيوة، النقل هذا عباره عن الحنبص والحنبصيه وطبطبه. أيوة، الجنه وكل حاجات بسيطه جدا. يعني الان لو نجيب الولدك يقعد يطالع فيك ايش جايب لي. كنا ننول نشوف حاجه ثانيه.
1: صح، كانت جميله حلوه. صح، كانت
0: والقعقع ما اسمها كذا زي المكسرات كسرها احنا بيد النجر والله ما اسمها ايش. المهم فكنا يعني للعيله، لكن الحجاج ايضا يجي وياخذ بعض

0: هذه الأشياء، وأحيانا لا يأخذوا أشياء زي السجاد.
1: أيوة.
0: سجاد الصلاة تهمهم، يأخذ أشياء تقليدية في مكة وفي الحجاز بالذات ليكون لهم ذكرى هناك في مكة المكرمة، ويشتروا هذه الأشياء التي تتميز بها مكة المكرمة في ذاك الزمن.
1: دكتور سعداء باللقاء بك عبر إذاعة جدة في الحج. الدكتور فواز بن علي بن جنيدب الدهاس، وهو أحد المؤرخين والباحثين المتخصصين في تاريخ مكة.
0: شكرا للجميع في الخدمة، الله يبارك فيك، حياكم.
2: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
3: جدة اف ام ترافق مسيرة حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وتتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: نبحر في علم الله الواسع، ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمده سبحانه وتعالى أن فرض علينا هذا الحج، أن يحج فيه الإنسان. وفي هذه الفرصة العظيمة وفي هذه المناسبة الكريمة نتحدث فيها عن ملامح علمية في الحج فيما يتعلق بالطب الوقائي أو الإعجاز العلمي في الطب الوقائي. أخوكم ومحدثكم الدكتور عبد الله أبو بكر باعثمان.

كما تعلمون تكثف وزارة الصحة في دول العالم باستمرار جهودها التوعوية الصحية وتعطي الإرشادات لتجنب الأمراض والأوبئة وكيفية الوقاية منها ومن العدوى بها، وتؤكد دائما على أهمية التقيد بالإحتياطات الوقائية عامة والتي تشمل النظافة الشخصية ونظافة البيئة المحيطة ونظافة الطعام والشراب. ومن فضل الله علينا نحن المسلمين أننا نمتلك منهجا متكاملا واضحا للوقاية من الأمراض والأوبئة. هذا المنهج يلتزم به المسلمون بحبه لله عز وجل وطاعته، وليس من قبيل الخوف والهلع، وهما يعرف عندنا بالطب الوقائي. فبنوده كلها مذكورة كتعاليم وأوامر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وفي هذه الحلقة نعرض لكم أهم معالج منهج الإسلام في الوقاية من الأوبئة، وخاصة ونحن نعيش في هذا الموسم العظيم، موسم الحج المبارك الذي يجتمع فيه الملايين وهم في أمس الحاجة إلى التقيد بتعاليم هذا المنهج الإسلامي الرائع الذي يمثل رحمة الإسلام بالمسلمين وبالإنسان عامة. سأتحدث هنا عن النصوص الشرعية المبثوثة في كتاب الله عز وجل، وهي توجيهات شرعية فيما يخص الطعام والشراب. مثلا يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها، وهي التي تتغذى على القاذورات، وهي الطيور والحيوانات التي تتغذى على هذه القاذورات. وحذرت الشريعة الإسلامية من وسائل نقل الأوبئة، كما أن نفخ الرذاذ وزفره يؤدي لانتقال كثير من الأمراض المعدية والوبائية. لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بعدم النفخ والتنفس في آنية الأكل والشرب، كما أمر بتغطية الوجه أثناء العطاس والتثاؤب. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه وغض بها صوته، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية وربط قرب الماء منعا لانتشار الأوبئة، فقال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة وفيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. ولوقاية الماء من التلوث أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل أن يغسلها ويطهرها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ولحفظ الماء من هذا التلوث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. وكذلك هناك نصوص أخرى خاصة بالتوجيهات فيما يتعلق بالبيئة المحيطة له، حيث أن نصوص الشريعة كانت واضحة على نظافة المسكن والفناء والطريق وأماكن التجمع في أحاديث كثيرة مبثوثة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على إماطة الأذى عن الطريق وعدم التخلي في طريق الناس وظلهم، فقال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وأوصى عليه الصلاة والسلام بإزالة كل أذى من طرق الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، لأنه يتعرض للعن الناس وزجرهم وكرههم لهذا العمل.

0: وكذلك نصت شريعة الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي كانت واضحة في الحجر الصحي ومنع انتشار الوباء، ومنعا لذلك وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم قاعدتين دستوريتين أساسيتين تعتبران من أساسيات الطب الوقائي الحديث بعد اكتشاف مسببات الأمراض والأوبئة، وهما قاعدتا العزل والحجر الصحي. ففي الأولى قال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. وفي الحديث الثاني الذي رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، يعني الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أما الحقيقة العلمية التي وردت من خلال هذه النصوص، فقد كشف العلم الحديث وجود بؤر ومخازن الكائنات الدقيقة داخل جسم الإنسان وعلى الجلد وفي الفم وفي الأنف وفي الحلق وفي قناة الهضم، كما كشف وجود فيروسات خطيرة تظهر بين الحين والآخر والتي تنتقل عبر الهواء المحمل برذاذ المرضى أو بواسطة الرياح من الحيوان والتربة أو بواسطة الطعام والشراب أو عن طريق أكل لحم حيوانات الخازنة أو المصابة بها أو تناول منتجاتها. فهذه الكائنات الدقيقة هي أحد أسباب نشوء المرض وانتشاره، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي من الوسائل الحديثة في معرفة هذه الكائنات الدقيقة التي تبلغ من الصغر حجما صغيرا جدا جدا. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه الحيوانات المنهي عن أكلها تشكل بؤر خطيرة لتجمعات هائلة وخطيرة من الكائنات الدقيقة الفتاكة بالإنسان. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
2: لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.
3: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج مثل لقاح الإنفلونزا، خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
3: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
5: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

عين النور. جبل الرحمة أو جبل الدعاء يعد من أشهر جبال مكة المكرمة التاريخية والدينية، ومن أهم مزاراتها التي يحرص عليها ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم. ويعد جبل الرحمة أشهر مكان في مشعر عرفات بعد مسجد نمرة، ويقع على الطريق بين مكة والطائف، وهو من أبرز معالم جبل عرفات. ويتطلع الحجاج إلى الوقوف على جبل الرحمة بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج، تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه وقال: وقفتها هنا بعرفة، وعرفة كلها موقف، وألقى منه خطبة الوداع. يتكون جبل الرحمة من أكمة صغيرة مستوية السطح وواسعة المساحة، مشكلة من حجارة صلدة ذات لون أسود كبير الحجم، ويقع في الناحية الشرقية من جبل عرفات بطول يبلغ 300 متر ومحيط يبلغ 640 متر، وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 متر، ويوجد على قمة الجبل شاخص يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، ويطلق على هذا الجبل الكثير من الأسماء كجبل إيلال وجبل التوبة وجبل الدعاء والنابت وجبل القرين. ويحيط بعرفات قوس من الجبال، ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومتر على بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من مزدلفة بمساحة تقدر ب10 كيلومترات.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتين الماضيتين بدأنا مع إبراهيم عليه السلام من لحظة البحث عن الحقيقة، ثم رأيناه وهو يجهر بالتوحيد ويقف في وجه الشرك ويخاطب أباه وقومه بوضوح ورحمة، حتى كشف عجز الأصنام وفضح زيف ما كان قومه يعبدون. لكن الباطل أيها الأحبة حين يعجز عن الرد على الحجة لا يسكت دائما، بل كثيرا ما يتحول من الجدل إلى الانتقام، ومن الخصومة بالفكرة إلى البطش بالقوة. وهكذا وصلت دعوة إبراهيم عليه السلام إلى مرحلة أشد، لا تختبر فيها الكلمات وحدها، بل يختبر فيها القلب كله.

لقد شعر القوم أن إبراهيم لم يعد مجرد صوت مختلف، بل صار هدماً حقيقياً لأساس عالمهم. كان يزلزل ما ورثوه، ويفضح ما عظموه، ويسقط من قلوبهم الهيبة التي أحاطوا بها أصنامهم، ولذلك لم يعودوا يريدون منه جواباً، بل أرادوا أن يصنعوا منه عبرة. وهنا يبدأ واحد من أعظم مشاهد اليقين في سيرة إبراهيم عليه السلام، مشهد النار. إن النار في حس الناس نهاية، إذا ذكرت ذكر معها الخوف، وإذا اشتعلت اشتعلت في النفوس معها رهبة الفناء. هي في ظاهرها قوة لا ترحم، وعنصر يأكل ما يلقى فيه، ويترك في القلوب قبل الأجساد أثر الرعب. ولهذا كان اختيار النار عقوبة لإبراهيم ليس مجرد أذى، بل كان إعلاناً يريد به القوم أن يقولوا: سنصنع نهاية هذا الرجل أمام الجميع.

ضججوا ورفعوا اللهب حتى صار مشهدا مهولا، ليس نارا صغيرة عابرة، بل كانت نارا أرادوا لها أن تكون انتقاما جماعيا ومشهدا يخيف كل من يفكر أن يسلك طريق إبراهيم. كانوا يريدون أن يحرقوا الجسد، وأن يحرقوا معه الفكرة، وأن يدفنوا في اللهب صوت التوحيد، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن الفكرة التي تولد من اليقين لا تحرقها النار، وأن القلب إذا امتلأ بالله صار أثبت من أن تهزه ألسنة اللهب. في هذه اللحظات العصيبة لا يبرز فقط موقف القوم، بل يبرز معدن إبراهيم. فكثيرون قد يتكلمون عن الحق ما داموا في أمان، وقد يبدون ثباتا ما دام الثمن بعيدا، لكن الصدق الكامل يظهر حين يقترب الأذى، ويصبح الثبات مكلفا، ويجد الإنسان نفسه بين أمرين: أن يتراجع لينجو، أو يثبت ولو دخل النار. وهنا كانت عظمة إبراهيم عليه السلام. لم تنقل لنا سيرته في هذا الموضع صخبا ولا اضطرابا ولا تراجعا، بل تنقل إلينا يقينا عجيبا، كأن القلب قد تجاوز الأسباب كلها واستقر في ركن لا تصل إليه النار. لقد علم أن الذي دعاه إلى التوحيد هو الله، وأن الذي أمره بالثبات هو الله، وأن الذي بيده النجاة والهلاك هو الله. فلم يعد للمخلوق في قلبه ذلك المقام الذي يخيفه من أجل أن يترك الحق. هنا نفهم معنى التوكل الحقيقي، فالتوكل ليس كلمة تقال حين تكون الأمور هادئة، ولا شعارا يرفعه الإنسان ما دام الطريق سهلا، بل هو اعتماد القلب على الله حين تتهاوى الأسباب في عين الإنسان، وحين لا يعود في الظاهر ما يتعلق به إلا الله. إبراهيم عليه السلام لم يكن أمامه في تلك اللحظة جيش ينقذه، ولا قوم يحمونه، ولا باب بشري للفرار. كل الأبواب في الظاهر كانت موصدة، وكل مشاهد الخطر كانت مكتملة، وكل أسباب النجاة المألوفة كانت منقطعة. في مثل هذه اللحظات يعرف العبد على من كان يعتمد حقا. هناك فرق كبير بين من يقول أنا متوكل على الله لأن عنده مع الله شيئا ومع الأسباب أشياء كثيرة، وبين من لا يبقى له إلا الله ثم يثبت قلبه ولا ينهار. هنا يظهر صدق المعرفة، وهنا يظهر أثر اليقين. ولأن النار كانت عظيمة لم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم فيها مباشرة، فاحتالوا لذلك وأعدوا ما يعينهم على إلقائه في قلب اللهب، وكل ذلك يكشف كم كان حقدهم شديدا، وكم كان خوفهم من دعوته عميقا. إن الباطل حين يشعر أن الحق يقترب من إسقاطه يصير أكثر توحشا، لأنه يقاتل من أجل بقائه. لكن مشهد القوة الحقيقي لم يكن عند القوم رغم كثرتهم ولهبهم وجماعتهم، بل كان عند رجل واحد موثق الجسد، مطلق الروح، ثابت القلب، يعرف من هو ربه. ما أعظم الفرق
بين من يملك النار ولا يملك الطمأنينة، ومن يدخل النار وقلبه مطمئن بالله. ثم جاءت اللحظة التي خلدها القرآن، إنها لحظة الأمر الإلهي الذي لا يقف أمامه شيء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما أوسع هذه الكلمات وما أعمقها، إنها لا تصف فقط نجاة نبي، بل تكشف حقيقة هذا الكون كله. النار لا تحرق بذاتها استقلالا، ولا الأسباب تعمل وحدها، ولا الأشياء تملك أثرها بعيدا عن مشيئة الله. فالكون كله عبد لله، والأمر كله له، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

كانت النار ناراً لكن أمر الله فوقها، وكانت أسباب الإحراق قائمة لكن مشيئة الله غالبة، وكان القوم يريدون الهلاك لكن الله أراد النجاة. وهنا يتعلم القلب المؤمن أن يوقن بأن وراء ظاهر الأشياء رباً، إذا قال للشيء كن كان، وإذا أراد حفظ عبد حفظه من حيث لا يتخيل الناس. ليس المعنى هنا أن المؤمن لا يصيبه بلاء أو أن طريق الحق مفروش بالسلامة دائما، بل المعنى الأعمق أن الله لا يخذل أولياءه، وأنه سبحانه يدبر لهم من رحمته ما لا يدركه الناس، وأن العاقبة ليست في يد الخصوم مهما علت أصواتهم، ولا في يد الأسباب مهما اشتدت، بل في يد الله وحده. خرج إبراهيم من النار لا مهزوما بل مرفوع المقام، خرج منها آية في الثبات، وشاهدا على أن من صدق مع الله رأى من معيته ما يبدد أعتى المخاوف. أما القوم فقد أرادوا أن يصنعوا منه نهاية، فإذا بالله يجعل من المحنة بداية جديدة في طريقه. هذه سنة تتكرر في حياة الصادقين. كم من محنة ظنها الناس كسراً فإذا بها رفعة، وكم من ضيق بدا في أوله باب اختناق فإذا به في آخره باب فتح، وكم من نار أوقدها الناس حول عبد من عباد الله فأحاطه الله منها بلطفه، ثم خرج منها أقوى قلباً وأوضح طريقا وأشد صلة بربه. أيها المستمعون الكرام، نحن حين نسمع قصة النار قد نظن أنها بعيدة عن حياتنا لأنها معجزة خاصة بنبي كريم، لكن المعنى الإيماني فيها قريب منا كل القرب. فكان في حياتنا من نيران لا ترى بالعين، نار الخوف، نار التهديد، نار القلق على المستقبل، نار خسارة الناس، نار الضغوط التي تحاصر القلب حتى تكاد تحرق الطمأنينة. قد لا يلقى الإنسان في نار من لهب، لكنه قد يلقى في نار امتحان أو مرض أو وحشة أو ظلم أو خسارة أو ظرف يشعر معه أن الأبواب كلها قد أغلقت. وهنا يأتي درس إبراهيم عليه السلام، أن الله لا يغيب، أن الله لا يغيب عن عبده في أشد اللحظات، وأن من عرف ربه قبل البلاء عرف كيف يلجأ إليه في البلاء، وأن القلب إذا صح توكله جاءه من السكينة ما لا تعطيه كل الأسباب. إن أعظم ما في هذه القصة ليس فقط أن النار لم تحرق، بل أن قلب إبراهيم قبل ذلك لم ينكسر. فالنجاة الحقيقية تبدأ من الداخل، أن يبقى القلب ثابتاً، وأن تبقى الروح متعلقة بالله، وأن لا ينهزم الإنسان من داخله ولو أحاطت به المخاوف من كل جانب. وهذا معنى نحتاجه كثيرا، فبعض الناس لا تحرقهم الأحداث بقدر ما يحرقهم الهلع منها، ولا تكسرهم المصائب بقدر ما يكسرهم سوء الظن بالله والشعور بأنهم تركوا وحدهم. أما المؤمن إذا امتلأ قلبه بمعرفة الله فإنه يمر بالمحنة وقلبه متعلق
بمن بيده الفرج، فلا يسقط سقوط اليائسين. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة ننتقل إلى مرحلة جديدة من سيرة الخليل عليه السلام. بعد النجاة من النار تبدأ رحلة أخرى، رحلة الهجرة وترك الأرض ومفارقة المألوف والمضي إلى الله بقلب لا يطلب إلا رضاه. إلى أن نلقاكم في الحلقة الرابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: قصص من الحرمين مع حسين فلاتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم قصص من الحرمين. أحييكم اليوم مع قصة طريفة لها عبر فريدة. يروى أن سفيان ابن عيينة كان جالسا مع بعض طلابه فحدثهم بحديث ماء زمزم لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال:

0: يا أبا محمد، أليس الحديث صحيحا الذي حدثتنا فيه عن زمزم أنه لما شرب له؟ قال سفيان: نعم. قال: فإني قد شربت الآن دلوا من زمزم على أنك تحدثني بمئة حديث. فقال سفيان مبتسما: اقعد. فحدثه بمئة حديث. ما أجمل فضل الله علينا يا رعاكم الله بهذا الماء المبارك، لأنه سقي الله غياثه لولد خليله، غياثه لمن بعده، لمن شرب بإخلاص سيجد الغوث من رب كريم، فهو ماء مبارك، وهو ماء لما شرب له. علينا معاشر المؤمنين أن نعلم أبناءنا آداب شرب هذا الماء.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعينا الكرام، ننقل لكم الآن وقائع المؤتمر الصحفي اليومي للجهات المشاركة في الحج لعام 1447 للهجرة.
3: في موسم الحج، والذي يستضيف متحدثي الجهات الحكومية، وهم الأستاذ صالح بن محمد الثبيتي، رئيس مركز العمليات الإعلامي الموحد لموسم الحج بوزارة الإعلام، الدكتور غسان النويمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، الأستاذ صالح بن دخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة. يتفضل الآن المتحدث رئيس مركز العمليات الإعلامي الموحد لموسم الحج بوزارة الإعلام، الأستاذ صالح بن محمد الثبيتي.
4: شكرا لك. أصحاب السعادة، الزميلات والزملاء، ممثلي وسائل الإعلام الدولية والمحلية، مشاهدين الكرام من خلف الشاشات وأمام المنصات وعبر أثير الصوت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله عبارة استقبلنا بها حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام، لتكون هوية إعلامية في المنصات ووسائل الإعلام، وهي انعكاس لقيمنا وحفاوة هذا البلد وقيادته. وبها نرحب بكم اليوم في هذا الإيجاز الصحفي من مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج من وزارة الإعلام، والذي يعد منصة تهدف إلى تقديم المعلومات المباشرة أولاً بأول والإجابة على أسئلة الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية والمحلية. يواكب الإيجاز أعمال موسم حج 1447 للهجرة، وتشارك من خلاله عدد من الجهات الحكومية على مدى 3 أيام لتقديم أبرز المستجدات المواكبة للموسم. الأخوة والأخوات، شرف الله هذه البلاد بخدمة ضيوف الرحمن وفق منظومة متكاملة بعناية وإشراف مباشر من القيادة الرشيدة حفظها الله. وبتوجيهات القيادة الرشيدة تتوحد جهود كافة الجهات الحكومية عاماً بعد عام بكفاءة وابتكار من خلال منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في إدارة وتنظيم أحد أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم. يواكب موسم حج هذا العام أكثر من 150 وسيلة إعلامية بمشاركة أكثر من 3000 إعلامي محلي ودولي، تقدم لهم وزارة الإعلام دعمها ليوثقون اللحظة ويصنعون القصة وينقلون مشاعر الحجاج. كما يعمل مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام كمظلة للجهود الإعلامية المرتبطة بالحج بالشراكة مع أكثر من 40 جهازاً حكومياً. يهدف المركز إلى تنظيم العمل الإعلامي المرتبط بموسم الحج وتسهيل التواصل بين الفرق الإعلامية في كافة القطاعات العامة والخاصة ودعم كافة الجهات الإعلامية في الحج. وانطلقت أعمال الاستعداد إعلامياً لموسم الحج في 15 من ذي الحجة من العام الماضي بهدف التخطيط المبكر للموسم هذا العام بحول الله. وخلال موسم حج هذا العام بإذن الله أيضاً عمل المركز بالشراكة مع مختلف القطاعات حتى الآن على أكثر من 6400 مادة إعلامية تم إنتاجها وبثها بعدة لغات لإبراز الجهود المبذولة في الحج.

0: 11 مليار مشاهدة، كما تقدم الوزارة خدماتها لصناع المحتوى الدوليين والذين في منصات التواصل الاجتماعي. كما نستهدف من خلال عدسات زملائنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى نقل الحج ميدانياً ورقمياً بتغطيات مباشرة وساعات بث متواصلة من خلال أكثر من 700 ساعة بث مباشرة تنقل الصوت والصورة عبر 8 قنوات تلفزيونية وإذاعية، تتضمن استضافة أكثر من 1100 ضيف محلي ودولي خلال ساعات البث، بالإضافة إلى بث مئات التقارير الإخبارية في مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية. كما تعمل الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على تسهيل العمل الإعلامي في موسم الحج لأكثر من 3000 إعلامي دولي ومحلي. إضافة إلى ذلك، فإن الهيئة تعمل على تمكين الفرق الإعلامية المرافقة لبعثات الحج من خلال التعاون مع العديد من الجهات الإعلامية المحلية لتطوير تجربة التغطية الإعلامية بشكل متواصل. ومن جانب آخر، توثق وكالة الأنباء السعودية واس لحظات الحج لتنقلها من المشاعر المكانية إلى المشاعر الوجدانية، حيث تهدف الوكالة خلال موسم حج 1447 للهجرة إلى تحقيق أكثر من 6 مليارات وصول رقمي عبر منصاتها الرقمية، إضافة إلى بث أكثر من 7300 مادة وخبر صحفي بالشراكة مع 42 وكالة أنباء عربية وإسلامية وعالمية. ولتعزيز تكامل الرسائل الإعلامية وضمان جودتها بين مختلف الجهات الحكومية، تأتي أعمال مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام لتنقل الرسالة وتبث المشاهد المؤنسنة. نستهدف بإذن الله في الحسابات الرقمية بمركز التواصل الحكومي إنتاج ونشر أكثر من 1300 مادة إعلامية نوعية نظهر من خلالها قصص الحج بمختلف اللغات. ولتسهيل وصول وسائل الإعلام والإعلاميين للمواد الإعلامية في موسم الحج بكافة قوالبها، أتاحت وزارة الإعلام المركز الإعلامي الافتراضي VPC ومن خلاله العديد من المواد المفتوحة مفتوحة المصدر والمتاحة للاستخدام الإعلامي. ويتفرع من المركز الإعلامي الافتراضي أيضا حساب التواصل الدولي الذي يقدم الكثير من التغطيات المواكبة CIC. وبالأمس اختتمنا ملتقى إعلام الحج بنسخته الثالثة، والذي يعد مجتمعا وبيئة إعلامية متكاملة للإعلاميين، حيث دعم واستقبل أكثر من 13500 إعلامي وزائر 13500 إعلامي وزائر بحضور أكثر من 150 وسيلة إعلامية وبأكثر من 40 شريكا من القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ورش العمل المعرفية واللقاءات الإثرائية التي قدمتها أكاديمية الإعلام السعودية في وزارة الإعلام. الأخوة والأخوات، في هذا المشهد الإيماني يواصل الإعلام أداء رسالته ونقل مشاعر هذه الرحلة الإيمانية، ويدعم ما تبذله المملكة العربية السعودية عاما بعد عام من عطاء وخدمة لضيوف الرحمن. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا للمتحدث رئيس مركز العمليات الإعلامي الموحد لموسم الحج بوزارة الإعلام الأستاذ صالح بن محمد الثبيتي. يتفضل الآن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرف هذه البلاد المباركة بخدمة الحرمين الشريفين وجعل خدمة ضيوف الرحمن شرفا عظيما ومسؤولية راسخة تتوارثها هذه الدولة المباركة قيادة وشعبا، فحياكم الله ضيوفا وحجاجا في أرض الحرمين الشريفين. انطلاقا من هذه الرسالة، تحظى منظومة خدمة ضيوف الرحمن باهتمام ودعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وبإشراف مباشر من رئيس لجنة الحج العليا سمو وزير الداخلية، وبتوجيه ومتابعة مستمرة من صاحب المعالي وزير الحج والعمرة. شهدنا العام الماضي موسم حج استثنائي بلغ فيه مؤشر رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة 91%،

ومن هذا النجاح انطلقت خطط التطوير والجاهزية لموسم حج عام 1447، باعتبار هذه النتيجة هي خط الأساس الجديد. لذلك تعمل مختلف الجهات ضمن مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، بتكامل تام على تهيئة رحلة الحاج، وبتفاصيل ومؤشرات تفصيلية على 3 مراحل رئيسية: مؤشرات الجاهزية، ومؤشرات التشغيلية، ومؤشرات رضا ضيوف الرحمن. ومن هنا وضمن خطط الاستعداد المسبق، عملت الوزارة على رفع جاهزية شركات الحج واستكمال ترتيب شؤون الحجاج مع أكثر من 78 دولة قبل الموسم ب6 أشهر، وذلك من خلال منصة المسار الإلكتروني التي مكنت من إنجاز العمليات التعاقدية ضمن منظومة تضم أكثر من 500 خدمة وتتكامل مع أكثر من 80 جهة وأكثر من 5000 مزود للخدمة. وفي نقلة نوعية انتقلت الوزارة من مفهوم الخدمة إلى مفهوم الضيافة من خلال أكثر من 607 مركز ضيافة يعمل على خدمة الحجاج ومتابعة احتياجاتهم بشكل مباشر في كافة مراحل الرحلة. ولتعزيز الجاهزية البشرية ورفع الكفاءة، عملت وزارة الحج والعمرة على تأهيل وترخيص العاملين في خدمة ضيوف الرحمن من خلال برامج تدريبية وتجارب فرضية متعددة، شملت تدريب أكثر من 30,000 كادر على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات. وفي مسار التوعية، عملت الوزارة وفق نهج استباقي عبر تصميم برامج توعوية شاملة وبعدة لغات تهدف إلى رفع وعي الحجاج بالأنظمة والخدمات وتعزز الالتزام بالتعليمات والإرشادات. شملت نشر ما يزيد عن 630,000 مادة توعوية في مختلف نقاط الاتصال بضيوف الرحمن. وفي إطار جهود التيسير، طبقت هذا العام مبادرة حاج بلا حقيبة لأول مرة على جميع حجاج الخارج بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية، بما أسهم في تقليص مدة الإجراءات أو إنهاء الإجراءات في المطارات من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة. اليوم ومع اكتمال وصول الحجاج وبإشراف من وزارة الحج والعمرة، يباشر أكثر من 111,000 من القوى العاملة مهامهم في خدمة ضيوف الرحمن، فيما تبدأ منظومة الحج تنفيذ خطط تصعيد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وفق جداول زمنية دقيقة وخطط تشغيلية متكاملة. وفي المشاعر المقدسة، ترجمت الاستعدادات إلى واقع ميداني عبر تنفيذ أكثر من 25 مشروعاً تطويرياً من خلال الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة كيدانا للتنمية والتطوير، بزيادة بلغت 100% عن العام الماضي. شملت هذه المشاريع رفع الطاقة الاستيعابية في مشعر منى وتجهيز أكثر من 54,000 مخيم والتوسع في مبادرة المشاعر الخضراء بأكثر من 60,000 شجرة. يعد مشروع تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة أحد أهم المشاريع النوعية البارزة لهذا العام من خلال منظومة تبريد متكاملة تمتد على مساحة تتجاوز 272,000 متر مربع، بما يسهم في خفض درجات الحرارة وتعزيز راحة وسلامة ضيوف الرحمن. يستمر نهج هذه البلاد المباركة في العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، حيث رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها التشغيلية إلى جانب تفعيل مرافق التوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين الانسيابية وتحسين انسيابية الحركة. كما جرى تعزيز منظومة الإرشاد داخل الحرمين الشريفين عبر حلول ذكية متعددة اللغات وفرق ميدانية مزودة

0: بأدوات للترجمة الفورية، إضافة إلى ترجمة خطبة عرفة إلى أكثر من 50 لغة. في موسم تدار تفاصيله لحظياً، تواصل التقنية دورها في رفع الكفاءة وتحسين تجربة الحاج، حيث يخدم تطبيق نسك أكثر من 51 مليون مستخدم عبر أكثر من 130 خدمة رقمية. ومن خلال المستشعرات والقارئات المنتشرة في مختلف مراحل الرحلة، تعزز بطاقة نسك الانضباط التشغيلي وكفاءة الاستجابة الميدانية عبر رصد التدفقات والتحقق من الفوري من بيانات الحجاج والخدمات المرتبطة بهم. ولا تقتصر الجاهزية على توفير الخدمات فقط، بل تمتد إلى ضمان الجودة وقياس الأثر عبر منظومة متكاملة لمتابعة الامتثال والتحقق من جودة الخدمات ومعالجة الملاحظات بشكل فوري. حيث نفذت الوزارة منذ 1 ذو القعدة وحتى اليوم أكثر من 83,000 جولة رقابية ميدانية، فيما يتابع مركز الرصد والتحكم أكثر من 95 مؤشر آداء بالتكامل مع 42 جهة، بما يدعم سرعة التدخل وتحسين الأداء الميداني على مدار الساعة. وميدانياً تبقى الرعاية الإنسانية جزءاً أصيلاً من الخدمة. لذلك ولإدارة التجربة من خلال أكثر من 38 مركز و160 موقع، تواصل نسك عناية تقديم خدماتها المباشرة للحجاج، تشمل الدعم والإرشاد والمعالجة الميدانية لمختلف الحالات والاستفسارات. أخيراً، نثمن الجهود الأمنية والتنظيمية المتكاملة في حملة لا حج بلا تصريح، التي تسهم في تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات والحد من المخالفات، بما يحفظ أمن وضيوف الرحمن وسلامتهم. كما تؤكد وزارة الحج والعمرة على إلزامية حمل بطاقة نسك في كافة التنقلات داخل المشاعر المقدسة أو الحرم المكي الشريف. كذلك ضرورة الالتزام بجداول التفويج ووسائل النقل المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم الخروج مشياً على الأقدام بين المشاعر المقدسة، مع أهمية البقاء في المخيمات يوم عرفة من 10:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً، وذلك حفاظاً على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة. كما تستقبل وزارة الحج والعمرة الاستفسارات والبلاغات على مدار الساعة عبر مركز الاتصال الموحد 1966 بدعم متواصل بأكثر من 11 لغة. في الختام، بنموذج وطني رائد يبدأ بالبيانات ويدار بالأرقام ويقاس بالأرقام ويقاس في الميدان، تواصل المملكة تسخير إمكانياتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، سائلين الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يحفظ المملكة وقيادتها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكراً للمتحدث باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي. يتفضل الآن المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ صالح بن تخيل.
2: أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. الحمد لله الذي شرف هذه البلاد المباركة بخدمة بيته الحرام وخصها بالعناية بضيوفه الكرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من طاف ولبى وسعى، وعلى آله وصحبه أجمعين. امتداداً لرسالة هذه البلاد المباركة وقيادتها الحكيمة التي جعلت خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما شرفاً ومسؤولية عظيمة، تعلن اليوم منظومة البيئة والمياه والزراعة عن اكتمال جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم هذا العام عبر منظومة متكاملة سخرت إمكانياتها البشرية والتقنية

والتشغيلية تحقيقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. كما رفعت المنظومة جاهزيتها عبر أكثر من 5000 كادر مؤهل يعملون بمهنية عالية وفق خطط تشغيلية واستباقية متكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج في مختلف المواقع والمجالات. وفي واحدة من أعلى البيئات كثافة واستهلاكا للمياه خلال فترة زمنية محدودة، فقد رفعت منظومة المياه أعلى درجات استعدادها لضمان توفير إمدادات مائية آمنة خلال ذروة الموسم، حيث أتمت الهيئة السعودية للمياه جاهزيتها عبر رفع قدرات الإنتاج إلى رقم قياسي جديد يتجاوز 3,800,000 بزيادة بلغت 18% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب رفع قدرات النقل لتصل إلى 2,300,000 متر مكعب يومياً بزيادة بلغت 32%. كما تم رفع السعات التخزينية إلى أكثر من 8,800,000 متر مكعب بزيادة تجاوزت 49%. كما ارتفعت قدرات التوزيع بنسبة 10% لتصل إلى أكثر من 1,300,000 مليون متر مكعب يومية مقارنة بالعام السابق. ولتنظيم إمدادات المياه وضعنا ولأول مرة كوداً تشغيلياً منظماً لخدمات المياه في المشاعر المقدسة، والذي يمثل مرجعاً تشغيلياً موحداً ينظم أعمال 18 جهة مرتبطة بخدمات المياه، إلى جانب استكمال التخطيط التكاملي والدقيق لسلاسل الإمداد المرتبطة بخدمات المياه لأكثر من 4,100 مرفق في المشاعر المقدسة، تلبية للطلب المتزايد وضماناً لاستمرارية الخدمة لضيوف الرحمن على مدار الساعة. واستكمالاً لتعزيز المنظومة المائية، أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لضخ المياه عبر شبكات عملاقة تتجاوز أطوالها 5,700 كيلو متر طولي، إلى جانب إجرائها أكثر من 4,000 فحص مخبري يومياً لضمان جودة المياه وسلامتها. كما يعمل على تنفيذ الخطة التشغيلية كوادر بشرية مؤهلة بعدد 2,400 كادر بشري. ولكي ينعم حجاج بيت الله الحرام بأجواء روحانية مطمئنة، أكمل المركز الوطني للأرصاد استعداداته الفنية والبشرية عبر شبكة متكاملة مكونة من 92 وحدة وتقنية رصد تغطي المشاعر المقدسة والمنافذ الجوية والبحرية والبرية أيضا بنسبة 100%، بما يسهم بحول الله تعالى في تعزيز سلامة الحجاج وراحة تنقلاتهم وأداء مناسكهم ومعرفة أحوال الطقس. وفي إطار تعزيز سرعة الاستجابة البيئية، يواصل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي استخدام تقنيات أحدث التقنيات بما في ذلك الأقمار الصناعية وطائرات الدرونز لرصد التحديات البيئية والتعامل الفوري معها، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الالتزام البيئي في المشاعر المقدسة، وبجهود ميدانية متواصلة لضمان وفرة المواشي الحية والمحافظة على الصحة العامة، يعمل مركز وقاء والشركة الوطنية للخدمات الزراعية إلى جانب فرعي الوزارة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن تنسيق متكامل عبر فرق طوارئ ميدانية مدربة ومؤهلة لتعزيز الصحة الحيوانية. كما تم فسح ما يقارب أكثر من 2,000,000 رأس من الماشية في المحاجر الرئيسية والمساندة، ومعالجة أكثر من 6,000 طن من نفايات المسالخ، مع ضمان تطبيق اشتراطات الأمن الحيوي حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الحجاج. وفي سياق الاستدامة البيئية، اعتمد المركز الوطني لإدارة النفايات موان دليل الضوابط والأدلة الفنية لإدارة النفايات خلال موسم حج هذا العام، والعمل على نقل أكثر من 10,000 طن من النفايات وإعادة تدوير أكثر من 25,000 متر مكعب من النفايات حفاظاً على البيئة وتعزيزاً لمبادئ الاستدامة وحرصاً على تأمين هذه الإمدادات. فيما يخص منظومة غذاء متكاملة، اليوم يعمل الهيئة العامة للأمن الغذائي على توفير مخزونات استراتيجية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مخزونات احتياطية للضخ عند الحاجة، مع استمرار تدفق الشحنات المجدولة عبر الموانئ. وبمشيئة الله تعالى يمثل حج هذا العام

0: بداية ارتباط موسم الحج بفصل الربيع، ما حالة الطقس المتوقع على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اعتبارا من يوم عرفة وحتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك أن تتراوح بين 44 درجة مئوية عظمى و29 درجة للصغرى؟ ونظرا لهذه الأحوال المناخية التي تم الإشارة لها، نؤكد على ضرورة استخدام المظلات والإكثار من شرب السوائل واتباع تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المسؤولة. في الختام نسأل الله تعالى أن يكتب لحجاج بيته حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وأن يديم على وطننا نعمة خدمة الحرمين الشريفين وشرف رعاية قاصديهما. وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للمتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ صالح بن دخيل. والآن الزملاء ممثلي وسائل الإعلام، الوقت متاح لطرح أسئلتكم، يرجى فضلا التعريف باسمكم واسم وسيلتكم الإعلامية عند طرح السؤال.

0: السلام عليكم. تركي الحربي من قناة الإخبارية. السؤال الأول لوزارة الإعلام: اختتم ملتقى إعلام الحج أعماله يوم أمس بعد حضور إعلامي محلي ودولي واسع، ما أبرز المستهدفات التي سعت وزارة الإعلام لتحقيقها من خلال هذا الملتقى، وكيف تقرأ النتائج الختامية بلغة الأرقام والأثر الإعلامي الذي تحقق؟ أما السؤال الثاني لوزارة الحج والعمرة: ما أبرز التحولات أو التقنيات التي ستحدث فارقا حقيقيا هذا العام في تجربة الحاج، وقد لا يلاحظها الناس رغم تأثيرها الكبير خلف الكواليس؟
1: شكرا جزيلا على السؤال. فعلا يعني اختتم ملتقى إعلام الحج في نسخته الثالثة بالأمس، ولله الحمد هذا العام مع كل ما بذله الزملاء في وزارة الإعلام لتكون النسخة الثالثة أكثر ثراء وأكثر اتصالا باحتياجات الإعلاميين. بلغة الأرقام يعني شهد الملتقى اهتماما واسعا من الإعلاميين، أكثر يمكن من 3,000 إعلامي محلي ودولي زاروا الملتقى، ليس فقط للزيارة وإنما للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى المهتمين والمتابعين للشأن الإعلامي، أكثر من 12,000 زائر خلال أيام الملتقى، والعديد أيضا من المهتمين بجوانب الإعلام وجوانب النقل التلفزيوني وخلافه. الملتقى هو أحد المبادرات التي تطلقها وزارة الإعلام في الحج كل عام لإثراء الجانب الإعلامي وتعزيز الخدمات المقدمة لكافة الإعلاميين، وأيضا فرصة للقائهم ببعضهم ولقائهم بالمسؤولين. اليوم وزارة الإعلام تقود مركز العمليات الإعلامي الموحد، نهدف أن نسهل ونيسر للإعلاميين رحلتهم لتغطية مناسك الحج، ليس فقط من خلال الملتقى ولكن أيضا من خلال كافة التسهيلات التي تقدمها الوزارة، سواء بتسهيل التصاريح والدخول والوصول لكافة المواقع في المشاعر المقدسة، وبالتالي تسهيل الخدمة الإعلامية ووصول هذه الرسالة. نؤمن أن هذه الأيام المعدودات تحمل العديد من القصص المهمة، ونؤمن أيضا أن رسالة الإعلام يجب أن تنقلها بشفافية ومصداقية، وهذا ما نسعى إليه كل عام.
2: شكرا لك أخي تركي الحربي. بكل تأكيد الجوانب التقنية هي أحد الركائز الرئيسية التي نسعى من خلالها إلى تطوير خدمات ضيوف الرحمن. هناك مشاريع كثيرة ومتنوعة، بعضها يميل إلى الجانب التطبيقي مثل بطاقة نسك أو تطبيق نسك، بعضها يميل إلى جانب تحسين العمليات التشغيلية مثل مركز معلومات الحج والعمرة أو مركز الرصد والتحكم، ولكن سؤالك كان ذكي وبالتحديد عن تلك التقنيات التي تعمل بصمت ولكن أثرها كبير. ولعلي أستغل الفرصة هنا والإشارة إلى المسار الإلكتروني. المسار الإلكتروني هي منصة تعمل

0: نعمل على إتمام التعاقدات الخاصة بتقديم الخدمات لجميع الشركاء في المنظومة في وقت واحد. ميزة هذه المنصة أنها مرتبطة بأكثر من 80 جهة، مرتبطة بأكثر من 5000 مزود خدمة، يتم إتمام جميع التعاقدات من جميع الدول، نتكلم على أكثر من 78 دولة من خلال المنصة، وفق وثيقة للترتيبات الأولية لها جدول زمني محدد لإتمام تعاقدات السكن، إتمام تعاقدات الضيافة، إتمام تعاقدات الخدمات الأساسية وغيرها من الباقات التي يتم طرحها من خلال هذا المسار الإلكتروني. طبعا المسار الإلكتروني كان له أثر كبير جدا في زيادة كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الشركاء، مما انعكس بشكل مباشر على تجربة الحاج.
1: السلام عليكم، ظافر البكري، قناة العربية. سؤالي للممثل أو متحدث وزارة الحج، كيف تقيمون تجربة الحج المباشر في دول الأقليات بعد مرور 3 سنوات من انطلاقه، وهل ثم توجه لتوسيع البرنامج ليشمل المسلمين والأجانب المقيمين في الدول الإسلامية الكبرى؟
0: شكرا لك أستاذ ظافر. بكل تأكيد تسعى وزارة الحج والعمرة لتطوير جميع أنماط الحج المختلفة التي يأتي منها حجاج بيت الله. أحد تلك الأنماط هو الحج المباشر، بالإضافة إلى مكاتب شؤون الحج، بالإضافة إلى وكلاء الحج الخارجية، وهي 3 أنماط يأتون منها الحجاج. يتم تقييم المخرجات بناء على جودة الخدمات المقدمة والنقل ما بين هذه الأنماط المختلفة. التجربة في توسع منذ انطلاقها منذ 3 سنوات إلى عامها الحالي، بتوسع على عدد الحجاج المخدومين وعلى عدد الدول المستهدفة. بكل تأكيد النقل ما بين هذه الأنماط يخضع لخطة استراتيجية للوزارة وفقا للمستهدفات المتحققة منها.
2: باسم بوزير من صاحبة الاقتصادية. سؤالي للأستاذ صالح مدخيل، ما هي الرسائل التي تحرص عليها منظومة البيئة والزراعة لإيصالها لضيوف الرحمن، وذلك لتعزيز المحافظة على البيئة واستدامة الموارد خلال موسم الحج؟ شكرا لك.
3: شكرا أستاذ باسل على السؤال. الحقيقة هذا سؤال بالغ في الأهمية، واليوم الإجابة على هذا السؤال تكمن في أنه في هناك عدة رسائل مباشرة وغير مباشرة للحجاج بيت الحرم، ورسالتنا هي أن المحافظة على البيئة واستدامة الموارد هي مسؤولية مشتركة، ونعمل بالتكامل والتنسيق مع الزملاء في وزارة الحج والعمرة ووزارة الإعلام على إطلاق العديد من البرامج التوعوية بعدة لغات، بأكثر من 10 لغات، للمساعدة على أنه يكون اليوم الحج والمحافظة على الموارد المستدامة وطرق استخدام الرشيد للمياه. الحقيقة هذه نعمل وفق منظومة متكاملة وإطلاق عدة برامج توعوية تساعد الحاج على تبني هذه البرامج وهذا النهج السليم. اليوم يعني نؤمن الحقيقة أنه تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحاج تأتي من سلوكيات الصحيحة اللي يعمل عليها الحاج وضيوف حجاج بيت الله الحرم.
4: شكرا لمتحدثي الجهات الحكومية، شكر كذلك موصول للحضور الكريم من ممثلي وسائل الإعلام الحاضرين، والشكر لجميع المشاهدين الأعزاء، إلى اللقاء.
5: نقلنا لكم وقائع المؤتمر الصحفي اليومي للجهات المشاركة في الحج لعام 1447 للهجرة.
6: جدة FM على هواك.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: صوت الأثير وقصة نجاح.
8: تكتب فصولها في كل موسم.

0: الحج بين الذاكرة والتذكر. الإذاعة في الحج، سلسلة حلقات وثائقية عن دور الإذاعة السعودية في الحج. الإذاعة في الحج مع محمد الصياري وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
1: لا زالت الإذاعات السعودية بمختلف قنواتها تواصل تغطيات آداء شعائر الحج عاماً بعد عام، تتألق وتتميز بل وتتفرد بهكذا مناسبة وشعيرة إسلامية عظيمة من خلال تقديم دورات إذاعية خاصة جندت لخدمتها أبرز الكوادر الإذاعية بمختلف التخصصات، حيث تتم دراسة وتطوير الخطط البرامجية من قبل اللجان المختصة. وفي هذا الإطار تتشارك إذاعتا الرياض وجدة في التغطية الموسمية للحج ضمن منظومة هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومن خلال استحداث مجموعة من البرامج المباشرة والمسجلة استناداً إلى هويتها الإذاعية، إلى جانب تلوين بعض البرامج القائمة وتطويعها للمناسبة. ويتم التمهيد لدورة الحج قبل بدئها بأسبوع، أي في أواخر شهر ذي القعدة. والبرامج الإذاعية الخاصة بدورة الحج تتناول بصورة رئيسة الجانب الإعلامي والإنساني الذي يبرز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن والمشروعات الكبرى القائمة للتيسير عليهم. والجانب الآخر هو التوعوي والإرشادي الذي يسهم في أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أمن وسلام وراحة ويسر، وذلك من خلال حزمة من البرامج التي يراعى فيها الحرفية والمهنية العالية والإبداع في التناول إعداداً وتقديماً وإخراجاً بما يتناسب مع الأجواء الروحانية للحج. كما تتنوع البرامج الإذاعية ما بين من يكون هدفه نقل صورة عن الجهود المبذولة من قبل الدولة في سبيل تطوير الحرمين الشريفين والمشاريع الجديدة التي تم الانتهاء منها من خلال اللقاءات والتقارير والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، ومنها ما يختص بتوعية الحجاج بمختلف الصور من أجل أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، ومنها ما يختص بنقل مشاعر الحجاج بمختلف جنسياتهم وأخذ آرائهم حول الخدمات المقدمة لهم، مما يعكس الصورة الحقيقية للجهود التي تبذلها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة للبث المشترك لإذاعتي الرياض وجدة خلال موسم الحج.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض.
1: الإذاعي يحيى الصلهبي مدير عام إذاعة الرياض الأسبق يسلط الضوء على نوعية برامج دورة الحج التي كانت تعمل الإذاعة على استحداثها وإنجازها خلال موسم الحج.
3: في الواقع الإذاعة السعودية تهتم كسائر قطاعات الدولة بموسم الحج في كل عام، وتبدأ استعداداتها لتغطية موسم الحج بعد عيد الفطر المبارك مباشرة من كل عام. تبدأ طبعا بمخاطبة الجهات الدينية والخدمية والتوعوية لتلقي ما لديها من أفكار برامجية تسهم في إنجاح الحج وتوعية وتوجيه الحجاج قبل وأثناء وبعد أداء نسكهم، ثم تعقد الاجتماعات داخل الإذاعة لدراسة الأفكار الجديدة المقدمة للإذاعة من تلك الجهات أو حتى من الأفراد سواء من داخل الإذاعة أو من خارجها، ثم استعراض الملحوظات السلبية إن وجدت على التغطيات السابقة لموسم الحج لتلافيها عند إعداد الدورة البرامجية الخاصة بالحج الجديدة. وتعقب هذه الاجتماعات اجتماعات خاصة من قبل لجنة البرامج للعمل على تنفيذ ما تمت دراسته في الاجتماعات العامة للخروج بدورة برامجية إذاعية خاصة تليق بتغطية موسم الحج من جميع الجوانب. في العادة يتم إعداد الدورة البرامجية الخاصة بالحج على

0: مراحل. المرحلة الأولى يتم فيها التركيز على برامج فتاوى الحج والرسائل التوعوية والتوجيهية والاستشارات الصحية والتقارير الإخبارية عن المشاعر المقدسة ومن منافذ قدوم الحجاج من خارج المملكة ورصد انطباعاتهم وبث مشاعرهم ورسائلهم إلى أهلهم وذويهم. تبدأ هذه المرحلة من 21 من شهر ذي القعدة من كل عام. أما المرحلة الثانية فيتم فيها زيادة ساعات البث اليومي الخاصة بالحج من خلال البرامج المباشرة المعدة بشكل خاص لموسم الحج، وأيضا زيادة جرعات البرامج الإخبارية والتقارير الميدانية من المشاعر المقدسة لتسليط الضوء على المشروعات المهمة سواء منها القائمة أو الجديدة في مكة وفي المشاعر المقدسة أيضا، بالإضافة إلى تطويع العديد من البرامج القائمة وبالذات البرامج المباشرة لتواكب منظومة أعمال الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. تبدأ هذه المرحلة من اليوم الأول من شهر ذي الحجة من كل عام وتستمر بوتيرة متسارعة لتصل إلى المرحلة التالية وهي مرحلة اندماج الإذاعات السعودية في البث المشترك المباشر.
1: تشكل الكوادر الإذاعية السعودية المتميزة فريقاً واحداً خلال فترة البث المشترك، والذي تشترك فيه الإذاعات السعودية كافة، وهي إذاعة القرآن الكريم، إذاعة نداء الإسلام، إذاعة الرياض، إذاعة جدة، في بث مباشر من المشاعر المقدسة، وقد تصل ساعات البث إلى 19 ساعة بث يومياً مواكبة لحركة الحجيج وتنقلاتهم بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويشرف عليها قيادات إذاعية متسلحة بالخبرة والمهنية العالية.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من جدة.
1: عن خطط إذاعة جدة خلال موسم الحج ومشاركة الإذاعة لشقيقاتها الأخريات في البث المشترك، يلتقط مدير عام إذاعة جدة المشرف على مجمع الإذاعات بجدة الأستاذ علي القاسم الحديث بدوره ليحدثنا عن تلك المهام التي تشكل جزءا حيويا وهاما في النقل الإذاعي، فيقول:
3: تنطلق تغطية ومواكبة إذاعة جدة لموسم الحج ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون لجميع قنواتها الإذاعية والتلفزيونية. ونحن في إذاعة جدة تأتي مشاركتنا في هذه المناسبة العظيمة وتغطيتنا لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام على مسارين. المسار الأول هو المسار البرامجي، ففي هذا العام تم إقرار نحو 20 برنامجا تتنوع في جميع المجالات العلمية والثقافية والطبية وكذلك التوعوية. المسار الثاني وهو الأهم باعتقادي وهو البث المشترك، حيث تشارك إذاعة جدة شقيقاتها من الإذاعات السعودية في هذه المناسبة العظيمة. فالبث المشترك الذي يبدأ من يوم 8 ويواكب جميع الشعائر وأركان الحج من يوم التروية مرورا بيوم عرفة ومزدلفة وكذلك أيام التشريق، وكلها أيام خير وبركة، والحقيقة يسعى الجميع إلى مواكبة هذه الأعمال بكثير من المهنية والاحترافية، ولهذا يتم اختيار فرق العمل بشكل مبكر وبشكل مهني جدا، حيث يجب أن يكون الفرق التي تشارك في هذا البث المشترك تتصف بالمهنية والخبرة المتراكمة. هذا إضافة إلى المشاركة اللوجستية التي تقدمها إذاعة جدة من خلال الفرق الهندسية الموجودة ضمن مجمع إذاعات جدة، وبهدف الحقيقة تسهيل

0: تسهيل العملية الإعلامية أو التغطية الإعلامية والإذاعية لهذا الموسم.
1: تهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى توعية حجاج بيت الله الحرام بمناسك الحج من خلال أقنيتها الإذاعية والتلفزيونية كذلك، وإبراز الدور الجبار التي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الحجيج، بداية من قدومهم للمملكة وأثناء إقامتهم وأدائهم للنسك وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين. مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، وللحديث بقية عن الإذاعة في الحج نستكمله معكم في حلقة يوم الغد.
2: حج أخضر.
3: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
2: حج أخضر. مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير. إخراج فيصل الغامدي.
4: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم في لقاء يتجدد عن طهر البدايات. سنتحدث اليوم عن دروس تربوية عظيمة جميلة في الحج. الحج هذا الشوق إلى الله، هذا المكان الذي يثب فيه الناس إلى الله وينفصلون عن الواقع، هو مكان ممتلئ بالدروس التربوية، هو مكان ممتلئ بالقيم العظيمة، هو مكان ممتلئ بكل الطاقات الروحانية التي أشار إليها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. في لبس الإحرام هو درس عن التجرد، كيف أنك تتجرد من كل ملابسك الثمينة الغالية المشهورة حتى تنفصل في إحرام مع كل المسلمين الأغنياء والفقراء من كل أصقاع الدنيا. فأنت تتجرد من ملابسك ومن عطورك وساعات وذهب وكل هذه الأشياء حتى تثب إلى الله. في الطواف أيضا هناك درس في الثبات، عندما تطوف في بيت الله، عندما تطوف حول الكعبة المشرفة، عندما يتدافع الناس، عندما تحاول أن ترمل، والرمل هو ما بين المشي السريع وأقل من الجري، وكما كان يفعل المصطفى

حام الناس وأنت تضع يديك إلى صدرك حتى لا تزاحم الناس. هذا درس في الثبات، كيف أنك تثبت رغم أن الناس تتدافع أو قد تسمع بعض الكلمات من بعض الأشخاص نظيرا للضغط الذي يحدث في داخل الطواف، ولكنك كمؤمن عابد قانت أتيت إلى الله في هذا النسك العظيم فأنت تحتفظ. هنا درس عظيم عن الثبات. أيضا في السعي، السعي كما صنعت السيدة هاجر عليها السلام عندما سعت بين الصفا والمروة تبحث عن ماء لإسماعيل عليه السلام، هذا الدرس العظيم وهذه المسافة الطويلة جدا من المشي والازدحام أيضا تعلمنا كيف أنه إحنا نصبر، كيف أنه إحنا نثبت، كيف أنه إحنا نكمل هذا النسك العظيم. في الوقوف في عرفة درس عظيم إلى الرجوع إلى الله، عندما تنظر في يوم عرفة عندما يتجلى رب العزة والجلال في هذا اليوم العظيم، الناس جميعهم في صعيد واحد بلبس واحد يدعون إلى الله، ملايين البشر، لا تستطيع أمة من الأمم ولا دولة من الدول أن تصنع مثل هذا، ولكن الله كرمنا وشرفنا بهذا. في عرفة يجتمع الجميع ويدعون الله بلغات كثيرة وألسن ولهجات متعددة، يدعون رب واحد جل جلاله. عرفة يشبه كثيرا يوم المحشر، يشبه كثيرا يوم القيامة، فلذا كثير من السلف الصالح كانوا يرون أنه يتشابه مع يوم القيامة كما قال الإمام الحسن البصري، فهو يقول الإمام الغزالي الحج هو تمام الإسلام، إنك أنت تصنع هذا الأمر بشكل عظيم جدا. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أحرم بالحج تغير لونه، فما بالك أنت لما تقف في يوم عرفة وتدعو الله وتسأل الله أن يغفر لك ويتجاوز، هذا موقف عظيم. إضافة إلى أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه يباهي الملائكة انظروا أشهدكم أني قد غفرت لهم، لا إله إلا الله، إنه إحساس عظيم، إنه خير عميم يعم على الناس. في رمي الجمار أيضا درس على المقاومة مع الشيطان كما صنع أبونا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. في التلبية لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية هذا النداء هذا درس في الإنقياد، نعم نلبي لك يا الله، نعم أتينا، لب ولب الشيء هو قلبه، عندما تلبي فأنت تبحث مع الله مع ما يريد، أنت مع الله، أنت تلبي إلي، أنت كما تقولون لبى إلى الشيء أي اقترب منه وناداه وأتى إليه وطاوعه وكل هذه الكلمات الجميلة. في مشاعر التعب والازدحام هنا درس عظيم عن الصبر، هنا درس عظيم، هذه المشقة التي تنطلق فيها من بلدك وتمر عليك كل هذه الصعاب الخطيرة حتى تصل إلى الحج، فهنا درس عظيم يعلمنا كيف أن الحج يكون بهذا الجهد الكبير وكيف أن الناس تصبر وتتحمل حتى تنال الأجر. في إراقة الدم إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا وقام بإراقة الأضحية فهذه فيها خير عظيم وهي من أجمل القربات إلى الله. في العودة بعد الحج هناك دروس عظيمة يستكملها الإنسان، في وحدة الناس في المناسك، الناس التي تأتي وتتقابل مع بعضها وهم لا يعرفون بعضهم أغراب أصلا، هؤلاء عندما يتحدثون عن أمور دينية وعن أمور روحانية وربانية، هذه بها خير عظيم. الحج رحلة كاملة عظيمة جميلة من دروس الحياة تتعلم فيها الكثير، لأنها تغرس بك الكثير من الأشياء الجمالية التي تساعدك على التغيير والتي تقربك من الله والتي تفرض عليك أنك تكون بطريقة مختلفة عن قبل. فالحج لديه كثير من الدروس التربوية العظيمة التي لابد عندما يحج الإنسان أن لا يكون هدفه إنهاء الحج، بل هدفه أن ينجز إنجاز عظيم، بل هدفه أن يتقرب إلى الله، بل هدفه أن يتغير ليصبح شخصا آخر.

الحج نقطة تحول. مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير. إخراج فيصل الغامدي.

0: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية نور سعيد باقديم، تجمع الرياض الصحي الثاني، أخصائية علاج تنفسي. اليوم نشارككم مجموعة من النصائح المهمة تساعدكم على أداء مناسك الحج براحة وصحة وسلامة بإذن الله. أهم النصائح: الحرص على أخذ قسط كافي من النوم بين فترات أداء المناسك. في النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة، تقليل من الإجهاد، ويزيد من القدرة التحمل خلال أيام الحج. كما ينصح قدر الإمكان بتوفير بيئة مناسبة للنوم، مثل استخدام سدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام. حج أخضر.
3: ضمن جهود التخفيف من الإجهاد الحراري، جرى تطوير منظومة الرذاذ في المشاعر المقدسة عبر أكثر من 6000 عمود رذاذ حديث تعمل على تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة في مواقع تجمع الحجاج.
1: حج أخضر.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
5: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
3: مرحبا بكم مستمعين إذاعة جدة اف ام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا حياة ملاوي، مستشار واختصاصي دولي في مجال المسؤولية المجتمعية. أحييكم من أرض اختارها الله قبلة للمسلمين، ومن موسم تتحرك فيه الأجساد وتسكن فيه القلوب، حيث لا تكون الرحلة خطوات تقطع بل معان تعاش وتروى.

كعنوان فقط، بل كحقيقة تعاش في كل لحظة يمر فيها الحاج بين تعب وطمأنينة. في الحج مو كل المشاهد تحكى، بعضها يحس ويفهم من بين الزحام وبين لحظة وأخرى. أحياناً نمر على مواقف ونشوفها عادية، لكن لو وقفنا عندها نكتشف إنها تحمل معنى كبير. اليوم خلونا نقف عند مشهد نشوفه كثير بس يمكن ما أتأملناه بالشكل الكافي، مشهد سيارة إسعاف تشق الطريق في أحد مسارات المشاعر. الوقت اللي كان في ذروة الحركة، ملايين الأقدام تمشي، كل واحد يحمل قصته، تعبه، رجاه، وفجأة ينفتح المسار، مو بأمر ولا بنداء. كان الجميع فاهمين إنه في حياة تمر من هنا، سيارة الإسعاف تمشي بثبات وسط هذا الامتداد البشري الهائل. داخلها حاج على سرير، جسده في حالة إنهاك، علامات حيوية تراقب بدقة، وأجهزة صغيرة تحكي عن حالة تحتاج عناية مستمرة. المسعف جنبه حاضر بكل تركيزه، عين تقرأ الأرقام، عين تراقب الطريق. وفي نفس اللحظة وفي مستشفى قريب، سرير يجهز وفريق يستعد وحالة تستقبل قبل أن يصل. اللي نشوفه هنا مو مجرد نقل مريض، هذا جزء حي من منظومة صحية متكاملة تعمل بفكر استباقي ودقة عالية. في الحج نحن أمام أكثر من 2 مليون حاج يومياً في حركة مستمرة ضمن مساحة محدودة وزمن محدود، وهذا في علم الصحة العامة يعد من أعلى مستويات الكثافة البشرية اللي تحتاج إدارة صحية دقيقة جداً تبدأ قبل ما تظهر المشكلة. نشوف سيارات الإسعاف تمر، لكن ما نشوف كيف تم رصد الحالة خلال ثواني، كيف تم توجيه أقرب فرقة، كيف تم اختيار المسار الأقل ازدحاماً، كيف تم تجهيز المستشفى قبل الوصول. في علم الطوارئ هذا يعرف بتكامل الاستجابة الطبية، حيث تتحول كل جهة إلى جزء من قرار واحد يتخذ في لحظة. أروح لمشهد تاني داخل أحد مستشفيات المشاعر. قسم الطوارئ يعمل بكامل طاقته، حالات تدخل وحالات تخرج، لكن في زاوية في حالة دقيقة، حاج على سرير، إجراء قسطرة قلبية عاجلة، فريق كامل حوله، كل واحد يعرف دوره بدقة وثبات. هذا النوع من التدخلات يجرى خلال موسم الحج بشكل مستمر، عمليات قلب، غسيل كلى، رعاية مركزة، في نفس الوقت اللي يؤدي فيه الحاج مناسكه. لو تأملنا رح نفهم إنه التحدي هنا مو علاج حالة، التحدي الحقيقي كيف تدار صحة الملايين في وقت واحد وفي بيئة مفتوحة ومتحركة. في علم الأوبئة يقال إن نجاح أي منظومة صحية لا يقاس بعدد الحالات التي عولجت، بل بعدد الحالات التي لم تصل إلى مرحلة الخطر أصلاً. وفي الحج هذا هو الفرق، توعية، وقاية، جاهزية، واستجابة لحظية. منظومة تعمل بصمت لكن أثرها واضح في كل خطوة. في تأملات نكتشف معنى أعمق، إنه الحاج هو يطوف ويسعى وينتقل من مكان لمكان، قد لا يرى هذه الجهود لكن يعيشها، يعيشها في إحساس داخلي إنه مهما تعب في جهة قريبة، في نظام جاهز، في وطن يشتغل عشان يطمنه. في الحج ممكن ننسى تفاصيل كثيرة، لكن ما ننسى لحظة كان فيها شخص

0: ضعيف ولقي استجابة سريعة. سيارة وصلت، فريق حضر، مكان استقبله. هذا هو الشفاء قبل أن يكون علاج. وفي الختام، لو تأملنا هذا المشهد الكبير رح نلقى إن ما تقدم المملكة العربية السعودية في المجال الصحي خلال الحج ليس مجرد خدمات طبية، بل إدارة واحدة من أعقد المنظومات الصحية في العالم، بكوادر مؤهلة ومرافق متقدمة وتكامل دقيق بين الجهات، تعمل جميعها على هدف واحد، أن يكون الحاج آمناً مطمئناً محفوظ الكرامة. فشكراً لوطن جعل من رعاية ضيوف الرحمن أولوية، وشكراً لكل كادر صحي وقف في الميدان وساهم بعلمه وإنسانيته في صناعة هذا المشهد العظيم. في برنامج تأملات نكتشف أن الشفاء لا يبدأ من السرير، بل يبدأ من عناية تصل قبل الألم. لكن إذا كان الجسد يطمئن، فماذا عن القلب؟ كيف يهدأ الحاج حين يحتار في نسكه أو يقلق من صواب عمله؟ في الحلقة القادمة نقترب من مشهد آخر، في حلقة بعنوان سؤال يطمن قلبك وفتوى تيسر الطريق. وألتقيكم، أنا حياة ملاوي والمخرج أسامة باريان، في حلقة جديدة من برنامج تأملات.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
2: أخي الحاج، احرص على قياس الضغط والسكري من خلال الحملة الطبية المرافقة. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
3: ضيوف الرحمن، الالتزام بأنظمة الحج واتباع الإرشادات والتعليمات خلال تأدية المناسك يحقق حكم الحج العظيمة ومقاصده السامية في تعليم النفس وتدريبها وتعويدها على التخلق بخلق الصبر للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان. جدة اف ام تتمنى لكم حجاً مبروراً.
4: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع الكريم، السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابا وإيابا بعد الطواف في نسك حج أو عمرة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والسعي بين الصفا والمروة فعلته السيدة هاجر عندما سعت بينهما 7 مرات لطلب الماء لابنها، كما في حديث البخاري قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. والسعي كما تقدم ركن من أركان الحج والعمرة، 7 أشواط لا يصح بدونه. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وفي رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل.
4: مناسك الحج على جدة اف ام.
5: أخي الحاج، صفة السعي لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى ركعتي الطواف خلف المقام، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعة، يعني محل العلمين الأخضرين اليوم، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هكذا حتى يكمل 7 أشواط ينتهي آخرها عند المروة. فإن كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد قضى عمرته ويحلق أو يقصر ويتحلل بذلك التحلل الكامل، وإن كان مفردا للحج أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر، بل يظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر. والقدر الذي لا يتحقق السعي بدونه 7 أشواط يقطعها بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع الأمة سلفا فخلفا على السعي كذلك، ويحصل الركن بكون السعي بين الصفا والمروة في الأشواط المفروضة سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، ولا يشترط الرقي عليهما، بل يكفي أن يلصق عقبيه بهما أو ما في حكم ذلك من كرسي أو محمل. واليوم يكفي المرور فوق أوائل الصفا وأوائل المروة لأن الأرض أصبحت مستوية، وهذا فرض عند الجميع. ومن شروط السعي أن يكون السعي بعد طواف صحيح ولو نفلا، ومن حج مفردا إذا طاف طواف القدوم له أن يسعى بعده سعي الحج، فإذا جاء يوم النحر وأراد طواف الإفاضة لم يكن عليه سعي لأنه قدمه بعد طواف القدوم. وفي رواية عن أحمد لو سعى قبل الطواف ناسيا أجزأه. هذا بالنسبة للحاج المفرد الآفاقي فإنه يشرع له طواف القدوم، أما المكي المفرد ومثله المتمتع الآفاقي فليس لهما طواف قدوم لأنهما يحرمان بالحج من مكة، فلا يقدمان السعي عند الجمهور إلا عند المالكية، فيمكن لهما أن يطوفا نفلا ويسعيا بعده ويلزمهما دم، أما عند الحنفية فيمكن لهما أن يفعل ذلك ولا شيء عليهما. ومن شروط السعي الترتيب بين الصفا والمروة بأن يبدأ بالصفا فالمروة حتى يختم سعيه بالمروة اتفاقا بينهم، فلو بدأ بالمروة لغى هذا الشوط واحتسب الأشواط ابتداء من الصفا، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. والنية في السعي شرط لأنه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات. والقارن كالمفرد يسعى سعيا واحدا ويطوف طوافين، وأما المتمتع فيطوف ويسعى للعمرة ثم يحل ثم يطوف ويسعى للحج بعد إحرامه للحج. ومن طاف طواف الإفاضة ولم يكن قدم سعي الحج فإنه لا يحل له النساء حتى يأتي بالسعي، حتى لو رجع إلى بلده لأن السعي ركن، ولا شيء عليه بتأخير السعي مهما طال الأمد، ويرجع بإحرامه المتبقي دون حاجة لإحرام جديد.
6: مناسك الحج على جدة FM.
5: من أحكام السعي أن يمشي بنفسه، هي سنة في السعي، فلو سعى راكبا لغير عذر صح سعيه ولا يلزمه شيء. أيضا من أحكام السعي إكمال الأشواط في السعي، ولا يتحقق السعي إلا بذلك، فكل هذه الأشواط 7 ركن لا يجوز أن تنقص ولو خطوة. ومن أحكام السعي الموالاة بين الطواف والسعي، فإن هذا سنة، فلو فصل بينهما بفاصل طويل بغير عذر فقد أساء، ويسن له إعادة الطواف ولو لم يعد لا شيء عليه اتفاقا. ومن أحكام السعي أنه ينوي، فلو مشى بين الصفا إلى المروة من الصفا إلى المروة هاربا أو باعا أو متنزها ولم ينوي أنه سعي لم يجز سعيه، ويستحب أن يسعى على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاس، ولو خالف صح سعيه. فلو حاضت المرأة بعد الطواف صح سعيها وهي حائض، ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها لما حاضت افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وصعود الرجل على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يستقبل الكعبة سنة وليس بواجب، والدعاء عند صعود الصفا والمروة سنة وليس بواجب، والسعي الشديد للرجال.

0: بين الميلين الأخضرين وهما العمودان الأخضران اللذان في جدار المسعى الآن هو سنة في الأشواط السبعة، ويكون فوق الرمل ودون العدو، والسنة أن يمشي فيما سوى ذلك. والموالاة بين أشواط السعي سنة، بحيث لا يفصل بين الأشواط فاصلا طويلا، ولا كراهة أن يقطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة كما في الطواف، بل هو هنا أولى. ويباح في السعي ما يباح في الطواف، بل هو أولى. ومن ذلك الكلام المباح الذي لا يشغله هو الأكل والشرب والخروج منه لأداء مكتوبة أو صلاة جنازة كما تقدم. ويكره البيع والشراء والحديث إذا كان شيء منها على وجه يشغله عن الحضور ويدفعه عن الذكر والدعاء أو يمنعه عن الموالاة. ويكره تأخير السعي عن وقته المختار تأخيرا كثيرا من غير عذر بإبعاده كثيرا من الطواف. ولم يثبت في الحديث تخصيص كل شوط بأدعية أو أذكار، ويجتهد في الذكر والدعاء بأنواع الأذكار والأدعية في السعي كله، فإن ذلك مقصود عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصف والمروة لإقامة ذكر الله. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعات الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أخي الحاج، لسلامتك وسلامة الآخرين احرص على التنسيق مع منظمي التفويج إلى الحرم لتجنب التأخير والضياع. جدة FM تتمنى لكم حجاً مبروراً.

في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي. دكتور، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله أستاذ عبد العزيز.
0: بداية دكتور، نود أن نتعرف منكم على مشاركة كلية الطب في جامعة أم القرى في موسم الحج من كل عام، وما الذي يميز هذه المشاركة؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركة كلية الطب امتداد لعدد من المشاركات لمدة حوالي 15 سنة ماضية، وجزء أصيل من رسالتها التعليمية والمجتمعية ورسالة الجامعة أيضا. في هذه المشاركة تتكامل مجهودات منسوبية الكلية والجامعة مع المنظومة الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تشمل وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر والجهات المقدمة للخدمات الصحية الأخرى. ستتشارك جميعا في تقديم خدمات لخدمة ضيوف الرحمن. طبعا اللي يميز مشاركة كلية الطب جامعة أم القرى هو الموقع الجغرافي الفريد للجامعة والكلية في مكة المكرمة بالقرب من المشاعر المقدسة. وطبعا المشاركة أو البرنامج بشكل عام ما هي مشاركة يعني تطوعية بحتة، ولكن هي مشاركة فيها طابع منهجي منظم، بحيث أنه في خطة معينة يلتزم بها الطلاب والمشاركون من بداية موسم الحج وحتى ختام البرنامج في منتصف شهر ذو الحجة.
0: دكتور، حدثنا عن برنامج الحج المنهجي وما هي أهدافه وأهميته للطلاب.
1: برنامج الحج هو يعني برنامج جزء من مقرر الحج والعمرة، اللي هو جزء من برنامج بكالوريوس في الطب والجراحة، بحيث أن البرنامج مستمر لمدة عام كامل. يبدأ خلال السنة الدراسية الطلاب يدرسوا الجزء النظري فيما يخص المقرر، تجهيزهم لموسم الحج، وفي خلال موسم الحج الطلبة ينزلوا في مختلف المناطق داخل المشاعر وحتى في منطقة مكة المكرمة للتقديم وتطبيق ما تعلموه بالشكل النظري، فيطبقوه واقعيا على الحجاج وزوار بيت الله الحرام.
0: ما أبرز الجوانب التي يغطيها هذا المقرر؟
1: طيب، طبعا المقرر يغطي بشكل كبير الجزء الطبي والكلينيكي، فيجهز الطلاب للتعامل مع الحالات الشائعة في موسم الحج مثل الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، الجفاف، الأمراض التنفسية والأمراض المعدية، فيجهز الطلاب بشكل مكثف للتعامل مع هذه الحالات داخل موسم الحج، وطبعا بالإضافة إلى أمراض المزمنة العامة والإصابات اللي متوقع أن الطلاب أو الحجاج ممكن أنهم تحصل لهم خلال فترة الحج. وأيضا البرنامج ما يكتفي على المهارات الكلينيكية، لكن أيضا ينظر أو يركز أيضا بشكل كبير على المهارات الناعمة، مثل المهارات القيادية للطلبة، لأن الطلبة فعلا هم اللي يقودوا البرنامج، هم اللي ينسقوا الفرق داخل بينهم، مهارات التواصل والتعامل مع وأيضا التعامل مع الحجاج من مختلف الثقافات ومن مختلف اللغات، هذه كلها بيجهزهم بشكل مكثف وكامل لمعظم المهارات اللي حيحتاجوها مستقبلا يعني في خلال ممارستهم العمل كأطباء بإذن الله.
0: دكتور، كيف تسهم مشاركة طلبة كلية الطب في موسم الحج في صقل مهاراتهم السريرية والميدانية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي؟
1: ممتاز. طبعا زي ما ذكرت سابقا انه البرنامج عبارة عن جزئين، نظري وعملي. النظري بيدرسوا كل شيء بشكل عام، ويجي بعدين الجزء العملي والتطبيقي في فترة موسم الحج. ممكن الناس ينظروا لها انها ايام معدودة، لكن هو فعلا بيعرضهم بشكل مكثف لحالات زي ما تعرف الحج فيه أعداد كبيرة جدا من الحجاج متواجدين في مساحة ضيقة وفي أوقات محددة، فالطالب في خلال هذه المدة بسيطة يتعرض لعدد كبير من الحالات ما يجهزه بشكل يعني كبير جدا للتعامل مع هذه الحالات. يمكن هذا ممكن اللي يميز خريجي كلية الطب جامعة أم القرى أنهم مروا بتجربة يعني زي هذه مواحي متوفرة في أي مكان في العالم، خصوصا أن الطلاب يعني بعد تجربة يعني فعلا بيزيد عندهم الحماس والرغبة، فتلاقيه في السنة اللي بعدها يشارك مرة ثانية ومرة ثالثة. فهذه كلها بتبني مهارات وتبني خبرات عند الطلاب بحيث مع تخرجهم يكون عندهم فعلا شيء مميز عن باقي خريجي كلية الطب.
0: يعني نقدر نفهم أنه الحج يوفر لهم حاجة احنا نسميها إدارة أزمة، قدرتهم على إدارة الأزمة، خصوصا أنه أنت اليوم لما تتكلم على الحج أعداد كبيرة في موقع صغير في أيام معدودة، فبالتالي أنت قد تمر بما يعرف بإدارة الأزمة.
1: صحيح، هو فعلا هو النقطة هذه مهمة جدا، لأنه هي جزء من المهارات اللي بيتعلموها، اتخاذ القرار السريع في أوقات بسيطة، التعامل مع الحشود حالات كثيرة في وقت واحد. طبعا هذه كلها مهارات مختلفة عن اللي يواجهوها في المستشفى. المستشفى بيجي المرضى بمواعيد محددة بكثافة محددة، فهذه يعني بيئة مختلفة بتعلم منها أشياء مختلفة.
0: ما أبرز الخدمات الصحية والتوعوية التي تقدمها الكلية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج؟
1: طيب يعني في الحقيقة البرنامج مر بسنوات كثيرة من التغييرات والتطويرات والتحسينات. البرنامج مو فقط اكتفى بأنه الطالب يقابل المرضى وانتهى الموضوع، البرنامج في عدد من المسارات، والطلبة يعني بيشجعوا أنه يشارك في أكثر من مسار في أكثر من سنة. ففي مسارات اللي هي التعامل لتقديم الخدمات الصحية، فالطلبة بيوزعوا داخل المشاعر أو حتى في مستشفيات سواء المشاعر وفي مدينة مكة. وفي مسارات أخرى، مسار التوعية، طلب بعض الطلبة يوجهوا إلى المخيمات أو إلى أماكن تواجد الحجاج لتقديم توعية ونصائح ومشورة حتى لتفادي يعني أن الحجاج يصابوا بأي مشاكل صحية. وطبعا الخدمات الوقائية والتعامل مع الأزمات وغير طبعا مسارات البحث وغيرها. فالبرنامج يعني بيوفر فرص مختلفة في خلال الأيام هذه بحيث أن الطالب يطور مهارات عديدة جدا في الفترة البسيطة.
0: عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في هذه الحلقة.
1: شكرا لك.

0: قبل الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونها للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر. شكرا لكم.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها. حج أخضر.
1: ضمن مبادرات الحج المستدام، تعمل الجهات الخدمية على الحد من الذبح العشوائي وتعزيز الاشتراطات الصحية والبيئية، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة وسلامة البيئة خلال موسم الحج.
0: حج أخضر.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة اف ام.
1: نرحب بكم مستمعينا في سلسلة حلقات البرنامج الوثائقي أول بيت، والذي يعنى بسرد تفاصيل من تاريخ المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومحيطها. يعد الرواق السعودي من مفاخر الدولة السعودية ومن مآثر العمارة السعودية للمسجد الحرام، وأصبح يمثل هوية خاصة بالمسجد لا تزال باقية حتى اليوم، لترسخ اهتمام قادة الدولة السعودية بعمارة الحرمين منذ الدولة السعودية الأولى، مروراً بالملك عبد العزيز والملوك من بعده، الذين انعكس اهتمامهم بشكل واضح على عمارة الحرمين وبشكل لم يشهده التاريخ من قبل.

بدأ العمل على الرواق السعودي منذ عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، عندما رأى الحاجة إلى بناء رواق جديد خلف الرواق العباسي لاستيعاب المعتمرين والحجاج الذين تزداد أعدادهم عاما بعد آخر، فأمر بالبدء بالتخطيط لعمل توسعة جديدة في المسجد الحرام تكون خلف الرواق العباسي. وفي عهد الملك سعود أعلن في بيان تاريخي عن تحقيق رغبة الملك عبد العزيز بالبدء بتوسعة المسجد الحرام، واستمر بناء الرواق في عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد رحمهم الله، كما استمر تطويره حتى وقتنا الحاضر. وتبلغ مساحة الرواق السعودي حالياً 210,000 متر مربع، ويستوعب 287,000 مصلٍ و 107,000 طائف في الساعة تقريباً. ويعد الرواق السعودي بشكله الجديد استكمالاً لعقد الرواق العباسي، ويتكون من 4 أدوار: دور الصحن والدور الأرضي والدور الأول والميزانين. ويمتد الرواق السعودي من الناحية الغربية، حينما أمر الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بإضافة جديدة للرواق السعودي، وبلغ عدد الأعمدة في هذه التوسعة نحو 1500 عمود مكسو بالرخام الأبيض، إضافة إلى عدد من القباب على سطح الأروقة. وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله أصبحت مساحتها نحو 365,000 متر مربع، والطاقة الاستيعابية حوالي 1,000,000 مصلٍ. وتضمن الرواق السعودي بعد هذا الامتداد باباً جديداً وهو باب الملك فهد. وامتدت مساحة الرواق السعودي من الجهة الشمالية بإضافة جديدة بدأت في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، واكتملت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، حيث أصبحت مساحة المسجد الحرام نحو 1,000,000 متر مربع بطاقة استيعابية نحو 2,000,000 مصلٍ، وتضمن عدداً كبيراً من الأعمدة وباباً يحمل اسم باب الملك عبد الله بن عبد العزيز.

0: العلا، ونسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: وعلى مر السنين أكمل ملوك المملكة بناء الرواق السعودي الذي حول مساحة المسجد الحرام من نحو 12 ألف متر مربع إلى أكثر من 1,000,000 متر مربع، وارتفعت الطاقة الاستيعابية أضعافا مضاعفة مما كان عليه.
2: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر، واستخدام المظلات إن وجب ذلك.

بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر لمراجعة علاجاته، بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض الضغط.

0: ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في مشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

وجدت لتبقى وتتوسع. فمشعر منى ومزدلفة وعرفات ليست مجرد بقاع جغرافية عابرة في جغرافيا الأرض، بل هي ميادين للإبداع العمراني السعودي الذي يسابق الزمن لخدمة الملايين. هنا حيث تلتقي قدسية التاريخ بطموح الهندسة الحديثة، نكشف لكم كيف تصاغ عمارة المكان لتستوعب فيوض القلوب. أهلا بكم في حلقتنا الثالثة التي سنطلق عليها عنوان كدانة الوادي، هندسة المكان وأنسنة المشاعر.

شركة كدانا للتطوير، الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، هي المحرك الأساس خلف هذه النهضة العمرانية الشاملة. المهمة لم تكن يوماً سهلة، فالمساحة المكانية للمشاعر محدودة بحدود شرعية لا تقبل التجاوز، والزمن محصور في أيام معدودة من السنة، والتحدي الهندسي الأكبر هو كيف نرفع الطاقة الاستيعابية إلى أقصى حدودها مع تحسين جودة الحياة ورفاهية الحاج. الإجابة تجسدت في مخيمات الضيافة المطورة في مشعر منى. نحن لا نتحدث هنا عن خيام تقليدية، بل عن وحدات بنائية متطورة صممت بأحدث معايير العمارة المستدامة. هذه الوحدات مزودة بأنظمة عزل حراري فائقة الكفاءة ومواد مقاومة للحريق والظروف المناخية القاسية. تم تقسيم المساحات داخلياً بأسلوب هندسي يوفر لكل حاج مساحته الخاصة، مع دمج أنظمة التكييف المركزية الصامتة، مما يحول الخيمة إلى واحة من الهدوء وسط حشود الملايين. أما في وادي محسر ومنطقة المشاعر، فيبرز مشروع كدانة الوادي كنموذج رائد في استغلال المساحات. لقد تمت إعادة هندسة المناطق المحيطة بالمشاعر لتحويلها إلى مراكز خدمات لوجستية ذكية تضم مطابخ مركزية تعمل وفق أعلى معايير السلامة الغذائية العالمية، ومجمعات سكنية متعددة الأدوار صممت بطابع معماري مكي أصيل يمتزج فيه الحجر بالتقنية والجمال بالوظيفة.

ولأن الراحة تبدأ من المسير، جاءت مشاريع أنسنة المشاعر لتغير ملامح الرحلة. لقد تم تطوير طرق المشاة الطويلة لتصبح ممرات حضرية مظللة بالكامل، ومدعومة بأكبر شبكة في العالم لتبريد الأجواء عبر رذاذ الماء المتقاطع الذي يخفض درجات الحرارة بما يصل إلى 10 درجات مئوية. كما شملت الهندسة تشجير الساحات بمزروعات تتلائم مع بيئة مكة، وتوزيع نقاط الشرب والمرافق العامة بمسافات مدروسة بدقة تضمن ألا يحتاج الحاج للمشي طويلا للوصول إلى حاجته. ولا يمكن أن نغفل هندسة الساحات المكشوفة في مشعر عرفات، حيث تم رصف وتجهيز مساحات شاسعة بمواد تمتص الحرارة نهارا وتشع البرودة ليلا، مع توفير منصات إرشادية وتوعوية تعمل بالطاقة الشمسية لتكون رحلة الوقوف بعرفات رحلة يسر وطمأنينة تدار بكل تفاصيلها عبر غرف عمليات تراقب جودة الخدمات والبيئة اللحظية للمكان.

0: هنا في المشاعر ينحت الإنجاز في قلب الصخر ليثمر راحة وطمأنينة لضيوف الرحمن. إن هندسة المكان في مكة هي انعكاس لهوية وطن يبني للإنسان ويقدس للمكان، ويؤمن أن عمارة الحرمين هي أسمى رسالة يقدمها للعالم. وفي حلقتنا القادمة سنغادر صمت المباني لنتحدث عن حركة الشرايين، حيث النقل الترددي وقطار المشاعر الذي يربط هذه الأماكن بنبض واحد.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع جاهزية منظومة البيئة والمياه خلال موسم الحج عبر خطط تشغيلية متكاملة وفق أعلى المعايير وتكامل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتشمل الرقابة الصحية والإصحاح البيئي وضمان جودة المياه والخدمات الزراعية بالمشاعر المقدسة.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء.

0: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، حيث نسلط الضوء على لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة، والتي تعد أحد الأذرع المجتمعية الفاعلة التي تسعى إلى تعزيز العمل الإنساني والخيري عبر مبادرات نوعية تخدم المجتمع وتحقق التنمية المستدامة. ومن منطلق شرف المكان وقدسية الرسالة، تولي اللجنة خدمة ضيوف الرحمن اهتماما بالغ، إدراكا لأهمية هذا الواجب الديني والوطني والإنساني. وتعمل اللجنة من خلال برامجها ومبادرتها المتخصصة على تنظيم وتفعيل العمل التطوعي لخدمة الحجاج والمعتمرين، وتمكين المتطوعين وتدريبهم لتقديم أرقى صور العطاء بما يعكس صورة مشرفة عن أهل مكة ومجتمعها، ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة العمل التطوعي ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ولمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أيمن بانا، خبير في القطاع غير الربحي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة. أستاذ أيمن، في البداية نود أن تحدثنا عن دور لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع في غرفة مكة، وما هي رؤيتكم في خدمة ضيوف الرحمن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة هي أحد الأذرع التنفيذية لغرفة مكة المكرمة، مرتبطة ارتباط وثيق بالخطة الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية لغرفة مكة المكرمة في تحقيق تنمية المجتمع وتحقيق التنسيق والتعاون بين كافة الجهات، وخصوصا تفعيل أدوار القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع المكي وخدمة ضيوف الرحمن أيضا، لأنه إحنا بنقع في نطاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذه أبرز أهدافها هي تنمية المجتمع المكي وتوعية المجتمع المكي والجهات بالقطاع الخاص بأهمية تفعيل أدوارهم في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المجتمعية، وأيضا إبراز الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية في مكة وتفعيل أدوارها أكثر من خلال تبني الفرص والمبادرات في القطاعين الحكومي وغير ذلك.
1: كيف تسهم اللجنة في تعزيز ثقافة التطوع بين الشباب المكي لخدمة الحجاج والمعتمرين؟
2: حقيقة من أدوار لجنة المسؤولية الاجتماعية طرح المبادرات التي تعني بخدمة ضيوف الرحمن وشراكات وتكامل الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من جميع القطاعات المختلفة الثلاثة، الخاص والحكومي وغير الربحي، وبالتالي إذا نتجت شراكات تنتج عنها مبادرات بتحقق التكامل، أيضا بتستفيد جدا الجهات اللي لها خدمات مباشرة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تفعيل هذه الشراكات، ويحدث إلقاء للضوء على هذه الخدمة من خلال المنتديات اللي قيمها اللجنة في غرفة مكة، وآخر منتدى كان منتدى عطاء مكة أول أمس أقيم في غرفة مكة، وكان يشمل الجهات هذه الثلاثة مجتمعة، وكان هناك طرح لعدد كبير جدا من المبادرات في خدمة ضيوف الرحمن، وكان هناك حضورا من الشباب والأفراد من المجتمع ينشر فكرة التوعية بأهداف المسؤولية الاجتماعية والتطوع في خدمة ضيوف الرحمن والمجتمع.
1: لو تحدثنا عن أبرز المبادرات التي أطلقتها اللجنة مؤخراً لخدمة ضيوف الرحمن.
2: هو حقيقة إحنا مبادراتنا في خدمة ضيوف الرحمن منها هو مباشر ومنها ما هو تأهيلي لمن يقوم بتقديم الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن. كان عندنا مبادرة في أبريل، دورة تدريبية خاصة بتأهيل أخصائي المسؤولية الاجتماعية، وهي كانت دورة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أقيمت على مدار 3 أيام، تم التركيز فيها على تأهيل أخصائي المسؤولية الاجتماعية في شركة القطاع الخاص، وكيف يقدر يحدث نوع من التكامل في بعض المبادرات الخاصة بالقطاعات المتعددة حسب نطاق وتخصص كل قطاع. قطاع يشمل خدمة ضيوف الرحمن قطاع عريض جدا، وكنا إحنا بنأهل الناس اللي يمسكوا هذه على أساس أنهم يأسسوا المبادرات بطريقة سليمة، وكيف أنهم يحدثوا نوع من التكامل مع الجهات الأخرى. أيضا كانت هناك مبادرة منتدى عطاء مكة كما ذكرت سابقا، وهذه شارك فيها عدد كبير جدا من الجهات الحكومية وغير الربحية والخاصة، وكان لها نتائج ملموسة. بإمكانكم متابعة حسابات غرفة مكة المكرمة في نشرها للأصداء والتوجهات اللي حدثت في هذا المنتدى.
1: كيف يتم التنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمعية لتفعيل هذه المبادرات على أرض الواقع؟
2: هو في البداية قبل التنسيق هو دور اللجنة التنسيقي بحث بشكل مركز. قبل التنسيق مع الجهات يجب أولا يكون هناك تصميم واضح للمبادرات حتى يتم اقتراح أو وضع أدوار الجهات الشريكة أين تكون حسب نوع المبادرة وحسب تصميم المبادرة وإيش احتياجات المبادرة ونقاط التكامل اللي ممكن تحدث بين الجهات. ففي البداية يكون هناك تصميم واضح للمبادرات، ثم بعدها يتم خلال التصميم يكون اقتراح للجهات الشريكة، ثم نبدأ العمل الفعلي.

0: التواصل عن طريق غرفة مكة مع الجهات اللي ممكن إنها تفيد في هذا التوجه، ويكون ويتم تسميتها وتحديدها وإرسال الرسائل والمخاطبات لها، ويتم النقاش معهم في هذه الأمور حتى نصل إلى صيغة معينة واتفاق معين ينتج منه عمل وتنفيذ في الميدان.
1: بالنسبة للتحديات التي تواجهكم في إدارة وتنظيم العمل التطوعي الموسمي خلال الحج والعمرة، لو تكلمنا عن هذه التحديات.
0: هو الحقيقة التحديات يتم حلها بشكل مباشر، لكن طبعا إحنا الحمد لله رب العالمين وصلنا لمرحلة أن إحنا تخطينا 1,000,000 متطوع،
1: ما شاء الله.
0: وفي هناك برامج، مو نحن في غرفة، إحنا في المملكة تخطينا 1,000,000 متطوع في منصة العمل التطوعي، وبالتالي البرامج التي تم تقديمها والورش والمبادرات التي تم تقديمها هي عدد كبير جدا من أفراد المجتمع على فهم أهمية دورهم في تفعيل التطوع أيضا تجاه مجتمعهم لتحقيق التنمية المجتمعية. فبالتالي التحديات قد تكون إحنا محتاجين مزيد من التأهيل للمتدربين المتطوعين، مزيد من إحداث شراكات مع جهات تحدث هذا الفرق في التأهيل الخاص بالمتطوعين، وبالتالي ينصب الاهتمام على المتطوعين بشكل أكثر. لكن الإمكانات المتاحة الآن ووجود مركز لخدمة الحرمين اللي بيتم إنشاؤه الآن في مكة المكرمة، ووجود غرفة عمليات في المشاعر المقدسة خاصة بالمتطوعين والتنسيقات الخاصة بالدولة والمركز الوطني تنمية القطاع غير الربحي وزارة الموارد البشرية والجهات العاملة في الحج، حقيقة يعني بدأ التغلب على التحديات بشكل مرة كبير.
1: ذكرت دور مهم للمتطوعين والمتطوعات، يعني ماذا عن البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل المتطوعين والمتطوعات؟ وما هي المهارات التي يتم التركيز عليها؟ وكيف يتم اختيار المتطوعين؟ يعني مثلا هل هناك معايير خاصة للتطوع من أجل خدمة الحجاج؟
0: صحيح، إحنا خلينا نتحدث بشكل علمي إنه هناك 3 أنواع من المهارات اللي تطيع المتطوعين أو يقدموها. هناك فرص ومهارات عامة، وفي هناك أيضا مستوى من المهارات هو مستوى مهاري متخصص إضافة إلى التطوع الاحترافي وهو قمة الهرم. طبعا القاعدة العريضة هي المنصبة على فكرة التطوع في المهارات العامة اللي هي زي التوزيعات، التنظيمات، الأمور اللي هي اللي تحتاج حشود كثيرة جدا من المتطوعين. فهذه هي المهارة التي يستطيع أي إنسان هو يقدمها، ولكن بمزيد من التنظيم بين المتطوعين وبين المشرفين. فكرة التأهيل والتدريب هو في البداية يجب أنه يحدث مقابلات لكل الجهات مع المتطوعين الذين يتقدمون لهذه الفرص لاختيار الأنسب منهم. قد يكون بعضهم عنده حالة خاصة يحتاج أن يتعامل معاملة خاصة، فبالتالي يتم توزيع المهام عليه حسب حالته وحسب وضعه الاجتماعي. ممكن بعضهم يكون حالتهم الصحية أيضا كمان تكون مختلفة ومتفاوتة، فبالتالي أنا أعطيه مهمة تتناسب مع حالته الصحية أيضا، لأنه أمن وسلامة المتطوع من المهام الكبيرة جدا المهمة في تأسيس العمل التطوعي. وبالتالي بالنسبة لضيوف الرحمن حسب الفرصة التطوعية، إذا كانت الفرصة خاصة مثلا باستقبال ضيوف الرحمن، فأنا يجب أن أنا أعطيهم دورات تأهيلية أو لقاءات تعريفية في فكرة كيف يتعامل المتطوع مع ضيف الرحمن، أخلاقيات التعامل مع ضيف الرحمن. يجب أن أنا أغذيهم بفكرة القيم الروحية وفائدة وجودهم، وكيف أنهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن عكس الصورة الذهنية الإيجابية للمجتمع في المملكة العربية السعودية تجاه ضيوف الرحمن الذين يأتون إلينا وفودا من دول العالم. على هذا المنوال طبعا تبدأ الدورات التدريبية تتخصص حسب المبادرات وحسب المهام المطلوبة من المتطوعين في شتى المجالات طبعا.
1: ما هي خطط اللجنة المستقبلية لتوسيع أثرها في خدمة ضيوف بيت الله الحرام؟ وما هي الكلمة التي توجهها لأبناء وبنات مكة وللشباب السعودي حول فضل خدمة ضيوف الرحمن وفرص التطوع المتاحة؟
0: هو حقيقة لجنة المسؤولية الاجتماعية الآن تعكف على تكوين شراكات مجتمعية مع الجهات خاصة زي هيئة العناية بالحرمين، الهيئة الملكية لمكة والمشاعر، الجهات الأمانة، الجهات التي لها دور فاعل في المجتمع المكي وأيضا في خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن. فإحنا بنشتغل على فكرة التنسيق مع هذه الجهات على مستوى فردي أو على مستوى جماعي، بحيث أنه إحنا نجمعهم في المنتديات واللقاءات حتى يحدث بيننا نوع من الانسجام وطرح الأفكار وتبادل الرؤى حول هذا الأمر. العملية هي عملية تحسين مستمر وعملية دائمة وتنسيق دائم ولا تنتهي عند حد، ولكن الهدف دائما في الأول والأخير هو المجتمع المكي وخدمة ضيوف الرحمن. أنا حاب أنصح أي إنسان حاب أنه يتطوع أنه هو يلتزم تماما بالتعامل مع الجهات الموثوقة من الجهات الحكومية والجهات غير الربحية، وأنه يتوجه توجه سليم عن طريق المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ويستعرض الفرص الموجودة في هذه المنصة ويختار الفرص المناسبة حسب المكان الذي يقوم فيه. خدمة ضيوف الرحمن ليست فقط في مكة والمدينة وجدة، على مستوى المنافذ الأماكن اللي يتم

0: إقبال الحجاج فيه على مستوى منافذ المملكة بالكامل، هناك فرص تطوعية موجودة في كل الأماكن اللي يستطيع أن يكون فيها مرور بالحجاج عن طريقها بالتنقل البري. أيضا أتمنى أنهم يتوجهوا توجه صحيح، وأنهم يكونوا فاعلين يؤدوا ما عليهم، وأيضا هم لهم حقوق ولهم واجبات يجب أنهم يطلعوا عليه قبل أداء الفرصة التطوعية حتى يطمئن قلبهم ويتم توجيههم بالطريقة السليمة لأداء المهام الموكلة إليه.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج شرف لنا، حيث استعرضنا فيه مبادرات ملهمة وسمعنا عن قلوب تنبض بالعطاء وأياد تمتد لخدمة ضيوف الرحمن بكل حب وإخلاص. نشكر ضيف البرنامج اليوم الأستاذ أيمن بانا، خبير في القطاع غير الربحي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة نحمل فيها مزيدا من قصص الخير وجهود المتطوعين الذين جعلوا من الخدمة شرف ومن البذل عادة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاوي.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: حج أخضر.
2: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

متوجها لا يبتغي إلاك، وأحس أن القلب سارع خطوتي عجلا ويسرا.

0: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمده سبحانه وتعالى أن فرض علينا هذا الحج، أن يحج فيه الإنسان. وفي هذه الفرصة العظيمة وفي هذه المناسبة الكريمة نتحدث فيها عن ملامح علمية في الحج فيما يتعلق بالطب الوقائي أو الإعجاز العلمي في الطب الوقائي. أخوكم ومحدثكم الدكتور عبد الله أبو بكر باعثمان.

كما تعلمون تكثف وزارة الصحة في دول العالم باستمرار جهودها التوعوية الصحية وتعطي الإرشادات لتجنب الأمراض والأوبئة وكيفية الوقاية منها ومن العدوى بها، وتؤكد دائما على أهمية التقيد بالإحتياطات الوقائية عامة والتي تشمل النظافة الشخصية ونظافة البيئة المحيطة ونظافة الطعام والشراب. ومن فضل الله علينا نحن المسلمين أننا نمتلك منهجا متكاملا واضحا للوقاية من الأمراض والأوبئة. هذا المنهج يلتزم به المسلمون بحبه لله عز وجل وطاعته، وليس من قبيل الخوف والهلع وهما يعرف عندنا بالطب الوقائي، فبنوده كلها مذكورة كتعاليم وأوامر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وفي هذه الحلقة نعرض لكم أهم معالج منهج الإسلام في الوقاية من الأوبئة، وخاصة ونحن نعيش في هذا الموسم العظيم، موسم الحج المبارك الذي يجتمع فيه الملايين وهم في أمس الحاجة إلى التقيد بتعاليم هذا المنهج الإسلامي الرائع الذي يمثل رحمة الإسلام بالمسلمين وبالإنسان عامة. سأتحدث هنا عن النصوص الشرعية المبثوثة في كتاب الله عز وجل، وهي توجيهات شرعية فيما يخص الطعام والشراب. مثلا يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها، وهي التي تتغذى على القاذورات، وهي الطيور والحيوانات التي تتغذى على هذه القاذورات. وحذرت الشريعة الإسلامية من وسائل نقل الأوبئة، كما أن نفخ الرذاذ وزفره يؤدي لانتقال كثير من الأمراض المعدية والوبائية. لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بعدم النفخ والتنفس في آنية الأكل والشرب، كما أمر بتغطية الوجه أثناء العطاس والتثاؤب. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه وغض بها صوته، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية وربط قرب الماء منع الانتشار الأوبئة، فقال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة وفيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. ولوقاية الماء من التلوث أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل أن يغسلها ويطهرها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ولحفظ الماء من هذا التلوث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. وكذلك هناك نصوص أخرى خاصة بالتوجيهات فيما يتعلق بالبيئة المحيطة له، حيث أن نصوص الشريعة كانت واضحة على نظافة المسكن والفناء والطريق وأماكن التجمع في أحاديث كثيرة مبثوثة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على إماطة الأذى عن الطريق وعدم التخلي في طريق الناس وظلهم، فقال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وأوصى عليه الصلاة والسلام بإزالة كل أذى من طرق الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، لأنه يتعرض للعن الناس وزجرهم وكرههم لهذا العمل.

0: شريعة الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي كانت واضحة في الحجر الصحي ومنع انتشار الوباء، ومنعا لذلك وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم قاعدتين دستوريتين أساسيتين تعتبران من أساسيات الطب الوقائي الحديث بعد اكتشاف مسببات الأمراض والأوبئة، وهما قاعدتا العزل والحجر الصحي. ففي الأولى قال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. وفي الحديث الثاني الذي رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، يعني الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أما الحقيقة العلمية التي وردت من خلال هذه النصوص، فقد كشف العلم الحديث وجود بؤر ومخازن الكائنات الدقيقة داخل جسم الإنسان وعلى الجلد وفي الفم وفي الأنف وفي الحلق وفي قناة الهضم، كما كشف وجود فيروسات خطيرة تظهر بين الحين والآخر والتي تنتقل عبر الهواء المحمل برذاذ المرضى أو بواسطة الرياح من الحيوان والتربة أو بواسطة الطعام والشراب أو عن طريق أكل لحم حيوانات الخازنة أو المصابة بها أو تناول منتجاتها. فهذه الكائنات الدقيقة هي أحد أسباب نشوء المرض وانتشاره، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي من الوسائل الحديثة في معرفة هذه الكائنات الدقيقة التي تبلغ من الصغر حجما صغيرا جدا جدا. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه الحيوانات المنهي عن أكلها تشكل بؤر خطيرة لتجمعات هائلة وخطيرة من الكائنات الدقيقة الفتاكة بالإنسان. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر
2: ضمن مبادرات الحج المستدام، تعمل الجهات الخدمية على الحد من الذبح العشوائي وتعزيز الاشتراطات الصحية والبيئية، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة وسلامة البيئة خلال موسم الحج.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
1: يا حج يا مبرور يا خامس الأركان، شهر الحرم والأمن جاء الحجيج فرحان. أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. مستمعين الأعزاء، يعد موسم الحج من المواسم الدينية التي خلدت على مر العصور إرثا إنسانيا عميقا تناقلته الأجيال بالصوت والصورة والكلمة، حيث يوثق هذه المناسبة العظيمة الشعراء والمثقفون والتشكيليون وأولو الإربة من أهل الفنون والإبداع للتعبير عن مشاعرهم ووصف اللحظات المهيبة في مكة المكرمة والأماكن المقدسة كما رأوها وعاشوها. وعلى مستوى الأغنية في السعودية، نتحدث اليوم في برنامج ألحان ومشاعر عن الفنان طلال مداح، الذي يعد من أكثر الفنانين الذين تناولوا الحج في أكثر من فكرة تتسق مع روحانية المشهد، وكان الأقرب إلى ذاكرة المكان والإنسان وحاضرا كعادته في الوجدان. الراحل طلال مداح أبدع في تقديم أغنية يا حج يا مبرور، التي كتب كلماتها سعيد الهندي ولحنها مطلق الذيابي رحمهم الله.

ولم يقف تفرد طلال مداح رحمه الله عند بوابة الغناء الصرف، ولا الصوت الأخاذ الفارط في عذوبته، ولا عبقريته في صوغ ألحانه المذهلة التي تجاوزت زمنها لتقف شامخة على ذرة التجديد والتحديث الموسيقي. فذكاء هذا الفنان وعبقريته تكمن في تمرده على القوالب المألوفة ونزعته الحثيثة صوب التجريب والإبداع، يرفده في ذلك روح وثابة لا تركن لسكونية العادي والمألوف، بل إنها روح جموح تتفلت من أي قيد يضعه في ربقة الجمود. لبت جموع الحج، لبت من الأعماق، يا رب اكتبنا كل القلوب تشتاق، أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله.

من هنا فلا غرابة أن تبقى هذه الأغنية بذات الوهج والحرارة والدفء والتألق، فمن يتتبع رحلة هذا الصوت وهذه الكلمات الموغلة في الأصالة

والشجن، يجد الراحل طلال مداح في تحدي دائم مع الإبداع والابتكار وكذلك طرق آفاق جديدة. من هذه الملامح العبقرية في مسيرة صوت الأرض وتفرده بغناء الأغاني الدينية والموشحات.

فيه العباد تدعي يا ربي اسقينا بير الشفا زمزم يشفي العليل فينا. أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. أبدع الشاعر سعيد الهندي في وصف الحنين والشوق لماء زمزم، وشبهه بوصف الشفاء للعليل، ثم أعاد الترحيب مرة أخرى وقال أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. هذه الحالة الفنية في الوسط العربي استمد منها السعوديون فكرة توثيق مراحل الحج عبر الأناشيد الدينية المموسقة، لتظهر لنا هذه الأغنية الأكثر من رائعة، يا حج يا مبرور يا خامس الأركان. وقدموا أناشيدهم في هذه المناسبة وسجلوا أسماءهم ضمن المرحلة.

في ختام رحلتنا اليوم نكون قد استمعنا لواحدة من أجمل الأغاني الدينية التي كتبت لموسم الحج والحنين والشوق لفريضة الركن الخامس. تأملنا كلماتها وعذوبة لحنها في برنامجكم ألحان ومشاعر. نلتقيكم في حلقة مقبلة مع ألحان ومشاعر جديدة. إلى اللقاء.

للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل، يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر، لمراجعة علاجاته بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب مسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقنية

0: التقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش والمريض غسيل الكلى، الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في مشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي. دكتور، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله أستاذ عبد العزيز.
0: بداية دكتور، نود أن نتعرف منكم على مشاركة كلية الطب في جامعة أم القرى في موسم الحج من كل عام، وما الذي

0: يميز هذه المشاركة؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شاركت كلية الطب امتداد لعدد من المشاركات لمدة حوالي 15 سنة ماضية، وجزء أصيل من رسالتها التعليمية والمجتمعية ورسالة الجامعة أيضا. في هذه المشاركة تتكامل مجهودات منسوبية الكلية والجامعة مع المنظومة الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تشمل وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر والجهات المقدمة للخدمات الصحية الأخرى. ستتشارك جميعا في تقديم خدمات لخدمة ضيوف الرحمن. طبعا اللي يميز مشاركة كلية الطب جامعة أم القرى هو موقع الجغرافي الفريد للجامعة والكلية في مكة المكرمة بالقرب من المشاعر المقدسة. وطبعا المشاركة أو البرنامج بشكل عام ما هي مشاركة يعني تطوعية بحتة، ولكن هي مشاركة فيها طابع منهجي منظم، بحيث أنه في خطة معينة يلتزم بها الطلاب والمشاركون من بداية موسم الحج وحتى ختام البرنامج في منتصف شهر ذو الحجة.
0: دكتور، حدثنا عن برنامج الحج المنهجي وما هي أهدافه وأهميته للطلاب.
1: برنامج الحج هو يعني برنامج جزء من مقرر الحج والعمرة، اللي هو جزء من برنامج بكالوريوس في الطب والجراحة، بحيث أنه برنامج مستمر لمدة عام كامل. يبدأ خلال السنة الدراسية الطلاب يدرسوا الجزء النظري وما يخص المقرر تجهيزهم لموسم الحج، وفي خلال موسم الحج الطلبة ينزلوا في مختلف المناطق داخل المشاعر وحتى في منطقة مكة المكرمة لتقديم وتطبيق ما تعلموه بالشكل النظري، فيطبقوه واقعيا على الحجاج وزوار بيت الله الحرام.
0: ما أبرز الجوانب التي يغطيها هذا المقرر؟
1: طيب، طبعا المقرر يغطي بشكل كبير الجزء الطبي والكلينيكي، فيجهز الطلاب للتعامل مع الحالات الشائعة في موسم الحج مثل الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، الجفاف، الأمراض التنفسية والأمراض المعدية. فيجهز الطلاب بشكل مكثف للتعامل مع هذه الحالات داخل موسم الحج، وطبعا بالإضافة إلى أمراض المزمنة العامة والإصابات اللي متوقع أن الطلاب أو الحجاج ممكن أنهم تحصل لهم خلال فترة الحج. وأيضا البرنامج ما يكتفي على المهارات الكلينيكية، لكن أيضا ينظر أو يركز أيضا بشكل كبير على المهارات الناعمة، مثل المهارات القيادية للطلبة، لأن الطلبة فعلا هم اللي يقودوا البرنامج، هم اللي ينسقوا الفرق داخل بينهم. مهارات التواصل والتعامل مع وأيضا التعامل مع الحجاج من مختلف الثقافات ومن مختلف اللغات، هذه كلها بيجهزهم بشكل مكثف وكامل لمعظم المهارات اللي حيحتاجوها مستقبلا يعني في خلال ممارستهم العمل كأطباء بإذن الله.
0: دكتور، كيف تسهم مشاركة طلبة كلية الطب في موسم الحج في صقل مهاراتهم السريرية والميدانية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي؟
1: ممتاز. طبعا زي ما ذكرت سابقا انه البرنامج عبارة عن جزئين، نظري وعملي. النظري بيدرس كل شيء بشكل عام، ويجي بعدين الجزء العملي والتطبيقي في فترة موسم الحج. ممكن الناس ينظروا لها انها ايام معدودة، لكن هو فعلا بيعرضهم بشكل مكثف لحالات. زي ما تعرف أن الحج في أعداد كبيرة جدا من الحجاج متواجدين في مساحة ضيقة وفي أوقات محددة، فالطالب في خلال هذه المدة بسيطة يتعرض لعدد كبير من الحالات، ما يجهزه بشكل يعني كبير جدا للتعامل مع هذه الحالات. يمكن هذا ممكن اللي يميز خريجي كلية الطب جامعة أم القرى، أنهم مروا بتجربة يعني زي هذه ما هي متوفرة في أي مكان في العالم، خصوصا أن الطلاب يعني بعد تجربة يعني فعلا بيزيد عندهم الحماس والرغبة، فتلاقيه في السنة اللي بعدها يشارك مرة ثانية ومرة ثالثة. فهذه كلها بتبني مهارات وتبني خبرات عند الطلاب، بحيث مع تخرجهم يكون عندهم فعلا شيء مميز عن باقي خريجي كلية الطب.
0: يعني نقدر نفهم أنه الحج يوفر لهم حاجة احنا نسميها إدارة أزمة، قدرتهم على إدارة الأزمة.

0: أزمة، خصوصا أنه أنت اليوم لما تتكلم على الحج أعداد كبيرة في موقع صغير في أيام معدودة، فبالتالي أنت قد تمر بما يعرف بإدارة الأزمة.
1: صحيح، هو فعلا هو النقطة هذه مهمة جدا، لأنه هي جزء من المهارات اللي بيتعلموها، اتخاذ القرار السريع في أوقات بسيطة، التعامل مع الحشود، حالات كثيرة في وقت واحد. طبعا هذه كلها مهارات مختلفة عن اللي يواجهوها في المستشفى. المستشفى بيجي المرضى بمواعيد محددة، بكثافة محددة، فهذه يعني بيئة مختلفة بتتعلم منها أشياء مختلفة.
0: ما أبرز الخدمات الصحية والتوعوية التي تقدمها الكلية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج؟
1: طيب، يعني في الحقيقة البرنامج مر بسنوات كثيرة من التغييرات والتطويرات والتحسينات. البرنامج مو فقط اكتفى بأن الطالب يقابل المرضى وانتهى الموضوع. البرنامج في عدد من المسارات، والطلبة يعني بيشجعوا أنه يشارك في أكثر من مسار في أكثر من سنة. ففي مسارات اللي هي التعامل لتقديم الخدمات الصحية، فالطلبة بيوزعوا داخل المشاعر أو حتى في مستشفيات مشاعر وفي مدينة مكة. وفي مسارات أخرى، مسار التوعية، طلب بعض الطلبة يوجهوا إلى المخيمات أو إلى أماكن تواجد الحجاج لتقديم توعية ونصائح ومشورة، حتى لتفادي يعني أن الحجاج يصابوا بأي مشاكل صحية. وطبعا الخدمات الوقائية والتعامل مع الأزمات، وغير طبعا مسارات البحث وغيرها. فالبرنامج يعني بيوفر فرص مختلفة في خلال الأيام هذه، بحيث أن الطالب يطور مهارات عديدة جدا في الفترة البسيطة.
0: عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في هذه الحلقة.
1: شكرا لك.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونها للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر. شكرا لكم.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: ضمن مشاريع البنية التحتية المستدامة، تم تنفيذ أرضيات مطاطية صديقة للبيئة على مسارات المشاة في مزدلفة لتسهيل حركة الحجاج وتقليل الإجهاد أثناء التنقل بين المشاعر، وكذلك التوسع في مشاريع الاستراحات والمرافق الخدمية المظللة مما يسهم في راحة الحجاج وتقليل أثار الحرارة المرتفعة أثناء أداء المناسك.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
1: مرحبا بكم مستمعين إذاعة جدة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا حياة ملاوي، مستشار واختصاصي دولي في مجال المسؤولية المجتمعية. أحييكم من أرض اختارها الله قبلة للمسلمين، ومن موسم تتحرك فيه الأجساد وتسكن فيه القلوب، حيث لا تكون الرحلة خطوات تقطع بل معان تعاش وتروى.

وفي هذا المشهد العظيم نقف اليوم عند معنى يمكن نمر عليه كثير لكن ما نتأمله بالشكل الكافي. حلقتنا اليوم بعنوان شفاء قبل أن يكون علاج.

0: كعنوان فقط، بل كحقيقة تعاش في كل لحظة يمر فيها الحاج بين تعب وطمأنينة. في الحج مو كل المشاهد تحكى، بعضها يحس ويفهم من بين الزحام وبين لحظة وأخرى. أحياناً نمر على مواقف ونشوفها عادية، لكن لو وقفنا عندها نكتشف إنها تحمل معنى كبير. اليوم خلونا نقف عند مشهد نشوفه كثير بس يمكن ما تأملناه بالشكل الكافي، مشهد سيارة إسعاف تشق الطريق في أحد مسارات المشاعر. الوقت اللي كان في ذروة الحركة، ملايين الأقدام تمشي، كل واحد يحمل قصته، تعبه، رجاه، وفجأة ينفتح المسار، مو بأمر ولا بنداء. كان الجميع فاهمين إنه في حياة تمر من هنا، سيارة الإسعاف تمشي بثبات وسط هذا الامتداد البشري الهائل. داخلها حاج على سرير، جسده في حالة إنهاك، علامات حيوية تراقب بدقة، وأجهزة صغيرة تحكي عن حالة تحتاج عناية مستمرة. المسعف جنبه حاضر بكل تركيزه، عين تقرأ الأرقام، عين تراقب الطريق. وفي نفس اللحظة وفي مستشفى قريب، سرير يجهز وفريق يستعد وحالة تستقبل. قبل أن يصل، اللي نشوفه هنا مو مجرد نقل مريض، هذا جزء حي من منظومة صحية متكاملة تعمل بفكر استباقي ودقة عالية. في الحج نحن أمام أكثر من 2,000,000 حاج يومياً في حركة مستمرة ضمن مساحة محدودة وزمن محدود، وهذا في علم الصحة العامة يعد من أعلى مستويات الكثافة البشرية اللي تحتاج إدارة صحية دقيقة جداً تبدأ قبل ما تظهر المشكلة. نشوف سيارات الإسعاف تمر، لكن ما نشوف كيف تم رصد الحالة خلال ثواني، كيف تم توجيه أقرب فرقة، كيف تم اختيار المسار الأقل ازدحاماً، كيف تم تجهيز المستشفى قبل الوصول. في علم الطوارئ هذا يعرف بتكامل الاستجابة الطبية، حيث تتحول كل جهة إلى جزء من قرار واحد يتخذ في لحظة. أروح لمشهد تاني داخل أحد مستشفيات المشاعر. قسم الطوارئ يعمل بكامل طاقته، حالات تدخل وحالات تخرج، لكن في زاوية في حالة دقيقة، حاج على سرير، إجراء قسطرة قلبية عاجلة، فريق كامل حوله، كل واحد يعرف دوره بدقة وثبات. هذا النوع من التدخلات يجرى خلال موسم الحج بشكل مستمر، عمليات قلب، غسيل كلى، رعاية مركزة، في نفس الوقت اللي يؤدي فيه الحاج مناسكه. لو تأملنا رح نفهم إنه التحدي هنا مو علاج حالة، التحدي الحقيقي كيف تدار صحة الملايين في وقت واحد وفي بيئة مفتوحة ومتحركة. في علم الأوبئة يقال إن نجاح أي منظومة صحية لا يقاس بعدد الحالات التي عولجت، بل بعدد الحالات التي لم تصل إلى مرحلة الخطر أصلاً. وفي الحج هذا هو الفرق، توعية، وقاية، جاهزية، واستجابة لحظية. منظومة تعمل بصمت لكن أثرها واضح في كل خطوة. في تأملات نكتشف معنى أعمق، إنه الحاج هو يطوف ويسعى وينتقل من مكان لمكان، قد لا يرى هذه الجهود لكن يعيشها، يعيشها في إحساس داخلي إنه مهما تعب في جهة قريبة، في نظام جاهز، في وطن يشتغل عشان يطمنه. في الحج ممكن ننسى تفاصيل كثيرة، لكن ما ننسى لحظة كان فيها شخص ضعيف ولقي استجابة سريعة، سيارة وصلت، فريق حضر، مكان استقبله. هذا هو الشفاء قبل أن يكون علاج. وفي الختام لو تأملنا هذا المشهد الكبير رح نلقى إنما تقدم المملكة العربية السعودية في المجال الصحي خلال الحج ليس مجرد خدمات طبية، بل إدارة واحدة من أعقد المنظومات الصحية في العالم، بكوادر مؤهلة ومرافق متقدمة وتكامل دقيق بين الجهات، تعمل جميعها على هدف واحد، أن يكون الحاج آمناً مطمئناً محفوظ الكرامة. فشكراً لوطن جعل من رعاية ضيوف الرحمن أولوية، وشكراً لكل كادر صحي وقف في الميدان وساهم بعلمه وإنسانيته في صناعة هذا المشهد العظيم. في برنامج تأملات نكتشف أن الشفاء لا يبدأ من السرير، بل يبدأ من عناية تصل قبل الألم. لكن إذا كان الجسد يطمئن، فماذا عن القلب؟ كيف يهدأ الحاج حين يحتار في نسكه أو يقلق من صواب عمله؟ في الحلقة القادمة نقترب من مشهد آخر، في حلقة بعنوان سؤال يطمن قلبك وفتوى تيسر الطريق. وألتقيكم، أنا حياة ملاوي والمخرج أسامة باريان، في حلقة جديدة من برنامج تأملات.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.

0: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.
1: حج أخضر.
2: تواصل منظومة الحج تطوير خدمات المياه والبرادات الحديثة ومرافق الشرب داخل المشاعر المقدسة لضمان توفير بيئة صحية وآمنة ومستدامة لضيوف الرحمن.
1: حج أخضر.
0: قصص من الحرمين مع حسين فلاتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم قصص من الحرمين. أحييكم في هذه القصة. اليوم سأتحدث معكم عن قصة البناء لهذه الكعبة المشرفة عبر الزمن. انهدم جزء من الكعبة المشرفة. تذكر كتب التاريخ أن امرأة ذهبت تجمر الكعبة فطارت من مجمرتها شرارة فاحترقت كسوة الكعبة، ثم جاء سيل عظيم فدخل الكعبة وصدع جدرانها، ففزعت قريش من ذلك وعزمت على تجديد بناء الكعبة المشرفة. وكان ذلك في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. الذي حصل أنهم اشترطوا شرطا عجيبا يعلمنا صدق المال الحلال وقيمة أن تكون معاملاتنا وحياتنا مبنية على الحلال. اشترطوا أن لا يدخلوا في بنائها مالا حراما. ما أجمل هذه الأخلاق الرفيعة. قصرت بهم النفقة الطيبة عن إكمال البناء، جمعوا أموالهم فلم يجدوا إلا قليلا منها حلالا، فأنقصوا من جهة الحجر 6 أذرع وشبرا، وأداروا عليه جدارا قصيرا، ثم سقفوا تلك الكعبة المشرفة وسدوا الباب الغربي ورفعوا الباب الشرقي عن مستوى الأرض حتى يدخلوا فيها من شاءوا ويمنعوا من أرادوا. وقد شاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البناء، فكان يحمل معهم الحجارة، كان بين قومه، كان يساعدهم، كان يقف معهم. من يومه عليه الصلاة والسلام علمنا أنه أجود من الريح المرسلة. الذي حصل لما انتهى البناء وأرادوا وضع الحجر الأسود، وقع بينهم نزاع شديد، كل قبيلة تريد أن تحظى بشرف وضع الحجر في مكانه،

ورضوا بأن يحكم فيهم أول داخل إلى البيت. كان الداخل هو حبيبنا عليه الصلاة والسلام، فقالوا رضينا بالأمين. فأخذ الحجر ووضعه على رداء، وأمر كل قبيلة

0: العظيم، ما أجمل أن نتعلم منه صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع العدو والصديق، كيف نكون في مجتمعنا قدوة، كيف نكون أصحاب أمانة، كيف يرانا الناس قدوة لهم في السر والعلن.
1: قصص من الحرمين على جدة FM.

0: لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع الكريم، السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابا وإيابا بعد الطواف في نسك حج أو عمرة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والسعي بين الصفا والمروة فعلته السيدة هاجر عندما سعت بينهما 7 مرات لطلب الماء لابنها، كما في حديث البخاري قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. والسعي كما تقدم ركن من أركان الحج والعمرة، 7 أشواط لا يصح بدونه. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وفي رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل.
1: مناسك الحج على جدة FM.
2: أخي الحاج، صفة السعي لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى 2 ركعات خلف المقام، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي سعة، يعني محل العلمين الأخضرين اليوم، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هكذا حتى يكمل 7 أشواط ينتهي آخرها عند المروة. فإن كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد قضى عمرته ويحلق أو يقصر ويتحلل بذلك التحلل الكامل، وإن كان مفردا للحج أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر، بل يظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر. والقدر الذي لا يتحقق السعي بدونه 7 أشواط يقطعها بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع الأمة سلفا فخلفا على السعي كذلك، ويحصل الركن بكون السعي بين الصفا والمروة في الأشواط المفروضة سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، ولا يشترط الرقي عليهما، بل يكفي أن يلصق عقبيه بهما أو ما في حكم ذلك من كرسي أو محمل. واليوم يكفي المرور فوق أوائل الصفا وأوائل المروة، لأن الأرض أصبحت مستوية وهذا فرض عند الجميع. ومن شروط السعي أن يكون السعي بعد الطواف صحيح ولو نفلا. ومن حج مفردا إذا طاف طواف القدوم له أن يسعى بعده سعي الحج، فإذا جاء يوم النحر وأراد طواف الإفاضة لم يكن عليه سعي لأنه قدمه بعد طواف القدوم. وفي رواية عن أحمد: لو سعى قبل الطواف ناسيا أجزأه. هذا بالنسبة للحاج المفرد الآفاقي، فإنه يشرع له طواف القدوم. أما المكي المفرد ومثله المتمتع الآفاقي فليس لهما طواف قدوم، لأنهما يحرمان بالحج من مكة، فلا يقدمان السعي عند الجمهور إلا عند المالكية، فيمكن لهما أن يطوفا نفلا ويسعي بعده ويلزمهما دم. أما عند الحنفية فيمكن لهما أن يفعل ذلك ولا شيء عليهما. ومن شروط السعي الترتيب بين الصفا والمروة بأن يبدأ بالصفا فالمروة حتى يختم سعيه بالمروة اتفاقا بينهم. فلو بدأ بالمروة لغى هذا الشوط واحتسب الأشواط ابتداء من الصفا، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. والنية في السعي شرط لأنه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات. والقارن كالمفرد يسعى سعيا واحدا ويطوف طوافين. وأما المتمتع فيطوف ويسعى للعمرة ثم يحل ثم يطوف ويسعى للحج بعد إحرامه للحج. ومن طاف طواف الإفاضة ولم يكن قدم سعي الحج فإنه لا يحل له النساء حتى يأتي بالسعي، حتى لو رجع إلى بلده، لأن السعي ركن، ولا شيء عليه بتأخير السعي مهما طال الأمد، ويرجع بإحرامه المتبقي دون حاجة لإحرام جديد.
1: مناسك الحج على جدة اف ام.
2: من أحكام السعي أن يمشي بنفسه، هي سنة في السعي، فلو سعى راكبا لغير عذر صح سعيه ولا يلزمه شيء. أيضا من أحكام السعي إكمال الأشواط في السعي، ولا يتحقق السعي إلا بذلك، فكل هذه الأشواط السبعة ركن لا يجوز أن تنقص ولو خطوة. ومن أحكام السعي الموالاة بين الطواف والسعي، فإن هذا سنة، فلو فصل بينهما بفاصل طويل بغير عذر فقد أساء، ويسن له إعادة الطواف ولو لم يعد لا شيء عليه اتفاقا. ومن أحكام السعي أنه ينوي، فلو مشى بين الصفا إلى المروة من الصفا إلى المروة هاربا أو باعا أو متنزها ولم ينوي أنه سعي لم يجز سعيه. ويستحب أن يسعى على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاس، ولو خالف صح سعيه. فلو حاضت المرأة بعد الطواف صح سعيها وهي حائض، ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها لما حاضت افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وصعود الرجل على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يستقبل الكعبة سنة وليس بواجب. والدعاء عند صعود الصفا والمروة سنة وليس بواجب. والسعي الشديد للرجال بين الميلين الأخضرين وهما العمودان الأخضران اللذان في جدار المسعى الآن هو سنة في الأشواط السبعة، ويكون فوق الرمل ودون العدو، والسنة أن يمشي فيما سوى ذلك. والموالاة بين أشواط السعي سنة بحيث لا يفصل بين الأشواط فاصلا طويلا، ولا كراهة أن يقطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة كما في الطواف، بل هو هنا أولى. ويباح في السعي ما يباح في الطواف، بل هو أولى. ومن ذلك الكلام المباح الذي لا يشغله هو الأكل والشرب والخروج منه لأداء مكتوبة أو صلاة جنازة كما تقدم. ويكره البيع والشراء والحديث إذا كان شيء منها على وجه يشغله عن الحضور ويدفعه عن الذكر والدعاء أو يمنعه عن الموالاة. ويكره تأخير السعي عن وقته المختار تأخيرا كثيرا من غير عذر بإبعاده كثيرا من الطواف. ولم يثبت في الحديث تخصيص كل شوط بأدعية أو أذكار، ويجتهد في الذكر والدعاء بأنواع الأذكار والأدعية في السعي كله، فإن ذلك مقصود عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصف والمروة لإقامة ذكر الله. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفي.

فيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا فيكم في لقاء يتجدد عن طهر البدايات. سنتحدث اليوم عن دروس تربوية عظيمة جميلة في الحج. الحج هذا الشوق إلى الله، هذا المكان الذي يثب فيه الناس إلى الله وينفصلون عن الواقع، هو مكان ممتلئ بالدروس التربوية، هو مكان ممتلئ بالقيم العظيمة، هو مكان ممتلئ بكل الطاقات الروحانية التي أشار إليها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. في لبس الإحرام هو درس عن التجرد، كيف أنك تتجرد من كل ملابسك الثمينة الغالية المشهورة حتى تنفصل في إحرام مع كل المسلمين الأغنياء والفقراء من كل أصقاع الدنيا. فأنت تتجرد من ملابسك ومن عطورك وساعات وذهب وكل هذه الأشياء حتى تثب إلى الله. في الطواف أيضا هناك درس في الثبات، عندما تطوف في بيت الله، عندما تطوف حول الكعبة المشرفة، عندما يتدافع الناس، عندما تحاول أن ترمل، والرمل هو ما بين المشي السريع وأقل من الجري، وكما كان يفعل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ويتدافع الناس وازدحام الناس وأنت تضع يديك إلى صدرك حتى لا تزاحم الناس. هذا درس في الثبات، كيف أنك تثبت رغم أن الناس تتدافع أو قد تسمع بعض الكلمات من بعض الأشخاص نظيرا للضغط الذي يحدث في داخل الطواف، ولكنك كمؤمن عابد قانت أتيت إلى الله في هذا النسك العظيم فأنت تحتفظ. هنا درس عظيم عن الثبات. أيضا في السعي، السعي كما صنعت السيدة هاجر عليها السلام عندما سعت بين الصفا والمروة تبحث عن ماء لإسماعيل عليه السلام، هذا الدرس العظيم وهذه المسافة الطويلة جدا من المشي والازدحام أيضا تعلمنا كيف أنه إحنا نصبر، كيف أنه إحنا نثبت، كيف أنه إحنا نكمل هذا النسك العظيم. في الوقوف في عرفة درس عظيم إلى الرجوع إلى الله، عندما تنظر في يوم عرفة، عندما يتجلى رب العزة والجلال في هذا اليوم العظيم، الناس جميعهم في صعيد واحد بلبس واحد يدعون إلى الله، ملايين البشر، لا تستطيع أمة من الأمم ولا دولة من الدول أن تصنع مثل هذا، ولكن الله كرمنا وشرفنا بهذا. في عرفة يجتمع الجميع ويدعون الله بلغات كثيرة وألسن ولهجات متعددة، يدعون رب واحد جل جلاله. عرفة يشبه كثيرا يوم المحشر، يشبه كثيرا يوم القيامة، فلذا كثير من السلف الصالح كانوا يرون أنه يتشابه مع يوم القيامة كما قال الإمام الحسن البصري. فهو يقول الإمام الغزالي: الحج هو تمام الإسلام، إنك أنت تصنع هذا الأمر بشكل عظيم جدا. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أحرم بالحج تغير لونه، تغير لونه، فما بالك أنت لمن تقف في يوم عرفة وتسأل الله، وتسأل الله أن يغفر لك ويتجاوز. هذا موقف عظيم، إضافة إلى أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه يباهي الملائكة، يباهي الملائكة انظروا أشهدكم أني قد غفرت لهم. لا إله إلا الله. إنه إحساس عظيم، إنه خير عميم يعم على الناس. في رمي الجمار أيضا درس على المقاومة مع الشيطان، كما صنع أبونا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في التلبية لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية، هذا النداء، هذا درس في الإنقياد. نعم نلبي لك يا الله، نعم أتينا. لبى ولب الشيء هو قلبه، عندما تلبي فأنت تبحث مع الله، مع ما يريد، أنت مع الله، أنت تلبي إليه، أنت كما تقولون لبى إلى الشيء أي اقترب منه وناداه وأتى إليه وطاوعه وكل هذه الكلمات الجميلة. في مشاعر التعب والازدحام هنا درس عظيم عن الصبر، هنا درس عظيم. هذه المشقة التي تنطلق فيها من بلدك وتمر عليه كل هذه الصعاب الخطيرة حتى تصل إلى الحج، فهنا درس عظيم يعلمنا كيف إنه الحج يكون بهذا الجهد الكبير، وكيف أن الناس تصبر وتتحمل حتى تنال الأجر. في إراقة الدم، إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا وقام بإراقة الأضحية فهذه فيها خير عظيم، وهي من أجمل القربات إلى الله. في العودة بعد الحج هناك دروس عظيمة يستكملها الإنسان في وحدة الناس في المناسك، الناس التي تأتي وتتقابل مع بعضها وهم لا يعرفون بعضهم، أغراب أصلا هؤلاء عندما يتحدثون ويتحدثون عن أمور دينية وعن أمور روحانية وربانية، هذه بها خير عظيم. الحج رحلة كاملة عظيمة جميلة من دروس الحياة، تتعلم فيها الكثير لأنها تغرس بك الكثير من الأشياء الجمالية التي تساعدك على التغيير، والتي تقربك من الله، والتي تفرض عليك أنك تكون بطريقة مختلفة عن قبل. فالحج لديه كثير من الدروس التربوية العظيمة التي لابد عندما يحج الإنسان أن لا يكون هدفه إنهاء الحج، بل هدفه أن ينجز إنجاز عظيم، بل هدفه أن يتقرب إلى الله، بل هدفه أن يتغير ليصبح شخصا آخر. فالحج نقطة تحول.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط، والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر، واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل، يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر، لمراجعة علاجاته بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب ومسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، ولمريض غسيل الكلى الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق، ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.
1: مستمعين الكرام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج مواقيت الحج، والذي نتناول فيه أنواع المواقيت وأحكام الإحرام من الميقات وغيرها من الواجبات والسنن المتعلقة بالإحرام والمواقيت، فمرحبا بكم.

الماضية بعضا من أحكام المواقيت، ونواصل ذلك في هذه الحلقة. من كان لا يمر بشيء من المواقيت فإنه ينظر إلى حذو الميقات الأقرب إليه فيحرم منه، فإذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل ينظر أيهما أقرب إليه، فإذا حاذ أقربهما إليه أحرم من محاذاته. ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور على طريقنا، يعني فيها ميول وبعيد عن طريقنا. فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فأمرهم أن ينظروا إلى محاذات قرن المنازل ويحرموا. هكذا جاء في صحيح البخاري. وفي حكم عمر رضي الله عنه هذا فائدة جليلة، وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج أو العمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن يمينها أو عن يسارها، فيجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت، ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة كما يفعله كثير من الناس. وهنا قد يرد سؤال من البعض: هل يجوز الاستعداد للإحرام قبل الميقات بنحو 3 ساعات؟ نعم يجوز ذلك، لكن يؤخر الإحرام إلى لحظة المرور بالميقات أو محاذاته. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن يبعد عن مكة 350 كيلومترا ويسافر إليها بالسيارة، هل يجوز له أن يستعد للإحرام في بلده بالاغتسال ولبس ثياب الإحرام، وهل يجوز أن يحرم من بلده؟ فأجاب رحمه الله: لا حرج في الاغتسال ولبس ملابس الإحرام والتطيب من منازلهم لقربهم من الميقات بواسطة السيارات، لكن المشروع لهم ألا يحرموا إلا من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنسك، فيقول: لبيك عمرة أو لبيك حجا، ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وفق الله الجميع لما فيه رضاه. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. أما الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات، ثم إذا أتت مكة فإنها تفعل جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام، حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. ودم الحيض كدم النفاس. فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج، نقول لها: اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. والاستنفار معناه أن تشد على جسمها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو العمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

وهناك أيضا أحكام تتعلق بميقات الوكيل، فالصحيح من قولي العلماء أن العبرة بميقات النائب عن غيره، وهو الذي يباشر الحج بنفسه، وليست العبرة بميقات من يحج ويعتمر عنه. ميقات أهل إثيوبيا والصومال والسودان إذا جاءوا من الجنوب فإنهم يحاذون يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، فيحرمون إذا حاذوها. وإذا جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام. أما إذا جاءوا من بين ذلك قصدا إلى جدة فإن ميقاتهم جدة، لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة الميقاتين المذكورين. أما أهل أستراليا فيجب أن يحرموا إذا مروا جوا فوق أول ميقات يمرون عليه قاصدين إلى مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وبإمكانهم أن يسألوا مضيف الطائرة قبل المرور عليه، وإن نووا الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبوا بذلك قبل الميقات الذي سيمرون عليه خشية أن يتجاوزوه غير محرمين فلا بأس. أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان.

0: وبذلك وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مواقيت الحج، ونلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة المقبلة.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.

0: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
1: حج أخضر.
2: تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع جاهزية منظومة البيئة والمياه خلال موسم الحج عبر خطط تشغيلية متكاملة وفق أعلى المعايير وتكامل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتشمل الرقابة الصحية والإصحاح البيئي وضمان جودة المياه والخدمات الزراعية بالمشاعر المقدسة.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، حيث نسلط الضوء على لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة، والتي تعد أحد الأذرع المجتمعية الفاعلة التي تسعى إلى تعزيز العمل الإنساني والخيري عبر مبادرات نوعية تخدم المجتمع وتحقق التنمية المستدامة. ومن منطلق شرف المكان وقدسية الرسالة، تولي اللجنة خدمة ضيوف الرحمن اهتماماً بالغ، إدراكاً لأهمية هذا الواجب الديني والوطني والإنساني. وتعمل اللجنة من خلال برامجها ومبادرتها المتخصصة على تنظيم وتفعيل العمل التطوعي لخدمة الحجاج والمعتمرين، وتمكين المتطوعين وتدريبهم لتقديم أرقى صور العطاء بما يعكس صورة مشرفة عن أهل مكة ومجتمعها، ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة العمل التطوعي ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ولمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أيمن بانا، خبير في القطاع غير الربحي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة. أستاذ أيمن، في البداية نود أن تحدثنا عن دور لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع في غرفة مكة، وما هي رؤيتكم في خدمة ضيوف الرحمن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة هي أحد الأذرع التنفيذية لغرفة مكة المكرمة، مرتبطة ارتباط وثيق بالخطة الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية لغرفة مكة المكرمة في تحقيق تنمية المجتمع وتحقيق التنسيق والتعاون بين كافة الجهات، وخصوصاً تفعيل أدوار القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع المكي وخدمة ضيوف الرحمن أيضاً، لأنه إحنا بنقع في نطاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذه أبرز أهدافها هي تنمية المجتمع المكي وتوعية المجتمع المكي والجهات بالقطاع الخاص بأهمية تفعيل أدوارهم في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المجتمعية، وأيضا إبراز الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية في مكة وتفعيل أدوارها أكثر من خلال تبني الفرص والمبادرات في القطاعين الحكومي وغير ذلك.
1: كيف تسهم اللجنة في تعزيز ثقافة التطوع بين الشباب المكي لخدمة الحجاج والمعتمرين؟
2: حقيقة من أدوار لجنة المسؤولية الاجتماعية طرح المبادرات التي تعني بخدمة ضيوف الرحمن وشراكات وتكامل الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من جميع القطاعات المختلفة الثلاثة، الخاص والحكومي وغير الربحي، وبالتالي إذا نتجت شراكات تنتج عنها مبادرات بتحقق التكامل، أيضا بتستفيد جدا الجهات اللي لها خدمات مباشرة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تفعيل هذه الشراكات، ويحدث إلقاء للضوء على هذه الخدمة من خلال المنتديات اللي تقيمها اللجنة في غرفة مكة، وآخر منتدى كان منتدى عطاء مكة أول أمس أقيم في غرفة مكة.

0: مكة، وكان يشمل الجهات هذه الثلاثة مجتمعة، وكان هناك طرح لعدد كبير جدا من المبادرات في خدمة ضيوف الرحمن، وكان هناك حضورا من الشباب والأفراد من المجتمع ينشر فكرة التوعية بأهداف المسؤولية الاجتماعية والتطوع في خدمة ضيوف الرحمن والمجتمع.
1: لو تحدثنا عن أبرز المبادرات التي أطلقتها اللجنة مؤخراً لخدمة ضيوف الرحمن.
0: هو حقيقة إحنا مبادراتنا في خدمة ضيوف الرحمن منها هو مباشر ومنها ما هو تأهيلي لمن يقوم بتقديم الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن. كان عندنا مبادرة في أبريل، دورة تدريبية خاصة بتأهيل أخصائي المسؤولية الاجتماعية، وهي كانت دورة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أقيمت على مدار 3 أيام. تم التركيز فيها على تأهيل أخصائي المسؤولية الاجتماعية في شركات القطاع الخاص، وكيف يقدر يحدث نوع من التكامل في بعض المبادرات الخاصة بالقطاعات المتعددة حسب نطاق وتخصص كل قطاع. قطاع يشمل خدمة ضيوف الرحمن قطاع عريض جدا، وكنا إحنا بنأهل الناس اللي يمسكوا هذه على أساس أنهم يؤسسوا المبادرات بطريقة سليمة، وكيف أنهم يحدثوا نوع من التكامل مع الجهات الأخرى. أيضا كانت هناك مبادرة منتدى العطاء مكة كما ذكرت سابقا، وهذه شارك فيها عدد كبير جدا من الجهات الحكومية وغير الربحية والخاصة، وكان لها نتائج ملموسة. بإمكانكم متابعة حسابات غرفة مكة المكرمة في نشرها للأصداء والتوجهات اللي حدثت في هذا المنتدى.
1: كيف يتم التنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمعية لتفعيل هذه المبادرات على أرض الواقع؟
0: هو في البداية قبل التنسيق، هو دور اللجنة تنسيقي بحت بشكل مركز. قبل التنسيق مع الجهات يجب أولا يكون هناك تصميم واضح للمبادرات حتى يتم اقتراح أو وضع أدوار الجهات الشريكة أين تكون حسب نوع المبادرة وحسب تصميم المبادرة وإيش احتياجات المبادرة ونقاط التكامل اللي ممكن تحدث بين الجهات. ففي البداية يكون هناك تصميم واضح للمبادرات، ثم بعدها يتم خلال التصميم يكون اقتراح للجهات الشريكة، ثم نبدأ العمل الفعلي بالتواصل عن طريق غرفة مكة مع الجهات اللي ممكن إنها تفيد في هذا التوجه، ويتم تسميتها وتحديدها وإرسال الرسائل والمخاطبات لها، ويتم النقاش معهم في هذه الأمور حتى نصل إلى صيغة معينة واتفاق معين ينتج منه عمل وتنفيذ في الميدان.
1: بالنسبة للتحديات التي تواجهكم في إدارة وتنظيم العمل التطوعي الموسمي خلال الحج والعمرة، لو تكلمنا عن هذه التحديات.
0: هو الحقيقة التحديات يتم حلها بشكل مباشر، لكن طبعا إحنا الحمد لله رب العالمين وصلنا لمرحلة أن إحنا تخطينا 1,000,000 متطوع،
1: ما شاء الله.
0: وفي هناك برامج، مو نحن في غرفة، إحنا في المملكة تخطينا 1,000,000 متطوع في منصة العمل التطوعي، وبالتالي البرامج التي تم تقديمها والورش والمبادرات التي تم تقديمها هيأت عدد كبير جدا من أفراد المجتمع على فهم أهمية دورهم في تفعيل التطوع أيضا تجاه مجتمعهم لتحقيق التنمية المجتمعية. فبالتالي التحديات قد تكون أننا محتاجين مزيد من التأهيل للمتدربين المتطوعين، مزيد من إحداث شراكات مع جهات تحدث هذا الفرق في التأهيل الخاص بالمتطوعين، وبالتالي ينصب الاهتمام على المتطوعين بشكل أكثر. لكن الإمكانات المتاحة الآن ووجود مركز لخدمة الحرمين اللي بيتم إنشاؤه الآن في مكة المكرمة، ووجود غرفة عمليات في المشاعر المقدسة خاصة بالمتطوعين، والتنسيقات الخاصة بالدولة والمركز الوطني تنمية القطاع غير الربحي ووزارة الموارد البشرية والجهات العاملة في الحج، حقيقة يعني بدأ التغلب على التحديات بشكل مرة كبير.
1: ذكرت دور مهم للمتطوعين والمتطوعات، يعني ماذا عن البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل المتطوعين والمتطوعات؟ وما هي المهارات التي يتم التركيز عليها؟ وكيف يتم اختيار المتطوعين؟ يعني مثلا هل هناك معايير خاصة للتطوع من أجل خدمة الحجاج؟
0: صحيح، إحنا خلينا نتحدث بشكل علمي إنه هناك 3 أنواع من المهارات اللي تطيع المتطوعين أنهم يقدموها. هناك فرص ومهارات عامة، وفي هناك أيضا مستوى من المهارات هو مستوى مهاري متخصص، إضافة إلى التطوع الاحترافي وهو قمة الهرم. طبعا القاعدة العريضة هي المنصبة على فكرة التطوع في المهارات العامة اللي هي زي التوزيعات، التنظيمات، الأمور اللي هي اللي تحتاج حشود كثيرة جدا من المتطوعين. فهذه هي المهارة التي يستطيع أي إنسان هو يقدمها، ولكن بمزيد من التنظيم بين المتطوعين وبين المشرفين. فكرة التأهيل والتدريب هو في البداية يجب أنه يحدث مقابلات لكل الجهات مع المتطوعين الذين يتقدمون لهذه الفرص لاختيار الأنسب منهم. قد يكون بعضهم عنده حالة خاصة يحتاج أن يتعامل معاملة خاصة، فبالتالي يتم توزيع المهام عليه حسب حالته وحسب وضعه الاجتماعي. ممكن بعضهم يكون حالتهم الصحية أيضا كمان تكون مختلفة ومتفاوتة، فبالتالي أنا أعطيه مهمة تتناسب مع حالته الصحية أيضا، لأنه أمن وسلامة المتطوع من المهام الكبيرة جدا المهمة.

0: تأسيس العمل التطوعي. وبالتالي بالنسبة لضيوف الرحمن حسب الفرصة التطوعية، إذا كانت الفرصة خاصة مثلا باستقبال ضيوف الرحمن، فأنا يجب أن أنا أعطيهم دورات تأهيلية أو لقاءات تعريفية في فكرة كيف يتعامل المتطوع مع ضيف الرحمن، أخلاقيات التعامل مع ضيف الرحمن. يجب أن أنا أغذيهم بفكرة القيم الروحية وفائدة وجودهم، وكيف أنهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن عكس الصورة الذهنية الإيجابية للمجتمع في المملكة العربية السعودية تجاه ضيوف الرحمن الذين يأتون إلينا وفودا من دول العالم. على هذا المنوال طبعا تبدأ الدورات التدريبية تتخصص حسب المبادرات وحسب المهام المطلوبة من المتطوعين في شتى المجالات طبعا.
1: ما هي خطط اللجنة المستقبلية لتوسيع أثرها في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وما هي الكلمة التي توجهها لأبناء وبنات مكة وللشباب السعودي حول فضل خدمة ضيوف الرحمن وفرص التطوع المتاحة؟
0: هو حقيقة لجنة المسؤولية الاجتماعية الآن تعكف على تكوين شراكات مجتمعية مع الجهات خاصة زي هيئة العناية بالحرمين، الهيئة الملكية لمكة والمشاعر، الجهات الأمانة، الجهات التي لها دور فاعل في المجتمع المكي وأيضا في خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن. إحنا بنشتغل على فكرة التنسيق مع هذه الجهات على مستوى فردي أو على مستوى جماعي، بحيث أنه إحنا نجمعهم في المنتديات واللقاءات حتى يحدث بيننا نوع من الانسجام وطرح الأفكار وتبادل الرؤى حول هذا الأمر. العملية هي عملية تحسين مستمر وعملية دائمة وتنسيق دائم ولا تنتهي عند حد، ولكن الهدف دائما في الأول والأخير هو المجتمع المكي وخدمة ضيوف الرحمن. أنا حاب أنصح أي إنسان حاب أنه يتطوع أنه هو يلتزم تماما بالتعامل مع الجهات الموثوقة من الجهات الحكومية والجهات غير الربحية، وأنه يتوجه توجه سليم عن طريق المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ويستعرض الفرص الموجودة في هذه المنصة ويختار الفرص المناسبة حسب المكان الذي يقوم فيه. الخدمة ضيوف الرحمن ليست فقط في مكة والمدينة وجدة، على مستوى المنافذ الأماكن اللي يتم استقبال الحجاج فيها على مستوى منافذ المملكة بالكامل هناك فرص تطوعية موجودة في كل الأماكن اللي يستطيع أن يكون فيها مرور بالحجاج عن طريقها بالتنقل البري. أيضا أتمنى أنهم يتوجهوا توجه صحيح وأنهم يكونوا فاعلين يؤدوا ما عليهم، وأيضا هم لهم حقوق ولهم واجبات يجب أنهم يطلعوا عليه قبل أداء الفرصة التطوعية حتى يطمئن قلبهم ويتم توجيههم بالطريقة السليمة لأداء المهام الموكلة إليه.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج شرف لنا، حيث استعرضنا فيه مبادرات ملهمة وسمعنا عن قلوب تنبض بالعطاء وأياد تمتد لخدمة ضيوف الرحمن بكل حب وإخلاص. نشكر ضيف البرنامج اليوم الأستاذ أيمن بانا، خبير في القطاع غير الربحي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة نحمل فيها مزيدا من قصص الخير وجهود المتطوعين الذين جعلوا من الخدمة شرف ومن البذل عادة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
0: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
1: يا حج يا مبرور يا خامس الأركان، شهر الحرم والأمن جاء الحجيج فرحان. أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. مستمعين الأعزاء، يعد موسم الحج من المواسم الدينية التي خلدت على مر العصور إرثا إنسانيا عميقا تناقلته الأجيال بالصوت والصورة والكلمة، حيث يوثق هذه المناسبة العظيمة الشعراء والمثقفون والتشكيليون وأولو الإربة من أهل الفنون والإبداع للتعبير عن مشاعرهم ووصف اللحظات المهيبة في مكة المكرمة والأماكن المقدسة كما رأوها وعاشوها. وعلى مستوى الأغنية في السعودية، نتحدث اليوم في برنامج ألحان ومشاعر عن الفنان طلال مداح، الذي يعد من أكثر الفنانين الذين تناولوا الحج في أكثر من فكرة تتسق مع روحانية المشهد، وكان الأقرب إلى ذاكرة المكان والإنسان وحاضراً كعادته في الوجدان. الراحل طلال مداح أبدع في تقديم أغنية يا حج يا مبرور، التي كتب كلماتها سعيد الهندي ولحنها مطلق الذيابي رحمهم الله.

0: ولم يقف تفرد طلال مداح رحمه الله عند بوابة الغناء الصرف، ولا الصوت الأخاذ الفارط في عذوبته، ولا عبقريته في صوغ ألحانه المذهلة التي تجاوزت زمنها لتقف شامخة على ذرة التجديد والتحديث الموسيقي. فذكاء هذا الفنان وعبقريته تكمن في تمرده على القوالب المألوفة ونزعته الحثيثة صوب التجريب والإبداع، يرفده في ذلك روح وثابة لا تركن لسكونية العادي والمألوف، بل إنها روح جموح تتفلت من أي قيد يضعه في ربقة الجمود. لبت جموع الحج، لبت من الأعماق، يا رب اكتبنا كل القلوب تشتاق، أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله.
1: لبت جموع الحج، لبت من الأعماق، لبت جموع الحج.

من هنا فلا غرابة أن تبقى هذه الأغنية بذات الوهج والحرارة والدفء والتألق، فمن يتتبع رحلة هذا الصوت وهذه الكلمات الموغلة في الأصالة والشجن يجد الراحل طلال مداح في تحدي دائم مع الإبداع والابتكار، وكذلك طرق آفاق جديدة. من هذه الملامح العبقرية في مسيرة صوت الأرض وتفرده بغناء الأغاني الدينية والموشحات.

فيه العباد تدعي يا ربي اسقينا بير الشفا زمزم يشفي العليل فينا. أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. أبدع الشاعر سعيد الهندي في وصف الحنين والشوق لماء زمزم، وشبهه بوصف الشفاء للعليل، ثم أعاد الترحيب مرة أخرى وقال أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. هذه الحالة الفنية في الوسط العربي استمد منها السعوديون فكرة توثيق مراحل الحج عبر الأناشيد الدينية المموسقة، لتظهر لنا هذه الأغنية الأكثر من رائعة، يا حج يا مبرور يا خامس الأركان. وقدموا أناشيدهم في هذه المناسبة وسجلوا أسماءهم ضمن المرحلة.

في ختام رحلتنا اليوم نكون قد استمعنا لواحدة من أجمل الأغاني الدينية التي كتبت لموسم الحج والحنين والشوق لفريضة الركن الخامس. تأملنا كلماتها وعذوبة لحنها في برنامجكم ألحان ومشاعر. نلتقيكم في حلقة مقبلة مع ألحان ومشاعر جديدة. إلى اللقاء.

للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر واستخدام المظلات.

0: الأملاءات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر لمراجعة علاجاته، بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب مسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، والمريض غسيل الكلى، الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتين الماضيتين بدأنا مع إبراهيم عليه السلام من لحظة البحث عن الحقيقة، ثم رأيناه وهو يجهر بالتوحيد ويقف في وجه الشرك ويخاطب أباه وقومه بوضوح ورحمة، حتى كشف عجز الأصنام وفضح زيف ما كان قومه يعبدون. لكن الباطل أيها الأحبة حين يعجز عن الرد على الحجة لا يسكت دائما، بل كثيرا ما يتحول من الجدل إلى الانتقام، ومن الخصومة بالفكرة إلى البطش بالقوة. وهكذا وصلت دعوة إبراهيم عليه السلام إلى مرحلة أشد، لا تختبر فيها الكلمات وحدها، بل يختبر فيها القلب كله.

لقد شعر القوم أن إبراهيم لم يعد مجرد صوت مختلف، بل صار هدماً حقيقياً لأساس عالمهم. كان يزلزل ما ورثوه، ويفضح ما عظموه، ويسقط من قلوبهم الهيبة التي أحاطوا بها أصنامهم، ولذلك لم يعودوا يريدون منه جواباً، بل أرادوا أن يصنعوا منه عبرة. وهنا يبدأ واحد من أعظم مشاهد اليقين في سيرة إبراهيم عليه السلام، مشهد النار. إن النار في حس الناس نهاية، إذا ذكرت ذكر معها الخوف، وإذا اشتعلت اشتعلت في النفوس معها رهبة الفناء. هي في ظاهرها قوة لا ترحم، وعنصر يأكل ما يلقى فيه، ويترك في القلوب قبل الأجساد أثر الرعب. ولهذا كان اختيار النار عقوبة لإبراهيم ليس مجرد أذى، بل كان إعلانا يريد به القوم أن يقولوا: سنصنع نهاية هذا الرجل أمام الجميع.

اجتمعوا وأوقدوا وأججوا ورفعوا اللهب حتى صار مشهدا مهولا، ليس نارا صغيرة عابرة، بل كانت نارا أرادوا لها أن تكون انتقاما جماعيا ومشهدا يخيف كل من يفكر أن يسلك طريق إبراهيم. كانوا يريدون أن يحرقوا الجسد، وأن يحرقوا معه الفكرة، وأن يدفنوا في اللهب صوت التوحيد، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن الفكرة التي تولد من اليقين لا تحرقها النار، وأن القلب إذا امتلأ بالله صار أثبت من أن تهزه ألسنة اللهب. في هذه اللحظات العصيبة لا يبرز فقط موقف القوم، بل يبرز معدن إبراهيم. فكثيرون قد يتكلمون عن الحق ما داموا في أمان، وقد يبدون ثباتا ما دام الثمن بعيدا، لكن الصدق الكامل يظهر حين يقترب الأذى، ويصبح الثبات مكلفا، ويجد الإنسان نفسه بين أمرين: أن يتراجع لينجو، أو يثبت ولو دخل النار. وهنا كانت عظمة إبراهيم عليه السلام. لم تنقل لنا سيرته في هذا الموضع صخبا ولا اضطرابا ولا تراجعا، بل تنقل إلينا يقينا عجيبا، كأن القلب قد تجاوز الأسباب كلها واستقر في ركن لا تصل إليه النار. لقد علم أن الذي دعاه إلى التوحيد هو الله، وأن الذي أمره بالثبات هو الله، وأن الذي بيده النجاة والهلاك هو الله. فلم يعد للمخلوق في قلبه ذلك المقام الذي يخيفه من أجل أن يترك الحق. هنا نفهم معنى التوكل الحقيقي، فالتوكل ليس كلمة تقال حين تكون الأمور هادئة، ولا شعارا يرفعه الإنسان ما دام الطريق سهلا، بل هو اعتماد القلب على الله حين تتهاوى الأسباب في عين الإنسان، وحين لا يعود في الظاهر ما يتعلق به إلا الله. إبراهيم عليه السلام لم يكن أمامه في تلك اللحظة جيش ينقذه، ولا قوم يحمونه، ولا باب بشري للفرار. كل الأبواب في الظاهر كانت موصدة، وكل مشاهد الخطر كانت مكتملة، وكل أسباب النجاة المألوفة كانت منقطعة. في مثل هذه اللحظات يعرف العبد على من كان يعتمد حقا. هناك فرق كبير بين من يقول أنا متوكل على الله لأن عنده مع الله شيئا ومع الأسباب أشياء كثيرة، وبين من لا يبقى له إلا الله ثم يثبت قلبه ولا ينهار. هنا يظهر صدق المعرفة، وهنا يظهر أثر اليقين. ولأن النار

كانت عظيمة، لم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم فيها مباشرة، فاحتالوا لذلك وأعدوا ما يعينهم على إلقائه في قلب اللهب، وكل ذلك يكشف كم كان حقدهم شديدا وكم كان خوفهم من دعوته عميقا. إن الباطل حين يشعر أن الحق يقترب من إسقاطه يصير أكثر توحشا، لأنه يقاتل من أجل بقائه. لكن مشهد القوة الحقيقي لم يكن عند القوم رغم كثرتهم ولهبهم وجماعتهم، بل كان عند رجل واحد موثق الجسد مطلق الروح ثابت القلب، يعرف من هو ربه. ما أعظم الفرق بين من يملك النار ولا يملك الطمأنينة، ومن يدخل النار وقلبه مطمئن بالله. ثم جاءت اللحظة التي خلدها القرآن، إنها لحظة الأمر الإلهي الذي لا يقف أمامه شيء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما أوسع هذه الكلمات وما أعمقها، إنها لا تصف فقط نجاة نبي، بل تكشف حقيقة هذا الكون كله. النار لا تحرق بذاتها استقلالا، ولا الأسباب تعمل وحدها، ولا الأشياء تملك أثرها بعيدا عن مشيئة الله، فالكون كله عبد لله والأمر كله له، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

كانت النار ناراً لكن أمر الله فوقها، وكانت أسباب الإحراق قائمة لكن مشيئة الله غالبة، وكان القوم يريدون الهلاك لكن الله أراد النجاة. وهنا يتعلم القلب المؤمن أن يوقن بأن وراء ظاهر الأشياء رباً، إذا قال للشيء كن كان، وإذا أراد حفظ عبد حفظه من حيث لا يتخيل الناس. ليس المعنى هنا أن المؤمن لا يصيبه بلاء أو أن طريق الحق مفروش بالسلامة دائما، بل المعنى الأعمق أن الله لا يخذل أولياءه، وأنه سبحانه يدبر لهم من رحمته ما لا يدركه الناس، وأن العاقبة ليست في يد الخصوم مهما علت أصواتهم، ولا في يد الأسباب مهما اشتدت، بل في يد الله وحده. خرج إبراهيم من النار لا مهزوما بل مرفوع المقام، خرج منها آية في الثبات، وشاهدا على أن من صدق مع الله رأى من معيته ما يبدد أعتى المخاوف. أما القوم فقد أرادوا أن يصنعوا منه نهاية، فإذا بالله يجعل من المحنة بداية جديدة في طريقه. هذه سنة تتكرر في حياة الصادقين. كم من محنة ظنها الناس كسرا فإذا بها رفعة، وكم من ضيق بدا في أوله باب اختناق فإذا به في آخره باب فتح، وكم من نار أوقدها الناس حول عبد من عباد الله فأحاطه الله منها بلطفه، ثم خرج منها أقوى قلبا وأوضح طريقا وأشد صلة بربه. أيها المستمعون الكرام، نحن حين نسمع قصة النار قد نظن أنها بعيدة عن حياتنا لأنها

أو مرض أو وحشة أو ظلم أو خسارة أو ظرف يشعر معه أن الأبواب كلها قد أغلقت. وهنا يأتي درس إبراهيم عليه السلام أن الله لا يغيب، أن الله لا يغيب عن عبده في أشد اللحظات، وأن من عرف ربه قبل البلاء عرف كيف يلجأ إليه في البلاء، وأن القلب إذا صح توكله جاءه من السكينة ما لا تعطيه كل الأسباب. إن أعظم ما في هذه القصة ليس فقط أن النار لم تحرق، بل أن قلب إبراهيم قبل ذلك لم ينكسر. فالنجاة الحقيقية تبدأ من الداخل، أن يبقى القلب ثابتا، وأن تبقى الروح متعلقة بالله، وأن لا ينهزم الإنسان من داخله ولو أحاطت به المخاوف من كل جانب. وهذا معنى نحتاجه كثيرا، فبعض الناس لا تحرقهم الأحداث بقدر ما يحرقهم الهلع منها، ولا تكسرهم المصائب بقدر ما يكسرهم سوء الظن بالله والشعور بأنهم تركوا وحدهم. أما المؤمن إذا امتلأ قلبه بمعرفة الله فإنه يمر بالمحنة وقلبه متعلق بمن بيده الفرج، فلا يسقط سقوط اليائسين. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة ننتقل إلى مرحلة جديدة من سيرة الخليل عليه السلام. بعد النجاة من النار تبدأ رحلة أخرى، رحلة الهجرة وترك الأرض ومفارقة المألوف والمضي إلى الله بقلب لا يطلب إلا رضاه. إلى أن نلقاكم في الحلقة الرابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

بين جبال مكة العتيقة تروي الأودية قصة بناء لا تنتهي وعمارة وجدت لتبقى وتتوسع. فمشعر منى ومزدلفة وعرفات ليست مجرد بقع جغرافية عابرة في جغرافيا الأرض، بل هي ميادين للإبداع العمراني السعودي الذي يسابق الزمن لخدمة الملايين. هنا حيث تلتقي قدسية التاريخ بطموح الهندسة الحديثة، نكشف لكم كيف تصاغ عمارة المكان لتستوعب فيوض القلوب. أهلا بكم في حلقتنا الثالثة التي سنطلق عليها عنوان كدانة الوادي، هندسة المكان وأنسنة المشاعر.

شركة كدانا للتطوير، الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، هي المحرك الأساس خلف هذه النهضة العمرانية الشاملة. المهمة لم تكن يوما سهلا، فالمساحة المكانية للمشاعر محدودة بحدود شرعية لا تقبل التجاوز، والزمن محصور في أيام معدودة من السنة، والتحدي الهندسي الأكبر هو كيف نرفع الطاقة الاستيعابية إلى أقصى حدودها مع تحسين جودة الحياة ورفاهية الحاج. الإجابة تجسدت في مخيمات الضيافة المطورة في مشعر منى. نحن لا نتحدث هنا عن خيام تقليدية، بل عن وحدات بنائية متطورة صممت بأحدث معايير العمارة المستدامة. هذه الوحدات مزودة بأنظمة عزل حراري فائقة الكفاءة ومواد مقاومة للحريق والظروف المناخية القاسية. تم تقسيم المساحات داخلياً بأسلوب هندسي يوفر لكل حاج مساحته الخاصة، مع دمج أنظمة التكييف المركزية الصامتة، مما يحول الخيمة إلى واحة من الهدوء وسط حشود الملايين. أما في وادي محسر ومنطقة المشاعر، فيبرز مشروع كدانة الوادي كنموذج رائد في استغلال المساحات. لقد تمت إعادة هندسة المناطق المحيطة بالمشاعر لتحويلها إلى مراكز خدمات لوجستية ذكية تضم مطابخ مركزية تعمل وفق أعلى معايير السلامة الغذائية العالمية، ومجمعات سكنية متعددة الأدوار صممت بطابع معماري مكي أصيل يمتزج فيه الحجر بالتقنية والجمال بالوظيفة.

ولأن الراحة تبدأ من المسير، جاءت مشاريع أنسنة المشاعر لتغير ملامح الرحلة. لقد تم تطوير طرق المشاة الطويلة لتصبح ممرات حضرية مظللة بالكامل، ومدعومة بأكبر شبكة في العالم لتبريد الأجواء عبر رذاذ الماء المتقاطع الذي يخفض درجات الحرارة بما يصل إلى 10 درجات مئوية. كما شملت الهندسة تشجير الساحات بمزروعات تتلائم مع بيئة مكة، وتوزيع نقاط الشرب والمرافق العامة بمسافات مدروسة بدقة تضمن أن لا يحتاج الحاج للمشي طويلاً للوصول إلى حاجته. ولا يمكن أن نغفل هندسة الساحات المكشوفة في مشعر عرفات، حيث تم رصف وتجهيز مساحات شاسعة بمواد تمتص الحرارة نهاراً وتشع البرودة ليلاً، مع توفير منصات إرشادية وتوعوية تعمل بالطاقة الشمسية لتكون رحلة الوقوف بعرفات رحلة يسر وطمأنينة تدار بكل تفاصيلها عبر غرف عمليات تراقب جودة الخدمات والبيئة اللحظية للمكان.

0: هنا في المشاعر ينحت الإنجاز في قلب الصخر ليثمر راحة وطمأنينة لضيوف الرحمن. إن هندسة المكان في مكة هي انعكاس لهوية وطن يبني للإنسان ويقدس للمكان، ويؤمن أن عمارة الحرمين هي أسمى رسالة يقدمها للعالم. وفي حلقتنا القادمة سنغادر صمت المباني لنتحدث عن حركة الشرايين، حيث النقل الترددي وقطار المشاعر الذي يربط هذه الأماكن بنبض واحد.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي. دكتور، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله أستاذ عبد العزيز.
0: بداية دكتور، نود أن نتعرف منكم على مشاركة كلية الطب في جامعة أم القرى في موسم الحج من كل عام، وما الذي يميز هذه المشاركة؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركة كلية الطب امتداد لعدد من المشاركات لمدة حوالي 15 سنة ماضية، وجزء أصيل من رسالتها التعليمية والمجتمعية ورسالة الجامعة.

0: أيضا. في هذه المشاركة تتكامل مجهودات منسوبية الكلية والجامعة مع المنظومة الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تشمل وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر والجهات المقدمة للخدمات الصحية الأخرى. ستتشارك جميعا في تقديم خدمات لخدمة ضيوف الرحمن. طبعا اللي يميز مشاركة كلية الطب جامعة أم القرى هو الموقع الجغرافي الفريد للجامعة والكلية في مكة المكرمة بالقرب من المشاعر المقدسة. وطبعا المشاركة أو البرنامج بشكل عام ما هي مشاركة يعني تطوعية بحتة، ولكن هي مشاركة فيها طابع منهجي منظم، بحيث أنه في خطة معينة يلتزم بها الطلاب والمشاركون من بداية موسم الحج وحتى ختام البرنامج في منتصف شهر ذو الحجة.
1: دكتور، حدثنا عن برنامج الحج المنهجي وما هي أهدافه وأهميته للطلاب.
0: برنامج الحج هو يعني برنامج جزء من مقرر الحج والعمرة، اللي هو جزء من برنامج البكالوريوس في الطب والجراحة، بحيث أن البرنامج مستمر لمدة عام كامل. يبدأ خلال السنة الدراسية الطلاب يدرسوا الجزء النظري وما يخص المقرر تجهيزهم لموسم الحج، وفي خلال موسم الحج الطلبة ينزلوا في مختلف المناطق داخل المشاعر وحتى في منطقة مكة المكرمة لتقديم وتطبيق ما تعلموه بالشكل النظري، فيطبقوه واقعيا على الحجاج وزوار بيت الله الحرام.
1: ما أبرز الجوانب التي يغطيها هذا المقرر؟
0: طيب طبعا المقرر يغطي بشكل كبير الجزء الطبي والكلينيكي، فيجهز الطلاب للتعامل مع الحالات الشائعة في موسم الحج مثل الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، الجفاف، الأمراض التنفسية والأمراض المعدية، فيجهز الطلاب بشكل مكثف للتعامل مع هذه الحالات داخل موسم الحج، وطبعا بالإضافة إلى أمراض المزمنة العامة والإصابات اللي متوقع أن الطلاب أو الحجاج ممكن أنهم تحصل لهم خلال فترة الحج. وأيضا البرنامج ما يكتفي على المهارات الكلينيكية، لكن أيضا ينظر أو يركز أيضا بشكل كبير على المهارات الناعمة، مثل المهارات القيادية للطلبة، لأنه الطلبة فعلا هم اللي يقودوا البرنامج، هم اللي ينسقوا الفرق داخل بينهم، مهارات التواصل والتعامل مع وأيضا التعامل مع الحجاج من مختلف الثقافات ومن مختلف اللغات، هذه كلها بيجهزهم بشكل مكثف وكامل لمعظم المهارات اللي حيحتاجوها مستقبلا يعني في خلال ممارستهم العمل كأطباء بإذن الله.
1: دكتور، كيف تسهم مشاركة طلبة كلية الطب في موسم الحج في صقل مهاراتهم السريرية والميدانية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي؟
0: ممتاز. طبعا زي ما ذكرت سابقا انه البرنامج عبارة عن جزئين، نظري وعملي. النظري بيدرسوا كل شيء بشكل عام، ويجي بعدين الجزء العملي والتطبيقي في فترة موسم الحج. ممكن الناس ينظروا لها انها ايام معدودة، لكن هو فعلا بيعرضهم بشكل مكثف لحالات، زي ما تعرف أن الحج في أعداد كبيرة جدا من الحجاج متواجدين في مساحة ضيقة وفي أوقات محددة، فالطالب في خلال هذه المدة بسيطة يتعرض لعدد كبير من الحالات، ما يجهزه بشكل يعني كبير جدا للتعامل مع هذه الحالات. يمكن هذا ممكن اللي يميز خريجي كلية الطب جامعة أم القرى، أنهم مروا بتجربة يعني زي هذه ما هي متوفرة في أي مكان في العالم، خصوصا أن الطلاب يعني بعد تجربة يعني فعلا بيزيد عندهم الحماس والرغبة، فتلاقيه في السنة اللي بعدها يشارك مرة ثانية ومرة ثالثة. فهذه كلها بتبني مهارات وتبني خبرات عند الطلاب، بحيث مع تخرجهم يكون عندهم فعلا شيء مميز عن باقي خريجي كلية الطب.
1: يعني نقدر نفهم أنه الحج يوفر لهم حاجة احنا نسميها إدارة أزمة، قدرتهم على إدارة الأزمة، خصوصا أنه أنت اليوم لما تتكلم عن الحج أعداد كبيرة في موقع صغير في أيام معدودة، فبالتالي أنت قد تمر بما يعرف بإدارة الأزمة.
0: صحيح، هو فعلا هو النقطة هذه مهمة جدا، لأنه هي جزء من المهارات اللي بيتعلموها، اتخاذ القرار السريع في وقت

0: فقط بسيطة، التعامل مع الحشود، حالات كثيرة في وقت واحد. طبعا هذه كلها مهارات مختلفة عن اللي تواجهها في المستشفى. المستشفى بيجي المرضى بمواعيد محددة، بكثافة محددة، فهذه يعني بيئة مختلفة تتعلم منها أشياء مختلفة.
1: ما أبرز الخدمات الصحية والتوعوية التي تقدمها الكلية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج؟
0: طيب يعني في الحقيقة البرنامج مر بسنوات كثيرة من التغييرات والتطويرات والتحسينات. البرنامج مو فقط اكتفى بأن الطالب يقابل المرضى وانتهى الموضوع. البرنامج في عدد من المسارات، والطلبة يعني بيشجعوا أنه يشارك في أكثر من مسار في أكثر من سنة. ففي مسارات اللي التعامل لتقديم الخدمات الصحية، فالطلبة بيوزعوا داخل المشاعر أو حتى في مستشفيات سواء المشاعر وفي مدينة مكة. وفي مسارات أخرى، مسار التوعية، طلب بعض الطلبة يوجهوا إلى المخيمات أو إلى أماكن تواجد الحجاج لتقديم توعية ونصائح ومشورة حتى لتفادي يعني أن الحجاج يصابوا بأي مشاكل صحية. وطبعا الخدمات الوقائية والتعامل مع الأزمات، وغير طبعا مسارات البحث وغيرها. فالبرنامج يعني بيوفر فرص مختلفة في خلال الأيام هذه، بحيث أن الطالب يطور مهارات عديدة جدا في الفترة البسيطة.
1: عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في هذه الحلقة.
0: شكرا لك.

0: والختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونها للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر. شكرا لكم.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل، يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر، لمراجعة علاجاته بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب ومسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، ولمريض غسيل الكلى الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهلي.
1: نحن الذين بنت مكة بأيديهم، صرح الضيافة للحجاج والحرم، كنا المنازل قبل الدور نفتحها لكل ضيف أتى من أبعد الأمم، هي مهنة الشرف الأسمى ونبل رؤى واستقبال ضيف الله في القدم، خدام بيت حباه الله رفعته، نعطي بفخر وما في الجود من ندم، واليوم نمضي بروح العصر نرسمها، شركات خير تعالت فوق كل قمم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ذاكرة الحج. معنا في هذا اللقاء سعادة الدكتور فواز بن علي بن جنيدب الدهاس، هو أحد أبرز المؤرخين والباحثين المتخصصين في تاريخ مكة المكرمة، ارتبط اسمه بشكل وثيق بجامعة أم القرى. دكتور، يعني خير ما يعني نأخذ هذه الذكريات هو مع الدكتور المؤرخ الدكتور فواز بن علي بن جنيدب الدهاس. دكتور، أولا لو تعطينا مرحلة الطفولة في الحج، كيف كانت معكم أنتم دكتور؟
2: والله يا أخي شوف، كان عادات أهل مكة أنه في الحج ما حد يجلس في البيت.
1: نعم،
2: يعني كانوا يشجعونا يربونا على المرجلة، على دور العيش، ونكسب هذا ونخرج الحج.
1: نعم،
2: ونخدم الحجاج، منها خدمة إنسانية لله سبحانه وتعالى، ومنها خدمة مادية أيضا دفعنا.
1: نعم،
2: الأحوال كانت يعني بسيطة ذيك الأيام، فكنا نخرج إما أن نخرج إلى منى، وكانت الأمور ميسرة، كل واحد عندنا شم مجموعة نفتح لنا زي ما تقول إيش، زي الكافيتيريا، زي المطعم على شارع سوق العرب، على هنا، على المكان اللي احنا نستطيع ان نمسكه.
1: يا ريت تقول لي كده موقف جميل لكم مع حجاج بيت الله الحرام انا ذاك دكتور.
2: والله انا اقول لك، لما كنا صغار يعني كنا، يعني كان اخوي الله يرحمه الكبير كان معاه سياره اظنها انيسه صغيره، فكان يعني ندور الرزق، فنمشي الحجاج من مكه الى المشاعر، من الحرم الى المشاعر، فانا زي الكمساري على قولهم، صغير ذيك الايام اظني والله اني في البداية ولا ما غلقتها.
1: نعم،
2: أوقف على الباب وأقول لهم من عند الحرم مينا مينا مينا، ولو صنع منا أقول الحرم الحرم، من شدة الإرهاق ذيك الأيام وأنا في الحرم أقول الحرم الحرم. قال لي يا ولد أنت مينك، خاصم يا أخوي إحنا في الحرم، قول مينا، لكن من التعب والإرهاق.
1: نعم نعم،
2: إيه نعم. أقول الحرم وأنا في الحرم.
1: إيه نعم نعم.
2: فأشياء كثيرة يعني لما تيجي يمشي يوقف يأخذ، كان أيامها بأربع قروش للراكب الواحد.
1: إيه، أربع قروش دكتور، يعني كان يوصلوا من المشاعر المقدسة،
2: من المشاعر الحرم.

0: مشاعر الحرم. نعم
1: اي كانت الدنيا، وكان انا رجل كثير ذيك الايام، احنا اياميها كنا لما رحنا مدرسه يعني ما ناخذ الاربع قروش حق مصروف المدرسه اياميها.
0: سبحان الله العظيم،
1: يعني شيء حاجه كبيره كانت ذيك الايام.
0: دكتور هذه من صقلت يعني الدكتور فواز في هذا المجال، يعني احتكاكه وبدايه حياته، وخاصه يعني في مكه المكرمه، يعني المقابله مع حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وايضا الدروس في الحرام، اعطت لكم ايضا قوه لان تكونوا في هذا المنصب الان الذي انتم فيه.
1: كابن مكه اعرف مكه من العائلة، من الوالد، من الوالدة، من الإخوان، من عمان، عن جبال مكة، هذا جبل كذا، وهذا مترسخ هذه المعلومة في مكة المكرمة، لأن مكة غير مدن الأخرى، كل مواقعها جبلية وشعاب وأودية مرتبطة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانوا يربونا على هذا الشيء، إنه نتعلم أسماء هذه الأشياء من الأودية ومن جبال ومن شعاب إلى آخره. أنا لما كملت المدرسة وبعدين كملت الجامعة، قبل ما اخش الجامعة الحقيقة كان عندنا ذيك الايام افكار عجيبة، انه يعني عماني والشياب اللي حولنا في العيلة يقول ما خبرنا الرجال تتعدى رقبته النجوم الا الضابط. انا فكرت النجوم اللي في السماء اثر ان النجوم اللي في الكتف. روح تقدمنا ذيك الايام ما الله اراد، وتقدمت الجامعة ودخلت قسم التاريخ، ومن هنا بدا اهتمامي بالتاريخ.
0: نعم.
1: ومدى اهتمامي بمكة، وتخصصت في تاريخ مكة.
0: نعم حبيبي.
1: ولهذا عملت على تاريخ مكة تاريخ الفاكهي، وبالتالي بدأت ألف كتب عن مكة، عن سقيا زبيدة وحنين وما إلى ذلك، لميدانية، ما هو يعني بس أخذ مصادر، لا ميدانية أقف على الأشياء هذه. فبدأ اهتمامي بمكة وتعلقي بتاريخ مكة بكل صغيرة وكبيرة في مكة المكرمة.
0: دكتور ذاكرة الحج وهذا البرنامج، يعني كما قلنا نأخذ من أهل مكة، عند وصول الحاج إلى أرض المملكة العربية السعودية هنا، وخاصة خلينا نعدي اللي هو ميناء جدة الإسلامي، وذهب إلى مكة المكرمة لاستقباله هناك المطوفين من أهل مكة، يا ريت تقول لي كيف كان استقبال الحاج آنذاك في مكة المكرمة؟
1: والله أخي الكريم، إحنا في مكة يعني تربينا على فكرة واحدة، الفكرة هي إنه هذول اللي جايين من خارج مكة المكرمة هم ضيوف المولى تبارك وتعالى، ضيوف الله.
0: نعم.
1: فإحنا تقديرا واحتراما لهؤلاء الضيوف كنا نقدم لهم خدمات بأقصى ما يمكن من مودة ومحبة، ولهذا تجد مكة كانت تعتمد على الطوافة والمطوفين.
0: طيب.
1: وكل مطوف متخصص في فئة معينة من فئات الشعوب الإسلامية، سواء من أفريقيا أو من آسيا من كذا، ولهذا يأتوا الحجاج هؤلاء، نعمل مع هؤلاء المطوفين في خدمة هؤلاء الحجاج، سواء أخذوا من مكان مقرهم إلى الحرم، من الحرم إلى المشاعر، من المشاعر على مواقع المشاعر الجمرات، ومن الجمرات جبل الرحمة، يعني كدليل سياحي ديني في ذاك الوقت،
0: غير متخصص يعني، وهذا يعتبر
1: لا ما هو متخصص، نشأنا في المنطقة عارفينها بدون تخصص.
0: نعم نعم نعم،
1: المنطقة عارفينها يعني منطقة زاوية جبل عارفينها، فإحنا مع الحجاج نشير لهم إلى هذا موقع كذا، هذا جبل الرحمة، هذا جبل حراء، هذا جبل النور، هذا كذا يعني، وهذا وادي إبراهيم، ومن هالكلام هذا الكلام مع هؤلاء الحجاج الذين جاي من آفاق الأرض، يعني يولد عندهم شعور عجيب. بعض الحجاج والله يبكي
0: الله
1: لما يسمع الكلام اللي نتكلم عنه، كيف كان الرسول يأتي من الشعب إلى هذا الغار يتعبد، وكيف كان هذا الغار إلى عهد قريب كنا نطلع نحن صغار في غار حراء عشان نشوف الكعبة قدامنا.
0: سبحان الله العظيم.
1: ما قامت العمائر الطوال هذه اللي الآن، لا كنا والله في غار حراء نشوف الكعبة قدامنا، ما كان يعانيه الرسول عليه الصلاة والسلام لصعوده الجبل، يعني يتأمل في السماوات والأرض، وهذا الأمر كنا نشرحه للحجاج دائما، نوريهم كيف كان إبراهيم عليه السلام، كيف جاب هاجر، وكيف جاب ابن إسماعيل وحطهم عند هنا، وكيف سنة المروة، وكيف أنه لما راح إبراهيم حطهم بأمر من الله، حطهم في مكة ومشي إبراهيم وهي تيجي وراه هاجر، يا إبراهيم لمن تتركنا يا إبراهيم، فهو لا يلتفت لها، حتى إذا أقبل على الحجون ثنية المدنيين قالت إبراهيم الله أمرك بهذا؟ تقول له هاجر، فالتفت إليه قال نعم، قالت إذن اذهب فلن يضيعنا الله.
0: دكتور يعني سبحان الله العظيم، في هذا الموقف يعني وأنتم في سن الطفولة أيضا يعني بهذه اللباقة وهذه الفصاحة، وحجاج بيت الله الحرام يستمعون لكم، تعتبر ظاهرة جميلة لأهل مكة والذين عاشوا فيها، أعطتهم بعد ذلك صقل أن الواحد يكون كما الآن هو الدكتور فواز. دكتور أنا سؤالي

0: هنا حول النقل كيف يكون في ذلك الوقت يعني؟
1: والله وإحنا صغار يا أخي وليد إنه كان الجمال كانت تمشي مجموعات مجموعات يعني قوافل تنقل حجاج وتمشي، يعني الناس طبعا حسب قدراتهم المالية، وبقية الدواب تنقل حجاج من مكة إلى المشاعر إلى كذا كذا. وبعدين جاءت السيارات، جاءت طبعا شركات زي التوفيق زي الكعكي زي هذه وتنقل حجاج. بعدين جاءت الأنيسة الصغيرة، فكان ينقل الحاج من منطقة إلى منطقة، من الحرم إلى السكن، ومن السكن إلى المشاعر، المشاعر من عرفة إلى مزدلفة إلى منى وهكذا. لكن في وسط منى خلاص في هناك مخيمات للمطوفين، لكل فئة منطقة معينة يخرجون منها لرمي الجمرات كل يوم ثلاثة أيام هذه. وبالتالي طبعا مشي على أقدام دون سيارات، السيارات اللي كانت موجودة ذيك الأيام لواري، والله لواري كبار،
0: الله سبحان الله العظيم،
1: يعني ما في زي دحين لواري ونيتات أوتوبيسات ضخمة كبيرة حق الشركات اللي معروفة في ذاك الزمن، شركة الكاكي والمغربي وما أدري شركات الحين ما تعرفون أسماءها، كانت تنقل الحجاج من منطقة إلى منطقة. الحمد لله الآن لما تشوف تسترجع التاريخ هذا وتشوف إيش إحنا فيها الآن، يعني يقول الحمد لله على النعمة اللي إحنا يعني أنعم الله بها علينا وعلى رعاية الدولة حفظها الله. الآن يا أخي قطار قطار الآن يربط المشاعر المقدسة بعضها بعض. الآن الجمرات يا أخي الجمرات كانت عبارة عن شاخص لا يزيد ارتفاعه عن 4 أمتار 5 أمتار وحوله حوض عشان تتجمع فيه الحصوات، ويجوا يرموا وزحمة ومشقة ومعاناة. الآن الجمرات عبارة عن منشأة كبيرة، يعني تطلع أي دور تبغاه. وبعدين كيف تطلع؟ تطلع على مصاعد سلالم كهربائية سلالم عادية، يعني كل شيء تفكر الدولة لراحة هذا الحاج وهذا ضيف الله اللي جاي إلى مكان لأداء الحج تهيئ له هذه الوسائل المريحة في المشاعر المقدسة. إلى جانب طبعا انتشار المطاعم والمحلات الكوفيات اللي على الطريقة، لكن الآن أصبحت منظمة الطريقة غير أول. أول عشوائية واجتهادات وكذا على قول من سبق لبق على قول أهل مكة، لكن الحين لا، الآن تنظيم دولة ومراقبة ومتابعة يعني لخدمة الحاج.
0: نعم.
1: يعني ما تنفقه الدولة، يعني وهذا شيء يجب أن نشار إليه، ما تنفقه الدولة في سبيل يعني راحة الحاج أكثر ما يتصوره الإنسان من الدخل.
0: دكتور، ما دام تكلمنا بين الماضي وايضا الحاضر الجميل الذي نحن نعيشه فيه الان، دكتور انا بس ابغى اعرف، كان الحاج يصل الى المملكه العربيه السعوديه هنا الى مكه المكرمه لاداء هذا الركن الخامس من اركان الاسلام، يا ريت تقول دكتور يعني كم يستغرق وقت الحاج حتى ان يصل الى مكه، يعني من بلده حتى ياتي الى هنا فتره الحج؟
1: والله يا اخي الكريم، شو انا هو اول كانوا في الغالب ياتون على الوسائل البحريه البواخر.
0: نعم نعم،
1: تجي على باخر على جدة والطائرات، يعني أيام الحج الطيران بشكل يعني كبير جدا، هذه صاعدة وهذه هابطة وهذه، وينقلون الحجاج منها أما من المطارات أو من هذه الموانئ على باصات.
0: نعم.
1: على باصات إلى مكة. مكة إيش كانت فيه؟ طريق مكة جدة القديم مو الحين، كان طريق يعني مسار واحد، هو رايح وجاي
0: رايح جاي طريق. نعم.
1: رايح جاي، ما في من يروح، ما مو زي الحين الناس الآن تأخذ سندوتش من مكة تأكله في جدة في يمكن حوالي ساعة 40 دقيقة يمكن توصل.
0: نعم.
1: أول لا تأخذ فيها يمكن ساعة ساعتين عشان توصل مكة.
0: ولله الحمد والمنة.
1: الحمد لله شيء عجيب، يعني أشياء كثيرة لو بتحكي عن المواضيع هذه كانت صعبة جدا، لكن الآن الأمور ميسرة. أول حد والله إني كنت يعني كنا نلاحظ إنه على وسائل الله يكرمك الحمير كان يأتوا من جدة على طول الحمير إلى مكة، ناس
0: شبيه بالركب
1: يجوا عليه لأنه مواصلات صعبة بالنسبة لفئة من الناس، يجوا على الدواب ويخشوا بها على المشاعر ويأدوا يعني ويجيبوا هناك ويمشوا ويرجعوا مرة ثانية. فكانت الأمور بسيطة جدا، الآن لما تنظر كيف أصبحنا تستغرب منها هذه التطور العجيب في الوسائل وفي الأماكن وفي يعني الفنادق وفي مشاعر نفسها. الآن تغيرت تماما، الآن المخيمات والمشاعر يعني ثابتة. كيف كانت أول؟ كانت كل واحد يبني خيمته وكل واحد يمسك قطعة معينة من الأراضي عشان يبني فيها الخيمة الحجاج وهكذا. دحين ما في أشياء ثابتة موجودة والمياه موصلة. أول كانوا السقايين حتى في المشاعر يجيبوا الماء.
0: كيف كان يا دكتور كيف كان يأتوا بالماء إلى المشاعر؟
1: في محطات معينة في ميناء.
0: نعم.
1: يعبوا منها السقايين ويجيبوا على المناطق. والله علم أنا فاكر إنه كنا أنا من الناس اللي اشتغل في محل بساطة الحج.
0: نعم.
1: والله كان الموية تنقص عننا كثير.
0: نعم.
1: نجيب بالتنك ونحط التنك نحط احتياطية مويتين ثنتين زفتين ثلاثة جنب بعض. فكان يعني معاناة. ما في كهرباء ذيك الأيام. تولع الدافور الاتريك وتولع في المحل.
0: دكتور بس سؤال أخير بالنسبة للحجاج. كانت لهم بعض الأمور اللي يعني يأخذوها من مكة لإهدائها إلى أهاليهم في بلدانهم.
1: والله الكلام في الفترة هذه اللي يكون الحجاج في المشاعر كذا يسمونها المكة الخليف. عارف؟
0: نعم.
1: العوائل اللي طبعا ما يقعد في البيت ذيك الأيام ما يجي في البيت إلا يعني النساء.
0: نعم.
1: الرجال كلهم بزران الأولاد كلهم يخرجوا. حتى لو قعدت أنت الوالدة والأخوات يعني يطقطقوا عليك يقول إيش قاعد أنت روح مع الرجال خدم الناس روح.
0: نعم.
1: فتلقى الولد يتحمس ويخرج. نعم. فما يبقى في البيت إلا النساء. ولهذا قبل الفترة هذه يشتروا النقل. إحنا نسميه النقل.
0: أيوة النقل. تمام النقل. حلو. أيوة هذه اللي أنا أبغى. أيوة.
1: النقل هذا عبارة عن الحنبص والحنبصية. أيوة. وطبطها بالجنة وكل حاجات بسيطة جدا. يعني الآن لو نجيب الوالدك يقعد يطالع فيك إيش جايب لي. كنا نول نسوي حاجة تانية.
0: صح كانت جميلة حلوة. صح كانت حلوة.
1: والقعقع ما اسمها كذا زي المكسرات كسرها حنا بيد النجر والله ما اسمها إيش. المهم فكنا يعني للعيلة دي. لكن الحجاج أيضا يجي ويأخذ بعض هذه الأشياء. وأحيانا لا يأخذوا أشياء زي السجاد.
0: أيوة.
1: سجاد الصلاة تهمهم. يأخذ أشياء تقليدية في مكة وفي الحجاز بالذات ليكون لهم ذكرى هناك في مكة المكرمة ويشتروا هذه الأشياء التي تتميز بها مكة المكرمة في ذاك الزمن.
0: دكتور سعداء باللقاء بك عبر إذاعة جدة في الحج. الدكتور فواز بن علي بن جنيدب الدهاس وهو أحد المؤرخين والباحثين المتخصصين في تاريخ مكة.
1: شكرا للجميع في الخدمة الله يبارك فيك. حياكم.
2: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.

0: لا حج بلا تصريح. ورد في بيان هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع. حج أخضر.
1: ضمن مشاريع البنية التحتية المستدامة، تم تنفيذ أرضيات مطاطية صديقة للبيئة على مسارات المشاة في مزدلفة لتسهيل حركة الحجاج وتقليل الإجهاد أثناء التنقل بين المشاعر، وكذلك التوسع في مشاريع الاستراحات والمرافق الخدمية المضللة بما يسهم في راحة الحجاج وتقليل أثار الحرارة المرتفعة أثناء أداء المناسك.

0: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمده سبحانه وتعالى أن فرض علينا هذا الحج، أن يحج فيه الإنسان. وفي هذه الفرصة العظيمة وفي هذه المناسبة الكريمة نتحدث فيها عن ملامح علمية في الحج فيما يتعلق بالطب الوقائي أو الإعجاز العلمي في الطب الوقائي. أخوكم ومحدثكم الدكتور عبد الله أبو بكر باعثمان.

كما تعلمون تكثف وزارة الصحة في دول العالم باستمرار جهودها التوعوية الصحية وتعطي الإرشادات لتجنب الأمراض والأوبئة وكيفية الوقاية منها ومن العدوى بها، وتؤكد دائما على أهمية التقيد بالإحتياطات الوقائية عامة والتي تشمل النظافة الشخصية ونظافة البيئة المحيطة ونظافة الطعام والشراب. ومن فضل الله علينا نحن المسلمين أننا نمتلك منهجا متكاملا واضحا للوقاية من الأمراض والأوبئة. هذا المنهج يلتزم به المسلمون بحبه لله عز وجل وطاعته، وليس من قبيل الخوف والهلع، وهما يعرف عندنا بالطب الوقائي. فبنوده كلها مذكورة كتعاليم وأوامر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وفي هذه الحلقة نعرض لكم أهم معالج منهج الإسلام في الوقاية من الأوبئة، وخاصة ونحن نعيش في هذا الموسم العظيم، موسم الحج المبارك الذي يجتمع فيه الملايين وهم في أمس الحاجة إلى التقيد بتعاليم هذا المنهج الإسلامي الرائع الذي يمثل رحمة الإسلام بالمسلمين وبالإنسان عامة. سأتحدث هنا عن النصوص الشرعية المبثوثة في كتاب الله عز وجل، وهي توجيهات شرعية فيما يخص الطعام والشراب. مثلا يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها، وهي التي تتغذى على القاذورات، وهي الطيور والحيوانات التي تتغذى على هذه القاذورات. وحذرت الشريعة الإسلامية من وسائل نقل الأوبئة، كما أن نفخ الرذاذ وزفره يؤدي لانتقال كثير من الأمراض المعدية والوبائية. لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بعدم النفخ والتنفس في آنية الأكل والشرب، كما أمر بتغطية الوجه أثناء العطاس والتثاؤب. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه وغض بها صوته، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية وربط قرب الماء منع الانتشار الأوبئة، فقال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة وفيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. ولوقاية الماء من التلوث أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل أن يغسلها ويطهرها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ولحفظ الماء من هذا التلوث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. وكذلك هناك نصوص أخرى خاصة بالتوجيهات فيما يتعلق بالبيئة المحيطة له، حيث أن نصوص الشريعة كانت واضحة على نظافة المسكن والفناء والطريق وأماكن التجمع في أحاديث كثيرة مبثوثة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على إماطة الأذى عن الطريق وعدم التخلي في طريق الناس وظلهم، فقال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وأوصى عليه الصلاة والسلام بإزالة كل أذى من طرق الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، لأنه يتعرض للعن الناس وزجرهم وكرههم لهذا العمل.

0: وكذلك نصت شريعة الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي كانت واضحة في الحجر الصحي ومنع انتشار الوباء، ومنعا لذلك وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم قاعدتين دستوريتين أساسيتين تعتبران من أساسيات الطب الوقائي الحديث بعد اكتشاف مسببات الأمراض والأوبئة، وهما قاعدتا العزل والحجر الصحي. ففي الأولى قال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. وفي الحديث الثاني الذي رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، يعني الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أما الحقيقة العلمية التي وردت من خلال هذه النصوص، فقد كشف العلم الحديث وجود بؤر ومخازن الكائنات الدقيقة داخل جسم الإنسان وعلى الجلد وفي الفم وفي الأنف وفي الحلق وفي قناة الهضم، كما كشف وجود فيروسات خطيرة تظهر بين الحين والآخر والتي تنتقل عبر الهواء المحمل برذاذ المرضى أو بواسطة الرياح من الحيوان والتربة أو بواسطة الطعام والشراب أو عن طريق أكل لحم حيوانات الخازنة أو المصابة بها أو تناول منتجاتها. فهذه الكائنات الدقيقة هي أحد أسباب نشوء المرض وانتشاره، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي من الوسائل الحديثة في معرفة هذه الكائنات الدقيقة التي تبلغ من الصغر حجما صغيرا جدا جدا. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه الحيوانات المنهي عن أكلها تشكل بؤر خطيرة لتجمعات هائلة وخطيرة من الكائنات الدقيقة الفتاكة بالإنسان. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.

0: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع الكريم، السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابا وإيابا بعد الطواف في نسك حج أو عمرة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والسعي بين الصفا والمروة فعلته السيدة هاجر عندما سعت بينهما 7 مرات لطلب الماء لابنها، كما في حديث البخاري قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. والسعي كما تقدم ركن من أركان الحج والعمرة، 7 أشواط لا يصح بدونه. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وفي رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل.
0: مناسك الحج على جدة اف ام.
1: أخي الحاج، صفة السعي: لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى ركعتي الطواف خلف المقام، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعة، يعني محل العلمين الأخضرين اليوم، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هكذا حتى يكمل 7 أشواط ينتهي آخرها عند المروة. فإن كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد قضى عمرته، ويحلق أو يقصر ويتحلل بذلك التحلل الكامل. وإن كان مفردا للحج أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر، بل يظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر. والقدر الذي لا يتحقق السعي بدونه 7 أشواط يقطعها بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.